0: النهر الخالد.
1: يقول حكيم: العمل يبعد عن الإنسان 3 شرور: السؤم والرذيلة والحاجة. ونبقى مع الحكم والأقوال. يقول حكيم: هناك 4 طرق لإذاعة الوقت: الفراغ والإهمال وإساءة العمل والعمل في غير وقته. ونبقى مع الحكم والأقوال على العمل. يقول حكيم: العمل أبو اللذة ومصدر السعادة. ونختم بهذا القول. يقول حكيم: قانون الطبيعة هو الغريزة التي تجعلنا نشعر بالعدالة. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجي الشعري، أمام مصدح فيصل قسمي.

إذا هبت الريح الشمال فإنما جواب بما تهدي إلي جنوب، وما هجرتك النفس وما هجرتك النفس أنك عندها قليل، ولكن قل منك نصيبها، ولكنهم يا أملح الناس أكثر بقول إذا ما جئتم.

دعوة ما جهلتها، وربي بما تخفي الصدور أصير، فقد شاعت الأخبار أن قد تزوجت، فهل يأتي

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيت.

حق رفيقين دوما كان هذا الفنان مرسير خليفة ومن كلمات محمود درويش أجمل حب. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم منجي الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي كلمات جليد العويني الحان سمير العقربي، تغني السلطانة أمينة فاخت سلطان حبك.

0: معلوم
1: الدنيا
0: يوم بيوم
1: نهير شمس ولهبا
0: ونهار شوية غيوم
1: تطلع وتفوت سحابا
0: ووجه الله يدوم.

كان هذا الفنان المبدع سليم دمق في أغنية تعالي، وهي كلمات جعفر ماجد وألحان محمد رضا، وكذلك لملم عليكي المشوار متواصف النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري ومصدح فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم أغنية من ألحان بريك حمدي ومن أجمل ما غنت فنانة الجيل ميادة حناوي فاتت سنة. نستمع.

مع فاتت سنة ومياد حناوي اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من سهر معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري أو المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى كذلك من الحان بليغ حمدي وغناء الفنانة المغربية المعتزلة عزيزة جلال. مستنياك، أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف.

0: المجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: بارك لي يا عباس، بارك لي، قل لي مبروك.
2: إن شاء الله خير.
3: صدفة قابلت الفنانة نورة الطرابلسية، هذيك اللي عندها فرقة سيدي مردو.
2: هذه مش فرقة يهود؟
3: أغلب الفنانين في بلادنا يهود، أما توينس. المهم راهي قالت لي نقبلوك في الفرقة.
2: يا بنتي عاداتهم غير عاداتنا،
3: الفن فن، مالتي يهودي عربي كلنا توينس، وكيف ما يقول المثل خذ علمهم واترك فعلهم.
2: هذا مش علم يا صلوحة، غناء وشتيح.
3: وقالت ما تقبلني كان بالكونتراتو.
2: كونتراتو زادة، وش فيه الكونتراتو؟
3: أول حاجة يختاروا لي اسم فن ويدربوني على الغناء 3 أشهر ويعلموني كيفاش نقابل الجمهور، ومن بعد يعملوا لي دعاية معلقات وفيها اسمي وتصاوري ويكلموا علي الجرايد ثانية.
2: وانت اش تدفع؟
3: نصح على الخدمة معاهم 5 سنين ويخلصوني على كل حفل، وما نخدم مع غيرهم إلا من شاورهم.
2: وكي يظهر لك تخدم وحدك ولا مع فرقة تدفع أكثر منهم؟
3: وقتها عادي فسخوا معي الكونتراتو، آمن خلصهم في اللي خلصوه علي الكل.
2: لا يعني عباس، صداقك مش عزيزي، توا كتبت صداقة مع نورة الطرابلسية.
3: وش تقول علي عباس؟
2: شي نخمم وتنقل لك.
4: صالحة مغرومة بالفن عباس، وربي جاب لها قسم، علاش انت تحرمها؟ نجاح راوليك وله، خليها تجرب صغرها.
2: نجاح اللي تقول عليه مخترع عليها وعليا،
4: شوف لها حل. كما يقولوا لا يجوع الذيب ولا يبكي السارح. فهمني ما
5: بشوية هاني جاية. هشكون؟
6: نورة. نورة تجيك تسأل عليك وتجيك حتى لدارك يا هربة؟
3: ظروفة نور، راني مرت راجل وتعرفي عقلية رجالنا. هيا زوسي.
6: مستعجلة، الرجال الكل كيف بعضهم، يهود ولا عرب الكلهم توينسة، الكلهم حزارة يحبوا المرأة هكا يحطوها تحت صبات.
3: هذا كمكتوبنا. هيا دخلي خليني نعملك قهوة.
6: ليلي ما تقلقش روحك، قلي راجلك شقالك؟
3: عباس سكر وذني، قال لي نتفارقوا خير ما نقبل هالشروط.
6: اي مش مشكل، زيد قرق بيه شوية، واحنا في الفرقة نعطيوك فرصة أخرى. تحضر معانا هكا شهير من زمان، وبعد تعرف روحك علاش قادمة. كان بين لك صوتك يوصلك، وقتها راجلك ما عادش يولي مشكل. نظنك عاد تفهم قصدي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صليحة، هيا اقعد اقعد صليحة. نعرفك بسي بشير فهمي ترابلسي، هو وانا من ترابلس.
0: عسلامة سي بشير.
1: مرحبتين بيك، اسمك صليحة مش غريب عليا الاسم. قربي وجهك خلي نتعرف عليك.
0: نهري وجهي في القهوة بزن عرب.
2: صليحة بدوية وحشيمة ومرت راجل. أما صوتها كان يلقى نجار به ولا حديد مصويب ينجم يجي في القالب.
1: النجارين والحدادين ما عندهم

0: علي عباس بشير فهمي طرابلسي تسمع بيه؟
1: ناقص ناقص في الماكينة.
0: الله يبارك.
1: ثم واحد اسمه بشير في حيمة طرابلسي.
0: ذاك هو عنده اسم فني بشير فهمي طرابلسي.
1: يزيد ناقص علينا في هالماكينة. هي وشنهي قصة في حيمة هذه؟ فهمني.
0: طرابلسي وعيش في تونس، هرب من حكم الطليه، قالوا حاكمين عليه بالعداء.
1: صار معناه هذا مناظر كما تساتر متاعنا.
0: اللي يهمني فيه راجل عاقل ومتعلم، عازف وعنده فرقة فنية، وعنده شركة استوانات اسمها فهمي فون. قابلته اليوم لقيته مع نورة وسمعته صوتي
1: ومخ الهدرة. جاء ربي ينقص في هالمكينة، صدعتني راسي. زي نقص
0: واللي تكره الغناش ما تفايا
1: يكثر من العسل يمسات ليل مع نهارتي، حتى جيران ولا نتلقين يا اختي. وشو دار ولا كان في شانته هذه؟
0: هاني باش نسكروا جملة. تعرف علي عباس اللي عجبني فيه يحب الغناء البدوي، قال ما ثماش فرق بين التوانسة واللي بيه. وكاش بصوتي اقترح علي نخدم معاه في الفرقة.
1: واش طالب منك؟
0: قال الصوت البدوي يحتاج لبرشا خدمة، تحب ليه وقت وتعب.
1: ايش تحب؟ مثل مش قطوس يصدر ربي. راو
0: راجل باهي وعاقل، فكرني فهل نبر. قال نحبك تتعلمي الغناء على قاعدة باش تطرحمي علي حي وميت، اما راو عنده شرط.
1: زادة
0: مش شرط لا محالة. هو قال لي تحلفي على المصحف كي تولي مشهورة ما تهربيش علي.
1: مشهورة؟ قال هكا مشهورة يا ولا خنار، فيل الله ولا فيلو، تيتي من غير شهرة وإحنا هكا ما نخلي عادة كي تولي مشهورة، شو ما يصير فينا؟ أنت سي البشير فهمي؟
2: مرحبتين بيك، وهذه الفنانة نورة طرابلسي.
1: أنا علي عباس.
3: راجل صالحة؟ مرتك فنانة فنانة فنانة.
2: هيا قعمز يا سي علي عباس، خذ راحتك وهدرز. نورة ما هيش برانية، بنت البلاد راهي.
1: صليحة مرتي تحب الغناء وانا متقلق، وشي هذا مش متاعنا.
2: صليحة صوتها كويس وعندها مستقبل، لكن كل صوت لازم وقت ليل يتعدل.
3: انا الحق عجبتني، عرضت عليها الخدمة معانا، اما كريتها هكا خايفة سلمتها البشير. عرب في عرب.
2: الفن ما عندهاش جنسية يا نورا ولا دين، واللي قدموه اليهود للتوانسة ما حقاش فلوس، ويجي وقت يولي فيه الفن هو اللي يجمع بين الناس.
3: تعجبني يا بشير فهمي تعجبني، انت فنان متقدم على هالعصر، ربي يطول في عمرك.
2: اللي تسمع مني توا يا علي عباس حاسبني عليه غدوة. صليحة عندها صوت يخدم الفن الليبي والتونسي، انا رغب فيها، والفرقة متاعي فيها ناس كويسة متربيين، انسي ورجال، يهود وعرب. كون متهنئ.

0: ربي يخليك يا اختي محرزي.
1: الحمد لك يا ربي الحمد لك. شفت يا صالح شفت اللي يصبر ينال. ايوا مصاب امك وباباك معانا والله الى التطور ام فرحاني.
2: بالقاسم يهني ويبارك يا ناس يا العشره.
0: قسومه شكون اللي قال لك؟
3: نال اللي كركرتها وجبتها.
0: علجي اختي ما يفوتك شيء.
1: يا صلي على النبي علينا والله يلي نحبوهم وحبونا الكل الجو هذه فرحتنا الكل.
0: مازال بكري على الفرحة يا خالتي محرزي وراه على بابك يا كري وانتوما هاكم عملتوا خوذة قبل وقت.
3: خلينا نشيخ وبرك يزينا من الجينية.
2: جبت لكم الزلابية والمخارق والمقروض ووذنين سيدي القاضي. اسمع يا صلوحة حتى انت جبت لكم حرمة بالنوار نحبك تلبسها فوق المنصة وتبدي تغني.
0: عيشك يا قسومه طول ربي في عمرك وينوب عليه.
2: يا ربي ناب والحمد لله ولقيت نصي الباهي نصي الحلو.
0: نصك الباهي ويش؟
2: ما في بالكش ناوع الجية فردة والقطة.

0: مبروك خوي عباس، هاي العاقبة كي تولي صليحة نجمة النجمات.
1: دي من ديري بيه. وعليش الهيضة والشوها والقلق للجيران؟
2: يا حرقي جاتك شوي، صليحة ولت في فرقة فنية واسمها مكتوب في الشوارع. ايه ايه، وين كنا وين صبحنا؟ افرحة علي عباس، انا وسعدك فاز ضربة واحدة.
1: خايف العكس يا خالتي محرزية، اثنية هذي ما نعرفوش عليها وين توصل.
2: وين عندها مش توصل للشهرة والنجاح والفلوس؟ أولدي سبق الخير تلقى الخير، علاش تغوثك؟
0: هاي عاد صليحة ذي فرحتك، أنت تغني يا نشطة والحبيبات يصفقوا والليل ولي نهار.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

ملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أولا.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

حبيبتي، دعيني أرحل إليك كل الوقت وليمنحك كل الحب، ودعيني دعيني عند كل شروق وغروب أن أسابق دهري.

فجذبت قائلة: حبيبي، غدا حينما أكون لك وتكون لي، سأشهد الدنيا كلها بأنني سأهرب إليك. سأهرب كل الوقت لتلقاني وألقاك، ولأنك أصبحت الزمن الذي يسافر في كل دروب، أصبحت إليك أنتمي، وسأظل أهتف للحياة، وبدونك لا معنى للحياة. لهذا حبيبي، لهذا سأهرب إليك.

حبيبتي، دعيني أعترف لك وأنا في غربتي. لقد أصبحت لا أطيق طريقي وحيدا، ولا أطيق مصارعة أيامي وأنا في وحدتي. فاعذريني إذا ما أصبحت أدفع ضريبة عشقي.

قال أن تترك حبيبتك؟ ومن قال؟ من قال أنني لا أحتاج إليك وأنني بحاجة لما تأتي به من تلك الغربة؟ ولتعلم حبيبي أنني اليوم بحاجة

أزرع أيامي وأعاني من وحدتي، وأصبحت أخاف أن الأيام تصرعني والوحدة تقتلني. فعد إلي، عد لي حبيبي، فعد لي، عد لي حبيبي إذا كنت حقاً.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 48 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. تستمر الآيات في الكلام عن المواعظ من غزوة أحد والدروس المستفادة منها. فبعد أن أمر الله تعالى المؤمنين ودعاهم إلى الاقتداء بمن كان قبلهم من أنصار الأنبياء عليهم السلام ببيان ما لهم من الفضل وحسن العاقبة، بعد ذلك نهى عن طاعة الكافرين وهم مشركو العرب واليهود والنصارى والمنافقون الذين تآمروا على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدد تعالى تحذيره للمؤمنين من متابعتهم ببيان سوء عاقبتها في دينهم ودنياهم خاصة، وقد رأوا منهم يوم أحد ما يكرهون، وسمعوا من بعضهم دعوة للارتداد عن الإسلام ومصالحة المشركين، حيث قالوا لهم ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يتوجه الله تعالى بالخطاب للمؤمنين، ينبههم ويحذرهم: أيها المؤمنون، إن تطيعوا الكافرين والمنافقين الذين كفروا بدينكم وجحدوا نبوة نبيكم كأبي سفيان وأصحابه وعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين وأتباعه ورؤوس اليهود والنصارى، إن تطيعوهم يردوكم كافرين بعد الإيمان، فتصبحوا خاسرين في الدنيا بذل الكفر بعد عزة الإسلام وتحكم العدو فيكم وحرمانكم من متعة الملك والتمكين في الأرض المذكورين في وعد الله المؤمنين الصادقين في سورة النور، حيث قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وتصبحوا خاسرين في الآخرة أيضا بحرمانكم من نعيم الله وثوابه وتعرضكم لعذاب الله وعقابه في النار وبئس القرار. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. المولى هو الناصر والمعين، أي لا تفكروا في مناصرة وعون الكفار ولا تأبهوا لإغوائهم، فإنهم لا يستطيعون لكم نصرا، وإنما الله هو الذي ينصركم ويعينكم. قال عز وجل في سورة الأنفال: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقد كتب الله العزة لرسوله وللمؤمنين، قال تعالى في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وجرت سنته أن يتولى الصالحين ويخذل الكافرين، قال تعالى في سورة محمد: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم أخبر الله المؤمنين بمظهر من مظاهر نصرته لهم فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، من مظاهر مناصرته وعونه تعالى للمؤمنين إلقاء الرعب في قلوب الكافرين بسبب إشراكهم بالله واتخاذهم أصناما وحجارة ومعبودات تعبد من دون الله، لم يقم برهان ولا حجة من عقل أو حس على صحة استحقاقها للعبادة وكونها واسطة بين الله وخلقه. حجتهم الوحيدة في عبادتها تقليدهم آباءهم الذين وجدوهم عابدين لها، قال تعالى على لسانهم في سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إن المشركين عندما يقاومون المؤمنين تكون نفوسهم مضطربة وقلوبهم ممتلئة رعبا وهلعا منهم، لأن من آمن اطمأن ومن كفر لم يطمئن. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. وبعد أن بين سبحانه أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا من وقوع الخوف والهلع في قلوبهم، ذكر أحوالهم في الآخرة فقال: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. المثوى هو المكان الذي يكون مقر الإنسان ومأواه، أي إن مسكنهم في الآخرة النار بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والجحود ومعاندة الحق ومقاومة أهله، وظلمهم للناس بسوء المعاملة، وبئس المثوى والمأوى مثواهم ومأواهم. وفي التعبير بالمثوى الذي يفيد المكث الطويل دليل على الخلود فيها، والمشركون والكافرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يخرجون منها ولو لراحة وقتية.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. روى الواحدي عن محمد بن كعب قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أصيب المسلمون بما أصيبوا يوم أحد، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده الآية، أي ولقد وفى لكم ربكم بوعده الذي وعدكم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من النصر على العدو يومئذ إن التزمتم بطاعته فيما أمركم به. ومعنى تحسونهم في الآية تقتلونهم من حسه بالسيف حسا إذا قتله، فالفعل حس وليس أحس. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي صدقكم الله وعده، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم في الرأي والعمل، فلم تستطيعوا حبس أنفسكم عن الغنيمة وتنازعتم في تنفيذ أمر نبيكم، فقال بعضكم: فيما وقوفنا وقد انهزم المشركون؟ وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ولم يثبت إلا عبد الله بن جبير مع نفر من أصحابه. لما حدث ذلك تأخر النصر وحلت الهزيمة بكم، لأن الله تعالى إنما وعدكم النصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة. وبعبارة أخرى، فلما واجهتموهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام، ولما اختلفتم وحصل ما حصل من عصيان الرماة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. عن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وكان قد فعل. فلما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا عهده إليهم ألا يبرحوا مواضعهم وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد الملائكة وأنزل تعالى قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. صدق الله وعده وأراهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البلاء. مستمعي الكرام، ألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم لأنهم صبروا على الضراء ولم يصبروا على السراء. وفي قوله تعالى: من بعد ما أراكم ما تحبون، تنبيه إلى عظم المعصية، لأنه كان من المنتظر حين رأوا إكرام الله لهم بإنجاز الوعد، كان من المنتظر أن يمتنعوا عن عصيانه، فلما أقدموا على ذلك العصيان سلبهم الله ما أكرمهم به من نصر وغنيمة. ثم بين تعالى سبب التنازع فقال: منكم من يريد الدنيا، يعني يريد الغنيمة. قال ابن مسعود: ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد، وهؤلاء هم الذين تركوا أماكنهم على الجبل طلبا للغنيمة. يقول تعالى بعد ذلك: ومنكم من يريد الآخرة، وهم الرماة الذين ثبتوا في مركزهم مع قائدهم عبد الله بن جبير ولم يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. والعتاب لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لمن ثبت،
فإن من ثبت فاز بالثواب. يقول تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ثم كفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم، وحال بينكم وبين تمام النصر حتى تحولت الحال من النصر إلى ضده، وذلك ليعاملكم معاملة من يمتحن، أي ليكون ذلك ابتلاء واختبارا لكم يمحصكم به ويميز الصادقين من المنافقين. ولقد عفا عنكم، أي تاب عليكم وغفر لكم ذلك الصنيع لما ندمتم على ما فعلتم. والله ذو فضل على المؤمنين، أي من لطف الله بعباده من أهل الإيمان به وبرسوله أن عفا عنهم، والله ذو فضل دائم على المؤمنين فيعفو عن كثير من ذنوبهم التي تستوجب العقوبة. من فضله تعالى عليهم أن قدر لهم النجاة بعد الشدة وعفى عنهم بعد الخطأ. اللهم نجنا من كل شدة وبلاء، واعف عنا واغفر لنا كل خطأ ومعصية. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى

0: منكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله، إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب اعتقنا بمنك يا رب.

لبيك ربي وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف

ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك.

وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.

جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

أمياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتماير ونسمع ليلة. أمياك الفضة طهرها يا محلى.

0: بيعتوس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. ترقب لنتائج البكالوريا ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية تختتم اليوم. في صفاقس انطلاق الحملة السنوية التضامنية لجمع الكتب المدرسية. في صفاقس أيضا يوم دراسي موضوعه الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي. رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية منذ بداية جوان الجارية. تحذيرات من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وحجوزات بمؤسسات فندقية وبدور ضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشال 16 جثة لمهاجرين غير نظاميين سواحل ليبيا. 4 شهداء ومصابون في قصف صهيوني على شقة سكنية بمدينة غزة. ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران. نلتقي إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم مع أنس رباعي إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد ليامات، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير في صحة جيدة، نتقابلوا مع بعضنا في حصة جديدة، موعد جديد من المنوعة الصباحية المباشرة. أحلى صباح تجيكم بتاريخ اليوم السبت 20 جوان 2026، الموافق للخامس من محرم 1448 هجري، 22 يوم في فصل الصيف، وشمس هذا اليوم كان أشرقت في 5:03. نتقابل مع بعضنا في موعد جديد في أحلى صباح، إن شاء الله نهاية أسبوع رايقة ومميزة لكم الكل، وكما كل نهار سبت صباح تسمعونا عبر موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى، رفقوكم بالأخبار بالمتابعات بالاستضافات، برشا موسيقى وإيقاعات تنتظر فيكم، وكيف العادة زادة موسيقتنا باش تكون تونسية 100%. إن شاء الله يا ربي تكونوا كما قلت في أحسن وأفضل الأحوال، أكيد نتمنى النجاح والتوفيق لكل أصدقائنا اللي ينتظروا في نتائج البكالوريا، إن شاء الله نسمعوا مع بعضنا الخير. كيف كيف اليوم آخر أيامات الامتحانات بالنسبة لمناظرة النوفيام، حظ سعيد لكل المقبلين على المناظرة هذه وبالتوفيق. نحب نحيي بطبيعة الفريق اللي أمن معانا هذا اللقاء، على مستوى الإخراج مراد الحاج قاسم، أنور بوجلبان، وترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله يا رب نهار الخير والبركة والرزق الوفير للجميع.

6:14 دقيقة، هذا هو توقيتنا. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات. مرحبا بالناس الكل اللي اختارت باش تكونوا معنا وترافقنا في هذا اللقاء والفضاء المباشر أحلى صباح عبر موجات إذاعة صفاقس. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات لأي بلاصة قاصدين لها ربي في صبحية اليوم، اليوم السبت 20 جوان 2026. بالنسبة للتوقعات الأولية لطقس اليوم، الحرارة باش تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الطقس يكون عامة صافي قليل السحب، الريح من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب. الريح باش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، لكن ضعيفة معتدلة في بقية المناطق، تتقوى نسبيا في الجنوب آخر النهار. البحر قليل الاضطراب في السواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال. هذه إذن نجم نقولوا بعض التوقعات الأولية في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكرة أشمل على طقس اليوم وكذلك ليامات الجاية. والستة و16 دقيقة الاستفاقة على صوت إذاعة صفاقس أكيد تكون أحلى وأروع وأجمل وقت اللي أنتم تكونوا معنا، وقت اللي ترافقونا وتعيشوا معنا إيقاع وجو الصباح بكل تفاصيله. مرحبا بالناس الكل معنا ديما في إذاعة صفاقس.

شادي الحاج سمعناه في هذا النغم ربيع شبابنا نخلط معكم للستة وثلاثة وعشرين دقيقة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد ليامات إن شاء الله يا ربي، نهار النجاح والأمل والتفاؤل للناس الكل. كيما قلت قبليك شوية، برشا عائلات تنتظر في الكشف عن نتائج المناظرة الخاصة بالبكالوريا. أكيد النجاح هذا ما يجيش بالساهل، ما هيش ضربة حظ، خطر ثم شهور وخليني يقول أيامات، برشا أيامات متاع خدمة متاع تضحية. وأكيد أنه أحلى ما في النجاح مش كان الفرحة، أما وقت اللي نحقق أهدافنا، زادة كيف كيف وقت اللي يكون عندنا هذيك الشعور بالرضا، وقت اللي نتفكر الطريق اللي مشيناه، وقت اللي زادة كيف كيف

فنتفكر الناس اللي شجعتنا وقفت معانا والظروف الصعيبة اللي علمتنا كيفاش نكون أقوى. إذن لحظات الحصاد، لحظات النجاح هي فرصة جديدة باش نقولوا الحمد لله على كل خطوة وعلى كل تعب ممشيش هكاكة وعلى كل حلمة بعيدة اليوم، واللي خليني نقول في الساعات القادمة باش تولي حقيقة نعيشوها ونفتخروا بها. نقولوا أكيد الكل إنسان تعب واجتهد يعطيك الصحة، ما تفقدش الأمل على خاطر أكيد المشوار مازال طويل ومازالت الفرحة أكيد باش تكون حاضرة في حياتنا في أياماتنا في أوقاتنا الكل. إن شاء الفرحة هذية ما يحرم منها حد يا ربي وتكون موجودة في كل البيوت وترافق كل العائلات التونسية. توقيتنا 6:24 بعد شوية يجدد موعد مع الأخبار موجز 6:30. احنا بعد الموجز نرجع لكم نكملوا معكم فقراتنا، نرجع لكم بفقرة في مثل هذا اليوم، نتذكروا مع بعضنا أبرز الأحداث اللي اقترنت وارتبطت بتاريخ اليوم واللي هو 20 جوان. بعد شوية سيدة كيف عنا الأكتواليتي آخر الأخبار البلاغات في إيش ثم جديد، هذا الكل السنة فيكم بعد شوية في أحلى صباح، من غير ما ننسى الموسيقى والإيقاعات اللي ترافقنا على امتداد هذا البث المباشر. مرحبا بالجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تختتم اليوم مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام وسط ترقب للعائلات لإعلان نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الأرساليات القصيرة. تنطلق اليوم في صفاقس الحملة السنوية التضامنية لجمع الكتب المدرسية فيما ينعقد يوم دراسي موضوعه الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي. في العالم ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عرب سليم جنوبي لبنان صباح اليوم. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن وكالة الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في مدينة غزة شمالي قطاع غزة. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 7 مع العناوين. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: أحلى سباح.

0: صباح
1: أحلى صباح، ما زال معكم حتى للتسعة وستة وثين واربعين دقيقة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد ليامات، إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة والرزق الوفير، إن شاء الله نهار النجاح والفلاح للجميع. توقيتنا معكم نعود نذكر بميسي لش 46 دقيقة، وبطبيعة في الوقت هذية نسترجع مع بعضنا أبرز الأحداث المرتبطة بتاريخ اليوم واللي هو 20 جوان في الفقرة هذية.
2: في مثل هذا اليوم،
1: اليوم 20 جوان، وإذا كان نرجع بالتاريخ العام 1214، التاريخ هذية هو تاريخ تأسيس جامعة أوكسفورد في إنجلترا، والجامعة هذية هي من أعرق الجامعات في العالم وأقدم جامعة في العالم الغربي المتحدث بالإنجليزية، أقدم كذلك جامعات بريطانيا السبعة العتيقة، ورابع أفضل جامعات العالم، وهي أيضا الجامعة الأولى في المملكة المتحدة على مؤشر تايم للجامعات لعام 2011-2012، موجودة في مدينة أوكسفورد في بريطانيا. تخرج من جامعة أوكسفورد عدد كبير برشا من الشخصيات اللي أثرت في تاريخ العالم، من بينهم أكثر من 30 رئيس وزراء بريطاني وعشرات الحاصلين على جوائز نوبل، مما جعلها رمز عالمي للتميز العلمي والفكري. تاريخ 20 جوان زاد كيف كيف مستمعين الكرام ذكرنا بشخصية فنية أكيد معناها بقات في الذاكرة متاعنا وما زالت حية في الذاكرة متاعنا، نحكيه على الممثل المصري أحمد بدير اللي يعتبر من أبرز نجوم الكوميديا والدراما في مصر. هو من مواليد 20 جوان سنة 1945، بدأ مسيرته الفنية في السبعينات بعد ما تخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة، من بعد انطلق من مسارح مراكز الشباب نحو التلفزة والسينما والمسرح. أحمد بدير وخلال مشواره الفني استطاع أنه يقدم رصيد فني ضخم تجاوز مئات الأعمال، تنوعت بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، مما أعطاه حضور مميز لدى الجمهور العربي. بطبيعة من أشهر أعمال أحمد بدير ما نجموش ما نذكروش مسرحية ريا وسكينة اللي حقق من خلالها نجاح واسع، كذلك الصعيدة وصلوا، وفي السينما شارك في أفلام بارزة كما الكرنك بطل من ورق سكوت حنصور، وفي التلفزيون تألق من خلال مسلسلات من بينها طائر الليل الحزين زيزينيا، وتميز نجم نقوله أحمد بدير بالقدرة اللي عنده بين المزج بين الأداء الكوميدي والدرامي، مما خلاه أحد أعمدة التمثيل في الفن المصري المعاصر. يقعد إذن أحمد بدير من الأسماء البارزة في تاريخ الفن المصري بفضل الأعمال اللي رسخت حضوره في ذاكرة الجمهور وخلت مسيرته شاهد على تنوع وإبداع المدرسة التمثيلية المصرية. هذه إذن الورقة الخاصة بي في مثل هذا اليوم، نخلت معاكم للسبع غير بعد، ديما معاكم على إذاعة صفاقس، استفاقة طيبة رايقة للجميع.

0: أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنصر باعي.
1: أنصر باعي معكم حتى للتسعة والستة وتسعة واربعين دقيقة. صبحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد ليامات، إن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع. الحقيقة برشا أخبار اليوم، عنا برشا بلاغات زادة، كيف كيف تفاصيل في إيش فما جديد.
0: إيش فما جديد؟
1: تنظم بلدية العين بولاية صفاقس بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوم مفتوح تحت شعار معا من أجل مجتمع صحي وبيئة مستدامة لفائدة المواطنين، باش يكون اليوم السبت 20 جوان الجاري. ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار دعم الصحة العامة ونشر الثقافة البيئية وتعزيز السلوكيات السليمة. اليوم المفتوح هذايا نلقاو فيه حملة لتلقيح الكلاب والقطط حفاظا على صحة الحيوانات والوقاية من الأمراض، وحملة مجانية لتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بهدف الكشف المبكر والتحسيس بأهمية المتابعة الصحية. أيضا سيتم تخصيص فضاء للتحسيس بأهمية تثمين النفايات والفرز الانتقائي والتعريف بسبل تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي بما يساهم في حماية البيئة وترسيخ ثقافة الاقتصاد الدائري، إلى جانب توزيع استبيان حول تركيز مقاعد استراحة بالطرقات الرئيسية بالمنطقة البلدية، وذلك في إطار اهتمام البلدية بمختلف شرائح المجتمع والشرائح العمرية وخاصة كبار السن بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فضاءات أكثر راحة وملائمة للجميع. جمعية حياة للوقاية والتوعية تنظم اليوم وغدوة باخرة الحياة في اتجاه جزيرة قرقنة بولاية صفاقس تحت إشراف وزارة الصحة والشراكة مع عدد من الهيكل الصحية والعلمية والجمعيات الوطنية حسب بلاغ صادر عن الجمعية. جمعية حياة للوقاية والتوعية قالت إنه هذا الحدث الصحي والعلمي يأتي بعد مبادرتي طائر الحياة وقطار الحياة لتجسيد رسالة الجمعية في المساهمة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين أينما كانوا وترسيخ ثقافة الوقاية والتضامن المجتمعي تحت شعار نوحد جهودنا من أجل صحة الجميع. فعالية التظاهر إذن تنطلق اليوم في جزيرة قرقنة من خلال تنظيم يوم علمي تكويني بمشاركة نخبة من الأطباء والإطارات الصحية من مختلف الاختصاصات لتقديم محاضرات علمية وورشات تكوينية حول أمراض الكلى، ارتفاع ضغط الدم، الحمل، السكري، أمراض العيون، الإنعاش القلبي، صحة الطفل، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الطبية الحديثة. وسيحتضن أيضا المستشفى الجهوي في الجزيرة غدوة قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة أهل الجهة، تشمل عيادات وفحوصات مجانية في اختصاصات عديدة منها طب العيون، أمراض القلب، أمراض الكلى، طب الأطفال، الأمراض الجلدية، طب النساء، جراحة الأطفال، الطب العام، طب الأسنان، إضافة إلى حملات تحسيسية للتقصي المبكر لسرطان الثدي والتوعية الصحية والتكوين في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبية. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية المحرس يعلم كافة متساكني قرية الشفار على ضرورة إخراج فضلات تشذيب الأشجار الزبيرة وفضلات الردم والبناء بعد التنسيق مع المصالح البلدية، إما بخلاص ما يقابلها من معاليم بلدية أو رفعها عن طريق المقاولين الخواص إلى المكان الوقتي لتجميع الفضلات الخضراء والصلبة وعدم إلقائها بالمساحات العامة والأنهج والأراضي البيضاء بعد تاريخ الاثنين 22 جوان 2026. وكل مواطن يقوم بإخراج فواضل الزبيرة وفضلات البناء ومختلف الفضلات الصلبة ورميها في الشارع دون القيام بالمطلوب يعرض نفسه إلى التتبعات القانونية لمخالفة ترتيب حفظ الصحة والنظافة العامة. وزارة الصحة دعات الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أي الناجحين في الدورات السابقة لسنة 2026 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات، دعاتهم إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialité.msante.tn وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية أن فترة التسجيل تمتد بداية من تاريخ يوم أمس وإلى غاية الأحد 21 جوان على الساعة منتصف الليل. وذكرت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية والذين قاموا باختيار تربصاتهم عبر المنصة الرقمية خلال شهر ديسمبر 2025 بأنهم غير معنيين بإعادة التسجيل ويمكنهم استعمال نفس المعطيات المعتمدة في الاختيار السابق. كما أعلمت الوزارة جميع الطلبة المسجلين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الأطباء المقيمون بضرورة الالتزام التام بكافة التوجيهات اللي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني والمتعلقة بجلسات اختيار التربصات والتي ستجرى حصريا عبر المنصة الرقمية وذلك وفق الجدول الزمني المحدد. أشارت الوزارة أيضا إلى أنه يمكن في حال وجود أي إشكال التواصل عبر البريد الإلكتروني speciality@rnc.tn.
0: إيش فما جديد؟
1: ما زال عنا برشا جديد، ما زالت عنا برشا أخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا الفضاء الإذاعي المباشر أحلى صباح. إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة والرزق الوفير للجميع. في انتظار موعد عناوين الأخبار واللي يجيكم تمام السابعة نقدم مع الشريف علوي في هذا النغمة.

0: صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. ترقب لنتائج البكالوريا ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية تختتم اليوم في صفاقس. انطلاق الحملة السنوية التضامنية لجمع الكتب المدرسية في صفاقس. أيضا يوم دراسي حول الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي. رفعوا أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية منذ بداية جوان الجاري. تحذيرات من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وحجوزات بمؤسسات فندقية ودور الضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي. في العالم، 4 شهداء ومصابون في قصف صهيوني على شقة سكنية بمدينة غزة. عشرات الشهداء والمصابين في تصعيد صهيوني خطير في جنوب لبنان، وويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء المحادثات مع إيران. هذه العناوين تتابعون تفاصيلها بعد قليل في نشرة أنباء الصباح. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة دايمة.

0: هذا صوت غازي العيادي، انت غنية 7:06 ديما مواصلين معكم حتى للتسعة في أحلى صباح. تحية متجدد لكل من اختار يكونوا معنا ويرافقنا في صبحية اليوم، إن شاء الله صبحية النجاح والخير والبركة للجميع. نهاية أسبوع زادة كيف كيف إن شاء الله تكون رايقة، إن شاء الله فيها برشا أفراح برشا مسارات، إن شاء الله زادة كيف كيف نسمع فيها برشا زغاريد في البيوت التونسية، باعتبار وأنه الناس الكل تنتظر في نتيجة البكالوريا إن شاء الله بالنجاح للجميع. بعد لحظات إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى ناخذ فكرة على حالة الطقس المنتظرة خلال هذا اليوم والأيام القليلة القادمة. أكيد لاحظتوا أنه الطقس سخن بالقدا في الأيامات هذية، باش نشوفوا يا هل ترى باش تتواصل الموجة متاع الحرارة هذه وإلا لا. كل التفاصيل معنا المهندسة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
1: صباح النور أخت أنسة، هي ليك كل مستمعي ذات فرق.
0: شكرا ليك. شنو عنا اليوم جديد في النشرة الجوية؟
1: كما كنت قلت طوى، يعني هي مش موجة حارة تقريبا، يعني ارتفاع نسبي في درجة الحرارة. بالنسبة اليوم يكون طقسنا عامة صافي إلى قليل السحب، ريح تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وتتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر اليوم مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. الحرارة اليوم استقرار تقريبا مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى بين 32 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. البارح كنا سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى في صفاقس، اليوم نتوقع تقريبا 33 درجة كحرارة قصوى. الطقس يتواصل في استقرار بالنسبة ليوم الغد وبداية الأسبوع القادم، تكون سحب قليلة بأغلب الجهات. الريح تتواصل من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا بالسواحل الشمالية خاصة منطقة سرات، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات. يعني هذه فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم وغدوة. استقرار نجم نقوله في العوامل الجوية، الحرارة في استقرار مقارنة بالأيام هذية، تتواصل يعني تقريبا في نفس المستويات.
0: كل الشكر والتقدير ليك المهندسة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في المباشر، نخلت معاكم لسبعة وتسعة دقائق، مازلنا معاكم واصلين اللقاء والمشوار في أحلى صباح. أكيد حدث رياضي هام وبارز ينتظر فينا الخامسة من صباح يوم الأحد، مباراة بتجمع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ضد اليابان في ثاني جولات المونديال. هي المباراة رقم 1000 في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذن باش تجمع تونس واليابان معناها أكيد حدث تاريخي برشا. وحتى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان أعلن عن طابع رمزي خاص لهذه المباراة، ولجنة الحكام كانت أعدت ترتيبات استثنائية لهذا الحدث باش تشمل الأزياء كذلك الشارات. مباراة هامة جدا باش يسعى من خلالها أكيد نسور قرطاج للتعويض للتدارك بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام السويد. في المقابل زاد كيف كيف المنتخب الياباني عنده طموح باش يعزز رصيده بعد ما تعادل في المباراة الافتتاحية مع هولندا. على كل احنا نقوله إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، إن شاء الله حنعيشوا الفرحة، نعيشوا أجواء مميزة وكبيرة برشا بعد مباراة غدوة بين تونس واليابان. 37 هذا هو توقيتنا، ديما معكم في أحلى صباحة.

0: عدنان الشواشي كان سلمت 7:16 دقيقة. هذا هو توقيتنا، إن شاء الله يا ربي يكون نهار الخير والبركة للجميع. أحلى صباح الأحلى مستمعين اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في نهار جديد، في نهاية أسبوع جديد زادة كيف كيف، إن شاء الله تكون رايقة ومميزة لكم الكل. بطبيعة أخبارنا متواصلة، كذلك استضافتنا تنطلق إن شاء الله في ساعتنا الثالثة والأخيرة. لكن توا حبيت نحكي على الحملة السنوية التضامنية، كتابي نهديه لأصحابي. الحملة هذه الحقيقة تعودنا بها في صفاقس من خلال المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. الحملة إذن انطلقت البارح، تتواصل حتى بداية السنة الدراسية القادمة، حتى بداية الموسم الدراسي القادم 2026-2027. شعار الحملة ليل التمزيق نهديهم الصديق. بتبيعة تنجموا تلين اللي تسمعوا فينا، الأولية اللي تسمعوا فينا، واللي يهمهم أنهم يحافظوا على الأدوات المدرسية، واللي يهمهم أنهم يساهموا بها في الحملة هذية، تتصلوا بمقر دار الأسرة في طريق جرمدة في كافة كذلك معتمديات صفاقس عبر المكاتب المحلية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. وهو نسمعوا سيد محمد العذار رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس يعطينا أكثر تفاصيل على الخصوصية متاع الحملة هذية.
1: الحملة الجهوية التضامنية كتابي نهدي لأصحابي، وهي حملة يسعى المكتب الجهوي إلى تنظيمها سنويا، وهي حملة تضامنية الهدف والغاية منها هو جمع الكتب والأدوات المدرسية القديم منها والجديد وإعادة توزيعه على مستحقيه. كما أن الحملة مكننا زادة كذلك من تبادل الكتب مستويات يعني المختلفة، وكما قلنا كذلك جمع أدوات جديدة وتبرعات من

تميز في تصنيف QS World University Ranking 2027. وهكا إذن تأكد من جديد جامعة تونس المنار مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد الوطني والإقليمي. حسب نتائج التصنيف هذية احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم، المرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية، والمرتبة الأولى مغاربيا ووطنيا. أكيد نهنيو جامعة تونس المنار كل الأطراف المساهمة في هذا النجاح من إطارات أكاديمية إدارية كذلك باحثين وطلبة. أكيد المجهودات متواصلة من مختلف الجامعات في تونس لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وخاصة الانفتاح الدولي. 27 دقيقة هذا هو توقيتنا، يتواصل معكم اللقاء في أحلى صباح حتى لتسعة. إن شاء الله نهاركم زينة.

احنا الجود احنا الكرم. 27 دقيقة هذا هو توقيتنا، موصلنا معكم حتى لتسعة في احلى صباح. تجدد الموعد بعد شوية مع نشرة الاخبار اللي تجيكم تمام السابعة ونصف. احنا بعد الاخبار وبعد اخبار الرياضة لنا ان شاء الله عودة لفضاء احلى صباح مع برشا متابعات استضافات اخبار باش تكونوا على موعد معها في هذا اللقاء المباشر. من بين مواكبتنا اليوم الصباح وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، الحقيقة عمادة المهندسين التونسيين تنظم تظاهرة باش تحتفي بها ولا باش تحتفي فيها بالكفاءات الهندسية النسائية. وأكيد كيف نقولوا المرأة المهندسة التونسية نقولوا دور ريادي في تطوير الهندسة، في تطوير الابتكار، وتونس تزخر بعديد المهندسات المتميزات في مختلف الاختصاصات سواء في تونس وإلا خارج تونس. اليوم زاد كيف كيف مستمعينا الكرام وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة من أحلى صباح باش نحتفي بشبان وأطفال الجمعية التونسية لعلوم الرياضيات، إنجاز جديد للمجموعة هذه للجمعية هذه. نلقاو ستة تلامذة من صفاقس من مختلف المستويات ترشحوا باش يمثلوا تونس في الدور النهائي الدولي لألعاب الرياضيات والمنطق بتاريخ 25 و26 جويلية 2026 في مدينة ميلانو الإيطالية. أكيد باش نسلط الضوء اليوم على الإنجاز وعلى الحدث هذية من خلال استضافة الصغيرات هذوما والمشرفين على الجمعية. النصائح الغذائية كيف العادة باش تكون حاضرة، برشا أخبار، برشا مواعيد باش تكونوا على موعد معاها وتستنى فيكم في أحلى صباح. نحب نواجه تحية لكل المستمعات والمستمعين اللي يتبعوا فينا ويسمعوا فينا وخاصة يتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس. ما ننساش باش نحيي فريق العمل معنا اليوم، أنور بوجلبان، مراد الحاج قاسم في الإخراج، سالم عيسى معنا في ستوندار، ترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم حتى للتسعة. نذكركم موزيكتنا تونسية 100% إذا كان اخترتوا باش تقعدوا معنا حتى للتسعة. ما زلتوا باش تسمعوا برشا أصوات تونسية فيها جديد فيها القديم. نحاولوا النوع ونحاولوا بطبيعة نلبيوا كل الأذواق وكل المقترحات اللي تخلطنا عبر صفحتنا وحتى في كواليس الحصة وكواليس المنوعة. شكرا مرة أخرى على اختياركم موجاتنا هذا الصباح، إن شاء الله متابعة رائقة مميزة للجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. صباحكم سعيد. ترقب لنتائج البكالوريا ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية تختتم اليوم في صفاقس. انطلاق الحملة السنوية التضامنية لجمع الكتب المدرسية في صفاقس. أيضا يوم دراسي موضوعه الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي. رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر جوان الجاري. تحذيرات من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وحجوزات بمؤسسات فندقية وبدور ضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي. 4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمدينة غزة. ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران. حالة ترقب تعيشها العائلات لنتائج البكالوريا وفي غياب أي تأكيد رسمي لموعد إطلاق الإرساليات القصيرة، يبقى ما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي مجرد تكهنات وتأويلات.
1: انتظار نتائج البكالوريا يتزامن مع اختتام الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام اليوم، والتي ستعلن نتائجها يوم 6 جويلية القادم. فبالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ.
0: نبقى مع الشأن التربوي، حيث أطلق المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس الحملة السنوية التضامنية لجمع الكتب تحت شعار كتاب نهديه لأصحابي، التي تتواصل إلى غاية بداية الموسم الدراسي القادم بمقر دار الأسرة والمكاتب المحلية بكافة المعتمديات.
1: وفي شأن جامعي، دعت وزارة الصحة طلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة لسنة 2026 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختبارات، دعتهم إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialist.ms.sante.tn، وذلك باتباع مختلف المراحل الخاصة بالتسجيل. وأكدت أن فترة التسجيل تمتد إلى يوم الأحد 21 جوان الجاري على الساعة منتصف الليل.
0: الوزارة ذكرت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الذين قاموا باختيار تربصاتهم عبر المنصة الرقمية خلال ديسمبر 2025 بأنهم غير معنيين بإعادة التسجيل، ويمكنهم استعمال نفس المعطيات المعتمدة في الاختيار السابق. عودة إلى صفاقس التي تحتضن اليوم يوما دراسيا حول الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي. رتب له المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين والمكاتب الجهوية بجابس ومدنين. أسفرت التدخلات الرقابية المشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري عن رفع 4611 مخالفة اقتصادية، إضافة إلى حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية.
1: هذه العمليات الرقابية ساهمت وفق وزارة التجارة في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء، على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها.
0: وغير بعيدا عن الشأن الاستهلاكي، دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي إلى ضرورة الحذر من العمليات الترويجية للرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية وبدور الضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الحرفاء بضرورة التواصل مباشرة مع هذه المؤسسات السياحية.
2: الحقيقة احنا ليش اخذنا الموضوع هذا في بداية العطلة الصيفية؟ لانه عادة ما يلجأ العائلات والافراد الى حجز النزول او الرحلات مع وكالات الاسفار. الحقيقة انه عدد شكايات وصلت للمنظمة الدفاع المستهلك تتعلق بهذا المجال، ووجب التحذير من عدد اخلالات، من بينها عدم التعاقد بناء على مكالمات هاتفية او بناء على وعود، بل يجب على المستهلك ان يتأكد من تفاصيل الحجز او تفاصيل الرحلة، وذلك من خلال الكتابة. ونؤكد على المستهلك اذا كان هو يشارك في رحلة ولا يحجز نزل انه يدخل في التفاصيل، لانه ذكر التفاصيل تولد منها الاشكاليات، وسجلنا عدد اشكاليات تتعلق بجوده الخدمات المقدمه، كذلك في تحمل بعض التكاليف، انه يظهر للمستهلك في البدايه انه التكاليف كلها على الجهه المنظمه، لكن يتبين بعد انه عدد التكاليف يتحملها هو وعائلته، وبالتالي يجب التأكد ويجب الكتابة، ويجب أن تعتمدوا على المكالمات الهاتفية ونعتمد عقود، لأنه غدوة تنجم تطالب بحقك وتنجم تطلب بكل التفاصيل التي تم ذكرها وتدوينها في الكتب. حاجة ثانية أنه خاصة شريحة الشباب يلتجئون إلى تنظيم رحلات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وحدثت عدة إشكاليات وعدة حوادث كذلك، لأنه تم معنا تنظيم عشوائي، ليس هناك تأمين، ليس هناك إجراءات واضحة، ما يعرفش المستهلك الجهة اللي تقوم بالنقل والجهة اللي تتكفل بالإعاشة والجهة اللي تتكفل بكل المصاريف، وبالتالي يحصل في إشكاليات، وهنا بعد ما يلقاش شكون يتبع، بالتالي ماذا بينا على قد ما نقدر نتفاديه التنظيم العشوائي للرحلات.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى قصر قرطاج، حيث دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، دعاها إلى تبني مقاربات ومفاهيم لتطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي، وشدد على أن الوقت حان حتى يساهم الأفارقة في بناء مستقبل جديد يقطع مع الماضي وأصفاده ويحرر الأفارقة بما يتيح لهم المساهمة في بناء عالم جديد تتحقق فيه الحرية والعدل وتغيب فيه حروب الإبادة والتهجير والتشريد.
1: رئيس الجمهورية جدد دعوة تونس إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.
0: نبقى في العاصمة التي تحتضن اليوم ندوة وطنية تخصص لمناقشة الإطار التشريعي المنظم لعمل المجالس المحلية وآلية سحب الوكالة، إضافة إلى التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بعمل المجالس المحلية وأفاق تطويرها في إطار مسار اللامركزية والحوكمة المحلية، كما سيتم استعراض جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة وتعزيز نجاعة عمل هياكل الديمقراطية المحلية.
1: الندوة ينظمها مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وسيشارك فيها نواب مجلس الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وممثلون عن المجالس الجهوية والمحلية إلى جانب خبراء ومختصين في الشأن القانوني.
0: إلى أخبار العالم، ووسط ترقب لانطلاق جولة أولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يستعد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للتوجه إلى سويسرا لترأس الوفد الأمريكي المفاوض، فيما أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا.
1: في هذه الأثناء نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قد يخطط لتقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران.
0: وفي مظهر جديد من مظاهر التصدع العلاقة بين إدارتي ترامب ونتنياهو، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بدأوا العمل على إنشاء قنوات اتصال غير رسمية مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل، وتحديدا مع رئيس الأركان الأسبق ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.
1: هذه التقارير الاستخبارية يعززها التصعيد الإسرائيلي الملحوظ في جنوب لبنان، حيث شن طيران العدو الصهيوني غارات مكثفة على مناطق واسعة من جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 لبنانيا وإصابة 100 آخرين في الساعات 24 الماضية.
0: الأكاديمي والمحلل السياسي نهاد أبو غوش اعتبر أن ما يفعله نيتانياهو من تصعيد على الجبهة اللبنانية هو محاولة لإفشال الاتفاق وأحداث انقسام بين مؤيدي إدارة ترامب لأهداف سياسية انتخابية.
3: اعتقادي أن نتنياهو غير قادر على تحدي ترامب، لأن ترامب بات يمثل السند الرئيسي والوحيد لنتنياهو. البديل لترامب هو الحزب الديمقراطي الذي عمليا نتنياهو أحرق معه السفن، يعني في ولاية بايدن السابقة إن أعلن انحيازه لترامب قبل الانتخابات. لكن في الولايات المتحدة ينظرون بقلق شديد إلى محاولات نتنياهو التأثير على الرأي العام الأمريكي وعلى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة لإحباط الاتفاق أو التأثير عليه من خلال تفعيل أدوات الضغط الإسرائيلية الصهيونية في الولايات المتحدة. سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي العالم تحددها الإدارة الأمريكية، ولا يمكن لإسرائيل أن تحدد هذه الأولويات، ولذلك هذه الأزمة هي أزمة حقيقية في تقديري، لكن جوهرها هي محاولة الإدارة الأمريكية لضغط إسرائيل وإخضاعها وتحجيمها بما يعني يمنعها حتى ويمنع قيادة الإسرائيلية من محاولات التأثير على الرأي العام الأمريكي كما فعلت في عهد إدارة أوباما.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف صهيوني طال شقة سكنية بمدينة غزة شمال قطاع غزة.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. ترقب لنتائج البكالوريا ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية تختتم اليوم. يوم دراسي في صفاقس حول الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي. رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية منذ بداية جوان الجارية. تحذيرات من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وحجوزات بمؤسسات فندقية وبدور ضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي. 4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمدينة غزة. وويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: في الختام أجمل تحيات سمير الحسيني وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع زميل موجع طلة وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
5: عشرة دايمة.
7: سبور نيوز.

صباح الخير والمواعيدنا الرياضية. طبعا الحدث يفرض نفسه، علاش قلت الحدث يفرض نفسه؟ باعتبار أنه المونديال مازال متواصل وباش يدخل الفترة والمرحلة الحاسمة في المشهد الرياضي والإعلامي. طبعا المونديال هو اللي يشد اهتمام كل عشاق الرياضة وحتى غيرهم من يعني أصحاب اللي ما عندهمش ربما هواية بالرياضة. نعطيكم أنه فعالية المونديال كرة قدم ثلاثي التنظيم الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك تتواصل الفعالية متاعه بمباريات الجولة الثانية من الدور الأول. أمس في المجموعة الأولى المكسيك تغلبت على كوريا الجنوبية 1-0، والمكسيك أول متأهلين للدور 16 والدور الثاني. كذلك البارح في المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية فازت على أستراليا 2-0 ويتأهل منتخب الولايات المتحدة إلى الدور الثاني. كذلك البارح المنتخب المغربي بعد تعادل مع البرازيل اللي حقق أول انتصار له أمام اسكتلندا في المجموعة الثالثة. إسماعيل الصيبري هو صاحب الهدف بعد تمريرة من إبراهيم دياز في الدقيقة الثانية من المباراة. نجم المنتخب المغربي طبعا نحكيه على أشرف حكيمي، وخبر في الحقيقة ما يسعدش المدرب ولا اللاعب ولا الجمهور المغربي باش يخضع للمحاكمة بتهمة الاغتصاب. دائرة التحقيق في محكمة فيرساي في فرنسا رفضت أمس طلب حكيمي إسقاط الدعوة المرفوعة ضده بتهمة الاعتداء الجنسي الاغتصاب. القضية ترجع لفيفري 2023 عندما تقدمت شابة فرنسية وقت عمرها 24 عام إلى واحد من مراكز الشرطة وصرحت بأنها تعرضت للاغتصاب من اللاعب المغربي. بقية النتائج والمقابلات اليوم الفجر، البرازيل فازت على هايتي 3-0. ذكروا نيمار غاب للمباراة الثانية على التوالي. الأهداف اللي تسجلوا ثنائية من كونا دقيقة 23 و36، وفينيسيوس سجل الهدف الثالث في دقيقة 45+3، يعني نهاية الشوط الأول 3-0 وهي النتيجة النهائية للمباراة. البارحة واليوم الفجر تركيا انهزمت تماما الباراغواي 1-0. بالنسبة لليوم العشية 6 في المجموعة السادسة هولندا مع السويد، هذه المجموعة متاع تونس والنتيجة تهمنا بالتأكيد. في التسعة الليلة ألمانيا في المجموعة الخامسة باش تلعب ضد الكوت ديفوار اللي كان فاز في مباراته الأولى وطبعا عنده حظوظ باش يتأهل الدور الثاني سواء في المركز الأول والثاني وإلا في كصاحب أفضل مركز ثالث. لحد الآن في المجموعات اللي لعبت زوز مقابلات تعطيكم الترتيب: بالمجموعة الأولى المكسيك الأولى 6 نقاط، كوريا الجنوبية الثانية 3 نقاط، تشيكيا في المركز الثالث 1 بنقطة مع جنوب أفريقيا اللي تحتل المركز الرابع بفارق الأهداف. في المجموعة الثانية كندا الأولى 4 نقاط، الثانية سويسرا بنفس النقاط 4 نقاط، الثالث البوسنة والهرسك بنقطة، وقطر في المركز الأخير في المجموعة الثانية بنقطة واحدة. في المجموعة الثالثة البرازيل في المركز الأول 4 نقاط، المغرب المركز الثاني 4 نقاط، طبعا البرازيل بفارق الأهداف تتصدر المجموعة. اسكتلندا في المركز الثالث 3 نقاط، وهايتي في المركز الرابع 0 نقاط. في المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بعد 2 انتصارات 6 نقاط، النمسا المركز الثاني 3 نقاط، الثالث باراغواي بنفس النقاط 3 نقاط، وتركيا مازالت تبحث على أول نقطة في المجموعة الرابعة. نوصل للحدث، المباراة الحدث غدوة في 5 متاع الصباح، المنتخب التونسي في مواجهة مهمة وحاسمة ربما تكون من أجل التأهل للدور الثاني. طاقم تحكيم اللي بيشقود المباراة هذه روماني ستيفان كوفيتش 42 عام فقط، نذكره أنه كان أدار في أبريل اللي فات مباراة ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بي اس جي والأرسنال، نذكره نتيجة كانت 2-0 للبي اس جي.
طبعا الموعد مهم كما قلت للزوز منتخبات، إن شاء الله منتخبنا يفاجأنا بانتصار ويحول اليأس إلى أمل وفرحة وطموح. مباراة كل شيء فيها جائز والنتيجة ما يحسمها كان الميدان. الانتصار يدعم حظوظنا طبعا في التأهل ضمن المنتخبات الأفضل في المرتبة الثالثة وربما المركز الثاني. التعادل أو الهزيمة يبقي على أمانة لكن بنسبة ضعيفة. طبعا المباراة مهمة بالنسبة لتونس واليابان، وفي انتظار طبعا نتيجة اليوم بين هولندا والسويد في نفس المجموعة، فأنه لابد باش ننتصر في مباراة غدوة أمام اليابان حتى نبقى في السباق. طبعا المدرب إيرفي رونار كان عقد أمس ندوة صحفية أبرز ما جاء فيها حول تحضيرات المنتخبات أو المنتخب التونسي للمباراة المرتقبة والمهمة والاستعدادات الملعبية. نسمعه شخال في هذا التصريح في الندوة الصحفية. طبعا إيرفي رونار قال لازمنا نطويو صفحة المباراة الأولى في أقرب وقت، يلزم نركز على المباراة الثانية باش نعتمدوا على الجوانب الأساسية في كرة قدم، حب الانتصار، الانضباط واللعب الجماعي، وأي لاعب يلزم يشعر بأنه يقدم الإضافة للمنتخب. قوتنا الوحيدة يقول غدوة وأملنا الوحيد في المجموعة يعني اللعب الجماعي، خاصة ضد اليابان بإمكانيات متميزة وفكر جماعي موحد وفاعل، يجب أن نكون في مستوى المسؤولية. إذن في أخبار منتخبنا في المكسيك، حسب زملائنا الإعلاميين اللي يواكبوا في تحضيرات منتخبنا لمباراة الجولة الثانية أمام منتخب اليابان، يبدو أنه الملاعبية تجاوزوا خيبة مباراة السويد ومرارة الخماسية بوصول المدرب إيرفي رونار اللي ضخ جرعة من الأكسجين بين الملاعبية وشحنها بطاقة معنوية كبيرة لأكيد أنها باش تتفحم لبذل أقصى الجهود وكسب التحدي اللي ينتظر الشعب التونسي. المدرب إيرفي رونار كان شاهد كما تعرفوا عدد من مباريات المنتخب في التصفيات، كذلك عدد من اللقاءات الودية، وحصلت له فكرة على الإمكانية الملعبية، ومنها في التدريبات بدأ يجرب الخطة التكتيكية اللي الحقيقة عودنا على اعتمادها وين مدرب اللي هي 4-3-3 وأحيانا 4-3-2-1 على ضوء هالمعطيات هذه تشكيلة منتخبنا الوطني منتخب اليابان في المباراة الألف في تاريخ المونديال. التشكيلة المحتملة ممكن تكون أيمن دحمان، منتصر الطالبي، دينان برون ولا عمر رقيق، يان فاليري وعلي العبدي كظهيرين، في الوسط الياس سخيري، نلقوا كذلك محمد الحاج محمود وبنسبة أقل أنيس بن سليمان وحنا بعل المجبي، على طرف نلقوا الياس العشوري وسيباستيان تونكتي، وفي كرأس حربة في رأس شوات هذه تبقى طبعا تشكيلة محتملة إلى حد بعيد. في المواجهات المباشرة بين تونس واليابان 5 مقابلات 4 ودية ومباراة رسمية. المباراة الرسمية كانت في مونديال اليابان كوريا الجنوبية 2002، اليابان كانت فازت على تونس في شهر جوان وقتها 2-0. بالنسبة للوديات 4 مقابلات، منتخبنا فاز في 2 مقابلات 1-0 في أكتوبر 2023، 3-0 في جوان 2022 في دورة كيري. المنتخب اليابان فاز في 2 مقابلات على منتخبنا في مارس 2015 2-0، بنفس النتيجة فاز في أكتوبر 2023.
أهداف المنتخب التونسي في دورة كيري أمام منتخب اليابان ذكروا بها لآخر المباراة في جدول المواجهات المباشرة. ومنتخبنا كان فاز كما قلنا 3-0. محمد علي برمضان من ركلة جزاء نذكروا أنك تحصل عليها طه ياسين الخنيسي، فرجاني ساسي بعد تمريرة من يوسف المساكني، والهدف الثالث كان من عصام إجبالي. المنتخب الياباني يعرف في مباراته ضد منتخبنا بعض الغيابات النوعية، أخرها الجناح الأيمن تاكيفوسا كوبر بعد إصابته في المباراة الأولى أمام منتخب هولندا على مستوى الركبة. مهاجم ريال سوسيداد الإسباني لأكيد غيابه بشي أثر على هجوم اليابان. أيضا ما نساوش غياب ثلاثي مينامينو إندو وميتوما على المونديال بسبب الإصابات. نحكي توا على مواجهة هيربي رينار مع المنتخب الياباني أو ضد المنتخب الياباني عندما كان يدرب المنتخب السعودي. 2021 كان انهزم أو انهزم بالفعل أمام اليابان 2-0. 2022 كان فاز على اليابان، نحكي وقت كان يدرب في منتخب السعودية كان فاز على اليابان 2022 1-0. والمباراة الأخيرة 2025 كانت عادل مع اليابان دون أهداف، وطبعا 3 مقابلات هذوما عندما كان يدرب في المنتخب السعودي. رمزية مباراة تونس اليابان اللي يختزلها الرقم 1000 في تاريخ المونديال خلت الفيفا تتخذ بعض الإجراءات اللي تميز المقابلة هذه عن سائر المباريات، منها ارتداء طاقم تحكيم أزياء تختلف عن المعتاد، وأيضا حمل كل الملاعبية في الزوج منتخبات حمل في الذراع في القمصان شارة على مستوى أعلى اليد تحمل الرقم 1000 بالإضافة إلى الجانب الاحتفالي على طريقة الفيفا. طبعا المباراة تخلينا ربما نطول شوية في السبور نيوز، حبذا لو يقوم المدرب إيرفي رونار خلال الاجتماع الفني صباحة المباراة بدعوة اللاعبين لتحية العلم مصحوبة بالنشيد الرسمي في قاعة الاجتماع. هذه مجرد يعني اقتراح. علاش قلت هالاقتراح؟ لأنه عبد المجيد شتالي في مونديال الأرجنتين كان شحن اللاعبين أمام منتخب المكسيك برفع العلم التونسي في حوجة الملابس في فترة الراحة بين الشوطين عندما كان منتخبنا كان متأخر في النتيجة 1-0 في نهاية الشوط الأول. الشحنة هذه كانت كافية للملاعبية باش يحولوا التأخر في النتيجة إلى أول انتصار عربي وإفريقي في تاريخ المونديال 3-1. رجعت لبعض المبادرات اللي قوموا بها بعض المدربين في المنتخب المصري في المونديال هذا بعد التعادل في المباراة الأولى أمام بلجيكا 1-1. الجمهور المصري ينتظر بشغف المباراة الثانية فجر نهار الاثنين 22 جوان في ماضي ساعتين تاع الصباح ضد منتخب نيوزيلندا. المدرب حسام حسن لتحفيز اللاعبين وشحذ العزائم تاعهم كان شغل خلال حصة التمارين عبر مضخم الصوت أغنية الرحلة الشادية يا حبيبتي يا مصر. نختم بخبر خارج المونديال. في آخر أخبار فريق كرة قدم في السياسات، الهيئة اتفقت رسميا مع اللاعب البوركينابي حسامادو وادراغو والمسؤولين في ناديه على تفعيل بند الشراء بعد نهاية فترة الإعارة في جوان الحالي. هيئة السياسات باش تجدد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات يعني إلى غاية جوان 2029، طبعا استكمال كل الإجراءات التعاقدية باش يكون بعد عودة اللاعب من العطلة الصيفية. نهاية سبور نيوز، أجمل تحيات أنور بوجلبان في الإخراج الإذاعي، مورد الحاج قاسم في الإخراج الرقمي، تحياتي أنا منجع عطيطلة، أنصر باعي ترجع لكم مع أحلى أصباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، نهاركم زين وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني. سبور نيوز. Sport News.

الثامنة صباحا. صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. الجمعيات بصفاقس زمن الاستعمار الفرنسي. الجمعيات بصفاقس زمن الاستعمار الفرنسي هو كتاب للدكتور كمال الحكيم، وهو باحث في التاريخ الاجتماعي والثقافي. من مؤلفاته نشأة ليمايا، نموذج من القرى المستحدثة بجهة صفاقس. الجمعيات بصفاقس في فترة ما بين الحربين بين التأطير والتوظيف، وهو في الأصل دراسة أعدها الباحث كمال الحكيم لنيل شهادة الدراسات المعمقة تحت عنوان الجمعيات بجهة صفاقس ومساهمتها في الحركة الوطنية من النشأة إلى الاستقلال، وقدمها بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بتونس خلال السنة الجامعية 2001-2002. كتابه الجمعيات بصفاقس زمن الاستعمار الفرنسي هو دراسة استهدفت رسم صورة شبه كاملة عن الحركة الجمعياتية بمدينة صفاقس منذ انبعاثها إلى الاستقلال، وذلك من خلال تعريف بأهم المؤسسات والتنظيمات التي تأسست آنذاك. ويلاحظ بعد الإتيان على مختلف جوانب البحث أن العمل الجمعياتي بمدينة صفاقس قد تبلور منذ بدايات القرن العشرين بفعل تداخل عدة عوامل، أهمها وأقواها كان الحضور الفرنسي المادي والثقافي على غرار تكوين الجمعيات وبناء المسرح البلدي منذ سنة 1903. وقد عرفت الجمعيات الأهلية بصفاقس تطورا متواصلا ومتصاعدا على امتداد العشرينات والثلاثينيات وحتى بعد الحرب العالمية الثانية، وقد وزع إلى جانب المقدمة والخاتمة إلى فصلين رئيسيين. الفصل الأول ورد في صيغة تمهيدية، تناول فيه الباحث العوامل التي ساهمت في نشأة الجمعيات بصفاقس، وتطرق إلى ما مثله العنصر الأوروبي من أهمية في مضمار النشاط الجمعياتي بالجهة، لكونه مثل نموذجا للتأثير والاقتداء. كما تضمن هذا الفصل تجارب بعض أفراد النخبة المثقفة من الصفاقسيين في صلب التنظيمات الفرنسية. أما الفصل الثاني من العمل فقد أفرده الباحث لدراسة المظاهر والأبعاد السياسية لنشاط الجمعيات الصفاقسية أثناء فترة الحماية، ودور هذا النشاط في معاضدة الحركة الوطنية، فعالج كل ما له صلة بالنشاط الاجتماعي والثقافي الذي جسمته الجمعيات الخيرية، وتوازى نشاطها السياسي مع العمل التطوعي وأيضا الجمعيات الثقافية بقسميها الأدبي والفني وخاصة المسرح والموسيقى. صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

0: أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: نهاركم أحلى وسعد ليامات، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع. رجعنا لكم من جديد في ساعتنا الثالثة والأخيرة في أحلى صباح، توقيتنا 8:12. إن شاء الله يا ربي تكونوا معنا في الاستماع، إن شاء الله تكونوا ديما في أحسن وأفضل الأحوال. بدينا معكم اللقاء من الستة، ما زالت عنا أكيد برشا متابعات واستضافات في الموعد هذي المباشر اللي تنجموا تسمعوه على البوند فام لإذاعة صفاقس، على السيت ويب متاعنا www.radiosfax.in، وكيف كيف تسمعونا اليوم على إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. تحية كبيرة برشا توصلكم من الفريق الكل اللي أمن معنا هذا اللقاء، سعداء بانضمامكم لنا في هذا البث المباشر. ساعتنا الثالثة كما قلت فيها برشا أخبار، متابعات، استضافات، باش نحكيو بعد لحظات في الكبسول الخاصة بالسونتي وبالتغذية، باش نحكيو على أهمية البروتينات النباتية والحيوانية. نعرفوا أنه البروتينات هي من العناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها الجسم باش ينمو، باش يحافظ زادة كيف كيف على الصحة. باش نحكيه على الموضوع هذا بعد شوية مع أخصائية التغذية علا كيف كيف باش تكون عندنا مواكبة للحدث اللي نظمه مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين، الحدث تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة. باش نحكيه أكيد على يعني التميز متاع المرأة المهندسة في تونس وفي خارج تونس. أكيد عندنا كفاءات هندسية نسائية في مختلف المجالات وفي مختلف الاختصاصات، باش نحكيو على الموضوع هذا بعد شوية في برنامجنا في أحلى صباح. وأيضا اليوم باش نسلط الضوء على تميز علمي جديد، إنجاز علمي جديد ينضاف إلى سجل التميز التونسي في المسابقات الدولية. نحكيو على الجمعية التونسية لعلوم الرياضيات بصفاقس، الجمعية هذه اللي مازالت كيف افتكت بطاقة العبور إلى الدور النهائي الدولي لألعاب الرياضيات والمنطق، واللي باش تحتضنوا مدينة ميلانو الإيطالية يومي 25-26 جويلية. باش نحكيو على التميز هذايا بعد شوية في برنامجنا في أحلى صباح، لكن توا كيما قلت باش نمشيو للكبسول الخاصة بالتغذية وبالصحة كيف العادة أخصائي التغذية علا. اليوم اخترنا باش نحكيو على أهمية البروتينات النباتية والحيوانية. هل يمكن الاستغناء مثلا عن البروتينات النباتية ونستحفظ كان على البروتينات الحيوانية وإلى العكس؟ هذا الكل باش نتعرفوا عليه. معاك علا، صباح النور.
2: صباح النور نتي الكل، السلام عليك على جميع مستمعي إذا تفت. اخترت اليوم باش نحكي على أنواع البروتين. ديما لعبت تسألين زعما أنا خير الدجاج، زعما أنا خير الفم، زعما العظم هو أحسن واحد اللي بخطيف ولا وبرشا حاجات أخرى نقدروا اللي باش نقولوا اليوم. هما أنواع البروتين كلهم مهمين، علاش؟ خاطر البروتين هو أهم عنصر يغطنا نبنيه العضلات نتاعنا. أنواع البروتين تتقسم على اثنين، تسمى البروتين الحيواني والبروتين النباتي. دونك الحيواني باش نلقاها بالطبيعة في الدجاج، الفم، الحوت، عظم وفرد الماء. وبالنسبة للنباتي باش نلقاها في البقول وشوية في الفواكه الجافة. فما برشا عباد يقول لك أنا ما نحبش ناكل البروتينات الحيوانية، دونك أوتوماتيك فما النباتي سي بون نجم نعوض. هنا نحب نقول رد بالك، خطر إذا كان أنت باش تقعد تاكل كثير في البروتينات النباتية مش باش توفر الأحماض الأمينية الأساسية الكل. يعني هذا يعني إذا كان أنا بدني يستحق أحماض أمينية أساسية نلقاهم موجودين في البروتينات الحيوانية، النباتية دي مش نلقاهم ناقصين. دونك فما حل إنه لازم نجيبوا كي ناكلوا البروتينات النباتية كما قلنا الموجودين في البقول في الفواكه الجافة أصلا في البقول، لازمنا نزيدو معاهم بروتينات نتاع المعجنات، خاطر نعرفوا أن الخبز والعجين والقمح فيه نسبة شوية من البروتينات، أنواع من الأحماض الأمينية اللي هو يكمل البروتينات نتاع البقول والفواكه الجافة. هذا ما يمنعش أنه لازمني نحاول أني ناكل شوية من البروتينات الحيوانية، خاطر فيها نسبة حديد كبيرة ياسر وفيها نسبة دهان كبيرة ياسر اللي هي باش تخليني بدني في توازن ديما.
1: يعني البروتينات النباتية والحيوانية يكملوا بعضهم، وكيف النوع وما بيناتهم الزوز نجم نحققوا نظام غذائي صحي ومتوازن يعزز مناعتنا وكذلك يحافظ على صحة عضلاتنا وعظامنا. السؤال المطروح يعني نحبوا نزيدوا نفهموا أكثر توا الفرق بين البروتينات النباتية والحيوانية.
2: نجيب توا الفرق بين البروتينات الحيوانية. علاش ديما لي سبورتيف يقولوا لي ايش خير من انك تاكل حوت ولا لحم؟ او الفرق الوحيد بينهم هو كمية الدهون. اذا كان انا قاعد نعمل في حمية ولا نحب نعمل سبور باش ننقص الكتلة تاع الدهون في الجسم، لازم ننقص في نسبة السعرات الحرارية اللي ناكلها. دونك لازم نختار البروتين اللي فيه اقل دهون، اللي هو باش يكون الدجاج اي سورتو سورتو الزر الدجاج. يعني راه الملعب بتاك اللي السلاطه ما حتى كي يبدا مشوي الزر الدجاج مشوي نجمو ناكلو. الدجاجه وين تخبي الدهنيات نتاعها؟ تخبيها في الجلده. واكثر جزء في الدجاج ما فيهش دهون هو الزر الدجاج. دونك اذا كانك تحب تاكل بروتين باقل نسبه دهون نجمو ناخذو الدجاج اللي هو الزر. فما اللي ما تحبش تاكل الدجاج تقول لك انا راني نكره ما نحبش مطعمه، نجمو نمشيو للعظم. العظم هي الحاجه الوحيده اللي نجمو نفصلوا الاصفر على الابيض، دونك نجمو نحيو الدهون على البروتين. بالنسبه للحم والحوت هما ياسر بهين. الحوت غني بالاوميجا 3 اللي هو ياسر يعاون في الجهاز العصبي نتاع الانسان. بالنسبه للحم الاحمر فيه كميه هامه من الدهون اللي هو عنصر ياسر مهم للجسم، كيف كيف فيه الحديد. دونك هنا حاولت اني نلخص الفرق بين انواع البروتين. دونك الخلاصه تقول انه ناكلوا من كل شيء، نحاولوا انه ننمو باش الجسم يكون جايب من كل حاجه شويه شويه، وهكذا تكون الفايده موجوده ونكونوا

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: ربي إن شاء الله يكون مع الناس الكل، مع كل العاملين بالفكر والساعد. تحية زادة كيف كيف الكل تلامذة، نحكيه على تلامذة النوفيم اللي قاعدين يعديوا اليوم في آخر اختبار خاص بالمناظرة، مناظرة الدخول للمعهد النموذجي. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والتألق والتميز للجميع. كذلك نخمموا برشا زادة كيف كيف في العائلات اللي ينتظروا في الكشف عن نتائج البكالوريا. ربي سمعكم الخير وإن شاء الله من الناجحين ومن المتفوقين. الحقيقة الأجندة الخاصة بالمواعيد الثقافية والفنية فيها برشا مواعيد. نبدأ بالدورة الثانية لمهرجان الطفل وفنون العرايس بصفاقس. في إطار الدورة هذه فما ندوة فكرية بعنوان فن العرائس ومسرح الطفل بتونس، هذه باش تنتظم اليوم 10 متاع الصباح في فضاء المسرح البلدي بصفاقس. كذلك من بين المواعيد الثقافية المنتظرة في صفاقس المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، هذا باش ينطلق إن شاء الله نهار الخميس 25 جوان بداية من 7 مساء في معتمدية طينة. أيضا حدث آخر، موعد آخر اليوم في صفاقس تكريما للكتاب المحتفى بهم خلال تظاهرة الحفل السنوي للاحتفاء بالمؤلفين لسنة 2025 وضمن البرنامج الوطني حوارات ثقافية. اليوم ثم لقاء حواري مع الأستاذ محمد بن عياد، تقديم الأستاذ أنس الطريقي وكريم المعزون اليوم بداية من 4 متاع العشية في دار الثقافة الغريبة. واحتفالا بعيد الموسيقى باش يكون ثم موعد مع عرض موسيقي شبابي غدوة لحد 21 جوان في فضاء المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس. العرض هذا باش يأثثه نخبة من طلبة المعهد العالي للموسيقى بصفاقس كما قلنا في إطار عيد الموسيقى وإلى فات دولا ميوزيك. هذه شوية من برشا الحقيقة مواعيد، برشا أحداث ثقافية فنية موجودة في صفاقس، تنجموا كما قلت تتبعوها وتواكبوها وتعيشوا معها إن شاء الله يا ربي أوقات استثنائية في نهاية هذا الأسبوع. قبل ما نعطيك الكلمة أنور، عندي إعلام بانقطاع التيار الكهربائي، بلاغ صادر عن الإقليم المختص بصفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز، باش يكون ثم أشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وهذاك علاش التيار الكهربائي باش ينقطع غدوة لحد بداية من الساعة 7 صباحا وإلى الساعة 3 بعد الزوال في طريق جرمدة من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 12 وفي مركز بوخذي العوابد. هذا الانقطاع يمكن أن لا يشمل كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة، كما يمكن إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المذكور إذا انتهت الأشغال. هذا إذن بلاغ كما قلنا يهم إعلام بانقطاع التيار الكهربائي. مازلنا معكم واصلين اللقاء في أحلى صباح حتى لتسعة. مرحبا بالناس الكل.
2: أرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.

0: هذا صوت جمال الشابي. هاي والبنات نخلطوا معاكم التوقيت 8:34 دقيقة. احنا ديما معاكم في المباشر في المنوعة الصباحية. احلى صباح، تحية متجدة لكل مستمعاتنا، كل مستمعينا، كل من اختار انه يكون معنا ويرافقنا ويفيق على صوتنا في نهاية اسبوع ان شاء الله يا رب تكون رائقة ومميزة لكم جميعا. الحدث الحقيقة اللي باش نسلط عليه الاضواء توا في برنامج احلى صباح يهم اليوم العالمي للمرأة المهندسة. هو يوافق يوم 23 جوان من كل عام، ذكرى سنوية أكيد تهدف إلى الاحتفال والإبراز إنجازات المهندسات وتسليط الضوء على دورهم في الابتكار. سنة شعار الاحتفالية الذكاء الهندسي. بالمناسبة هذه مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين باش يعمل اليوم تظاهرة احتفالية باش نكشفوا على تفاصيلها، ويسعدنا برشا أن يكون معنا محمد أمين الجريشي رئيس مكتب الإعلام في عمادة المهندسين التونسيين. أهلا وسهلا بك سي محمد أمين.
1: صباح الخير مدام، وتحية ليك وجميع مستمعيك.
0: شكرا لك على حضورك معنا. بالمناسبة نقول كل عام والمرأة المهندسة بألف خير، وإحنا في تونس ما شاء الله عنا كفاءات مهندسات، معنى أكفاء في عديد المجالات والاختصاصات.
1: هو يعطيك الصحة على الكلمة اللي بديت بها حديثك. كل عام والمرأة المهندسة بخير، كل عام والهندسة التونسية بخير. تعرف المهندسة التونسية معناها تقريبا تمثل 45% من جسم الهندسي التونسي. هذا بخلاف العدد المتخرجات سنوين اللي ماشي ويزيد، والأهم العدد هو الكم الكيف، معناها براتيكمون المجالات الكل تلقى فيها حضور للمهندسة التونسية، وهذا يعكس معناها نجاح السياسة التعليمية التونسية وإن شاء الله المزيد من التحسن. هذاك علاش احنا كل عام نحتفلوا باليوم العالمي للمرأة المهندسة، اللي هو يوم تنظمه لفمو جمعية المنظمة العالمية للهندسة كل يوم 23 جوان. السنة ارتقينا باش نقدمه 3 أيام باش يكون الاحتفال معناها متقارن مع ويكاند عطلة نهاية أسبوع. تونس بالطبيعة تعرفوا اللي عندها أكبر ثاني راسيو تاع مهندسات متخرجات برابور عدد المهندسين، يعني قداش يتخرجوا مهندسات نساء برابور عدد الجملي للمهندسين، هو اكبر ثاني عدد في العالم، وهذا حاجه مهمه وان شاء الله نزيدوا نعملوا على تحسينها باذن الله. وقريبا قريبا عدد جسم الهندسي باش يكون متكون من 50% ذكور و 50% اناث. وهذا بالطبع يعكس انه التكوين الهندسي مازال يجذب ولادنا ساعة بصفة عامة، ومهندساتنا التونسيات بناتنا التونسيات بصفة خاصة. دونك احنا حابين نحطوا الأرقام هذه كلها اون فالور باحتفال، لكن اللي أكثر من احتفال هو سيرة عمادة المهندسين اللي تسعى لتشريك جميع مهندساتنا، تسعى لتقريبهم وتسعى إبراز دورهم سواء في المجتمع ولا في الحياة المهنية.
0: نعم، إذن اليوم باش تعملوا تظاهرة باش تتلم فيها نخبة من المهندسات المتميزات من مختلف الاختصاصات، أكيد باش نتعرفوا على تجارب مهنية متميزة، باش نتعرفوا زادة كيف على مسارات ملهمة، واخترتوا أيضا باش تكرموا عدد من الكفاءات الهندسية النسائية سي محمد أمين.
1: هي هذا بالضبط فلسفه نهار اليوم، باش معناها سدعينا برشا مهندسات من مجالات مختلفه من خلفيات مختلفه ومن اعمار مختلفه، كل واحده باش تحكي تجربتها. نقولها خاصه المهندسات الشابات يكونوا حاضرين اليوم بكثره معنا في مقر عماده المهندسين، كل واحده من زاويه نظر نتاعها من اللي عاشته في سواء في قرايتها في تجربتها المهنيه حتى في الجانب العائلي نتاعها. تعرف انك تكون امراه مهندسه تعدي 8 و10 سوايع في الشغل وعندك اون باراليل عائله، هذا مش بالسهل. دونك التجربة متاع كل امرأة تونسية كل مهندسة تونسية باش تحاول تنقلها بإيجابياتها وبسلبياتها لبناتنا، وهذا بالطبيعة احنا سميناه الذكاء الهندسي، الذكاء الهندسي اللي تعيش به المهندسة التونسية باش تنجم تنجح هي وتنجح مؤسستها ولا الجسم اللي تنتمي له. معناها هذا ان شاء الله هدفنا نهار اليوم. بالطبيعة ثم ثلة من المهندسات من القطاع العام، مستيق من القطاع الخاص، نذكر سوفريكوم من التعليم حتى الهندسي من لينيف عندنا زادة. دونك ثلة من المهندسات يكونوا حاضرين باش يتشاطروا معناها ويحكيوا معناها ويتقاسموا التجربه نتاعهم مع الحضور. وبالطبيعه سيتم تكريمهم في دار المهندس، دارهم الاولى والثانيه والثالثه والاخيره باذن الله سمين عليه.
0: اكيد جدا، واحنا من المنبر هذا نشجعوا الفتيات، نشجعوا خاصه الناجحات الجدد ان شاء الله في البكالوريا واحنا على ابواب معناها الاعلان عن النتائج، نشجعوهم على دراسه الهندسه واختيارها كمهنه باش نزيدوا اكيد نعززوا المشهد الهندسي في تونس بمهندسات أكفاء إن شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله هذا الهدف ان شاء الله هذا
0: بالضبط. الهدف شكرا لك يعطيك الف صحه سي محمد امين القريشي على المصافحه هذه رئيس مكتب الاعلام في عماده المهندسين التونسيين. شكرا جزيلا على حضورك معنا وكل عام والمراه المهندسه بالف خير. 8:39 دقيقه توقيتنا. مرحبا بالجميع.

0: صابر بيعي خلوني 48 دقيقة. تحية مجددة لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا على موجة إذاعة صفاقس. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مميزة ورايقة ليكم الكل. الجزء الأخير من حصتنا اليوم في برنامج أحلى صباح باش نخصصوه لتسليط الضوء على إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل التميز التونسي في المسابقات الدولية. نحكيه على تميز تلاميذ من ولاية صفاقس ومن مستويات تعليمية مختلفة وتحت إشراف المكتب الجهوي للجمعية التونسية لعلوم الرياضيات بصفاقس. تميزهم في افتكاك بطاقة العبور إلى الدور النهائي الدولي لألعاب الرياضيات والمنطقة الدور النهائي باش تحتضنوا مدينة ميلانو الإيطالية يومي 25-26 جويلية 2026. سعيدة جدا باستقبال سي الحبيب الحصيري أمين مال المكتب الجهوي للجمعية التونسية لعلوم الرياضيات بصفاقس معنا في الاستوديو. مرحبا سي الحبيب.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: تحياتي ليك. نرحب زادة كيف كيف بالتلميذ مجد بوعزيز. على السلامة مجد.
2: السلام عليكم.
0: ونرحب أيضا بقيس القرقوري أيضا تلميذ مترشح للنهائيات. على السلامة قيس.
3: السلامة.
0: مرحبا بكم. نورتونا برشا في الاستوديو. نهنيكم الساعة قبل كل شيء بالتميز وبالتألق هذية. سي الحبيب إذن تتويج جديد للجمعية ومش غريب الحقيقة. خلينا نذكر سادة المستمعين في البداية بالجمعية هذية وبأبرز هدف تقوم وتخدم عليه.
1: بارك الله فيك. الجمعية هذية هي الجمعية التونسية لعلوم الرياضيات أو للعلوم الرياضية. هي المكتب الجهوي بصفاقس يقوم بأنشطة عديدة على مختلف الأصعدة. بداية من بداية السنة الدراسية نبعث نادي يسمى نادي الألعاب الرياضيات والمنطق.
0: نعم.
1: هذا النادي يشمل تقريبا جميع مراحل التعليم من الثالثة ابتدائي إلى الثانية ثانوي. الأنشطة متاعنا تتلخص في النادي هذا وفي مسابقة كأس الذكاء اللي هي تشمل 6 تلامذة من كل مدرسة تريد الترشح تريد المشاركة.
0: نعم.
1: 6 تلامذة هذو ما يشاركوا في مسابقة في الدور الأول ثم يقع معنا تصفيات إلى أن نصل إلى الدور الأخير وهو سيتم إن شاء الله في هذه السنة يوم 25 جوان بالمدرسة الإعدادية الحبيب بورقيبة على الساعة 10 صباحا. النشاط الموالي عندنا مسابقة الكاشي وقد شارك فيها تلميذ قيس وكذلك مجد. شاركت مجد أيضا؟
0: لا
1: مشاركتش. إذا قيس شارك في الكاشي. مسابقة هذه مخصصة لتلاميذ المعاهد الثانوية. هناك زاد كذلك مسابقة الإعداديات ما بين الإعداديات وهو يهم البرامج في الرياضيات. برامج التعليم في الرياضيات. كما لا يفوتنا أن نذكر النشاط الآخر وهو نشاط النشاط الإعداديات زي كذلك.
0: نعم.
1: الإعداديات تشارك في كأس الذكاء بحيث.
0: نعم.
1: هناك كأس ذكاء للابتدائي وكأس ذكاء للإعدادي.
0: واضح.
1: مسابقة الأولمبياد السنة ما شاركش فيها تلامذة لذا ما إن شاء الله هذا يكون مشروع السنة القادمة. هذه الأنشطة الكل نختموها بيوم 26 جوان القادم بإقامة حفل في فضاء مدرسة. مدرسة خاصة لا مجال للذكر الآن. حتى لا نقوم بالإشهار. هذا الفضاء المتسع الجميل نشكر صاحبة المؤسسة ونشكر القائمين عليها من مدير وأعوان وغيرهم لتوفير هذا الفضاء الجميل لإقامة هذا الحفل وتكريم زملائنا المديرين والمؤطرين والأساتذة وكذلك تلامذتنا الأعزاء بشهادات وميداليات وغيرها.
0: نعم. شكرا لك سي الحبيب.
1: عايشك.
0: الجمعية تعودت بالتميز تعودت بالتألق. مش أول عام نلقاو تلامذة من صفاقس موجودين معناها خارج الحدود باش يمثلوا تونس في مسابقات في مجال الرياضيات.
1: أكيد.
0: يعني تقريبا كل عام نسمو بإنجاز كما هكا في.
1: نعم.
0: جمعيتكم.
1: نعم.
0: أقرب للميكرو سي الحبيب باش نسمو.
1: نعم. في كل سنة تشارك صفاقس بمعنى عدد لا بأس به محترم من التلاميذ الذين يشاركون في مسابقة العالمية مثل مسابقة التي ستجري هذه السنة في ميلانو. مع العلم أنها في السنة الماضية جرت في مدينة المهدية بتونس.
0: نعم. ممتاز.
1: عالميا.
0: نعم.
1: ومعناها قد مع صعد أحد التلاميذ على البوديوم ونال جائزة وطنية.
0: وصلنا إن شاء الله نستنى البوديوم زيدا من تونس.
1: إن شاء شاء الله 12 تلميذ من صفاقس. أيوة. نجحوا منهم 6 تلامذة على المستوى الوطني.
0: نعم.
1: اللي هم إن شاء الله ماشي
0: يمثلوا
1: تونس ومثل صفاقس.
0: نعم.
1: في المسابقة هذه متاع ميلانو.
0: نعم.
1: من بينهم
0: قيس ومجد.
1: ومجد
0: خلنا نحكيه معهم شوية.
1: أتفضل.
0: شنو رأيك؟ يلا خلينا نتعرف عليكم أكثر. مجد معناها العمر وين تقرأ وشنو تقرأ؟
2: أنا مجد بوعزيز، نقرأ في الأعدادية النموذجية صفاقس واحد، وعمري 16 سنة إن شاء الله نقفلها في أوت
0: إن شاء الله يا ربي بطول العمر. قيس
3: قيس قرقوري، عمري 16 قريبا ولا 17، نقرأ في ليسي بيلوت صفاقس واحد فرحات عشي.
0: بزيد أقرب للميكرو باش نسمعكم بالبي ولا علي صوتكم. نحب نفهم معناتها توا الألعاب وإلا المسابقات اللي تخدموا عليهم عام كامل، يعني شنية طبيعتها، يعني شنية نوعية المسابقات اللي تخدموا عليها وإلا المشكلات الرياضية إن صحت العبارة؟
2: هو جنرال مون فما برشا أنواع متاع مسابقات كما قال سي الحبيب.
0: أيوة.
2: المسابقة هذه بالذات هي عبارة عن مجموعة إكزيسيت معناتها متاع منطق وتخديم مخ وتفكير خارج الصندوق، ولازمك كل ما معناتها الأكثر أسئلة تلقاهم يزيد لك سكور متاعك.
0: وهذوما كتابيا ولا ذهنيا؟
2: هو العمل تجم تخمو كتابين ولا يعني ما قلقش، معناتها سي بونس الديفيكولتي نتاع الاكزيسيس بتعطي النتيجه نتاعك.
0: نعم.
2: ويثبتوها صحيحه ولا، وفما اسمو برام نتاع سكور وكوفيسيون، وساعات يبدا اكزيسيس فيه اكثر من اجابه واحده، لازمك تلقى الاجابات الكل تقول قداش من اجابه.
0: نعم.
2: وكيكا توت لمدة بلانيت.
0: ولا قيس معناها بالنسبة للتمارين اللي تخدموهم عندهم علاقة بالبرنامج الدراسي بتاع الرياضيات اللي تقرأوها في الليسي ولا في الكوليج؟
3: فما تمارين عندهم علاقة وفما تمارين لازم عندهم علاقة ولازمك تخدم مخك زيادة شوية. يعني كما قال هو فما تفكير خارج الصندوق.
0: فوالا. ومعناتها بالنسبه لكم انتوما فما استعداد خاص للمشاركه توا في ميلانو، فما تدريبات خاصه، فما اعداد كيما نقولوا احنا تربص ما نعرفش.
3: فما تربص باش يصير في قرقنا في جويليا ايامات 13 14 15 باش نحضروا ليلو لهذه المسابقه وان شاء الله يا ربي ينجحنا.
0: ان شاء الله اكيد. معناها نتصور مجد الصعوبات الكل اللي تنجم معناها تعترضكم في المسابقه النهائيه في ميلانو، نتصور متمكنين منها، معناها تخدموا بريتم قوي برشا في الجمعيه.
2: هي هي. ان شاء الله ربي يقضي كان الخير وان شاء الله نطلعوا وننجحوا
0: ان شاء الله يا ربي. سي الحبيب، جمعيه تونسيه لعلوم الرياضيات الى اي مدى تساهم في اكتشاف المواهب الشابه هذوما؟
1: أكيد مساهمة الجمعية يعني مميزة في الموضوع هذا، في المنوال هذا. احنا ناخذ التلامذة في نوادينا من السنة الثالثة ابتدائي وننشئهم على حب الرياضيات وعلى حب التفكير المنطقي وعلى معناها الإجابات المنطقية في الرياضيات. كما سألته الأخ التلميذ قيس حول البرنامج.
0: أي.
1: صحيح، هو ثم كما قلت لك ما بين الإعداديات يهم البرنامج متاع الرياضيات، لكن فيما يخص الألعاب والتمارين الأخرى هي حول الرياضيات المنطق والتفكير المنطقي.
0: نعم.
1: وتخديم الفكر بحيث الحلقة التكوينية اللي باش تتم إن شاء الله في قرقنة في أحد النزل هي مفتوحة لجميع مستويات التلاميذ كما قلت لك من الثالثة إلى مستوى البكالوريا ربما، كذلك مفتوحة للأولياء الذين يريدون مصاحبة أولياء أبنائهم.
0: نعم.
1: بحيث التربص هذا في حلقات تكوينية على جميع المستويات، كل مستوى لحدة، وهناك سهرة ثقافية.
0: نعم.
1: وهناك خرجة بحرية على متن مركب وعشاء معناها
0: ثم جانب ترفيهي معناها،
1: أليس كذلك يا قيس؟ شاركت أنت سابقا. إذا شاركوا تقريبا مدة سابقا وهي خرجة معناها مزيانة ياسر. شاركوا فيها الأولياء وشاركوا فيها التلامذة، وكل سنة احنا متعودين نعملوا النشاط هذا. واللي يحب يسجل يتصل بسي مراد غشام رئيس الجمعية على الهاتف 98 518 639.
0: مجد، شنو تمثلك المشاركة في نهائي دولي في مدينة ميلانو؟ ما نعرفش انت أول مرة باش تعمل نهائي خارج الحدود؟
2: لا، هو ماهوش أول مرة، أما إن شاء الله هالسنة نحقوا ألقاب
0: جديدة. نعمل على بوديوم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: كيف نفس السؤال، شنو تمثلك المشاركة قيس في نهائي دولي؟ أنت تلميذ مازلت صغير في العمر، مستقبل مازال قدامك.
3: أي صحيح، كوكي ما قال مجد طموحي أني نطلع على البوديوم.
0: توجيه المدرسي مش يكون رياضيات؟ مما لا شك فيه، معناتها هذا أحسن تحضير إن شاء الله للمستقبل. بالنسبة للأمومة تلامذات مازالوا بطبيعة صغيرات في العمر، ما شاء الله كبار في التجربة، وأنتم خضتوا تجارب دولية في مجال الرياضيات وألعاب الرياضيات والمنطق، حاجة تشرف، ونستنيو منكم الكثير إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: دونك سي الحبيب، تجربة هامة جدا تستنى في الصغيرات هذوما، مش كان مجد وقيس من صفاقس، فما أربعة أخرين
1: أكيد.
0: دونك ستة تلامذة هما من صفاقس، فما من ولايات أخرين سي الحبيب؟
1: أكيد كل ولاية فيها معناها من يمثلها. لكن صفاقس كما نعلم كانت لها نصيب الأسد، والصغيرات اللي ذكرناهم الستة منهم سي قيس ومجد وأحمد قريعة إبراهيم السيالة و شو اسمه هذا مجاش هو ملتحقش
0: مثالش
1: اللي هو فادي بن سليمة.
0: نحيوهم الكل على كل حال
1: نحيوهم الكل، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح والصعود على البوديوم وتشريف صفاقس والوطن بصفة عامة.
0: في بالي فما تلميذ التحق بينا توا لمحل ومخر شوية، فادي مثالش خليه يدخل، نعطيه الفرصة باش يتكلم. مثالش مرحبا بها، نعطيه الفرصة باش يتكلم. فادي يظني من أصغر المشاركين سي الحبيب، ما شاء الله عليه، طفل في الابتدائي معناتها، ممتاز جدا إن شاء الله.
1: مدرسة الأمانة على ما أظن.
0: مرحبا بها يا فادي، ما عادش عندنا برشا وقت، عندنا بعض الدقائق باش نحاولوا نصافحوك لمحل جيت مأخر، ما مثالش. عسلامة يا فادي، أقرب الميكرو.
4: سلام.
0: وعليك السلام، نتعرفوا عليك.
4: اسمي فادي بن سليمة.
0: قديش عمرك؟
4: عمري 10 سنين.
0: وين تقرأ؟
4: نقرأ في مدرسة الأمانة
0: سنة
4: خامسة، العام المحول سنة سادسة.
0: برافو، حاضر إن شاء الله الميلانو؟
4: إن شاء الله.
0: التجارب اللي خذتهم هنا في صفاقس ومع الجهات الأخرين كانت سهلة ولا صعيبة، التمارين اللي خدمتوا عليهم؟
1: المسابقات
0: اللي شاركت فيهم
1: واللي أنت تو خذيت معناها نتيجة،
0: سهلين ولا صعب؟
4: مش سهلي.
0: فيهم وفيهم. يعطيك صحة يا فادي.
1: فادي هذا اكتشاف جديد
0: ما شاء الله عليه.
1: في الحقيقة هو معناها شارك معنا تقريب حصة أو حصتين في نادي ألعاب المنطقة، مشارك فادي
0: ميكروس الحبيب،
1: شارك في مسابقة وطنية نظمتها المندوبية الجهوية. هنا ما يفوتنيش أن نشكر سيدين المندوبين الجهويين صفاقس 1 وصفاقس 2 لدعمهما مع الإطارات المندوبية بصفة عامة، يعني مدراء المراحل الثلاث ابتدائي وإعدادي وثانوي، اللي هم يشجعون على إنشاء مثل هالبرامج ومثل هذه الأنشطة اللي نخذوها.
0: شكرا.
1: فادي سامحني، فادي قلت لك اكتشاف جديد لأنه ما شاركش معنا سابقا غير في حلقتين تقريبا ثلاثة من النادي، ثم اكتشفناه في النتيجة اللي خرج فيها مع المندوبية. فكانت إن شاء الله عام الجاي يكون من تلامذتنا في الميل.
0: إن شاء الله يا رب. يعطيك صحة يا فادي، يعطيك صحة مجد، يعطيك صحة قيس. نشكرك برشا سي الحبيب الحصيري من ميل مكتب الجمعية التونسية لعلوم الرياضيات بصفاقس. احنا نتمنيو الكامل الأبطال هذوما في نهاية ألعاب الرياضيات والمنطق في مدينة ميلان، نتمنيو أنه يرجعوا لتونس محملين بالنجاحات بالجوائز، وهكذا نواصلوا كتابة قصص جديدة من التألق والتميز التونسي على الساحة الدولية. خلطنا لنهاية الحصة والوقت المخصص لبرنامجنا اليوم أحلى صباح. شكرا أنور بوجلبين، مراد الحاش قاسم في الإخراج، سالم عيسى في الستوندار وفي استقبال الضيوف، وأنس ربيعي كنت معاكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية سويعة موزيكا مع ألفا زميت. نتمنى لكم نهاية أسبوع رايقة للجميع، إلى اللقاء.

0: هذه الأنباء. تختتم اليوم نظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وسط ترقب للعائلات للإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. تحتضن صفاقس اليوم يوما دراسيا حول الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي، رتب له المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين والمكاتب الجهوية بجابس ومدنين. أطلق المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس الحملة السنوية التضامنية لجمع الكتب تحت شعار كتابي نهديه لأصحابي، التي تتواصل إلى غاية بداية الموسم الدراسي القادم. في العالم، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا في غارة جوية صهيونية استهدفت بلدة جنوبي لبنان صباح اليوم. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف شقة في مدينة غزة وسط قطاع غزة. نقلت وكالة أنباء الطلبة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه من المقرر أن يجري الوزير عباس عرقجي اليوم محادثات مع وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته إلى طهران. أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترك الساحة السياسية وعدم خوض الانتخابات الجديدة، وهو الاستطلاع الثاني الذي يظهر هذه النتيجة خلال هذا الشهر. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 10 مع موجز للأخبار. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8 10.

أهلا أهلا أهلا وسهلا، صباح الخير صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم أسعد وأحلى الأيامات بالخبيرات المزيانة بكل ما هو به كل ما هو حلو. نصبح عليكم لنهار اليوم في موزيكتنا، في موزيكتنا بتاريخ نهار اليوم 26 جوان 2026، 5 محرم 1448 هجري. حصة جديدة من توحات للعشرة، ما بعضنا مع الأجواء مع الإيقاعات مع التمنيات إن شاء الله بالخير بالنجاح خاصة وتوفيق لوليداتنا وبنياتنا في البكالوريا. يا ربي نعرفوا العد التنازلي بدأ وحرب الأعصاب موجودة أكيد عند العائلات الكل الحقيقة، ومن القريب ومن البعيد زادة صدقا، يعني تبدأ تصبيحك تخمم تقول سيه ما عنديش صغيري، ولا من القريب برشا ما تبدأ تخمم في صغار أصحابك صغار زملائك عنا من الجيران ما شاء الله. معناتها ماذا بي كل إنسان تسمع بي بكالوريا إلا وإنه يكون نجح إن شاء الله يا ربي كل الخير، وإحنا هيت نسبقوا الخير. شكرا لمراد الحاج قاسم وأنور بوجلبين في التكنيك وألفة زميت معاكم تونسكم في الوقيت هذية كيف العادة في موزيكا. هذا الفن الجميل الشبيه في ربي يفرح كل الناس. خلينا حابين نبدأ بها هاوكي مفتوحة الغنية، إن شاء الله يا ربي الأفراح والمسرات في دياركم الكل.

ايه احنا رانا نتفائلوا لكم بالخير ان شاء الله بنجاح يا ربي. بدينا لكم على الفنان التونسي جمال الشابي، ربي فرح كل الناس، ومن بعد ناجح بصوت نانسي عجرم ياسر غنيه مزيانه كول وتهفت العصاب. بالنسبه للي يستنيوا في الريزولتا، حبينا زيدا نسموه لكم في بدايه حصتنا اليوم من موزيكا. موزيكا في الحصه قبل الاخيره الحقيقه خلال هذه الفتره، ان شاء الله يا ربي نرجو لكم بها بعد الشبكه الصيفيه، علاش لا، نعيشوا كل الاجواء المزيانه كيما حبيتوها، كيما تروق لكم، كيما متعودين ومستنسين بموسيقى كل نهار 6 من 9 للعشرة متاع الصباح. احنا في مشوارنا هذا تعرفوا في موسيقى انه عنا نصيب مهم، الفنان ديما تطلبوه، واحنا سميناه اللاعب الرئيسي في الحصة، ما هوش على البنك، معني هاو كدرتوها شوية بالكوب دي مون. دونك هيت نحكيه على فنان صاحب احساس كبير برشا، عنده الروح متاعه، عنده شو نقول من نواحي كل الحقيقة، العندليب. كي نقولوا العندليب يوفى الحديث يظهر لي، وتبدا غنية مزيانة اسمها على قد الشو. صحة ليكم الناس الكل، استماع طيب.

هذا هو العندليبوس عبد الحليم حافظ في موزيكا لنهار اليوم في غنية مزيانة تعمل كيف على قد الشو. برشا برشا مستمعين قاعدين تواصلوا معنا كيما نعرفوا برشا مستمعين يتواصلوا معنا بالاستماع فقط ولكن من بعض اللي يمسوا هذية في حياتنا هكا في سيرلي يقولك راو نسمع موسيقى ركد دللنا بالغنية تراهي محليها نستنيو فيها هذا الكل ما ينجم كان يفرحنا كان يعطينا دفع مزين باش نحاولوا هكا ننوعوا لكم سلطنوا لكم بدلكم الجو ونعيشوا معكم إيقاعات مزينة في بداية يعني في بداية نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مريحة للناس الكل بعد شوية تولي نهاية وقتو فموزيكا ندخلوا في الويكند اوفيسيال موينا هكا نقولكم ديما شلع عاملين معنا تخي بون كيف شكرا ليكم فاطومة فاطمة معزون تحياتي ليك وتتمنى النجاح ان شاء الله لتلامذة البكالوريا احمد بن حاج احمد حاج عمر نهارك زين هدى وريجين يعيشك يا هدى وتحب تسلم على صغارها الكل علي ومريومة وريان المزيان بالوزن هذا يا ريان ظاهر فيه الصغرون فاطمة الجرات إن شاء الله نهارك زين يا فاطومة تحب تسلم على بنت خوها شيماء وتتمنى لها نجاح في البكالوريا يا ربي من فمك الباب السماء نجاح الجموسي إن شاء الله نهارك أسعد ليامات وإحنا تقولي صباح التفاؤل والأمل بالنجاحات نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تستمتعوا بأجمل أغاني إن شاء الله يا ربي المتعة هذه تخلت لكم رجاء خليف رقيق نقول لك نهارك زين فالروحة ترابلسي نهارك أسعد وإحلى ليامات تسلم على عائلتها الكل وخاصة بنتها إيمان وتقول لها ربي نشحك فتحية رقيق إن شاء الله نهارك زين يا فتحية روضة دمق إن شاء الله نهارك أسعد وحلى ليامات تحب تسلم على بنت خوها شيمة تحب تسلم زيدا على ولد وزيتها برهوم تقول إن شاء الله نسمع زغروتة في كل دار يا رب ويومكم زين محليها محليها إن شاء الله صغاريت تعلو هكا في الديار الكل وفي الحوم الكل ومحليها فرحة ومحليك اللي جاية هكا أشو تبدأ هكا العائلة فرحانة بنجاح البكالوريا منصورة جويدة نهارك زين يا منصورة تقول لي ربي فرح الصايرات الكل وأغاني الحصة نهديهم لكل أم حنونة في وتعبت في أيام المراجعة وكامل العام وخليوها على الله تقول لي يعطيك صحة على الكلام المزيان هذي خطر نعرف وبرشا أم هي تسمع فينا أكيد على عصابهم توا يدعي وصحيحة ما راهم على عصابهم برشا فدعاكم هذيك هي ووقفتكم مع صغيراتكم اللي هي مهمة أكيد هدية أبو عسيدة شل نهارك زين يا هادية منصف الزيني حب يسلم على الوالدة متاعه سكينة وعلى عائلته كل نجوى والعبدلي ومحمد وهاجر ومرته وهيبة والأبناء بشار ويوسف مع الأمنيات بالنجاح لكل تلامذة البكالوريا إن شاء الله ألف ألف مبروك تقول يقول خاصة البنت خويا قيس القار إن شاء الله بنجاح البنت قيس يا ربي وكل الزملاء اللي صغيراتهم في البكالوريا درساف حمزة إن شاء الله نهارك زين يا درساف فاطمة جربي تسلم على العائلة الكل زيدة وتقول خاصة شيمونة الفخفاخ والتسلفي أنس الغرياني في البكالوريا ربي ينجحهم هاو كبدينا بالتمنيات احنا في انتظار ان شاء الله النتائج بعد شوية نواصلوا في التحايا 9:34 دقيقة إشارة التوقيت احنا حكينا على نجاحات البكالوريا أنا تو باش نحكيو على جو آخر في بداية صائفة فما البعض اللي جاء في العيد الكبير فما بعض اللي اختار في شهر سيدي رمضان وفما البعض اللي انت وظروف يا أما يختار يا أما هو ظروف تسمح له كيف باش يكون في الصائفة موجود مع العائلة بعد غربة بعد سنين بعد حتى أشهر رهيب في تالي غربة هذيك علاش احنا باش نقولوا الكل اللي جاو توينستنا اللي يعيشوا خارج أرض الوطن والكل اللي إن شاء الله جايين على خير نقولوا لهم الحمد لله على السلامة ونبدأ لكم إن شاء الله بالغنية هذه مع الفنان راغب علامة

برشا برشا برشا اللي حيرنا فيهم هكا نقولوا حاجة بيهية حاجة مزيانة هيك الوحشة هيك الحب هيك الانتظار العائلة اللي بش تجي برشا ميمات تسمع فينا عندهم صغارهم عندهم أحفادهم يستنوا فيهم فما شكون يقول لك أنا حفيتي أول مرة بش نشوفها فنستنى وقتش بش نراها مازالت كي تولدت مثلا برشا برشا الحقيقة الحالات اللي تنجم تكون موجودة في هذا كل ربي يلم شمل الناس اللي تحب بعضها الكل والعائلات ويقرب البعيد. هيت نواصلوا مع الموسيقى في تقريبا غنية نوستالجيك شوية الحقيقة باش نخرج بها شوية هكا نوستالجيك شوية نجوى كرم في وقية توا 9:48 دقيقة نسمو غنية من غنيتها القديمة اللي كانت هكا وهي تغني لنا في أجواء ياسر حلوة الفنانة اللبنانية نجوى كرم. يا حلو حظي حلو وإحنا نحبوا نحكيو كان على الحظ الحلو شنو رأيكم إن شاء الله نهاركم.

Yes, we enjoy music. برافو هكا, برافو لتوت ليكيب اللي تخدم معنا من الصباح بكري الحقيقة, وانا معاهم من 9 حتى للعشرة ما نعمل فيهم برشا ويتعدى فيها جو ياسر مزيان ياسر حلو. وان شاء الله الإيقاعات الحلوة تخلت لكم هذية بيروح مزيانة, هذا اللي نتمنيوه ان شاء الله في موزيكا موزيكا الحصة قبل الأخيرة كما قلت. تحية لكل الأصدقاء والصديقات, ميرسي انفينيمو على التواصل معنا, على محبتكم, على ثقتكم فينا, على وفائكم لموجات إذاعة صفاقس الأولى. استماعا في استوديو جديد مزيان ياسر هبال قد ما نحكي عليه وشوية في هذا الكل. احنا توا 9:54 دقيقة, ما نحبش نحكي أكثر من هكا على خاطر باش نخلي الوقت شوية للغنية اللي تستمتعوا بها في نهاية حصتنا, باش تكون طربية المرة هذية إن شاء الله بنجاح مرة أخرى. تمنيتي إن شاء الله بنجاح الكل اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش, ربي يفرح لكم قلوبكم وإن شاء الله صغاريد في كل ديار. أجمل تحية مراد الحاج قاسم في الإخراج, أنور بوجلبان كيف كيف, جوهر بوسيطة مازال كي بشيخ توا الغليف على الديجيتال, جوهرة ألفا زميت كانت معكم في موزيكا. نتلقى بكم إن شاء الله نهار اثنين في برنامج دنيا زينة بصفة استثنائية في تعويض الزميل ريم بوعسيد, إن شاء الله بنجاح البنوتتها شهدودة زيدة. دونك سينون نتلقى ديما في كل نهار خميس وموزيكا نهار السبت. ابتسام بسمة طلبت منا في يوم وليلة باش نعديو لك مقطع صغرون ليك أنت وكل أحباء الفنانة وردة الجزائرية بعد شوية المهدوش. أما توا ألفا تقولكم إن شاء الله نهاركم زين ونهاية أسبوع مريحة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تحتضن صفاقس اليوم يوما دراسيا حول الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي بترتيب من المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين والمكاتب الجهوية بجابس ومدنين. أطلق المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس الحملة السنوية التضامنية لجمع الكتب تحت شعار كتابي نهديه لأصحابي، التي تواصل إلى غاية بداية الموسم الدراسي القادم بمقر دار الأسرة والمكاتب المحلية بكافة المعتمديات. ينظم مركز مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم ندوة وطنية لمناقشة الإطار التشريعي المنظم لعمل المجالس المحلية وآلية سحب الوكالة لاستعراض جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة وتعزيز نجاعة عمل هياكل الديمقراطية المحلية. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر الاعتداءات الصهيونية اليوم على منطقة نبطية جنوب لبنان. كما أكد الجيش اللبناني استشهاد أحد جنوده، مضيفا أن التصعيد الصهيوني يهدف إلى عرقلة أي حل لإعادة الاستقرار إلى لبنان. قالت الخارجية الإيرانية أن زيارة وزير داخلية باكستان إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلام آباد بشأن المفاوضات مع واشنطن. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: تبدا الحكايه في رحله لها برشا ثنيه، في كل ثنيه نجمه ضوايه نورت الطريق وكملت الحكايه
1: وحديثنا.

0: وحديث مقياس. انتم مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.

ألف صلاة وسلام على خير الأنام اللي يسمع فينا الآن يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح بإذن الله. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا اليوم بتوقيع خاص جدا، يوم مميز وأكيد مش يكون استثنائي بالنسبة لكل تلاميذ البكالوريا إن شاء الله، لأنه اليوم ساعات قليلة تفصل التلميذ بنقلة نوعية في حياته بين الحياة الدراسية والحياة الجامعية من الثانوية إن شاء الله للكلية. اليوم السبت 20 جوان 2026 ميلادي الموافق للخامس من محرم 1448 للهجرة، 22 يوم من فصل الصيف. نسلم عليكم كبير وصغير ولا يدبي على حصير، مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله اليوم وإن شاء الله الساعات القادمة تجيب لنا الخير وتجيب لنا الفرحة وتجيب لنا الأفراح. حبيت نبدأ بالأغنية هذية دعوة أمي، لأنه الأم القلب متاعها يدعي بجواجي، لأنه البو كل عروق متاعه تدعي. إن شاء الله فما الخير لكل الأبطال متاعنا، أبطال البطلات تلاميذ البكالوريا، هاي الولاد البنات اليوم ان شاء الله فما الخير فما البركة. الاغنية هذية ان شاء الله بها نبدأ مسار حياتنا الجامعية ان شاء الله.

محليه محليه لمتها اللي في السوسور توا الناس كل قاعدين يستناو في الباك الكلام توا في المساجات ولا حتى اللي قاعدين يبارتاجي وقت زعم الباك زعم اليوم نص نهار زعم ساعتين زعم ثلاثه زعم اليوم العشيه وقتاش تخرج الباك بالضبط زعم غدوه فجريه قبل ماتش تونس واليابان بعد ماتش تونس واليابان بين الشوطين زعم المركي وكونت اليابان وخرجوا نزلت الباك يا سيدي وقت ما تخرج ان شاء الله الزغروطه موجوده وقت ما تخرج ان شاء الله الفرحه موجوده لمفيد اللي يقول لكم ساعات قليله ان شاء الله وتكون الفرحه يا رب العالمين في كل العائلات التونسيه انا حاب اقول لكم الف مبروك يا اخويا ربي نجح

0: فرحة إن شاء الله، إن شاء الله الفرحة تكون عامرة وتبارك الله. وعنا برشا نتائج اللي الآن على مستوى الجامعة، بدأت النتائج تخرج في الجامعة وبدأت الأفراح وليستونانس وشيخة وشيخة في كل العائلات التونسية. جونا سمح مع البلاتو جديد، مع استوديو جديد، تحية كبيرة برشا الكل زملاء اليوم على مستوى الإخراج الفني الحاج مراد الحاج قاسم، وعد الحاج سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني مكشي. اليوم نلقاو تبارك الله على مستوى الإخراج المرئي باش توصلكم صورة رائعة جدا. تحية لزميلي زادة أنور أبو جلبين اللي يلقاوه اليوم على مستوى غرفة الفار. أنور قاعد يتبع فماشي أورجو، فماشي بونتو، فماشي بيلانتي، حسيلو جولة اليوم طاير سيلم اليوم، إذا فما ديكتريكاس وإذا فما تليفونات. والخال الله اللي يقطع له خيال إن شاء الله من الدار الكبيرة، خالي الغالي صباح النور.
1: نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب،
0: نهارك عسل يا الخال.
1: ما شاء الله أنا اليوم أول حصة في استديو جديد.
0: إيه؟
1: بسم الله ما شاء الله يعمل كيف إن شاء الله، مبارك على الإذاعة وعلى المستمعين الكل، شيء يعمل كيف، حاجة خارقة للعادة، حاجة جديدة. باهي كي بديت بالفرحة، والفرحة إن شاء الله تكون دوزنا، فرحة الباك وفرحة الجامعة وفرحة الفريق الوطني
0: الكيب ناسيونال إن شاء الله، إن شاء الله كونت اليابان
1: إن شاء الله. وتعرف هي معناها مش تتسجل في التاريخ المقابلة الليلة. بعد تنقولوا علاش
0: ما نقولوش علاش توا، خاطر عندنا اي هيك نبداو بالالغاز نتاعنا سيدي،
1: نبداو مباشرة.
0: يبدا مباشرة بالالغاز.
1: لا انا عندي الغاز مش كيما اللغز نتاعك.
0: هيت
1: بحسب المعطيات الرسمية التي اعلنتها وزارة التربية التونسية قبل انطلاق امتحانات البكالوريا دورة 26، كم يبلغ عمر أكبر مترشح اجتاز امتحان البكالوريا 2026؟
0: أي
1: قديش عمره؟
0: أي
1: أكبر مني، أصغر مني؟
0: عمره فوق 70 ونهرت اللي مشي يعدي.
1: أي
0: الأحفاد متاعه يا جدو هاوك حلا عينيك
1: وفسكة ولها ولا ممنوع
0: يعيطوله يا جدو حلا عينيك يا جدو وربي نجحك يا جدو ويا جدو رد بالك يا جدو.
1: السؤال الثاني، كم يبلغ عمر أصغر مترشح اجتاز امتحان البكالوريا 26؟ معناه قديش اكبر واحد قديش اصغر واحد؟
0: وانا مش نقعد مع الفرحه ان شاء الله، غدوا مع ليكيب ناسيونال ان شاء الله يفرحونا الاولاد بعد ما
1: ان شاء الله
0: بعدك الغسرة ونرجع. ما فما شكون تغشش من أعضاء المكتب الجامعي وصلوا الفيديو لحكينا نعطف في أخبار رياضة تغشر ومتغشش بشكل كبير.
1: على خاطر أنت مش قاعد تذم ولا معناها تتكلم في الواقع.
0: هو تغشش على كلمة لو كان جفاء لحرام البارح، وأنا شكون قلت؟ ما قلت حد شيء.
1: أنت
0: كي يقول لك أنا لو كان جفاء لحرام البارح نقصد حاجة؟ أنا
1: تقصد برشا حوايج.
0: لا أنا بريرة.
1: لا بريء بريء
0: وتعرف نيتي بريئة.
1: لا نيتك بسم الله ما شاء الله طيبة
0: أنا كي قلت
1: ومرتاح.
0: لو كان جا فالح راه من البارح، معناها هو هو تمشيل اللغز. من ستجمع المباراة رقم 1000 في تاريخ كاس العالم لكرة القدم منذ انطلاق 1930؟ فما ماتش رقم 1000 بعد شوية نقول لكم على سبونسور، لكن قبل هدايا نحب زادة وين مجمعة الباك، فما غنية سبيسيال مو في الجزائر الشقيقة،
1: ربي ينجحنا إن شاء الله.
0: شوفك الزوروت الجزائرية هدايا، أنا نحب نشيحكم هكيك ونسبق لكم الفرح.

0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يفرحون اصغارنا الكل، لانه القلوب نعرف الدق شيء كبير، ولحظات الانتظار يا الخال. ها
1: ياسر، كل حد يستنى في النتائج متاع صغيره متاع حفيده. احنا بيدنا نستناه، وان شاء الله المستمعين كل ناجحين ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: فهمت، وربي ان شاء الله ينجحهم ويفتح لهم ابواب النجاح.
0: تذكر عملناه لنهايه الباك وقت عندنا حصه في المعرض،
1: اي
0: اول مره حاس سمير نغزله نقول له بالحق راهو السقيه ما نجيبش نحطهم على القاعه، يقول لي كيفاش؟ قل لك والله لاول مره عرفش معناه واحد باش يبيض عظمه، معناه
1: صحيح
0: محلاك الدمعه وهيك الدمعه وهيك الفرحه. مش نقول لكم شوف بإذن الله اليوم شكون عندكم يوم تاريخي تشيخوا كل لحظات الإعلان عن نتيجة البكالوريا. حطني نقول
1: هي تبدأ من وقتاش
0: إن شاء الله؟ ما تعرفش وقتاش تسيب نتيجة البكالوريا.
1: إيه وما يبعثوا الاسماس.
0: إيه إن شاء الله الساعات القادمة كلا نقوله، فماش موعد رسمي كومونيكي رسمي من طرف وزارة التربية، لكن حطني باعتبار لي متهدية فرحة كبيرة في العائلة التونسية. فما العريس، فما تورات، فما الحج،
1: ما شاء الله
0: الحجة وتحية للحاج علي العموس وزوجته نيلة معلا اللي جاو من بقاع المقدسة، علي العموس نيلة معلا والحاجة دليل عبد الناظر، نقول لهم حج مبرور ذم مغفور وسعي مشكور. تحية كبيرة برشا اللي هيبة بوطبة، هيبة بوطبة تبارك الله نشحت بنتي كبير برشا في الستونونس متاعها،
1: ما شاء الله
0: ستونونس في الليزيت. وتحية لبوها منير بوطبة وأم عزيزة، وفرحة الوالدية راي في فرحة صغيرهم
1: أكثر من الصغير.
0: وتعرف أحلى فرحة في الستونونس وقت يقول لك مونسيون تري بيان، تشوفك الدمعة تهبط
1: ويكالي جيري يبدأ قدامك.
0: ايه سبونتاني. ايه وتحية لجيري الكل. تسنيم غرس الليوي يقول لك عيد ميلاد سعيد، وعهد غرس الليوي جويز انيفرسير من سارة البهلول. فريال الغربي يا عمو مهدي راني نعدي باك وراني نستنى في باك. فريال الغربي يقول لك شاء الله زينا البكالوريا وربي نشحك انت والناس الكل. عنا أغنية يديني محليلي فرحوا بيسالش مدام هالأفراح والناس اللي داخل القفص الذهبي، على سميه قفص يا الخال.
1: والله هو القفص باش يتحبس فيه الرجل،
0: ايه
1: خاطر هيك اش نعرف انا قفص شنو هو. اما هو قفص ذهبي يزيدوا يسكروا باب القفص،
0: والله
1: ما يخليهوش محلول خاطر يعمل فر
0: باهي. مالا زواج بلال المزيو وميمة القلسي، ربي يكمل عليهم. وميمة القلسي حفيدة سي عبد الرحمن لحيني. صباح الخير يا اطفال،
1: تحياتنا سي عبد الرحمن.
0: سي عبد الرحمن وميمة القلسي تحية الأم هدر لحيني الدكتورة زميلتنا في برامج الاطفال. بو عماد القلسي تحية ايضا بلال المزيو الوالد والمنصف المزيو ام ثريا العود، وربي يكمل عليهم ان شاء الله بلال المزيو وميمة القلسي. ايضا زواج ابن اللاعب حسن الغداوي ولد الرانوي مهدي الغداوي، مهدي الغداوي ربي كمل عليك. وزواج ايضا امين عبد المولى وبي المهيري، ربي كمل عليهم. تحيه لاختنا سماء خونا جلي المهيري امين عبد المولى وبي المهيري. وين موجوده اغنيه العرايس هذوما باش يكمل؟
1: يا ديني ايه محلالي عرسه،
0: يا ديني محلالي فرح وعرسه
1: وجو
0: هاكا نخمسوا عليهم. احنا ديما نخمسوا راه، اما مش الخمسه الاخرى
1: يا ما تفكرنيش يهديك،
0: اما خمسه وخميس عليكم
1: خلينا فرحانين
0: يا

0: إشهار. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملتاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.
1: ٨٨ دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. الخال جونا سمح برشا اليوم، إن شاء الله نعيشوا جو الباك. وقبل هدايا حكمة اليوم زعما
2: شفية، هات هات ش عندك
3: حكمة اليوم.
4: خلي عندك أمل إنه بكرة الجاي أحلى.
3: حكمة اليوم:
1: النجاح ليس ضربة حظ ولا هدية من الزمن، بل هو قصة طويلة عنوانها الصبر وفصولها العمل وحبرها الإصرار. يسقط الناجح مرات يا الخال، لكنه ينهض في كل مرة أكثر قوة وخبرة. ومن آمن بقدراته واحترم وقته وأخلص في عمله جعل من المستحيل مجرد محطة عابرة في طريق الإنجاز. وإذا كان الطريق إلى النجاح متعبا يا الخال، فتذكر أن البقاء في مكانك قد يكون أكثر تعبا على المدى البعيد.
2: والله صحيح.
1: أمير الشعراء أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منالوا إذا الإقدام كان لهم ركابة. وتعرف أن أبو القاسم الشابي قال كلام زاد. إيش قال؟
2: إيش قال ترى؟
1: إيش قال؟ عندك شيء؟
2: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبدا بين الحفر.
1: آه يا صبري اللموشي.
2: والله يا دخل هذا في هذا أنت.
1: قلبي عليه.
2: وقتها يتذكره هو أبو القاسم الشابي.
1: آه يا صبري اللموشي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي.
2: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: ملا حطني قلك على لسان الناس الكل، مبروك إن شاء الله مسبقا لكل تلاميذ البكالوريا.

0: دقيقة بعد العشرة متاع الصباح مادام عملت لك اللمزة وانت عندك بعد شوية بسويك الحار على الكيب ناسيونال برشا كلام والله يتقال ليمات هذية اللي تبع في البرامج الإذاعية اللي تبع في البرامج التلفزية. البارح يا الخال نسمع في إذاعة خاصة تونسية وإذا بمرأة تدخل في المباشر الموضوع متاع الحصة كل واحد شنو الإشكال متاعه في حياته تحكي انه رجلها يشخر في الليل مقلقها برشا وتفكر في الطلاق وليت تقول في حاجة يا سبحان الله هذا أستر مستر الله هذا اللي يقولون والدينا وإحنا تربينا على أنه فماش واحد منكم أم وبوه ما يبدأوا شكيكا متلكشين مع بعضهم وكيجي يضيف تولي الدنيا هادية يولي يسلموا على بعضهم تولي تبش بشبيه هيا كيستي يا سيدي وتحكي معاه وليت الفضايح العائلية وحاجات تصير في بيت النوم وفي كواليس العائلة وليت تحكيها في الإذاعات
1: هذي
0: وفي التلفز
1: من البرامج
0: هذي ما يندله الجبين
1: ومن الإذاعات
0: الأخير في المواطن التونسي اللي يمشي البرامج هذي
1: ويفضح روحه
0: والأخير في من تسول له نفسه باش يعمل البوز على حساب الناس وليت اللي يغلط واللي يعمل علاقة غير شرعية يمشي باش يفضح زيدة وعمر والله هستر.

0: برا يرحم والديك.
1: باهي باهي اش معناتها واحد يطلب الطلاق باش اش معناتها؟
0: لا ولا تتعارك مع جارك تجي الاذاعه يا خويا ما فما مصالح بلديه وفما شرطه بلديه وفما قانون تضع ملهيك للدوله لين ما باش تحل المشاكل الذاتيه.
1: صحيح.
0: ولا اي مشكل ذاتي نحكيه وتعاركت مع حماتي ولا قسمه بين الارض فما امور قانونيه. النقطه الثانيه اللي حابين نحكي عليها الدناءه اللي طاحت بها ووصلت لها بعض وسائل الاعلام. نتفرج على منشطه في قناه خاصه تجيبك باش على النار تقول لك راهو فلان قال فيك ايش مش ترد راهي الفتنه اشد من القتل. الاعلام نتاعنا طاح بين قوسين البعض منه الى الرذاله ولا الى مستوى فريمون شيء اسف. حاجه اخرى حبيت نقولها امس تلقيت مع هلال بن عمر هنيته بالنجاح الكبير اللي حقه في المسرح البلدي بصفاقس. مع هلال خرجنا بحاجه محلاها الكلمة الحلوة محلاها كي تمشي الإنسان تطبطب عليه وتقول له برافو عليك ويعطيك الصحة لأنه الكلمة الحلوة راهي تحطك طاير. احنا مجتمع نسبة كبيرة انت الخال تعمل ستة مسرحية طايرين نهارة اللي تعمل الضريبة سافابا نجيك وكيفاش هيك الحكاية لأنه احنا عنا التشفي واحنا عنا القلب المريض واحنا عنا الله غالب القلب الاسود اللي أيوة. عمره ما يحب الخير
1: ما نحبوش النجاح
0: للناس الكل.
1: لا ما يهمش انقد فنيا بمستوى لايق
0: كما مش تعمل انت تو في السويك الحار.
1: ها
0: لكن قبل السويك الحار والحاج سمير يسمع فيا ميساج البرشا ناس يسمعوا فينا احنا تو ماتش الاول وقتاش لعبناه 3 متاع الصباح.
1: اي
0: الشعب التونسي فاق 3 متاع الصباح
1: حتى اليوم
0: حب
1: علاش فاق؟
0: فاق حبا في المنتخب. غدوة مش نفيق
1: في تونس.
0: اسمعني غدوة مش نفيق ان شاء الله الخمسة متاع الصباح حبا فيش
1: في تونس.
0: وهذا الكل يحطني نسأل سؤال بريء جدا وعلاش ما نفيقوش احنا باش نحبوا الخالق عز وجل ونقوموا بالفرض متاعنا ونصلي وصلت الصبح متاعنا تبدا حاضرة وصلت الصبح كي تبدا حاضرة راهو ربي يعطيك الخير والبركة وتكون نهار كامل في حماية الله
1: باهي
0: من المنتخب.
1: هذه باهي
0: نفيقوا بكري لكن لله عز وجل نحاولوا نتعلموا باش نفيقوا بكري ونحاولوا اكثر ما اكثر نفيقوا بكري. ما نزيدكمش برشا كلام لانه يستنى فيكم سواك حار هذا الصباح هكا ولا
2: بالسواك الحار. بالسواك الحار
1: بالسواك الحار يا مهدي تعرف شنو العنوان؟
0: ايه
1: ما نجمش نحي خشمي من وجهي.
0: انت تلجم ساعات اللي اعتدت بيه تعملها ساعات
1: هذا الكل لتحفيز المنتخب.
0: ايه
1: تعرف يا مهدي المنتخب بياكل خمسة نحبوه.
0: اما انا باش نفاجئك بعد انا وسمير فما كلام لعصام الشوالي يقولوا على المنتخب نقوله لك بعد.
1: ياكل عشرة نحبوه
0: نموتوا عليه
1: نموتوا عليه. غدوة ان شاء الله ثم ماتش جديد وثم فرصة اخرى باش تردوا الاعتبار للمنتخب ونصلحوا الاغلاط. يا ملاعبيه المنتخب
0: صبر مشيت
1: اي مشى على روح
0: الحمد لله
1: الحمد لله. اليوم ما نطلبوا منكم
0: العضو الجامعي مشى لا ما نتكلمش على ايش

0: احكي احكي انا خايف ولا
1: يا ولدي راهو راك راك تدخلني في مازق كبير انت.
0: ما حبش نحكي في السياسه الكرويه.
1: يا ملاعبيه المنتخب اليوم ما نطلبوا منكم لا معجزات لا وعود فارغه، نطلبوا منكم حاجه واحده، العبوا برجله وقاتلوا على المريول اللي لابسينه، راهو مريول تونس رزين. خموا في التوانسة اللي تبعوا فيكم، التوانسة جاوكم في كاس العرب وخرجوا مكسوري، رجعوا ساندوكم في كاس افريقيا، لكن هاي هات رغم اللي بلجيكا كليتوا خمسة التوانسة ما خلوكمش ما خلوكمش وحدكم. ركبوا في الطيارات واجتازوا البحار والقارات وجاوكم حتى للمكسيك رغم اللي خسرتوا من جديد.
0: صحيح.
1: عمرهم ما قالوا برا سيب علينا. تعرفوش علاش يا مهدي؟ خاطرهم يحبوكم، خاطرهم يعشقوا الراية الحمراء والبيضة، وخاطر هما مازالوا عاطين فيكم الثقة رغم كل شيء. ردوا بالكم، ردوا بالكم، تبخلوا عليهم بالمجهود، ردوا بالكم تتخاذلوا. الفرصة اللي عندكم اليوم حلم، حلم بها، حلم بها آلاف الملاعبية وما وصلوا لهاش. أنتم تلعبوا في كاس العالم، أكبر مسرح في كرة القدم، والعالم الكل يتفرج عليكم.
0: صحيح.
1: ما يهمناش شكون يلعب راهو وشكون يقعد على البنك، ما يهمناش الأسماء، يزيونا يزيونا من الجهويات، يهمنا المنتخب، يهمنا نشوفوا رجال يقاتلوا على كل كورة، على كل متر في الملعب، على اسم بلادنا العزيزة تونس.
0: الله الله.
1: اثبتوا للعالم اللي مستواكم مش هذا، ردوا اعتباركم، خليوا العالم يحترم تونس كالعادة ويحترم رجالها. ماتش اليابان مش مجرد 90 دقيقة، هو موعد مع العالم، العالم اللي الكل عينه على هذا الماتش التاريخي، هو الألف في تاريخ كاس العالم. سجلوا سجلوا اسمكم في التاريخ، ألاف التوانسة باش يقوموا بكري، باش يتصمروا قدام التلفزة، باش يعيطوا يتغشوا يتقلقوا، أما كالعادة باش يشجعوكم ويقفوا معاكم. ما تبكيوش الصغار اللي صهرت تستنى فرحة، وخليوا تونس تتفكركم بالرجلة والقلب قبل النتيجة. تونس راهي يا مهدي تمرض كيف الناس الكل.
0: صحيح.
1: أما تونس ما تموتش.
0: يعين عليك يا الخال.
1: خاطرها مبنية على الصح وعلى الرجال اللي تقف وقت الشدة.
0: ايه.
1: ارفعوا روسكم، ادخلوا للميدان بقلب محارب، وخليوا الراية التونسية تعلى. تحية تونس البارح واليوم وغدوة وبعد غدوة. تحية تونس مدام الدنيا مفتش.
2: قال الشافي إذا الشعب أراد الحياة، وقال حساد أحبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها، ألم نرى جمال نخلها، ألم نلعب صغارا في أنهجها، ألم نجلس يوما على مقاعد مدارسها ننتظر طابور خبزها، شربنا يوما من لبنها، ألم نبكي يوما لفرحها أو حسنها، ألم نمرض لألمها، ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها، ألم نراهن يوما على شبيبتها ونحبها كل يوم. يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، وطن واحد.

إشهار اتصال تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك مش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26 مع اتصال تونس. الكل على مشت الفرحة.

0: 30 دقيقة بعد العشرة بتاع الصباح. جونا سمح تحية للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا, تحية لكل المستمعين الأوفياء اللي قاعدين يتواصلوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم, عزكم مغليكم, بارشة تحية قاعدة توصل للبرنامج. يا الخال اليوم جمع الكل شيخين يا الخال.
1: لا نعرف إن شاء الله نجاحات كبيرة وإن شاء الله نفرح الناس كل.
0: والله العظيم
1: ملا أيام فرحة راهي.
0: تحية كبيرة برشا لسعد كموني, قل لي بربي تحية بلاي فما أغنية على الباك على الفرحة مبروك راغب علامة لسعد كموني, يتمنى النجاح البنت خو زينب كمون بالنجاح في البكالوريا. ربي نجحكم, ربي يعطيكم أتمنية, وبرشا ديديكاس من كل المستمعين. فاطمة سيلة بونجور فاطمة, إن شاء الله يومك أسعد الأيام. تحية كبيرة برشا لكل المستمعين الوفيات تبارك الله اللي قاعدين متواصلين معنا. سحر القرقني, شكرا المنيل القشوري من إيطاليا, شكرا المنيل الجراية, شكرا لمنية, شكرا لزهيرة كمون, حرم داود, درصاف حمزة, ثريا بالعالية, محمد جمال, المستمعين الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا ليدي دي كاس الكل, مش حطهم بعد الحداش, حطهم شيخ والسيد المستمعين.
1: لا باهي
0: أمورنا لاباس,
1: خلي شيخه يتفرهدوا ويتشرح القلب وما يبداوش استرسيه ويخمو.
0: باهي, بالنسبة للسبونسور متاعنا اليوم يتماشى معاكم توتفروتي.
1: اي
0: وتعرف عاد كي نحكي لك على توتفروتي, تحية للكيب كامل اللي قاعد يخدم في توتفروتي اليوم.
1: غلى فري,
0: اي غلى فري ووقته معناها جو يبدا اموره
1: يبدا بارد عاد يا عيني,
0: يبدا بارد. انت تعرف الاول هذايا. تحية لتوتفروتي خليل الجمل اللي حضر لكم باك اكسبسيونيل. خليل الجمل, مجيد ابو ليلى, خليل الجمل القلب نتاع باب بحر دراغون, تحبوا الاناناس, تحبوا الكوي, تحبوا سيترون بلوز, تحبوا المانجا كوكتيل, هدايا الكل سي سمير موجود بطبيعة الحال
1: يا عيني.
0: في فضاء توتي فروتي مع دي كانوت, معنا ما غير ما تعمل كيسين كانوت فيه طبعا لكل مناسبات والأفراح والباكيت. ما عليكم إلا تمشي وتتفروتي. خلي الجمال محضر لكم حاجة سبيسيال وبري سبيسيال بكالوريا 98-289-319. ضيفنا حاضر في البلاتو تتسويت على الوجه الآخر.
2: الوجه الآخر. الوجه الآخر.
0: الوجه الآخر ضيفي حضرت له مع الموسيقى برشا برشا مفاجآت. المختار ذويب, سي جميل الشابي, محمد الينكي, محمد علول, مبروك التريكي, محمد السوداني, فوزي اشتار, عبد الوهاب الطرابلسي, البلاز, زبير الصيفي, باكا, عزيز بن عبد الله, عمر بن طاهر, لطفي السنهاجي, مصطفى القروي, عزدي الحسيسي, محمد بن عمر, مصطفى قريش, محمد الكراي, جميل بالي, علي سليم, علي سقه, نجيب دربيل, علي الهمامي, الازهر البوعزيزي, عبد الجبار العيدي, مصطفى السيسي, محمد صحنون, عماد البريده, عماد شقرون, حسن ناجي, محمد الكراي, جميل الشبي, مرشد بوليلة, مبروك بوزيين, الحبيب العكروت, أحمد الزييني, منصور لرقس, سفيان سيسي, محرز الرقيق, عمار العقربي, حمادي الحشيشة, يسري بن كحلة, مبروك بوزيين, كريم بعرادة, وعماد العذار. اليوم الدينامو النادي السويسري كيفاش قدموا انت بدرقتك الخاصة؟
1: أنا نعرفه في الملاعب وتفرجت عليه برشا.
0: تعرفوا معلم
1: تكنيسيان من أرفع طراز, فهمتني, ملاعبي والسياسيس تخلق كان الملاعبين,
0: تخلق
1: وتخلق
0: الأبطال.
1: كان الأبطال وتخلق كان لتكنيسيا والمعلمين. هو معلم من جملة المعلمين متى السياسيس
0: اللي هو
1: عبد القادر دربال,
0: لاعب السابق للسياسيس قدور عبد القادر دربال. سي عبد القادر أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك,
0: شحوالك؟
3: الله فيكم.
0: هاي سيدي الحشمة ليه اليوم الحصة متاعنا.
3: شكرا على الاستضافة هذه, وإن شاء الله نعدي وقيد باهي بمناسبة الباك, وإن شاء الله الناس كل تفرح
0: باك وكيب ناسيونال وكل شيء. الزمن الجميل مع سي عبد القادر دربيلة والحس سمير, خلي حسرة على قدور أيامات منشي عبد المولى, أيامات
1: حافظ بن صالح, أيامات
0: مختار ذيب,
1: مختار إيه هم بعد مختار,
0: لا ما لعب معهم,
1: إيه لعب معهم ما يتسمى هم صغار
0: معنا. أنا مش مفاجئكم بخبر اليوم اللي أول مرة يتقال في إذاعة تونسية. تو نقول لك هيت نبداو سي عبد القادر دربيلة دور, هيت نبداو البداية متاعك. انت ولد بورت,
3: بورت لا مش العذار اللي بحذا العذار, بورت شورة.
0: بورت شورة بجنب بورت العذار, هنا شرت سبيتار معناها
1: صحيح, هما بجنب بعضهم الكل, بورت العذار, بورت شورة, بورت العلوش,
0: معناها يقولها لي باللسان الفصيح ولد ربط.
1: ولد ربط
0: مال ربط قداش خرج ملاعبيه صحيح ولا
3: عاد تغلط
0: تعاد تغلط البكاء وبرشا برشا برشا برشا ملاعبين
3: خير الدرقاع ولاد الدرقاع
0: الكل خرجوا من الرباط اي سيدي البدايه نتاعك في القرايه قالوا لي كان قراي هذاك علاش انت مشيت بنكيجي خاطر تحسبها بالباهي ورحمه والديك حسبها بالباهي سعد قادر هاي سعد قادر قرايتك وين
3: قريت في مدرسه الشباب في
1: الابتدائي
3: الاقصر ومن بعد
0: في البلاد العربي معنا
1: مدرستي انا
0: اي
1: شباب
3: مدرسه قريت فيها
1: قريت سي محمد الشرفي الله يرحمه مدير
3: اي وكنت الوهره كي الوهره اللي عنده
1: شنو وهره
0: كنت تعدى تاكل من الكونتينه ولا
3: صحيح
0: كانت كونتينه الكار
3: والصباح الحليب
1: الحليب
0: ايامات الخير
1: ايامات البركه
3: شو انا شو انا في حياتي سامحوني ما نحبش نعمل مقارنات من انا ديما نقول المقارنات لا تجوز سمعت لا تجوز معناتها كل وقت وقته
0: أيه.
3: كل جينيراسيون جينيراسيون وكل تاريخ تاريخ كل انسان عاش في حقبه تاريخيه
1: في
3: معينة.
1: وقته
3: مقارنه مثلا في دومين معين مثلا في الرياضه ناخذ الرياضه مثلا كنا نلعبوا الريق الرياضه للرياضه نلعبوا نكورو شو احنا كي كنا ما نبداو ستاج في اوت في اوت الممرن يجي يعلق ليستا شكون اللي ماشي يبدا ستاج صدقوني
1: في الشفار تبدا
3: ايه. نبداو في الشفار
1: ايه.
3: يعلقها في الباب نتاع البسير الملاعبيه الكل
0: تبدا معنى اللي يلقى اسمه موجود يبدا
3: نقز
1: فرحان
3: مش كونترا هيك هو الوقت
0: ما كانش فما هيك الكونترا الكونترا نتاعك هو ادبي مع جمهور سي اس اس
3: صحيح
0: يا سيدي في القرايه كنت قراي
3: كنت قراي
0: اي انت ايامات السيزيم نتاعك النتيجه كانت في الجريده ولا
3: في الجريده
0: في الجريده, الجريدة. صحيح ولا جريده الصباح ها
3: أي.
0: تلقى الجريده وتبدا تلوج تلوج تلوج يبداو يمشوا بالابجديه هكا ولا أي. عين عين عين عقد نجحت ويبدا عامل جو قداش معدلك في السيزيم صعب قادر
3: ولا ما نذكروش الحق
0: ما نذكروش
1: ينسى الواحد
3: يشبيك في الستينات
0: قداش عمرك انت تو
3: انا 69 سنة
0: 69 مازلت شباب وتدل على ذلك تعمل تعمل بيسين انت وزميلنا منير الجريدي ساعات
3: نوجه له التحية
1: سبورتيف كو ما يتنحاش سبور ما يتنحاش
0: في المسبح البلدي
3: بلدي
0: تحية للمشرفين على المسبح البلدي لانه ساعات نبداو ننقدوا وقت تبدا حاجة بوزيتيف نقول لكم يرحم والديكم يا سيدي وقت ايش بدا الغرام نتاع الكورة
3: الكورة في الحومة
0: اي
3: الحومه كيما الناس الكل كانت بطاحي برشا مش كيما تو نلعبوا نار حد العشيه الصباح ديما في النار نعملوا زوج ثلاثه ماتشات
0: اي وتكوروا معناها على الجازوز ساعات
3: على الجازوز على كل شيء
0: ساعتين اي اي
3: بون بعد دخلت
0: يبدا صندوق جازوز محلول وتبدا المفتاح شك يبداو اي
3: جازوز
0: اي
3: بعد كده حولت للثانوي النصريه
0: وين قريت
3: في النصريه اول عام بريمير اني
0: كانوا ولاد وبنات
3: ميكس
0: اي
3: عاد تمك الرياضه المدرسيه
0: اي المدرسية.
3: عاد عملنا فريق نتاع فوتبول اسانك شاركنا النصريه شاركنا معهم ومشينا عملنا التورنوا النهار نلعبوا احنا والسيد قرصان الذكر وضد مجي عبد المولى نهار تاني ما نعرفوش اما نهار تلعبنا
0: تلعب
3: شكون اللي يتفرج
0: أي؟
3: صدق المساكين الله يرحمه
1: الله يرحمه محلاه
3: قعد يتفرج من بعد قال لي ولا تيجي تفضل قال لي انت ولا شكون قعد يسال فيه قال لي بوك وين قلت له بويا مشى وصلني هنا وتو يجي يهزني قال لي كيجي بوك عيط لي
0: عيط لي ايه
3: كملنا الماتش جاء الوالد قالوا قلت له الولد قالوا احنا سي اس اس حبوا الوليدي يزيرات ترين معنا وحنا نتكلفوا به فطور واموره يا اخي الولد رفض
1: ما يحبوش كرة
3: كان ما يلعب الكرة حشاقم
0: حشاقم
3: انتر جيمي
0: معناتها
3: ما هوش باهي
0: اما تو اللي يلعب كرة يا سبحان الله
1: خليك يطبق الورد
3: كان المشبه
0: يا الدنيا
3: توا مش
1: كلب سوق
3: توا سامحوني في
0: توا ساعات انا يقول لك شنو امنيتك ولدي يطلع كوارجي ولدي يطلع لي انستغرامر انستغرامرز اي هذاك هي لوك جديد اي
3: صحيح يا اخي ما حبش قال قد نقرا به قال به توا نشوف توا نشوف
0: توا نشوف
3: شديته من كما نقولوا من خناقه قلت له بابا
0: وبديت تبوس فيه وكل شيء اي
3: صحيح دخلت لل ومشينا لل بدي قال لي نهار الجمعة جيت ترانا بديت ترانا عاد في
0: قداش عمرك وقتها؟
3: 6 و12 ولا
0: هاي معناها بديت من الصغر كدي هكاك
3: ميني
0: ميني ميني ميني شكون رانيك أول مدرب؟
3: شي تسمو
0: سي صادق, سي صادق المسيكني الله
3: يرحمه. تذكر يختم حويج جرافي معناتها رسقه في المخ الجوار ما ينساهاش.
0: اللي هي
3: معناتها اول جمعه ترنيتها جيني نهار جمعه قال لي نلعبوا ضد الرلوي
0: دربي.
3: ايه دربي. قال لي اوكي تجيب صبادك وتجي للستاتيكال دي. عطوني الاوراق صححتهم كونفوكي مشيت سي احمد الغربي الله يرحمه توجيهات
1: الله يرحمه
0: ان شاء الله في الجنه.
3: اي بس بالله يذبينا يعطينا صبابه الكره. دبر لي صبط قيس هذا قيس هذا. بعد قال لي اوكي نهار بعد تلعب بينا لحد الماتش نهار اثنين نهار ثلاثه ترجعوا
0: صبط
3: هو صبط تعب سباس.
1: اي الله يرحمه
3: ما فيش كلام بونيت.
0: اسمع انا ذكرت حاجتين تو يا جماعه الخير تو فما سوسير قبل كي كنا ناكلوا طريحه من عند والدينا كان الشلاكه بلاستيك اللي كي تاكل بها ضريبه
1: تطبع
0: تذكر. ونتذكر سبيتري غزاله كان موجود.
1: حسره
0: اللي يبدا سبيتري غزاله
1: 450 فرنك
3: ودير اسمه عمك بسباس الله يرحمه
0: بس في البلاد العربي غاد
1: في الصعدة.
0: تحية بالليل مستمعين الكل في البلاد العربي
1: محلاهم.
0: توحشت حاجة اسمها كيس وقرن تو بلاد العربي عالصباح يبدأ كويس سيترون بيرد وقرن تعمل كيف
3: من فضلك. باناشي
0: اي
3: سيترون وأرجع
0: اي
3: وقرن.
0: كنت قبل الملاعبية تدخل البلاد العربي وفما ملاعبي مرة
3: البلاد العربي بكل كورجية
0: وبلاد العربي مرة ملاعبي عمل مصر أنا زيد أخت الياس بن صالح الله يرحمه قلت له سيريس قال لي عملت عملية على المصر زيدة معناها الجميلة متاع المكرونة الفاضل متاع البارح وخذا معناها رايب ومع الرايب شوية اللبلبي
3: الله يرحمه. تعرف شكون سي محمد علولو
0: نوجه له التحية للدكتور محمد علولو الرئيس والوزير السابق.
3: صحيح وقت الياس مرض هزوا للكلينيك مشيتوا سي محمد علولو قالوا لي تشكليت صباح قال والله ما كليت شيء كليت فاضل المرقه نتاع الوالده كليتها وعملت كاس رايب سليقه نسكت عليها
1: ايزي
3: وصلوا
0: المصرانة
3: عاد نرجع لموضوعنا نتاع اول ماتش لعبته في
0: كونتر الروي
3: مينيم مشيت كونفوكي نلعبوا قلاني على البنك قعدنا نلعبوا ميتان 0-0 جي ميتان قال لي قوم سخن الدربال قمت سخنت دخلني لعبت ماركيت بونتو هنا
0: شخت اي
3: عاد اللي ما نسيتوش هكا حاجه الموقف دخلنا الفيستير
0: اي
3: ربحنا رلبي وندوشوا شنو نسمع في واحد ما شكون هو قال له سياسي
1: صدق
3: سياسي صدق من اللي جوا جبتونا بابا قالوا نلعبوا احنا محسوب
1: عمك صادق راه الله يرحمه
3: قالوا احنا نلعبوا محسوب فهمت هيك قعدت جرافي في مخي ما نسيتهالوش
0: وهيك الكلمه هي اللي حفزتك باهي اس اول ماتش سينيور سي عبد القادر
3: اول ماتش سينيور
0: اي محضر لك راني مو فيها شيء اول ماتش سينيور في اس اي
3: ضد السكه نتاع تونس
0: شيمينو ضد نادي شيمينو اي
3: نقطة شي منه وقتها خمسة ولا أربعة ماركيت أنا زوز بونت وكنت أنا دوبلش شو كنت كان اسمه لونج ترنر اسمه سير حبيب الجربي
0: أي سير حبيب يذكر بالخير ويطول عمره إن شاء الله. أي
3: عاد يجيني في وسط الجمعة يقول لي أنت حضر روحك مش يلعب بالماتش هذايا حضر روحي نهار لحد خليني على البنك ومباري يدخلني نلعب مليح هكا وفهمتني ونعطي الروندمون تاعي فهمني يقول لي لا جمعة جايب حتى ماتش شي منه اي قال لي هو ماتش ضعيف شويه واحد
0: حطك تلعب اي مع سي اس اس انت لعبت مع برشا اسماء لعبت مع مجي عبد المولى مع صلاح العيادي مع حافظ بن صالح عقيد كورت معاه كورت على المخ كورت مع احمد العقربي
3: خونا كبير
0: اي كان جو بيناتكم كان الاسامي ترعب في السي اس اس كان ما يلبس مريو للسي اس اس كان ملاعبي معناها كان ملاعبي صحيح مش تو ساعات ملاعبي جيل منها مره دخلت الفيسير نلقى ملاعبي يدوش وقت صار شويه مشاكل يدوش ووقف على المريون باش ما يعملش قريب معناها كنتوا ناس عندكم الهيبه نتاع المريول صح ولا
3: صح المريول شكون يمسك المريول لك حلو الابيض
0: قداش من عام عديت سينيور
3: عديت من انا لعبت عمري 19 سنه
0: البوست نتاعك
3: دمي غوش
0: اي قداش من عام كورت سينيور
3: كورت حتى ال 85
0: اهم الاسماء اللي لعبت معها
3: في تونس
0: لا في سي اس
3: المرحوم عقيد محمد العقربي انا محمد العقربي كي بدا يلعب نلعب معنا ساعات يعمل لقطه فنيه انا جوار ندورها في مخي كيفاش عملها.
1: ما تجمعش
0: ما ندورها توا في مخي. تلعبوا كونتر كلوب افريكان في تونس في المنزة وقت كان عندنا استاد اسمه منزة مالا غالب احنا عملنا مارشيرير الباهي ناحيناه سي سي 0-0 بلاش. انت متخبي ورام لعبي والعقرب يعمل لك تخريجه مركيت بعد مشيت الحمادي بعد الماتش الله يرحمه قلت له
3: منين جبت المعلومه؟
0: اي اش قلت له وقتها؟
3: قلت له برسمك يا حمد الناير لحمد كيفاش ريتني؟ قال لي وقت انا نتعارك مع مو خذام وكرم للبونتا نتاع الكورنر وانا نتبع تخلي الجمادر ما غير ما يغزر الحتشي بالانتريور جوش تك عمل لك نلقى روحي راس قدام النيلي مركيت قال لي وقت انا نتعارك انا وياهم شفتك برميت الجمادر
1: لا الله يرحمه
0: فنان
1: قمة الله يرحمه.
0: أما انهارتها صارت حاجة في الماتش لأول مرة مش نعلن عليها اليوم وتحية لخونا مراد الهنتيت اللي بعت لي تصور مراد بلاد العربي تعرف عقيد هز رمز البطولة انهارتها في المنزة أما كي هزها لبس مريول الأفريقي
3: هاي
0: صحيح ولا احكي لنا شنو
3: برشا لاعبين عندي تصويره
0: احكي لي صار النهارده في الماتش
3: لا ما شو
0: بدلتوا المريول
3: صحيح وقعد بالمريول في بابريكا وقتها
0: بدلوا المريول الى درجه انه ملاعبين في بابريكا
3: مثلا
0: الكل لبسوا مريول
1: نعطيك منين جبت المعلومه
0: عندي عندي تصاور
3: صحيح
0: انا مش نوريك توا الصوره وعقيد العصفوره انا اللي تخدم مع الجيل القديم والجديد عندي عصفوره الله صل على النبي وعقيد كيرفع رمز البطوله وقتها لبس مريول كلوب افريكان وعملته حتى تصويره ملاعبيه الكلوب سي اس اس مريول افريقي معناها كانت فما علاقات غير عاديه هكا ولا
3: الكوره كانت علاقات ساعه ونص سفر شي لافال نوليو صحاب وامورنا مريقله صحاب صحاب فهمني ما كانتش
1: الحساسات والجهويات
0: ما كانتش انا مش نزيد خباير اخر
1: هات.
0: ومره زيد انت لعبتوا كونتر ترجي في المنزة ودخلت بعضها نهارتها ربحتوا 4-1 وانت ماركيت بونتو دخلت بعضها
3: اي شنو وقتها عملتها للترجي حلت معناتها الجامعه التونسيه حلت وقتها حمادي العقربي الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: حلوا له الاركاد نتاعو
1: جبينه
3: وقتها وخرج يداوي واخي اسمه سي علولو قال له لا خلي قال له راجع عمل لي لصقه معناتها تلموك الامور
0: قبل كنت بن وارجع
3: بن
0: وارجع ما فهميش هكا ولا الملاعب اللي تضرب شويه بن
1: قول كافيتير
0: لا البن ويرجع يكور على
3: روحه فهمني وربحنا 4-1 دقيقتين وثلاثة زبير بوغنية بوغنير مركة
0: الله
3: والله نتذكر عقيد الله يرحمه خرج هو الكرة من الشبكة أنت ما زلنا نلعبه جاء كورنير مركة خرج الكرة وعمل لنا هكا خويا كان يعطينا شحنة رجلية هاي الأولاد تحكم اليوم مش ربحوه مش ربحوه
0: أنت جيل عزيز بن عبد الله شد بريزيدون
3: سي عبد العزيز
0: سي عبد العزيز من الرؤساء اللي فريمون بصمة رائعة جدا انت حاضر نهرت لي بورقيبه وقت عزيز بن عبد الله داخل بورقيبه وقت بين الشوطين هكا السمير وقالوا سفاق زي دوله مش الزعيم الراحل بورقيبه نادى عزيز بن عبد الله قال له شكون الرئيس بتاع السياسه قال له انت سيد الرئيس صحيح ولا
3: صحيح
0: وقت كنت المرسى
3: صحيح من عايز وقت تصفق سياسه يا دوله فهمني يا اخي قال شنو هذه الدوله فهمني
1: انت تم دوله اخرى
0: هو كان قال له الا هو رئيس السياسه مشى يتنفى اي سيدي من الحاجات ربما كان فما تريونج المعروف سي اس اس كره ديما صلاح العيادي منجل عبد المولى حافظ بن صالح قدور معناه ديما براتيكمون ديما الكره دور بين بعضكم هكا يسميوها ديما تريونجل اي وقالت لي العصفوره اوزلي في عينيا نهار من نهارات انت تخدم في بنكة هكا ولا انت خارج بالبنكة مع 9:15 نتاع الصباح عام
3: عصفور هذا
0: عام شنو؟ اي مش يمشي القهوه يعني قهوه القندول يعمل فيها قهوه هو مجموعه من الملاعبيه قهوه القندول هذه جايه بحد البيان ما يسالش معنا في قلب البلاد قيت العجالي بتاع كرهبتك تنحى شكون نحى لك عجالي كرهبتك؟ عليك بالله صحيح ولا؟
3: صحيح
0: اول مره راهي تصير
1: لا مهدي هذا شي جايبه
0: قيت شكون نحى لك العجالي بتاع السياره بتاعك؟ شكون؟ فوز البنزرتي ما تجبدوش.
3: منصب بالقروي
0: اي
3: والعبد لله واسمه الموجي عبد المولى
0: اي
3: وفرج بجديه
0: اي علاش حولك العجالي جو بيناتكم الملاعبيه كان
3: موجي عبد المولى
0: اي
3: مبات في دارهم
0: صاحب عمال موجي عبد المولى
3: هو يبات في داري معناتها كنا وخيين كيما
0: اخوه
3: انا اللي عايش في السياسات اكثر مني في دارنا
0: باهي شكون الملاعبي اللي من جيلك انت وصلوا سي عبد العزيز بن عبد الله قالوا له انا وصيب الطرح مشى سي عبد العزيز مشى له لداره وفي داره فما ناقوس برالي يا سمير كي نوقز على الناقوس عنده زوز بقرات البقره قالت له مو يحل الباب قال له انا سيد رئيس قال له ما نقول لك حتى شيء حتى البقره قالت لك مانيش بايعو
3: عبد الله بن غازي
0: يا ولدي
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه
3: كان نكت ونوادر
0: شجعوا اللي كان عندكم كان امبيونس كبير وجو كبير
3: نبداو نتلموا كيما هكا نشربوا قهوه مش كيما تو يعمل لي كيت في وزنه ويبدا تقول عليها كنا هكا بعضنا هكا ونحكي محمد يفدلك على الياس والياس يفدلك على
0: محمد العقبي الله يرحمه صاحب جو
3: صاحب جو ضحكة
0: ايه
3: أما ما هوش مكلمي برشا ما
1: ديما يضحك حمادي
0: عقيد
3: ديما يضحك
0: عقيد بوغوس
3: عصبانة
0: ايه يتنرفز
3: نرفز هو أخوي منه مرة تنرفز عليا تنرفز
0: ايه
3: وضربني كل يطلع صار من عنده ويفتخر جدا
0: بلا عود هالي والله مش نصفق عليكم لهنا على الرجل اللي كانت بيناتكم وتتصلحوا مع بعضكم
3: ايه نلعب ضد الكيف خاطر تذكرتها الفصل
0: لا بالحق احنا حتى اللي تفرج فينا في الكام
3: ايموسيونال الحكاية
0: كيف تتضرب بايموسيونال علي
3: هيك خاطر كي نشوف انا الناس كبارات لعبت معهم وعلى خاطر في مصلحتي مش باش يلعب لك ولا كيما
0: ما كانش فما تكمبين بين الملاعبيه
3: شامي
0: خاطر توا نسمع ولا تكمبين موجود
3: لا توا عباس جاء من طوزر خلاص
0: اي
3: ما تو مع شكون جاي مع اكس وكريك وكبرت ولعب وقيناه معلم
0: باهي نحكي لك حاجه على عباس انت دزيتو في البيسين في بيسين بتاع نزل في ساقس فما نزل في ساقس وسكر توا طريق سكر انت دزيتو في البيسين عباس مشات كي طاح ولا يفركت نقزوا وطلعوا يتلفت يلقى فما نخله اي قال لهم البري ما فيكم يطلع فوق النخله تو
3: دومانو عاد لعبوا ضد الكيف
0: الله يرحمه
3: لعبوا ضد الكيف برمير ميتان ماركي نبوتو ماركي توانا دوزيام ميتان في اواخر المقابله خذيت كره من جماتر دريبلت جاني الكاردي عملت له وقعه ونشوط طيحته وعقيد وحده
0: ايه
3: معناتها الكاش كيما تدزها
0: ويرميها الميكرو قرب الميكرو ايه باش ما تسيبش مش عقيد واحد ما تسيبش الميكرو ايه
3: عاد اش عملت انا؟ كسرت بالجول وباللي صار وصلت ابو درميتها في الشبكه شق الديفنسور خرج انا دخلت الفستير شدني حصرني في تركينه وتخلى عليها
0: عليه
3: قال لي منحبك تحفظ الكره الصحيحه فهمتني هيكية عملت كل شيء يزمك مرة أخرى تعدي لصاحبك كي مرقيها أعطاني دقني بالباي فهمتني وفي الكار طلع
0: حملك الله الله الكرة صحيحة
1: كانت
0: ميسيرش الولاد لهنا لأنه فريما ولا يبكي بشكل كبير باي مش يكمل معاك حسرة على عقربي وحسرة على عقيد وبيبينير كان تقوية جارديان عبد الواحد بن عبد الله
3: عبد وقريش
0: أكثر واحد مركة عبد الواحد في السي اس اس
1: الياس بن صالح
0: الياس بن صالح
1: الله يرحمه
0: كيفاش في سوسة قال له هذيك هي
3: بلاصتها هي
0: ومرة في زويتن حافظ بن صالح مركة عبد الواحد السبورة اللي معك كتبت الياس مشى الياس للحافظ قال له حافظ أنت اللي مركيته لعبد الواحد قال له السبورة متعودة بك أنت أي سيدي قداش من تتويج كان مع سي اس اس في حياتك الرياضيه؟
3: ثلاثة بطولات 78 81 و84
0: علاش عبد القادر الدربيل قدور بقى دائما من الاسماء الكبيره؟ علاش عبد القادر الدربيل بقى الجمهور يحبه؟ علاش اليوم الصباح نحكي انا اخونا محمود الغربي يقرئه كالسلام يقول لي معز ومغلاه علاش كل انسان يحكي على سي عبد القادر الدربيل يقول الرجله؟
3: الحمد لله
0: صحيح ولا
3: الحمد لله انا ما نحكمش خاطر الفؤاد الاوبجيكتيف معناتها الناس تحكم عليك مش نحكم على روحي انا نحاول باش نكون رجله وإكس يراني رجلة وثم إيكغريك ما رانيش رجلة. فهمت
0: صحيح. فهمت الأمر الخيل كله. أي سيتي مسيرتك مع السي اس اس توا شكون ترى ربما الخليفة نتاعك في السي اس اس؟ قالوا لي ترابا. قالوا لي ترابا في التكوير نتاعو عنده النسمة نتاع قدور على قدر دربال.
3: نحب نحل قوس حتى ما مش حكاية دربال وترابا. راو السي اس اس خلقت
0: أجيال
3: الكبارات كبارات خلقت برشة برشة كورجية على اساس جراجة
0: على اساس نمبر 7 اللي يعبر في العالم كامل في الافريك.
3: اي معناتها اللي ما يلزموش يقول لا انا لعبت وانا عملت. لا راهو السي اس اس راهي
0: اكبر من الناس الكل.
3: صحيح.
0: اي سيدي ليكيب ناسيونال شنو حوالها ماتش الاول كلمت قيد قلبك معبي
3: ناسيونال اسمع راني انا ما نلومهمش ما نلوم حد لا نلوم لا ملاعبيه لا نلوم لا انترينور.
0: شكون تلوم؟
3: اللوم المنظومة كاملة متاع الرياضة.
0: الكرة في تونس مخوخة
3: جدا.
0: نحكيو كارسير تابل
3: الكرة
0: في تونس ضربها الفساد
3: جدا
0: باهي. الليكيب ناسيونال ضربوا الفساد
3: بطبيعة.
0: أعطيني أعطيني أعطيني
3: تو شو معناتها تو ملاعبية ما مش كومبيتيتيف معناتها وجي يلعب
0: صحيح
3: سيري البريمة فيهم في ليزيكيب الخيمة في سقيه معرفش
0: 25 ماتش 30
3: واحد لعب درجين واحد ربعات ما يصيرش ما يركبش.
0: المسؤولين اللي شادين الكرة تو على مستوى الجامعة ترى مؤهلين للتسيير؟
3: لا
0: فمثل الشعبي اللي موني عليه كان جفالح
3: راهم البارح سمعتك الساعة
0: قلت صحيح ولا مش صحيح؟
3: اي بس
0: راني ما نقصد شيء يا سعد
3: بلاتو انا انا انا وين راهو كل انسان عنده
0: البلاتو التلفزيوني اي
3: حريه الراي رايي انا رايي انا الاعلام فسد الرياضه
0: وي
3: 80% باش ما نقولش 100%
0: هل الكرونيكور وهالبلاتوات
3: لا لا لما لا انه يجيك كرونيكور معناتها يحلل محلل صار نتفرج عليهم مثلا سي اس اس ولا اسبيرونس ولا يولي مسيو فوتبول يولي معناتها انسان امبراطور نتاع تحليل
0: يعرف الكوره وما فيها اي
3: معناتها يجيه الاوفر
0: اي
3: يرانك لبافريكا ولا خشيكم
0: سي يعمل شركة. والدليل على ذلك المدربين اللي مشاو ديكرونيكور اي فشلوا
3: عرفتم
0: وفما زاد ديكرونيكور ما عملوا حتى درج. فما ديكرونيكور اللي ما عملش ما لبش شورت ما يعرفوش الشورت ما يعرفوا كان في البحر تصيح ولا لا ما يعرفش الكوره ما يعرفش لي زابيسي نتاع السبور
3: علاش
0: بعد يجي ينظر لك يجي حجموا له شعره عرفته
3: حجموا
0: ايه معناها تو مش قمه الوقاحه انه واحد يقول لك حجم لي شلغومي وقال لك العب مع ريال مدريد والاخر حجموا له شعره وشد نادي في العاصمه وين ماشي الامور نتاعنا مع انه المسؤولين نتاعنا ارسي جي هكا ولا
3: ارسي جي اسمع شوف يلزم
0: وديما نحكيو في عالم الكوره لا اكثر لا اقل
3: نعملوا ضربات هكا يمين يسار
0: فهمتني
3: اما معناتها تو كل الرياضه في تونس يلزم
0: تتصلح
3: ثوره
0: هو
3: بولشيفيه
0: هو
3: سلاح جذري
0: الاعشاب الطفيليه ما يلزمها دواء باش يقضي عليها احنا يلزمنا دواء باش نقضي على الاعشاب الطفيليه
3: تو كي نحكي وانا وياك وانت واكس وهكا وكذا المبتغى هو الاصلاح اسكو نجمو نصلحوا ولا مش الفايده باش نحكي نحب انا الاصلاح نحب فوتبول يتصلح
0: واحنا المبتغى نتاعنا اليوم
3: اصلاح الكره التونسيه
0: صحيح. احنا المبتغى نتاعنا هو التكريم نتاعك سبق عليك الناس كل سي عبد القادر الدربال اليوم وتحيه لزميلي منير الجريدي اللي كان بطبيعه معنا تحيه للناس كل اللي تواصلت معنا محمود الغربي يا بارامون عشيرك بالباهي خونا مراد زيد اللي تبارك الله عطاك المعلومات الصحيحه اللي لها بالجو نتاعنا تسال الخير كله راك مش معناه خرجت من الكره بعدت علينا لا راهو الدنيا
3: كورة نتنفس كورة أنا
0: نتنفس كورة والسي اس اس في كلمتين هيك المريول كاللوجو نتاع السي اس اس
3: ثم مؤشرات
0: المرة الثانية بديت تبكي ذا السي اس اس الحب نتاعك
3: الروح
0: العقل كل شيء كي تلبس مريول السي اس اس ولا حاجة أخرى اسعد قادر
3: من فضلك ياسر مسرك
0: لا معناها هذو من الناس اللي نحترموهم هذو من الناس اللي كي تاكل الغلة تعرف قيمتها واحنا اليوم حب الكولور وحتى البوكي دو فلور اكحل وابيض اللي مديه لك لهنا وحاطين لك الاحمر والابيض لانه لون البلاد مع لون الجمعيه والسياسيس هي سفير على الدوام لكرة قدم التونسية.
3: بارك الله فيكم
0: سي عبد القادر، راكي كبير
3: الحمد لله
0: وكبير بعطائك وكبير باخلاقك، هذا هو نجم لكرة قدم التونسية ونجم يبقى كبير على الدوام. عشق الكحلة والبيضة، شرب من الكحلة والبيضة، كبرته وصيرته راجل واصل حياته، وفي الرتريت ديما يقول البير اللي تشرب منه ادعي له بالبركة. ميساج الكورجية في تونس، يا ما شربته من بير واعطيتوه بالظهر.

عيشها تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. الحادية عشرة صباحاً.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تنظم جمعية حياة للوقاية والتوعية اليوم وغدا باخرة الحياة تحت شعار نوحد جهودنا لصحة الجميع، وذلك من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وترسيخ ثقافة الوقاية والتضامن المجتمعي. وتتضمن التظاهرة في يومها الأول يوما علميا تكوينيا تشارك فيه نخبة من الأطباء والإطارات الصحية من مختلف الاختصاصات لتقديم محاضرات وورشات تكوينية حول عدد من الأمراض والآفات، إضافة إلى تبادل التجارب الحديثة. كما يحتضن المستشفى الجهوي بقرقن غدا قافلة طبية متعددة الاختصاصات لأهالي الجزيرة في عيادات وفحوصات مجانية، إضافة إلى حملات تحسيسية للتقصي المبكر لسرطان الثدي والتوعية الصحية والتكوين في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي. في العالم، كثف الاحتلال الصهيوني اليوم غاراته العنيفة على جنوب لبنان، ما خلف سقوط عدد من الشهداء والمصابين رغم تجديد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أمس بين الكيان المحتل وحزب الله اللبناني. كما تجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في تلة علي الطاهر جنوب لبنان وسط أنباء عن خسائر صهيونية جديدة. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه سعاد بنت علي بوشحيمة أرملة المرحوم توفيق بوعصيدة والدة رضوان ومحمد ومنذر وفتحية وعفاف وشقيقة عبودة وزميلنا شيخ أحمد بوشحيمة والحبيب ومحمد ودلندا ونادرة والمرحومتين شادلية وحورية. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع السلامي طريق لفران كيلومتر 3 صفاقس. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه فتحية سعد الله حرم المختار السيلة والدة محمد وخديجة وعفاف ومريم ومنى وسهرة صبري مفتاح. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير بالشيحية. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس.

0: خمسة دقائق بعد الحديث متاع الصباح بتزيد تعازينا لخونا المهندس ماهر اللينجي اثر وفاة والدته جميلة الشريف خلال الأسبوع الماضي. كل تعازي المهندس ماهر اللينجي. أيضا للصديقة الوفية نجاة عبدلاوي اثر وفاة والدها. لمندوب الرياضة عمار النصري كل تعازي اثر وفاة صهره أمس الأول. لصديقنا وخونا الغالي وزميلنا في ذات فاقس جلال عمارة اثر وفاة شقيقه أحمد عمارة كل تعازي لخونا جلال عمارة. وأيضا تعازينا لعائلة عم صالح التونسي. عم صالح اللي نعرفوه الناس كل
1: استضفناه قداش مرة معنا
0: أكثر
1: عم صالح
0: من مناسبة
1: كان معنا تاريخ صفاقس هذاك.
0: إيه كان معنا في استوديوات إذاعة صفاقس الحديث متاع الصباح وستة دقائق. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا. شكرا محمد علي يتواصل معنا من الكويت يقول لك يا الخال عبد قادر دربيل قدور رجعته بينا للزمن الجميل.
1: الزمن الجميل
0: حبيت نقول إن شاء الله باس الزميلة طارق بكور اللي عمل عملية جراحية طروق الغالي عملها في قرقنا في مستشفى سليم الحضري. وتحية للإطار الطبي اللي سهل كل الحب تقدير في قرقنا. ان شاء الله باللطف عليك طارق بكور وترجع لنا لباس وان شاء الله زيد نقول ان شاء الله لباس الخونه وبونا سي عبد المنعم السلامي اللي هو على فراش المرض ندعي له
1: ان شاء الله
0: باش ربي يشفي بابا الغالي. نقول عبد المنعم السلامي سيد علي الصامت بعث لنا ميساج قال لك ليكيب ناسيونال كان يجيو يخدموا نهارين عندي في الكوشه الا مليولي يمحرثوا قال لك يلزمهم شويه
1: شويه نار شويه نار
0: انزل عليهم انزل عليهم باش على الاقل يكونوا حاضرين. يلا اعطيني الاجابه على المسابقه يا سيدي.
1: المسابقه بحسب المعطيات الرسميه التي اعلنتها وزاره التربيه التونسيه قبل انطلاق امتحانات بكالوريا 26 اكبر مترشح اجتاز امتحان البكالوريا يبلغ من العمر 75 سنه وهو من شعبه الرياضه. فهمت. اصغر مترشحه اجتازت امتحان البكالوريا تبلغ من العمر 16 سنه وهي كيف كيف من شعبه الرياضيات. وقد اكتفت وزارة التربية بذكر العمر والشعبة فقط دون الكشف عن الهوية على الأرجح احتراما للخصوصية.
0: أكيد جدا. ومن ستجمع المباراة رقم 1000 في دوري كأس العالم لكرة قدم منذ انطلاق 1930 المقابلة رقم 1000 نرجعوا لها بعد شوية في دوري كأس العالم هي المشكون إن شاء الله غدوة الصباح بين تونس واليابان ضمن دور المجموعات في كأس العالم ستقام بإذن الله في مدينة مونتيري بالمكسيك. الحدث هذا يحد محطة تاريخية في البطولة فاصلة كما تأكد الفيفا. كمعلومة إضافية توسعت فيها البطولة ل 48 منتخب قامت 104 مباراة وهي أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم. والمباراة رقم 1000 ضد اليابان حتى لو لم تكن نتيجة إيجابية مش يبقى اسم بلادنا العزيزة مرتبط بمحطة تاريخية في كأس العالم وهذا في حد ذاته شرف لتونس. في الأخير إن شاء الله ثم غدوة بإذن الله الخير هكا
1: إن شاء الله ثم كان الخير. احنا ان شاء الله
0: ان شاء الله انا قلت ليميت هذه ايميت خير. تحيه كبيره برشا لمستمعينا الكل رشدي بن عبد الله يقول لي تحيه للزميله العزيزه سلوى بوجلبين جزير الشكر لكافه الاطار الطبي ويتمنى لها الشفاء العاجل بالمستشفى العسكري بصفاقس. ويقول لي فريمون الاستقبال غير عادي رائع على جميع الواجهات. يقول لي انا وحنان زوجة رشدي بن عبد الله قدموا تهاني زاده لزوجي رشدي بن عبد الله بمناسبه عيد ميلاده ويتمنوا له طول العمر. ايضا صباح خير عمو مهدي اهداء من حمادي اسماعيل وعايده بنصير لاسراء اسماعيل بمناسبه نجاحها سنه 9 ربي يوفقها ونتمنى نجاح الباك. موجوده بلي اغنيه باك عطينا اغنيه مبروك الباك اي اغنيه ولا مبروك راغب علامه السمير توحشناها. نتمنى النجاح بنت خويا بلال في البكالوريا برشا برشا. الدكتور اللي الشبشوب يقول لي يا مهدي ولدي ادم باك راهو قلبي طاير قلبي طاير
1: ربي ينجحهم الكل
0: ان شاء الله ان شاء الله. ايضا لطيف عبيده تقول لي نحب نهني خويا حاتم شوهي راشتارة بزواج بنته والعريس فراس بن معلى الجمعه هذه. هاكا سيدي شوهي راشتارة. زميلتي سيام شعور تقول لي محمد امين شقشوق ولد الهادي شقشوق وسونيا قطاطا مليار مبروك بعد تخرج وتحصلوا على الاجازه في الهندسه الميكانيكيه بملاحظه ممتاز اكسيلون وهي ملاحظه تسند لاول مره تبارك الله في المعهد العالي للمنظومه الصناعيه بجيبس. ايضا زيد يسلم عليكم الناس كل. تهنئة لمحمد أمين شقشوق من جد وسيل مقطاطة جدته فوزية مقديش، بالتوفيق بإذن الله. فيصل فتوي يقول لي تحية للخال، تحية للدكتور واجدي، للوالد طاهر، الوالدة فاطمة، أخواتي الكل وزوجتي نسرين وبنوتي فاطمة، ونترحم على ضحاب العويشة. بسمة السقا، نحب نهني ولدي حازم الحشيشة بزواجه 21 جوان، وزواج ولدي جابر 24 جوان. باهي ربي يكمل عليكم الأفراح، محلاها الفرحة، محلاها الأجواء كي تبدأ سمحة في كل عائلات التونسية. حبيبي وفراحي يا فرحي لا حبيبي وضحاكي. مكرم عبود يقول لي تهنية للعائلة كاملة. نورهين القليل تقول لي يا ربي نجح كل تلاميذ البكالوريا. درصاف حمزة تقول لي بالنجاح والتوفيق. قبل على جبين ماما الغالية دليل القليل نقول لها ربي يشدك بصحة البدن. تحية أيضا من وريدة شقير بالمحرس لكل تلاميذ البكالوريا. فدوى العوي وأمها صالحة وأبوها مجيد وكل العائلة مجيد العوي وعائلة بن منصور يهديوا أحر التهاني الولد محمد العوي وبنتهم مريم بن منصور بمناسبة الدخول للقفص الذهبي. أيضا صابر بن مراد وزوجته إيماني هني وبنتهم فرح بعيد ميلادها ونجاحها بالتاسع أساسي. وأيضا الأخ فراس بن مراد يهني أخته الغالية فرح بعيد ميلادها ونجاحها بالتاسع أساسي. قيس دريرة يقول يا ربي لا تحرمني من فرحة الباك. أمين. والله والله يا ربي لا تحرمكم الأغنية هذه. جلال هوش يقول لي تحية القدور وتحية لكم الناس كل. سي محمد طاهر السلامي تحية لكل الممتحنين في امتحان البكالوريا. سحر القرقني تحية تقول لي ليك الأمي الغالية جنات المزغني، بابا العزيز سمير، خالتي سرور، أخواتي الكل وبنت أختي ميرال، ونقول لهم ربي يخليكم لي. أيضا من إيطاليا ومن إيطاليا مني القشوري تقول لي تحية لكم مهدي الناس الكل. نحب نسمع تزغريتا في دار بنت عمي وفي كل دار تونسية. مني القشوري من إيطاليا تحية الأغلى ناس مهدوش، خالي سعيد، الدكتور وجدي، الأمي عشوشة، حميتي الغالية لطيفة، وتحية لأخواتي وصغيراتي، وتحية لصدق الفريخة، وتحية لعائلة القشوري وعائلة سرسار. منير بن حسن مرحبا، رفعت المزي وتحيتي ليك. زهيرة كمون حرم داود تقولي صباح النور، انهني بنت خالي مواهب داود سمير الكتاري بزواج ابنيهما ابراهيم على الانسة شيمة بن عمر، وانهني فاطمة الكسيبي بزواج ابنيهما هاني وهنا. ثريا بالعالية من فرنسا تهنية الحرة الولد سلفي امين الشتيوي بمناسبة تخرجه انجينير وان شاء الله العقبة للدكتوراه. خونا محمد جمال تحيتي ليك، هنا زيدة تحية ليك، ان شاء الله الاجواء تكون موجودة. لسعد كمون يقول لي مهدي نتمنى النجاح البنت خويا زينب كمون، يا رب ان شاء الله تكون من الناجحين في البكالوريا. تقولوا امين.
1: امين يا رب.
0: ينجح لكم صغيراتكم وان شاء الله الافراح تكون موجوده في كل العائلات التونسيه. يا سيدي نذكركم سبونسورنا توتو فروتي، المشروبات هذيا خليل جمال 98-289-319 50-580-387. خليل جمال مجيد ابو ليلة ولا في البلاد اش تحبوا، تحب الاناناس، تحب السيترون، سيترون بلوز، كوكتيل، مانجا،
1: انواع
0: جوافة، دراغون، كل شيء كل شيء موجودة. كانت عرفتها كدبوسة كانت
1: أي.
0: اللي للافراح والمناسبات والباكيت ما عليكم كين توتو فروتي. شكرا جايزة قيمتها 150 دينار. جونا طاير اليوم ان شاء الله،
1: الحمد لله ان شاء الله حبيلين. بالافراح وبالمسرات.
0: بعد شويه عندنا اغنيه جديده على كيب ناسيونال، تو ناخذ معانا اسماء شعبان. عندنا اغنيه زاده سمحه برشا ناخذ هيثم قدوره، لكن في الاثناء على البال غدوه شعلنا في تونس عيد شكونه.
1: غدوه
0: يا سيد الناس
1: عيد عيديانة في بالي،
0: غدوه عيد الاباء،
1: الاباء مالا
0: غدوه شيلي يا سبحان الله حتى عيدنا يجي في الشيري ما لمتش وصي يطلعلوش للشيري
1: ما لا عندهم شي عيد الجد هما زادا.
0: انا برك مع الغنية هذية الله اللي يحرمنا من البو.
1: امين يا ربي.
0: ومن عطف البو.
1: امين.
0: ومن حنان البو.
1: امين.
0: هيك عليه مستمعينا الوفياء بالله ابينا نحطوهم تاج على راسنا، نحطوهم في العينين الاثنين. ربي يحمي كل بابا.
1: امين يا ربي.
0: يخلي كل بابا.
1: امين.

0: هذه تحية لكل الأباء، الله لا يحرمنا من الأباء.
1: أمين أمين يا رب العالمين.
0: بالله نجمع لكل أم تسمع فيها الآن، ذكروا أزواجكم غدوة إن شاء الله، مدام سمية كريشين يرحم والديك، فاطمة كيف كيف، لأنه غدوة تكريم على الأقل الأب على كامل تراب الجمهورية.
1: الأب مناضل يا مهدي،
0: صحيح ولا
1: مناضل؟ الأب راهو غير ما يظهر لكش الحنان، ما يظهروش، خاطر الحنان في قلبه الداخل، مش كيما الام عاطفتها اكثر. الاب عنده عاطفه لكنها الداخل،
0: والله العظيم
1: قاعد يخمم في صغيره،
0: البو يتكلم بعينيه،
1: حتى في احفاده بعينيه، والله بالفعل يجاهد ويناضل.
0: فما زواج فريد من نوعه، مش يكون الليله في معتمديه من معتمديه الشخص.
1: كيف
0: موجوده الاغنيه بعد ما عندي انزل يا جميل في ساعه ديديكاسه مقبل هدايا، عمره 74 سنه والعروسه عمرها 29 سنه يا رب يكمل عليه ان شاء الله في معتمدية ورحمة والديك.
1: أبي ما شاء الله
0: جواب العرس بعد ذلك
1: ربي هنيهم.
0: أمين
1: أمين يا ربي
0: بالرفاي والبنين
1: ربي هن كوا كان ينقلوا ربي هني يا رباس
0: أشبيك غرت منه
1: غرت أنا في العمر هذيك خير فك عليه ما سمعنيش المرأة خير خير من
0: والله
1: خير نقعد في نقعد قدام باب الدار
0: ربي هني وربي يكمل على الناس الكل. تحية كبيرة برشا أيمن بن عمر يقول لي يرحم بابا محمد بن عمر، ذكرتوني بالبو والبو العز بعده حرام على طول. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا من الكويت، من صفاقس. هجر داود تقول لي تحية لكم، يعطيكم الصحة على الأجواء الحلوة هذا الصباح. شكرا لمحمد بن سالم، صباح الخير مهدوش، نتمنى البنتي جيهان وبنت خويا فرح النجاح في البكالوريا، إن شاء الله يجيب الفرحة فرح.
1: أمين.
0: زميل يوسف البوراوي يقول لي تهيني عماد الهدار شيخنا وزوجته آمنة المكور لابنهم محمد اللي تحصلوا على الإجازة في الهندسة الميكانيكية، ملاحظة حسن جدا شيخ عماد الهدار إمام جامعة سيدي عباس من الأصوات الرائعة جدا. أما الشيخ نستنوا منه تهيني، الشيخ نستنوا المبروك ما تعديش شيء حكيكة. سيدة ترودي تواصل معنا من الدمام المملكة العربية السعودية تقول لي كابتن تحية على عمر العروس العروسين، علاش تتنمر عليهم؟ سيبهم ربي يكمل عليهم.
1: لا ربي يكمل، احنا من الاول قلنا ربي يكمل.
0: انا قلت من الاول الرفاقي والبنين ديجا.
1: أي.
0: ربي يهني وخاف علي زيد هو من ناحيه خاف علي خاف علي ربي يهني شرف فرحه عازب وربي يهنيهم ان شاء الله. مريم مبروك، لهركم مبروك، نحب اقول بنتي
1: شبيك غرت منه انت
0: النور عينيا حليمه الزواغي اي انا الجامعه متعاركه معايا مش تكمل هذوما زينه. كل عام وانت بخير، اليوم تعمل 12 سنه، ربي يحفظها وربي يعطيكم ما تمنوا. فايزه شريف حرم بالرمضان، تحياتي لكم. وين جويز انيفرسير؟ جويز انيفرسير هذه القميره نبداو بقمر لان هي قمر في العائله نتاعها، بنت زميلتنا فاطمه خنفير اليوم عندها 20 سنه. قميره هكا ولا جويز انيفرسير؟
1: ربي يكمل عليها بالخير ان شاء الله.
0: وينها؟ ايه هذه القميره، كل عام هي بخير ان شاء الله. هاي آه قميرة كل عام ومهدي.
1: هي مزيانة بسم الله عليها. قميرة
0: طلع لامها ما شاء
1: بارك الله،
0: مش العم ولا سعد لامها حنين الرقيق ورمزي الحاج طيب يهني وزيد احلى بنوته رؤية الحاج طيب بمناسبه عيد ميلادها، يقولوا لها ربي يخليك لينا وينشحك ويربحك ان شاء الله. وايضا هذه جويز انيفرسير
1: لشكون؟
0: اي هذه العصفور صغرون، هو امير الامراء، هو عسين يوسف الجد. تحية

0: غنتها هي معناها.
1: أنا هي غنت أغنية وإن شاء الله يفيقوا. نعم
2: نعملوا ليكسيبسيون.
1: لا هما ديجا يلزمهم ليكسيبسيون راه هما على الغل اللي عملوه يا أسماء يلزم ليكسيبسيون راهو معاهم.
2: والله هما لا محاله مهما يعملوا ديما رانا احنا واقفين مع ليكيب ناسيونال. نعرفوا ساعات تصير معناتها اغلاط في اي حاجه في التشكيله ولا في الخطط نتاعهم، مي في الاخر احنا ديما كشعب تونسي رانا واقفين مع ليكيب ناسيونال ويقولوا رانا ما حناش باش نتفرجوا كيف كيف اليوم الخمسه نتاع الصباح باش تلقى ناس الكل تتفرج ناس كل فيقة، وأكيد عنا فيقة إن شاء الله بحول الله مربوحة.
1: الأغنية هذه كلمات
2: هي سمير الجيك أدائي أنا أسمى شعبان وإنتاج مروان مساعد
1: والإمضاء أسمى شعبان
2: أكيد
1: هكا والفنان للفنانة
2: يلا طول وجود
1: أي أسمى شعبان. إن شاء الله منتخبنا التونسي يشبع بالأغاني هذوما
2: إن شاء الله يا ربي.
1: وعلى الأقل
2: إحنا كفنانين نعملوا معناتها حاجات كما هكا تحفيزية وميم طون معناها باش نحطوا بصمتنا في كيما قلت انت فماش برشا بنات غناو في امور الكوره ودومين الكوره، دونك الواحد يعمل حاجات اكسيبسيونيل بارفوا.
1: اي سيدي كلمات
2: سمير الجيك.
1: سمير الجيك الحاني
2: انا
1: واسمى شعبان عملتها سبيسيالمون
2: مروان مساعد
1: وان شاء الله نربح واحد بلاش بيه
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك اسمى يعطيك الصحه. شكرا لك تحياتي لك اسمى الغالي. باي باي.

0: 25 دقيقة بعد الحديث نتاع الصباح برشا تليفونات وقتاش الباك تخرج جرب نستناو كيفنا كيفكم فما حتى كومونيكي وصل اي من طرف وزارة التربية والتكوين لكن القلوب الكل
1: تشويق
0: تشويق سوسبانس سمير لتلاميذ البكالوريا مكرم عبودي يقول لي مهدي تحية للوالدة بمناسبة عيد ميلادها رياض جابر يقول لي تحية كبيرة بنتي لينا وربي يحفظها ان شاء الله وتحية لصغار اخوتي نور وعلاء وايوب وابراهيم في البكالوريا نصر محمد الفزاني مهدوش حالك بنتي صغيرة اليوم نتيجة الباك متاعها ربي نجاحها مريم

0: المدنيني قاعدة تسمع فيك تو في التاكسي. يا مريم ربي نشهك وربي يعطيك ما أتمنى.
1: زيدا
0: هيكل ترابلسي يقول لي أنا وزوجتي تحية البنوتي زينب نور عينيا. قال لي شو شو الدنيا فيكم وزينب فيكم عنده حب خاص
1: للبنت.
0: لأميرته زينوبة هو زوجته ريم. يا هيكل ويا ريم ربي يخلي لكم زينوبة الغالية. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا. سيدة ترودي قالت لي ننصحك أنت أنت وخوف معاش تكلموا على السيدة ذي العرس عمره 54 سنة. مريم مبروك وحليمة زيدة باهي فايزة الشريف حرم بالرمضان. تحية لكل تلاميذ البكالوريا يا ربي ينجحهم وصباح الورد. وتقول البارشة كلام سمح عن الأب هاجر حرم داود هاجر. تقول لي نحب نقدم تحية لبنت أختي نجوى ملاك على نجاحها في سنة السادسة والعقبة للباك. وتحية لأولاد أخواتي الكل وربي نجحهم وهيك الزغروطة الحلوة في الديار الكل. حياة بن عامر ربي نجح الناس الكل. إيه بالله كمل الكل الزغري دقيقة. تقول لي تحية لبنتي مرام خميخم وكل من عدى البكالوريا الله لا تخيبهم اليوم يا ربي نجحهم. شكرا لمجدي معلا يقول لي أتمنى النجاح البنت خويا إيمنة معلا. لا أنا مانيش نسيكم راهو يا مجدي ويا جماعة الكل. مكرم عبود دانيال ويلي تقول لي فاطمة فحولة تقدم تحية لولادها نادر وأسامة العوي المقيمين في فرنسا. هو بالك الباك قريب بالك الباك قريب. أحمد الحاج عمر تحية للناس الكل ربي ينجحكم إن شاء الله وربي ينجح كل تلاميذ البكالوريا. رفيق أبو عزيز زيادة ربي ينجح كل تلامذة ربي يهنيكم إن شاء الله. يوسف الترابلسي تحيتي ليك. بالله اللي يسمع فينا وينجم يعمل الخير يعمل الخير ربي توكي فيه دو زيرام. وعنا زوز وليدات أيتام أيتام في حاجة الزوز كراسي متحركة وفي حاجة الوراق دواء يوصل 700 دينار. وعنا مرأة كبيرة ورجل كبير في حاجة لتدخل جراحي تقريبا عملية كل واحد
1: ربي سهل إن شاء الله
0: 500. إن شاء الله نلقى أصحاب الخير إن شاء الله الناس اللي تخرجتوا في الزكاة متاعهم مع رأس العمل العربي 70-164-280. الصدقة تدفع الأذية والبلية 70-164-280. عندنا ولاية سبعة
1: مناسبة عيد الأباء يا مهدي
2: أي.
1: العائلة وأحفاد يهنيوا نوري العوي بمناسبة عيد الأباء.
0: تحية للناس الكل اللي يتبعوا فينا. محمد علي من موريتانيا قال لي مهدي مش نبعت لك الحوت المالح من موريتانيا
1: تو من تو
0: مش يبدا يبقى مش مش مش يملحنا احنا تو باهي. معايا وليد سمح وليد تحفون اسمه هيثم قدودة. الوليد هذايا قاعد يعمل في حاجات طايرين في حاجات سمح غنية سمحة برشا. هيثم معايا على التليفون. هيثم مرحبا بك يا هيثم.
3: مرحبا اهلا بك
0: هيثم. قداش عمرك يا هيثم؟
3: عمري 17 سنة.
0: 17 سنة غنية وحكاية مش عدو. الغنية متاعو فيها بارشة محبة. الغرامة متاع الموسيقى وقتاش بدا هيثم؟
3: بدا عنده 3
0: أشهر. ايوه
3: وقعدت مغرم بالغنية وكل مرة نكتب وسجل حاجة
0: بيه. الغنية هذه كلماتك انت هكا ولا؟
3: كلماتي
0: والحان شكون؟
3: الحان
0: كانك بالكيت نحي الكيت يا هيثم؟
3: لا ما غير كيت
0: ما غير كيت
1: ولا دار الراديو.
0: كلماتك انت الحان شكون؟
3: الحاني
0: معناها مع بعضه هكا ولا؟ 17 سنة اما كلاس تقرأتي في القراية اما كلاس؟
3: تسعة.
0: انا مش نقول شفتوا الدرر اللي عنا شفتوا اليقوتات. انا ان شاء الله في اسبوع قادم تكون بحذية في البلاتو باش نحكيوا اكثر. وهذه الاغنية اللي قدمها لكم وليد يعمل الكيف اسمه هيثم قدودة. عشقوا للموسيقى وعشقوا للفن
1: نسمعوا

0: دقيقة بعد الحديث نتاع الصباح. تحية لهيثم قدودة ما شاء الله عليه، صوت من الأصوات الرائعة جدا، إن شاء الله يكون حاضر معنا في بلاتو إذاعة شيق. تحية للناس كل اللي قاعدة تواصل معنا، ليسر على الباك راهو حتى احنا معلومة رسمية ما عندناش إلى حد الآن من طرف وزارة التربية، الساعات القادمة تنجم كل يوم العشية تنجم تكون اليوم الصباح، حتى انفورماسيون ما وصلت رسميا نستناو في كومونيكي صادر عن وزارة التربية والتكوين. شفيق العجيلي تحب نقول له مليار مبروك، تحصل ابنه يسيل العجيلي على شهادة الهندسة سوتونونس في الإلكترونيك والإعلامية بملاحظة حسن جدا. جونا يتواصل، إيقاعنا يتواصل دائما على أمواج إذاعة شيق. سعيد جدا الآن في البلاتو متاعنا، في الاستوديو متاعنا، في الجو هذا باش يكون معنا الدكتور المتألق على الدوام وجدي شريف. أهلا دكتور.
1: مرحبا، إن شاء الله مبروك. أنا دخلت بساق اليمين للتوصيات من سير منصف،
2: قلت لك سم بسم الله.
1: مرحبا سير منصف، مبروك. محلاه
2: حلو برشا،
1: استديو ياسر حلو، ياسر شباب،
0: ياسر شباب، وزادة
1: زينته بطبيعة سيمادي وسير منصف
2: عايش
0: بوجودك منور،
1: خاصة شجرة الزيتون.
0: يا عين الزيتون الصحيحة.
1: والله أنا حبيت نحكي، عندي مدة على الحكاية هذه. أخويا نحيونا كالشجر اللي هبطوا في الأوراق على الفرخ،
0: هذا تحكي على جمال مدينة صفاقس.
1: جمال مدينة صفاقس، وغرسونا في بلاصتهم زيتون على الطرقات على الأرصفة، وين ثم شجرة نقولوا احنا وحشية، فهمت؟ غرسونا
2: شجرة زيتون
1: ما تكلفش غالية،
2: ما تطيحش الورق،
1: تبارك الله توا، فهمت شي احنا.
2: انا خالك سعيد
0: شكون يجمع بعد
2: ويهزم للمعصرة.
0: سمير خالك بعد شكون يجمع.
1: تجربة قامت بها مراكش، اما ما عملوش زيتون، عملوا شجر متاع زهر. زهر قولوا احنا
2: الروايح،
1: ويتصير فيها معناها نوع من البتع، وكل مجموعة تتكلف بعدد من الأشجار ويقطروهم، وقت تعدى تشمك الريحه السمحه،
2: ريحه ذكيه
1: نتاع الزهر، ويقطروا الزهر ويبيعوا، وفيها اولا جماليه للمدينه، وثانيا تجم تكون فيها مداخل.
0: باهي يا سيدي نبداو اليوم.
1: نبدا بتحيه لشناز وفرح.
0: دكتور شناز تريكي هكا،
1: شناز تريكي هكا، لا ما لا هذو مصغيرات. سي شهاب ان شاء الله،
0: شهاب الشريف،
1: ربي ينجحهم،
0: امين،
1: ربي يعطيهم الوقت طيب، وإن شاء الله يتألقوا في حياتهم العائلية والمهنية والدراسية وكل شيء. به شو نحب من عن طريقهم هما، نحب بالله اليوم ما قلنا النتيجة متاع الباك. صحيح مهم يسر، امتحان مهم يسر، لكن ما هوش الأهم في حياة الإنسان. راهو تجم تنجح بمعدل متوسط وتتألق في اللي مش تعملوا بعد، يعيشكم صغيركم مهما كان المعدل اللي ماشي ياخذه، مهما كانت النتيجة وقفوا معاه كما احنا واقفين مع الفريق القومي التونسي.
0: ان شاء الله يعني، ان شاء الله مربوحة يعني. لا انا نسلنا في كلمة يعني.
1: الفرق الوحيد شنو الفرق الوحيد؟ الفرق الوحيد انه صغيرة الكل خدمه الاغلبية على الاقل.
0: صحيح،
1: وديما نقول اللي خدم مش يلقى تقريبا المعدل اللي يستحقه حسب خدمته. واذا كان خذا معدل يختار حاجه، اي معدل نتاعو،
0: حاجه تتماشى مع الامكانيات نتاعو.
1: ماداش بالنسبه للفريق القومي نتاعنا، والله انا مقلق ياسر هالايام. معناها مش نتمنى ولا نطلب من المولى باش يعينه وينشحه غدوه يولي كاني طلبت معناها النجاح للي ناس تخدم بالسامحوني في الكلمة بالقعباجي، معناها تصور
2: برعواني
1: ما عملنا حد شيء، ما خدمنا حد شيء. في التالي شو صار؟ نحاو مدرب وجابوا المدرب صاحب القميص أو الأبيض، وسيم سمح صحيح، اما معنى اذا كان مش
0: اسكو في وقت ولا تغيير، اسكو
1: اللي
0: غنية كيب ناسيونال كان موجود
1: اللي اختاروه اللي اختاروه يمنوا اني مدرب في اربع ايام ولا خمس ايام يبدل، كان يمنوا رام فهي خيبة المسعى.
0: ان شاء الله احنا شوف احنا يلزمنا نكونوا اوبتيميست، لكن في الان نفسه دكتور نكونوا ناقدين، لانه الكواليس العصفوره تقول لي جو ما يعجبش. راهو بين اعضاء الجامعه التونسيه لكره القدم العلاقات بين بعضهم، كي نسمع على الاول انه صبر اللموشي ثمانيه ملاعبيه حبوا يهزوا دباشهم ويغادروا النزل لأنه متعاطفين مع صبر اللموشي. هذه أمور الكل ما تعجبش. يسيرتو كي نسمع أنه فما حاجات صار تلاكش بالأيدي قطع النظر صار ولا ما صارش. من المفروض أنه الأسرار هذه ما تخرج من فيسير متاع إيكيب ناسيونال، لأنه العرك راه موجود بارتو، لكن الإشكالية يلزم تتفضل داخل. كلامي صحيح ولا غلط؟
1: صحيح 100%. خسارة والله خسارة. معناها تعدينا بجانب الحدث. راهو كاس العالم يصير بعد 4 سنين. البارح نتفرج على شريط وثائقي تقريبا كل البلدان المشاركة 48 العالم متمتعها ترفرف معناه يسوقوا لصورة بلادهم. هذا نحكي لك على الجماهير راهو. وقعدت نستنى نكمل في الشريط الوثائقي. شفت البلدان، شفت البلدان، شفت كوراساو، شفت مواطنين من كوراساو. بلاي مادام نحكيو على كاس العالم اللين هو يصلح كاس العالم لتسويق، لتسويق وجهه سمحه لبلادنا. كوراساو شكون كان يسمع بها؟ يسمع بها حتى حد؟
2: والله بكل صدق، والله لا نعرف حتى وين جايه والله فما قرر والله
1: باش نفيدوا على الاقل احنا
2: نستفيدوا احنا
1: غصه في قلوبنا وفي حلوقنا. كوراساو جي شمال فنزويلا، هي جزيره مشهورة بحاجتي
0: اللي هي
1: مشهورة بالمياه البحار متاعها السمحة ياسر. شوف هيك التسويق.
0: اي
1: ومشهورة بالنبيذ متاعها اسمه النبيذ الأزرق. وجهة سياحية. واحنا وخرنا 11 المرتبة بعد مقابلة في تصنيف الفيفا. صور 11 راهم 11 يا سي باش ترجعهم كيما ميزان الشخص.
0: احنا ساعات كي رجعوهم بالمرتبة معناه يقول لك تقدم
1: شيخو
0: اي
1: التصنيف الشهري. ربحنا مرتبة، كنا في 42 ولينا 41، احنا كنا في 45 ولينا في 56 ولا حاجة منك. المفيد وخرنا 11.
0: اي
1: ما سي صبري اللموشي وجماعته وسلم لعبية اللي بعض منه أنا ثابت بعض منه 6 شهور ما مسش الكرة ويلقى روحه بإمكانية كبيرة غدوة في التشكيلة الأساسية. إيه
0: مش منه راهو أنا لو كان جيت أنا عندي 6 شهور
1: ما نلومش على ملعبي.
0: أي
1: لا لا
0: نلومو على لا المدربين وعلى الستاف اللي مشيو.
1: لا لا لا, لا لا لا المدرب خطيه.
0: أي
1: في اللوريف لا لا لا ما يعرفوش يان فاليري ولا يان فاليري هكا منش غلط
0: صحيح.
1: ما يعرفوش ثم شكون مشى لأمريكا في المكسيك توا قال له تعرفها هو ولا لا لو نشرب كاس دواء هو ولا لا لا قال له يا يان فاليري يمشي يا ما يصير شيء. وعلى غرام قاعد يصيف ويعوم وفهمش وعلي معلول
0: تو سمحني تو انا قلت المرة فات والعهدة على الكلام انه فما عضو في المكتب الجامعي قال لك مادام انا موجود على غرام يطبش ليكيب ناسيونال واسلوا على غرام وهو موجود في صفاقس قل له شكون كلمكم من قطر وقتها وقال له يا علي نحبك تجي للبطولة العربية قال له راهو فريقي ما يسيبنيش البطولة العربية لانه تعرف
1: ما هيش فيفا
0: قال له مالا ما زلت تحط ساقك وانا موجود اهوج وانا كي نقول لكم الكلام هذايا معناها اعطيني عليه غرام يدخل معايا ما داموا في صفاقس ويقول لي اسكو الكلام هذايا صحيح ولا غلط لانه مالا رزمه طحنا للصبيانيه في معاملاتنا الرياضيه راهو فما درابو نتاع بلاد اعلى واسمى من الجميع.
1: شوف
0: هاي سيدي ودو
1: نرجع لمحمد العقربي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: نرجع لمحمد على عقيد
0: عندي اسئله برشا طبيه يسالوا فيك الناس
1: ما بهم نسكل مبادره محمد العقربي الجمعه هذه قمنا اولاد حمزه مسلمين عليك من طريق تنور والله يسلم
0: تحيه لهم
1: سي وحيد رقيق مسلم عليك سلام
0: خاص
1: قمنا بالعديد ثم ناس سالوني قالوا لي وينكم انتم الايام يا اللي احنا ما نذكروش اللي نعملوه اذا كان تحبوا نذكروا اللي نعملوه اسبوعيا اعطيني حصه من إذاعة صفاقس كان في إذاعة صفاقس الموضوع هذا نحكيه كان في إذاعة صفاقس ما طلبوا مني بعض وسائل الإعلام باش لا هذا يا أخويا بارك الله فيهم إذاعة صفاقس بلا على ذكر إذاعة صفاقس
2: إذاعة الأم
1: إذاعة الأم صحيح أما صحيح. بالنسبة لحنا كمبادرة حمد العقربي
2: بدأت من
1: إذا كان مبادرة حمد العقربي مازال تنشط الفضل الكبير يرجع لإذاعة صفاقس بلا ثم مدرب ناقم تحدث مش بالباهي على إذاعة صفاقس مانيش باش نذكر اسمه. شوف إذاعة صفاقس الرياضة في صفاقس احنا كنادي صفاقسي كان جبنا ألقاب يرجع الفضل للملاعبية صحيح للمدربين السي عبد العزيز بن عبد الله وسي صلاح الزحاف وامثاله وسي لطفي عبد الناظر
0: ورؤساء
1: جمال العرم كل الرؤساء اللي اشرفوا بارك الله ولذا صفاقس اذا صفاقس من
0: لميمه
1: من عاد سي احمد العش الله يرحمه سي شيد العيادي
0: تذكر اخبار الرياضه
1: مالا
0: سي نص نهار
3: بالكوره
1: سي انور الحساسي سي علي سليم وني في سي وسي زهير بن صالح واليوم سي فتحي الصامت
0: مفتوح
1: وما ادراك فهمشي رام انس رباعي
0: الأصوات السمحة
1: ولا يخليني أركز
0: سمادي
1: كتب كلمة ما عجبتنيش حطمت صفاقس وحطمت الرياضة في صفاقس إذا صفاقس لا يا سي مرسي مش صحيح والله يا صحيح ونقول لك كل تجرد راني ما لا خوف لا طميع عمي كانت تقول الله يرحم ما عندي لاني طامع حتى من إذا صفاقس ولاني خايف من صفاقس والسيدة المديرة الحالية راهي خدمة وخدمة صحيحة معنى أنت تطلب أنه إذا عم غير مديرة ولا غير مدير معنى كلام مش صحيح ونطلب منك بكل لطف تسحب اللي قلته
0: أي سيدي عطينا توا جونا مع البرشة ملاحظات طبية
1: مرحبا
0: من بين واحد قال لك يا دكتور راك نسيت ما قلت لناش أنه سيرتو توا احنا في الصيف هذه الأمراض الجلدية وهذه أنه أشعة الشمس الحارقة قد تقلق المواطن بشكل كبير.
1: أنت والله العظيم أما
0: قريك أنا قريك.
1: عمك كسرنبرغ مع عمك ولا يقرب لك.
0: بعض البلاتوات.
1: ولا عندك شو نقرب لك في الفيس ولا في المسنجر.
0: أنا عندي عصفورة تصب لي رغم كل شيء.
1: أنا نأخذ.
2: نحن برشة صبيبة.
1: أنا نأخذ رؤوس أقلام.
0: لا تصب الخير.
1: رؤوس أي. أقلام.
0: إيه.
1: واو اللي مش نتحدث فيه الدواء في الصيف. ليه على ذكر الدواء في الصيف. هاي واحدة أخرى تو طلعت لنا واحد يداوي في الباش كما يقولوا ولا عرق النساء
0: لا هذوما المواقع الإلكترونية
1: لا وتو لو إنك الواحد مختص واحد مختص في الكاتر السينكو معنا والأخر الترو الكاتر مختص هذا السيد اللي في الكازينو بلاي التلهاب الكازينو يعيشك وراك محليك أما ما تعملش دعاية للدواء محليك ناشط تعمل كيف تري سيمباتيك صحيح اما كانك جاتك امكانيه باش تعمل دعايه اعملها الحاجه مش دواء
0: في اطار
1: يعيشك
0: راهو الدواء مهما كان راهو دواء لازم يكون بوصفه طبيه ومن طرف اطار طبي لانه الغلطه بحسبها
1: هي الدواء الدواء في الصيف هو عملت
0: العنوان الدواء
1: في الصيف. شوف الصيف محليه نشيخوا فيه
0: معز الصيف
1: اما برشا حوايج تتبدل لولا إذا كان عملت الظوافر متاعك قلمت الظوافر متاعك ونظفت محليه ما خاطر مش نصبوا الصندال والشلاكة توا وكذا صحيح. من البلاد العربي من عند سي لطفي التريكي ومن عند سي حافظ بكار ومن
0: عند مش تهبط للبلاد العربي
1: صحيح إيه لا سيهبط هبط وكذا وكذا وقت تنظف ظفارك فرصة باش تنظف ظفارك من ناحية الجمالية والناحية الصحية ماذا بيك نهاية الاثنين ما تمشيش في التراب مهما جاء خاطر التراب فيه يجم يكون فيه فطريات وهيك الفطريات تجم على الخطر نقولوا احنا لازم وقت تنظف فراتك وخاصة اذا كان ما نظفتش عند انسان مختص ثم جروح صغيرة بسيطة ما تفيقش بها دونك خلي لها الوقت باش
0: تبرع
1: وباش الفطريات ما يدخلوش هذه نصيحة للناس كل النصيحة الثانية سامي زميلي سامي دمك محليه هبط فيديو الجمعة هذه يعمل كيف بالله ماذا بيه الناس كل اللي هبطوا فيديوهات يهبطوا حاجة اولا موجات إيجابية وثانيا النصايح سمحة تحية لسي سامي دمق زميلي
0: تحية
1: إذا كان برشا. عندكم إمكانية باش تتبعوا الفيديو متاعو عنده فيديو سمح
0: فما طب اللي معنى بالحق اللي حتى الكلمة متاعهم فما سلاسة اللسان وفما هذاك المعلومة اللي توصل بطريقة
1: القبول وثم خاصة أنه عملوا لله في سبيل الله
0: أي القبول ذكرتني كما مسؤول في الكرة فما مسؤول عنده القبول
1: مش لغاية في نفس يعقوب طب بعد نحكي لك
0: غاية
1: في نفس يعقوب مش طب شو نحب نقول الصيف ثم الأوعية الدموية تتبدل بالسخانة لذا كمية الدواء اللي ناخذوها تجم يلزمنا نجمو نكونوا مجبورين باش نبدلوها بل يستشيروا طبيبكم ما نقولكمش مش تعملوا ما استشيروا طبيبكم الماء لازم منه الأمراض الجلدية مش تكثر علاش على خاطر ثم التسممات الغذائية اللي تعمل لنا حساسية أمس وقفت على نصبة متاع بيثر يبيع تبيع في طريق لفران، مازلنا نبيعوا في طريق لفران وتولت في الطرقات الكل. أي. والله يا سي منصف أنا أمس تجولت في صفاقس وأكثريتها تجول بالبسكلة الدراجة الهوائية
0: بسكلة
1: ولا بالموبيلات الزرقاء.
0: أي.
1: دوب ما قربت ريحة القروصية تشمها على بعد 4 أمتار بالله كان خذيته وغركم شيطانكم، راهو مش رخص بالحساب، مش رخص
0: إذا عجبك عندك رخصه.
1: لا بخلاف أنت عندك 4-5 كعبات مش طيش معدومي وعندك الميزان بتاع السادة هذوما
2: فيه وعليه
1: كما البطولة بتاع برج الجمعيات.
2: أيوة.
1: والألقاب دونك يعيشكم انتبهوا وعاوز تاخو كيلو خوذر طل عاوز مش تاكل كعبتين كل كعبة راهو التسمم الجرثومي الغذائي راهو موجود.
0: اي سيدي فما ملاحظه جات من مستمع كريم قاعد يتبع فيك توا على الاكران قال لك والله سوريا تشبه سوريا مسيو رونار المدرب المنتخب الوطني.
1: والله يعطي الصحه على المتابعه والله العظيم ما هياش من باب الصدفه
0: عليك بالله.
1: والله لا من باب الصدفه.
0: اي جو هركت الاطفال احلى جو.
1: والله لا من باب الصدفه. شيء مدروس.
0: اي
1: مسيو ايرفي رونار جي فو ريسبكت انورميمون mais je vous respecte plus dès que vous avez accepté à se déplacer pour prendre en main notre équipe nationale.
0: Allez.
1: Un entraîneur et un coach qui se respecte doit préparer ses échéances.
0: Et هو خذ القطار وهو يسير.
1: يصير يصير يصير هو ويصير
0: هو
1: بالنسبة لتونسي
0: وعملنا بالنسبة لتونسي حتى السوم سمح
1: بالنسبة لتونسي بالنسبة لتونسي يدافع على رايت بلاده أما بالنسبة الفرنساوي يدافع على حسابه البنكي لا لا لا لا, لا سمحني أنا وجد الشريف لو كان اقترحوا عليا باش نمشي نمشي حيتني تونسي لكن كان اقترحوا عليا باش ناخو أي فريق قومي
0: ما عندكش فكرة عليه خد.
1: بالله سمحني احنا عنا جبنا ملائم جبنا مدرب قالوا تونسي هو ما عنده من التونسي كان اسم صبري قو
0: ايه
1: قالوا له تونس اشتري بالنسبة لي
0: برشا جهر يقول لي ساعي يقولوا لك صبري صبري صبري
1: قال لهم انا هيك بلاد والدي نقطة وارجع على السطر
0: كعليش عديت لغنية صبري
1: معنا
0: صبري
1: قعد
0: صبري
1: 4 شهور وفي التالي قال لهم احمد دحمان 4 شهور انا وقت نقعد جمعتين ثلاثة نحفظ اسامي العباد اللي هما مستوى 20 راه مش ياسر معنا 23 ملاعبي وثلاثه حراس هذا سي ارفي رونار
0: انا ماتش غدوه يلزم القلوب نتاعنا
1: لا لا لا لا صافيه لا لا
0: مسيو
1: ارفي رونار جا باش يعدي وقيت باش يربح شويه فلوس ربي يكمل عليه وهو مش ناقص خدمه في السعوديه وما شاء الله وباش خاصه اسمه يتذكر ومعناه كيما نقولوا رجع بونتو للسعوديه اللي نحاته هو رشحها انا شارك زي سيدي مش معقول اللي صار والله لا تنقل لي العيب مش فيه لا هو حتى هو يتحمل مسؤوليه راك مدرب محترف
0: محمد بن سالم يتمنى النجاح ان شاء الله لبنته جيهان وبنت خوه فرح في البكالوريا دكتور ايوه عندك ملاحظه توصلك من ارشيد من السعوديه الدكتور محضر لي سوربريز خرج من الاستوديو
2: الله مش يعمل
0: كوكا عندكم انتم في الكام وتفرجوا اخبار مو صبري لا موشي بعثوا حاجه اخبار مو
2: سلامه
0: ان شاء الله ما يطلعش
2: لازم ماشي ناحيه سوريا نتا ارفيرونا
0: الله اعلم
2: ها يعلم الله
0: درس ابو حمزه تقول لي تحيه للناس كل اللي يسمعوا فينا من الجاح مرحبا تحيه قاعده توصل كيف كيف نحب نهني حفادي مريم وأوس وزوجة ولدي لطيفة بعيد ميلاد ونتمنى لهم النجاح في البايك هيبة محمد أمين جبراني وسامح وسيرين ربي نجاحهم روحة طيبة وتواصل معنا تحية للناس كل أها الدكتور كان بسورية المدرب الوطني وإذا بيه بدل جبة
2: تونسية
0: شو فرحة وتعليلة
1: جبة تونسية
2: كولور بلون
1: من سوق رباع
0: أي هذا عرض أزيغ اللي عرض
1: ممتازة
0: كده بوس الماء خرجها باش توليش اشهار اشهار ايوه هذاك الوقت مش تولي تخلص انت الاشهار الياس قدارة يتمنى النجاح لعلي شطورو في البكالوريا وصلت الميساج ياليس. تفضل
1: ممتاز للأفراح متاعنا الحضور الأفراح متاعنا والمناسبات.
0: جب بسم هذا
1: وشوف
0: تصور مدرب يريني بجب دكتور
1: اي علش لا
0: أي.
1: لا لا في الحصة التمرينية لا
0: أي.
1: في الحصة التدريبية لا.
2: أما
1: وقت يكون على حافة الميدان
0: بجب
1: علش لا
0: صحيح
1: علش لا. شوف بلاي احنا توا عنا 2027 على الأبواب كاس افريقيا ما 2027 جي
0: صحيح
1: وعنا كاس العالم 2030 وبعد مش تولي تتبدل كاس افريقيا مش عنا فيه بلاي عايشكم ما احناش ناقصين كفاءات ما احناش ناقصين كفاءات
0: اي
1: ورغم احترامي الشديد اللي كنت نحترمه مسيو الفيرونا
0: اي
1: ممتاز مدرب ممتاز خدام هو قلم قلم بالفرنسية مش نترجم ارفعوا رؤوسكم أول اجتماع سيرفيرا كنت جاي يظهر لي غلط جماعة أكثرية ما عندهمش رؤوس واللي عنده رأس ما عنده شيء داخل رأسه
2: نولي شي كبغني ما الله يرحمه أعطيني رأس
1: ما قاش ما عندهمش رؤوس وما عندهمش دماغ باش يخمو
0: يزي خمو راهو يقولوا كلام وجع الكلام الوجع هو نفع
1: وانت مش تلعب اليوم غدوه ضد اليابان
0: وجع اما نفع
1: المقابله في الخمسة متاع الصباح يا سي وحيد بين الحد بين السبت والحد
0: أيوة.
1: بين السبت والحد باش نفهموا
0: ما نيش راقدين
1: ولا والمقابله الجايه بين الجمعه والسبت
0: صحيح
1: بكلنا ففريقنا اما مش مدرب اجنبي ومعد بلي سامحني ماشي نذكر وسيم معلم انت تدخل الكل الصفقس السيد هذا الفواش اللي جبته اسمه فواش
0: اي
1: هاك ولا
0: اي
1: ونيكولاس من عشنو جيل نيكولاس
0: ولا اي
1: شي زيدوا على
0: كفاءات
1: على كفاءات والاخر جاب لي ولده معناها قمه الحقره للكفاءات التونسيه
0: اي سيتي اي ريم نجم نعملوها احنا عملنا يا ريم ظهر لي فما شكون جاء
1: التوم جاء
0: أي.
1: اما نجم نعمل الجمعة هذه راه عملنا برشا حالات والناس كل فرحانين
0: انا مش مدلك كان
1: شوف انا من احسن العمليات اللي تعجبني نعملها
0: ايه.
1: عملناها الجمعة هذه ونشكر سي رمزي معلق كان يسمع فيا
0: ايه.
1: هو اللي كان سبب ونشكر كل المتدخلين وكل داعمين حتى بدينار المبادرة حمد العقربي راه وحدي ما نجمش نعمل حتى شيء مصحة بارك الله فيها الجراحين ما نعرفش نجم نذكر ولا
0: ثم حتى مشكل نوجهه تحية
1: للناس الكبيرة جمال ولها نحب نشكره مساء صباحا مساء منتصف النهار ويوم الأحد
0: قبل الماتش وبعد ما شاءت لحد
1: معناه إنسان
0: أي.
1: جمال راو مثال البرشة أطباء يكلمك يقول لك عندك مدة ما بعث ليش يا ديش تبعث لك ما لا لا بعث ليش المرضى اللي نعملوهم على رحمة الوالدين
0: أنا عندي ثلاثة حالات إذا مش نكملوهم الجمعة هذية يلزمهم عندهم الماء في العينين ثلاثة عمليات نعملوهم من
1: الجمعة هذي عملنا راهو الماء في العينين
0: نكملوا ثلاثة يا ذوما ويوفى الكريدي بينه وبينك
1: ثلاثة يتعاملوا ماذا بينا الجمعة الجاية والجمعة بعد الخاطر بلي
0: الجمعة الجاية نعملوه
1: خاطر الدنيا مش تسخن علاش احنا نخيروا ما نعملوش في الصيف خاطر نخافوا عليهم بالعرق في ديارهم
0: صحيح يتعرقوا
1: ايه يتعرقوا دونك ماذا بينا نكمل واذا كان ما كملناهمش الجمعة هذه راهو ناكد لك في اول الخريف دوم ما تبر الدنيا
0: اي نعملوا الجمعة هذه احسن
1: قدرة ربي نعملوا
0: فيصل جابر يقول لي تحية لعبة سيسيس اي ولا تعدي بباك ربي نجحه وعبد السلام عقيد ولد سيسيس ربي نجحه وتلم ذا الكل
1: انتبهوا على روحكم نحب نقول حاجة دونك قلنا الأدوية راهي تتبدل الكمية مع الصيف برشا أدوية بلي استشيروا طبيبكم ما تسمعوش كلام اللي يجيكم السيد اللي قلكم دواء عرق لسا كذا كذا راهو مش صحيح راهو وقت يقول لك حاروا الأطباء ومدرك عاملين باك بلس 20 وباك بلس 25 وباك بلس 30 والتو مقاو نقولوا احنا الحل النجع اللي هذا يقول نعملوا كذا ونعملوا كذا انت تجي في انترنت تقول ما ساي بشرة عرق لسا ساي استعملوا الدواء هذا يولدي هديك ربي يصلح رايك عرق لسا اذا كان ما تداويش على قاعدة
0: يجب
1: يمشي للشلال
0: مدام العموري تسلم عليك وتقول لي تحية لبنتي اسلام العموري بمناسبة عيد ميلادها ونقول لها ربي يعطيك ما اتمنى وان شاء الله بالنجاح الوافر في الدراسة متاعها اسلام العموري هذي مدام العموري هاي سيدي فمش كون غزلك قالك جبة عجبتني
1: جبة سوق ايه والله من سوق ربع وما هيش غالية، ما هيش غالية بالكل.
0: قداش تعمل هذه مثال؟
1: مثال هذه اقل من 300 دينار.
0: اي باهي.
1: وانا زدت بعت وشريت مع السيد فهمتوا، قلت له انا مشي لسي مهدي قاسم زيد طيح لي
0: صار تبيع وتشري.
1: بيع ونشري. لا انا
0: والمشويات تبيع وتشري
1: ولا ابدا ابدا.
0: نسالك سؤال بريء.
1: اي الناس تبيع عبد القادر دربال. سعد القادر دربال والله عبيد دخل الساعه ما باش تحصل عليكم كل يعني فهمت. كل مقابله نلعب انا وياه خاطر لعبنا ضد بعضنا.
0: اي
1: هو ما انت عارف في وسط الماتش.
0: ايوه باهي للغوزين.
1: ما احلاه كورجي. كورجي بري.
0: اسمع اسمع. جمله
3: تونس العقربي. العقربي.
0: يا حسره.
3: حمادي العقربي. قدامه باسكيت بدل طارق. طارق. طارق. العقربي. لا الكعبي. يقلب الكعبي. وهدف.
0: منتخب 78 منتخب الوهرة والتصديرة ومنتخب 26 حطونا ضحكة وتكركيرة. شو ربي معنا إن شاء الله.
1: مازال عندي
0: 20 ثانية. ايه الله معنا.
1: مساندتي لا متناهية
0: للمنتخب الوطني.
1: ايه كلام تفقين فيه. سيساس منتخب الوطني.
0: لشكون لشكون.
1: للأستاذ سميدة.
0: ايه ماتري سميدة.
1: ماتري سميدة
0: محليه.
1: قام من قام قدش محليه وقدش مور
0: من العالمين الشرفاء. ايه
1: اللي يدخل فيه واحد حجم شعره تخاطر في التلزة.
0: ايه
1: فهمشي
2: كتاباته مزيانة.
1: والله انا في بلاصته نحشم. تحياتي سي سميدة سي ماتري سميدة.
0: يعطيك الصحة دكتور. شكرا لكم الناس كل. تحية ليك دكتور. تحية للخال. شيء طيب للجميع.
4: حكاية في رحلة لها بارشة ثنية في كل ثنية نجمة ضوية.

0: أهلا بكم. تنظم جمعية حياة للوقاية والتوعية اليوم وغدا بقرقنة تظاهرة باخرة الحياة بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وترسيخ ثقافة الوقاية والتضامن المجتمعي. وتتضمن التظاهرة في يومها الأول يوما علميا تكوينيا تتخلله محاضرات وورشات تكوينية حول عدد من الأمراض، على أن يكون الموعد غدا مع قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي الجزيرة وتقام بالمستشفى الجهوي بقرقنة. تم صباح اليوم إجراء لأول مرة بالقطاع الطبي العمومي بولاية قبلي عملية تصوير للقلب الصدى المريء وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني بالقلب في إطار يوم طبي انتظم بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني. أكدت نائبة رئيس مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات أحلام الهمامي أن الندوة الوطنية المنعقدة اليوم لتقديم توصيات بشأن الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة تمثل المحطة الختامية لمشروع يتابع خلاله المرصد أول تجربة للمجالس المحلية في تونس، وشمل تنظيم 6 ورشات عمل بمختلف الجهات أجمع خلالها المشاركون على وجود نقائص على مستوى الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا صهيونيا متواصلا اليوم، تركز خلال الساعات الأخيرة أيضا على مناطق النبطية وجسين والبقاع الغربي بالتزامن مع غارات مكثفة وقصف امتد إلى عدد من البلدات الجنوبية والمرتفعات، وسط حديث عن محاولات قوات الاحتلال التقدم ميدانيا باتجاه مرتفعات علي الطاهر وتصدا لذلك من قبل حزب الله. أفادت صحيفة معارف الصهيونية بتصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول الاتفاق مع إيران ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: لو
5: لو
4: لو
5: لو
4: لو نزرع العدل في القلوب
5: ونرفع الصبر فوق الدروب،
4: لو
5: لو
4: لو, لو نصون القول والفعال
5: لما بكت أخلاقنا في الزوال.
4: لو
5: لو
4: لو
5: لو
4: ليست حلما مضى وانقضى
5: بل طريقا لمن شاء ارتضى
4: أن يكون كما كان الأولى،
5: نورهم يهدي الدنا.
4: لو
5: لو

0: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم الناس الكل, هذا برنامج لو متواصل معكم حتى حدود الواحدة. الناس الكل نعرف أنتم في انتظار نتيجة البكالوريا, بالتوفيق والنجاح للجميع. تابعوا إذاعة صفاق ستلقاو طبعا كل الأجواء والنتائج على موجتنا. نحب نحيي سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني, نحب نحيي جوهر بوستة على مستوى الديجيتال, وطبعا نحب نحيي ونرحب ومرحبا بيك قديش خليت بلاستك المرة الأخرى الدكتور عمر الملولي. يا سي عمر
1: مرحبا بيك,
0: كبيرة برشا براستك المرة الأخرى. الناس كل تسأل عليك, الحمد لله على سلامتك.
1: العفو, عايشك بارك الله فيك. تحية ليك وتحية لكل العاملين والعاملات في الدار العريقة إذاعة صفاقس, وتحية أيضا لكل متابعينا ومتابعي برامج إذاعة صفاقس.
0: نورت النوميريك
1: بوجودك بارك الله فيك. بوجودك بارك الله فيك.
0: نحب نحيي زاد المستمعين متاعنا اللي كالعادة هما ينتظرونا ويحبوا أكيد يعطيوا إجابة على شخصية اليوم. يلقاونا على صفحتنا الرسمية فيسبوك بطبيعة الحال, يلقاو أفيش لو يحطوا كل التعليقات شكوني شخصية اليوم. أي سيدي نبدأو على بركة الله. يا جماعة نحبكم تتخيلوا توا معايا مشهد. شنو المشهد؟ شاب عمره 21 سنة, هو من مدينة طنجة المغربية. شي يعمل؟ يودع أهله وأحبابه يا سي عمر, ويخلي والديه يبدأوا يتبكاو ويفارق الوطن متاعه مفارقة الطير للوكر. الهدف متاعه كان في البداية سي عمر أداء فريضة الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على قبره, ومن بعد يرجع لدويرته والأم والبوه والأهل. بعد هكا عام ونص كحد أقصى من رحلة الحج هذه. أما القدر كان له حساب آخر. بديتوا تعرفوا يدور الشخصية شكونة.
1: وبالفعل الشاب هذايا ما رجعش إلى طنجة إلا بعد 29 عام, ما رجع ليلها إلا بعد مسافر وقطع أكثر تقريبا من 120 ألف كيلومتر, وزار 44 دولة من دول العالم القديم, من طنجة غربا إلى الصين شرقا, ومن روسيا شمالا إلى تنزانيا جنوبا.
0: وزار الحجاز 14 مرة, وعاصر ممالك وسلطنات ودويلات حتى انقرضت بعده هو, وخدم 7 من السلاطين والأمراء, وعرس وجاب الصغار وأسلم على يديه برشا برشا عباد, وخلى أولاده في بلاد لا يعرف مصيرهم, وكتب اسمه بالقديه خاطر اكيد باش تعرفوا بعض الكلمه دي باش تعرفوا شكون الشخصيه. اكتب يا سيدي قصه حياته اللي اصبحت من اعظم كتب الرحلات في التاريخ. سمير توقعد سمير تقتق يتبع فيه بنتي به وتركيز
1: مركزي. نعم
0: عرفت الشخصيه سمير. عرفتها؟ قولي ترى في الرتور
2: ابن بطوطه.
0: صحيح, والاجابه صحيحه. نفس السؤال سالوا محمد علي البرجي في الشارع, قال لهم شكون هو الراجل هذايا, وكانت الاجابات كالآتي.
3: من هو الرجل الذي أصبحت قصة حياته من أعظم كتب الرحلات في التاريخ؟
4: نتصور هو الرحالة الإدريسي اللي عمل خريطة المشهورة متاعه.
5: نتخيل ابن بطوطة.
6: هو الرحالة ابن بطوطة.
3: متأكد من الإجابة؟
6: تقريبا.
7: المغربي ابن بطوطة.
3: أكد من الإجابة.
7: إن شاء الله
8: هو ابن بطوطة.
9: على ما أظن ابن بطوطة.
3: متأكد من الإجابة؟
9: ابن بطوطة.
10: الرجل الذي أصبح قصة حياته من أعظم كتب الرحلات في التاريخ هو ابن بطوطة.

0: لو عدنا يوما للضياء
1: واقتفينا خطى الأنقياء
0: لو سكن الصدق فينا مقاما
1: ما ذللنا وما طال العناء وما طال العناء.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، تلقاونا على ستريمينغ على صفحتنا الرسميه فيسبوك، وبطبيعه الحال ماذا بينا تعطيونا الاجابات، وهي الاجابه واضحه راهو سمير تقرا وقال لي على الاجابه في الرتور وصحيحه، يعطيك الصحه سمير. نحب نحيي ايضا جوهر بوسيط على مستوى الديجيتال، وطبعا ارحب مره اخرى بالدكتور عمر الملولي معكم هذيك شو حتى الماضي ساعه. اي سيدي هو صحيح ابن بطوطة، شهير ابن بطوطة، اما برشا ناس راهو ما تعرفش اسمه قد قد. شكون ابن بطوطة سي عمر؟
3: هو محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المشهور بابن بطوطة. وبرنامج لو يسأل كالعادة، لو كان كنا مكان هالشاب هذا المغامر اللي خلى اهله الوطن بتاعه وسار في الارض في ارض الله سبحانه وتعالى بلا هدف محدد سوى الحج والعودة، هل تكون قلوبنا أو هل سيكون في قلوبنا الشجاعة، شجاعة تحمل الفراق كما كان في قلبه هو؟
2: به نسأل زادة، هل سيكون في أرواحنا العشق ذاك للترحال سي عمر والاكتشاف اللي راهو العشق ذا في بعض الأحيان أو الكثير من الأحيان لا يشبع ولا يهدأ؟ أي جماعة خلينا نكتشف مع بعضنا هذا الرجل العجيب الاستثنائي اللي عاش حياته كلها على الطريق ومات في النهاية حيث بدأ. شكون إذن ابن بطوطة سي عمر؟
3: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن يوسف اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة.
2: يعود اسم بطوطة مستمعين الكرام لوالدته اللي كانت تسمى فاطومة، وكانت العادة في الوقت هذاك أنه ينسب الابن إلى الأم مش للأب من باب الدعابة هكيكة، فتحرفت الكلمة بعد في عوض فاطومة وليت بطوطة، دونك ابن بطوطة. ينتمي ابن بطوطة لقبيلة لوات الأمازيغية اللي كانت تسكن في منطقة برقة بليبيا قبل ما تنتشر في شمال إفريقيا.
3: الأسرة متاعه كانت معروفة بدراسة القانون والقضاء، وكان والده وكان جده من فقهاء المذهب المالكي في المغرب، وعملوا في القضاء زمن الدولة المرينية.
2: تولد ابن بطوطة في مدينة طنجة نهار 24 فيفري سنة 1304 ميلادية الموافق 703 هجرية.
3: انشأ ابن بطوطة في طنجة في بيئة علمية محافظة، درس القرآن وعلوم الشريعة والفقه المالكي وتلقى تربية إسلامية تقليدية، لكن ثم شيء ما يتحرك في داخله، شيء ما عندوش قرار، كان عنده حنين دائم إلى المجهول وشغف لا يشبع منه بمعرفة ما وراء الأفق البعيد.
2: تولي يسمعوا فينا إيه يقولوا عليش سافر؟
3: نعم.
2: هذا هو السؤال هكا ولا به؟ هو شو يقول؟ هو يقول بنفسه في مطلع رحلته الشهيرة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، شنو يقول؟ يقول من طنجة مسقط رأسي يوم الخميس 2 رجب 725 هجري، معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، منفردا عن رفيق آنس بصحبته وراكب أكون في جملته لباعث على النفس شديد العزائم هكا ولا سي عمر، وشوقا إلى تلك المعاهد الشريفة كامنا في الحيازم، فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور وفارقت موطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والدي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصبا ولقيت كما لقيا نصباء.
3: هو كان تسمح لي بين قوسين ربما نحب نقدم تحية لكل المغامرين، لكل عشاق السفر، وكذلك لكل العاملين خارج أرض الوطن، الناس اللي قاعدة تعيش غاديكية وتحس ربما في بعض الأحيان معناها بشيء من اللوعة ولا ربما نقص نتيجة الإقامة،
2: معناها الغربة صعيبة سي عمر،
3: ولكن مع هذا ثم متعة السفر ومتعة الاكتشاف كذلك عنده رونق آخر، فبالتالي ما تسموش في غربة، خاصة اليوم ثم وسائل التواصل الاجتماعي.
2: وطبعا احنا نحب نحيي كل جاليتنا التونسية بالخارج اللي معناتها ما شاء الله قاعدين متوافدين على تونس توا. نعم. نعم. ان شاء الله عودة آمنة وعطلة آمنة للجميع.
3: نعم.
2: به هذه نص مؤثر برشا سي عمر،
3: يكشف الكثير. الدافع الاول كان ديني اللي هو اداء فريضة الحج، والدافع الثاني للرحلة متاعه كان دافع علمي اللي هو زيارة المعاهد الشريفة والتعلم. والدافع الثالث كان ذاتي، اللي هو كالشوق الخاص في النفس نتاعو، اللي هو شوق لا يقاوم وشغف كامن في الحنايا لا يهدأ.
2: هو خلى والديه وهم على قيد الحياة، تحس من النص نتاعو سي عمر حاجة تعذب ضميره معناتها على ما يبدو، أما نحب نثبتوا ديما في الدروس راهو العبر.
3: نعم،
2: الحزم كان أقوى، وهذيك هي بداية القصة. مستمعينا الكرام، نبدأ إذن بالرحلة وجغرافية المغامرة من طنجة إلى مكة. اسمونا بالكداف وما برشة تفاصيل هامة جدا، الفترة اللي بين 1325 و1326.
3: ابن بطوطة انطلق من طنجة من المغرب في يونيو عام 1325 ميلادية، وسافر عبر شمال إفريقيا، والسفر متاعه كان محفوف بالمخاطر، الصحراء القاحلة، قطع الطرق، ربما الأمراض كلها كانت تربص به. مر بكثير من المدن، تلمسان في الجزائر، بجاية، تونس، طرابلس، وصل الإسكندرية، وشاف معناها الثغر هذايا المحروس والقطر المأنوس، العجيبة الإسكندرية، العجيبة الشأن الأصيلة البنيان.
2: وطبعا بعد دخل القاهرة ودهيش هكا بالعظمة متاحة، وقتها كانت القاهرة عاصمة سلطنة المماليك، وفي القاهرة درس عند علماء كبار برشا، وتعرف على رجال دين وصوفية، وخطط حتى لمواصلة الرحلة. وفي فلسطين مشى زار بيت لحم والخليل ومدينة عكا اللي كانت مازالت تحمل أثار الحروب الصليبية.
3: وإحنا ديما نركز على القيم وعلى العبر، كان يركز على ما يفيده، على الخاطر في القدس وصف المسجد الأقصى وبيت المقدس بكلمات معناها تبين الإعجاب متاعه. قال عن قبة الصخرة: هي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلا، وهنا يعني قال: قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطرف.
2: وطبعا بعد قصد ربي لدمشق، وقعد فيها أشهر يدرس يتعرف على العلماء متاحة، ومن بعد التحق بقافلة الحجاج المتجهة لمكة، وفي عام 1326 حج للمرة الأولى. أما هو مرجعش لطنجة كيما على الأول كان مخطط، لا، استمر في السفر ومشى عمل جولة. الجولة الأولى هي جولة الشرق الأوسط 1326 1330. شنو التفاصيل متاعها؟
3: كما قلت انت بارك الله فيك، بعد الحج هذايا الحجة الاولى ما رجعش لبلاده، وانما انضم الى قافله الحجاج العراقيه، زار النجف والبصره اللي يوصفها بانها احدى امهات العراق، الشهيره الذكر في الافاق الفسيحه الارجاء.
2: وطبعا دخل بغداد اللي هدمها وقت المغول قبل قرن من وصوله، اما وقتها اثرها ما زالت شيبخة. ومن بغداد مشى سافر لبلاد فارس، وزار تبريز وأصفهان وشيراز، ومن بعد عاد للموصل، ومن بعد عاد لمكة باش حج مرة أخرى عام 1328. ومن بعد يا سيدي عمل جولة أخرى، هي جولة الساحل الشرقي الأفريقية بين 1328 و1330.
3: هو في عام 1328 قام برحلة بحرية من عدن إلى مقديشو في الصومال، وبعدين مدينة كليوا في تنزانيا جنوب شرق إفريقيا.
2: ومن بعد رجع عدل العمان وهرمس في الخليج العربي، وزار بلاد فارس مرة أخرى، وعاد ديما لمكة باش عمل فريضة الحج عام 1330.
3: محلها الشوق، كيف الشوق للسفر،
2: يدور يدور يدور ويرجع،
3: شوق إلى مكة ويعني للقيام بهالفريضة هذه،
2: ولي عنده برشة معاني راه.
3: نعم،
2: وبرشة
3: نعم،
2: برشة دروس طبعا. ومن بعد يا سيدي عمل جولة أخرى، مشى لآسيا الصغرى والقسطنطينية بين 1330 و1332.
3: وقتها بدأ ابن بطوطة يتجه في الرحلة متاعه شمالا، مر بمصر وسوريا، وبعدين سلك طريق طويلة عبر الأناضول اللي يترك تركيا الحديثة، وسجل ملاحظاته. ما كانش المرور متاعه مرور الكرام، وإنما كان يسجل في ملاحظاته اللي كانت قيمة، ملاحظاته على الأتراك وعلى عاداتهم، وكان يستقبل غديك بحفاوة وبكرم خاصة من الحكام متاعهم.
2: ومن بعد يا سيدي مشى عبر البحر الأسود، ومشى إلى شبه جزيرة القرم، ومنها مشى السراي عاصمة القبيلة الذهبية، يعني المغول اللي كانوا حكموا جنوب روسيا.
3: حب يمشي لبلغاريا في أقصى الشمال باش يشوف الليل القصير هناك. معروفة أن الليل غادي كي قصير، ولكن الخان لم يأذن له بالسفر عبر تلك المناطق الخطرة لعدم وجود قوافل آمنة، ويعطي الصحة اللي خذا بالنصيحة. هذه قيمة من القيم اللي يلزم نذكروها ونثمنوها.
2: بيه بعد مشى زار القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا مع حاشية إحدى زوجات الخان، وكانت الزوجة هذه وقتها أميرة بيزنطية، وهذه وصف المدينة بدقة وإعجاب كبير، رغم لأنه

0: وقعد غادي هذا بالبطوطة في الهند 8 سنين وشاف بأم عينيه كيفاش معناتها ينجم للكرم انه يتحول في لحظة واحدة الى بطش، خاطر بعد شاف الامرين.
1: هذيك هي العلاقة بالسلاطين قائمة على الحدين هذو،
0: ماهيش ثابتة ماهيش مستقرة
1: بين الكرم والابتلاء. هيك علاش ابن بطوطة قال كان السلطان من اشد الناس كرما وأكثرهم عطاء ومن أشدهم غضبا وأسرعهم بطشا، وكان يخشى دائما أن يقع ضحية لنوبة غضب السلطان.
0: وطبعا مشى من بعد للصين ومن بعد رجع للوطن بين 1341 و1354. في عام 1341 السلطان هذا يا سيدي قرر أنه يرسل ابن بطوطة سفير إلى إمبراطور الصين. يخي عاد غادر الهند على رأس بعثة تحملك الهدايا الثمينة، أما راهو الرحلة متاعه كانت محفوفة بالمخاطر.
1: من المخاطر هذه يعني الهجوم متاع القراصنة الهندوس اللي قاموا بأسر ابن بطوطة وربما كادوا يقتلونه، ولكن والحمد لله تمكن من الهروب، لكنه فقد معظم ما كان معه. ثم تحطمت سفينته في طريقها وغرق معظم ما تبقى من الهدايا والرفاق، ورغم كل هالمصاعب والمتاعب واصل طريقه.
0: وفي طريقه للصين سي عمر زار جزر المالديف وقعد فيها 9 شهور وعمل خلالها قاضي، وساهم حتى في نشر الإسلام فيها أو على الأقل تعميق الالتزام بالإسلام، وتزوج غادي وأنجب أطفال. ومن بعد مشى زار سيلان اللي هي سريلانكا وجزر سومطرة اللي هي أندونيسيا، وصل للصين عام 1345 وزار مدن الساحل الجنوبي للصين. وسي عمر في كتابه وصف الصين والحضارة الصينية بإعجاب كبير جدا جدا، خاصة وصف سي عمر مهاراتهم في الصناعة والملاحة.
1: احنا نقدموا فيها التفاصيل الدقيقة هذه باش نبينوا أن الرجل كان وقت اللي يقوم برحلة معينة يستفيد منها ويدور ملاحظات قيمة عليها، هي ما كانش يمشي وينبهر ويتعدى، لا، وإنما كانت زيارته عندها أهداف كبيرة ياسر.
0: اللي يستفيدوا الملاحظات هذه يستفيدوا منها التوى ليومنا هذا معناته. نعم. وليت مرجع.
1: نعم. فوقت اللي يعني
0: بعد نواصل بعد إذنك سي عماني أن باش نرفعوا لحضراتكم مستمعينا الكرام إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. هذا برنامج لو متواصل معكم حتى حدود الواحدة، وحي مرة أخرى على مستوى الإخراج الفني الزميل سمير طقطق، على مستوى الديجيتال وحي جوهر بوستة، وإن شاء الله فرح دائمة يا سيدي وصغريد بعد قليل إن شاء الله،
3: شاء الله.
2: اليوم ولا غدوة
3: إن شاء الله،
2: لكن الناس الكل تستنى وإن شاء الله فرح دائمة في كل عائلات تونسية، وإحنا نحكيو عن الناس. الناس راهو فرحانة بيك اللي رجعت معنا وما شاء الله عليهم كلهم إجابتهم صحيحة بطوطة. تعليقاتكم مميزة جدا مستمعين الكرام، مرحبا بكم. ونواصلوا نحكيه سي عمر على ابن بطوطة.
3: نعم، هو رجع مصير للهند وبعد قرر باش يرجع للمغرب نهائيا ويستقر غادي. وصل للمغرب عام 1349 بعد 24 عام من المغادرة متاعه للوطن متاعه.
2: يا أخي عادة كي وصل لقى أمه توفيت، توفيت قبل ما يوصل هو بشهور، وبقى في المغرب فترة، وبعد قام برحلة إلى الأندلس اللي هي إسبانيا عام 1350، وزار غرناطة وبالنسية، كيما قام برحلة إلى غرب أفريقيا عام 1352، وزار مملكة مالي زادا عبر الصحراء الكبرى،
3: واستقر في النهاية في طنجة. وقتها في الوقت هذاك أملى الرحلة متاعه على ابنه جوزي الكلبي، وتوفي بطنجة عام 1369، أو ربما بعض يعني الأخبار تقول عام 1377 ميلادية.
2: بكي كملنا لكم احنا توا هكا بالتسلسل الزمني كل رحلات وصولات وجولات طريقة عامة بطبيعة الحال. خليني نزيدكم ربما بعض المعطيات الأخرى اللي حصرناها في هاته الورقة عن ابن بطوطة ونعود.
4: ابن بطوطة محمد بن عبد الله بن بطوطة الطنجي المغربي اللواتي، خرج من بلدته طنجة في شهر رجب عام 725 من الهجرة بنية الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يدري أنه سيغيب عن وطنه 30 عاما يجوب فيها أصقاع العالم مستكشفا ومتزوجا ومرتحلا. ثم يعود إلى وطنه في بدايات الشيخوخة ليدون رحلته أحد الأدباء المغاربة ابن جزي، ويسميها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المشهورة اليوم برحلة ابن بطوطة.

ابن بطوطة الساحل الإفريقي عبر تلمسان وبجاية وتونس، واختار عروسا له من مدينة صفاقس من آل المصمودي، ثم ارتحل إلى مصر فزار الإسكندرية والقاهرة وبعض مدن وادي النيل. وانتقل لدمشق ومنها إلى الخليل والقدس وبيت لحم، العراق وبلاد فارس. عام 1326 من الميلاد انضم ابن بطوطة لقافلة حجاج عائدة للعراق ووصل إلى مدينة النجف. هناك زار ضريح الإمام علي بن أبي طالب، ثم توجه شرقا لبلاد فارس، فوصل مدينة شيراز قبل أن يرجع لبغداد ويشاهد آثار الدمار الذي ألحقه التتار بالمدينة. شبه الجزيرة العربية، عاد ابن بطوطة مرة أخرى لمكة المكرمة فحج وظل هناك 3 سنوات، وزار جدة وعددا من مدن اليمن، وهناك قابل الملك مجاهد نور الدين علي. مقديشو وكيلوا، ركب ابن بطوطة سفينة من ميناء عدن إلى الصومال حتى وصل إلى مقديشو التي وصفها بالمدينة الكبيرة بإفراط، المليئة بالتجار الأغنياء. ثم توجه إلى مدينة كيلوا التابعة لتنزانيا، ووصفها بأنها واحدة من أجمل المدن وأفضلها بنيانا في العالم، مسجلا إعجابه بتواضع وتدين حاكمها السلطان الحسن بن سليمان. الهند، عام 1330 للميلاد قرر ابن بطوطة العمل مع سلطان دلهي المسلم محمد بن توغلوك دليلا ومترجما يرافقه إلى رحلته نحو الأرض التي يسيطر عليها السلاجقة في الأناضول، وانضم إلى واحدة من القوافل إلى الهند. جنوب شرق آسيا، ذهب ابن بطوطة لجزر المالديف وقضى 9 أشهر على أرض الجزيرة في البلاد البوذية التي تحولت إلى الإسلام مؤخرا، فأصبح هو القاضي وتزوج من إحدى بنات العائلة المالكة، ثم سافر إلى جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وكان حاكمها سامو ديرا باساي مسلما ملتزما يتبع مذهب الإمام الشافعي.

الصين. عام 1345 للميلاد وصل ابن بطوطة إلى الصين واسترعى انتباهه مدى الاحتراف في صناعة الحرير والخزف، بالإضافة إلى الفوائد من استخدام النقود الورقية، كما وصف عملية تصنيع السفن الكبيرة في مدينة جوانغشتو، وأشار أيضا إلى المأكولات الصينية واستخدام الحيوانات فيها كالضفادع.

عام 1352 من الميلاد يصل ابن بطوطة إلى قاع بحيرة الملح الجافة في تاجازة الغنية بمناجم الملح، وكانت كل البنايات المحلية مصنوعة من ألواح الملح. وسافر ابن بطوطة متجها نحو الجنوب الغربي بمحاذاة نهر النيجر حتى وصل إلى عاصمة إمبراطورية مالي، وهناك التقى بمانسا سليمان الملك الذي كان يحكم منذ عام 1341. وكانت رحلة الصحراء الإفريقية خاتمة رحلات ابن بطوطة التي قطعها بين قارات وبلدان العالم قبل عودته إلى المغرب. بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السياحة في الأرض، وبلغت منذ ذلك ما لم يبلغه غيري فيما

0: لو كان فينا ورع العمرين
1: وحياء الزهراء في العين
0: ما شكونا قسوة الأيام والبين، ما شكونا قسوة الأيام والبين.
2: ابن بطوطة مستمعينا الكرام، عاشق الترحال وطبعا الشغوف بالمجهول، اللي كان يعشق السفر بلا سبب. مناشا عندي مشكل في الكل. ميكروم تاع الرتور كان محلولة، سمحني به. قلنا إذن ابن بطوطة العاشق للترحال والشغوف بالمجهول، اللي في الحقيقة عنده برشا صفات ومناقب، هكا ولا سي عمر؟
3: نعم.
2: وطبعا كان يعشق السفر بلا سبب ظاهري، كان متعة المعرفة، وكان المعاصرين متاعه يسافروا للحج، وإلا فما سفر من نوع آخر سي عمر، اللي هو السفر للتجارة، وفما نوع آخر للسفر اللي هو الدراسة. أما هو كان يسافر للسفر نفسه، يعني كان التيهان في روحه أقوى من أي اعتبار آخر، حتى أن المؤرخين ش كانوا يقولوا عليه، كانوا يقولوا أن شغفه بالسفر لم يكن له مثيل في عصره، وقضى حياته كلها على الطريق وما استقرش إلا في سنواته الأخيرة باش يكتب الرحلة متاعه.
3: مما يتميز به ابن بطوطة الذكاء وسرعة التكيف. بالطبيعة إنسان اختار باش يكون مسافر يلزم تكون عنده قدرة على التكيف. سافر في بيئات مختلفة، من مصر إلى صحاري الجزيرة العربية، ومن غابات الهند إلى مدن الصين المكتظة، ومن السهوب الروسية الجليدية إلى الصحاري الإفريقية الحارة. في كل هالبيئات هذه كان يتكيف بسرعة، وكان يتعلم عادة الناس، يتحدث بلغاتهم ويلبس الحوايج متاعهم، وربما زاد يحرص باش يخدم حكامهم. هالقدرة هذه على التكيف جعلته يقبل في كل مكان.
2: وطبعا ميزة أخرى وصفة أخرى اللي حرصه على العلم والفقه. ابن بطوطة تلقى راهو تعليم شرعي ممتاز في مسقط رأس وطنجة، وكان فقيه مالكي يحفظ القرآن، يمارس القضاء في الهند، وعينه السلطان كما قلنا قاضي، وعمل قاضيا حتى في جزر المالديف، ومكانته كفقيه وعالم دين فتحت له أبواب الحكام والسلاطين، خاطر كانوا يستقبلوه بالترحاب، يقدمون الهدايا والإقامات الفاخرة، وكان يحمل معه رخصة علمية كما نقولوا احنا الإجازة.
3: نعم.
2: تفيد أنه درس عند كبار العلماء، وكانت بمثابة جواز السفر مؤهل لدخول بلاط الحكام والأمراء. سي عمر،
3: ما ممتاز به زاد ابن بطوطة هو الكرم، كرم الضيافة والعلاقات العامة. ابن بطوطة كان ذكي جدا في العلاقات العامة، وكان يحسن التعامل مع الحكام والأمراء، وكان يدير المجاملات بلا باقة، كان يقبل منهم الهدايا بكل ترحاب، وكان يشكر على الهدايا هذه بكلمات لطيفة كما بين ذلك في كتابه لاحقا.
2: وطبعا هذه القدرة،
3: فالقدرة هذه جعلته يحظى بحماية ودعم من الحكام.
2: صحيح.
3: أينما حل وأينما وجد، من سلاطين المغرب إلى خانات المغول إلى سلاطين الهند والصين.
2: بين حب نوصل سي عمر إلى نقطة حساسة جدا، اللي هي الشخصية المكتسبة وإشكالية الموضوعية. على خاطر شخصية ابن بطوطة المتكسبة خليت له هكا شوية جانب سلبي، اللي قلما يتحدث عليها للناس اللي تمدح فيه. ما احنا يلزمنا عادة نحكي كل شيء بصراحة.
3: صحيح.
2: وبموضوعية.
3: أي.
2: علاش؟ خاطر فما برشا باحثين انتقدوا شخصية ابن بطوطة. اش قالوا؟ وضحوا انه اللي يقرأ النص متاع ابن بطوطة بعناية يكتشف انه كان يمدح اللي كرمه ويذم اللي يبخل عليه، يعني الطريقة اللي تقوم على أساس تلقي الأعطيات، ومن حاكم إلى حاكم، ومن سلطان إلى سلطان. ونقرأ نصوص كثيرة جدا أشار فيها ابن بطوطة بأسف ومرارة عبر مفردات نقد لاذع للناس هذوك اللي ما قدموا له حتى شيء على سبيل الهدية. هذه النقطة باش نكونوا واضحين، راهي ما تقللش من قيمة الرجل ومن قيمة الرحلة متاعه، أما هي تذكير بأنه أي إنسان حتى أعظم الرحالة عنده نقاط ضعف. ابن بطوطة كان يبحث عن الرزق كما يبحث عن المعرفة، واستقبال الحكام لي راهو كان المصدر الأساسي لتمويل الرحلة متاعو.
3: احنا هو في الواقع عاملين النجم يجيب، ما النجم يجيب كان من خلال هالطريقة هذه يمدح الحكام. والنقطة الثانية انه هو كان يمدح الناس اللي كانت تعطيه، هذا هو ربما اسلوب الكتابة بالنسبة للرحالة، كان يمشي اللي يعطيه بالطبع بالطبيعة يذكره ذكر حسن، ولا ما يعطيهش مش ينقضه ويذكره ذكر سيء.
2: به علاش كتاب تحفة النظار كتاب عظيم سي عمر؟
3: لما نرجع إلى أسباب التأليف نقول وأنه بعد عودة ابن بطوطة إلى المغرب في عام 1354 أطلب منه السلطان الماريني أبو عنانة باش يملي عليه الرحلة متاعه، وكلف وقتها أديب الأندلس ابن جوزي الكلبي بكتابتها. الكتاب أطلق عليه اسم تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، واشتهر اختصارا باسم رحلة ابن بطوطة.
2: وعنده الكتاب هذا أهمية علمية كبيرة برشا.
3: شنية؟
2: الكتاب هو شهادة من رجل واحد شاهد بنفسه معظم بلاد العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر ميلادي، وصفها وصفا دقيقا جدا حتى أنه المؤرخين يستخدموه حتى اليوم مستمعينا الكرام كمصدر أساسي في معرفة الكثير من المعلومات والمعطيات.
3: رغم اللي ثم نقاط ضعف كنا أشرنا لها باسم بطوطة بالنسبة لابن بطوطة، ولكن كذلك تميز بالموضوعية. فابن بطوطة اعترف ببعض أخطائه، اعترف أنه اعتمد على الذاكرة في بعض الأحيان وروى بعض القصص من باب السماع على المشاهدة، وهذا ما يؤكد الصراحة متاعه والموضوعية.
2: وطبعا لابد أن نربط الماضي بالحاضر سي عمر.
3: نعم.
2: ونعمل القراءة النقدية كالعادة للحاضر في مرآة ابن بطوطة.
3: نعم.
2: اليوم احنا عندنا مسألة الحقيقة يلزمنا نحكيو فيها،
3: اللي هي
2: اللي الخوف من المجهول.
3: نعم.
2: منحبوش نخرجوا من زون دو كونفور متاعنا سي عمر.
3: نعم.
2: ابن بطوطة عاش في زمن كان راه السفر فيه صعب جدا وطويل ومحفوف بالمخاطر، لكن تفهم لا طائرات ولا فنادق ولا حجز مسبق معناتها للفنادق هذوما ولا حتى شيء، يعني السفر وقتها كان الجوع والعطش والخوف من قطاع الطرق وحتى الأمراض وحتى من الضياء. رغم هذه الكل يا سي عمر ما ترددش وانطلق وقت اللي عمره 21 سنة ووحيد ومن غير رفيق ومن غير حتى خطة، فقط بدافع شغف لا يقاوم.
3: احنا اليوم نخافوا من كل شيء، او ربما نخافوا من بعض الاشياء، نخافوا من السفر وحدنا، ونخافوا من تغيير الوظيفة، ونخافوا ربما من الدخول في تجربة الزواج، ونخافوا من تجربة شيء جديد. لو كنا مكان ابن بطوطة هل كنا سنمضي قدما كما مضى؟
2: اليوم زاد عنا مسألة أخرى اللي هي الولايات الضيقة. هوية ابن بطوطة كانت مرنة مغربي المولد، أما ما كانش قومي، كان مسلم واحد في مستوى العقيدة.
3: نعم.
2: أما هو تعامل مع جميع الناس مسلمين وغير مسلمين اسمع بفضول واحترام.
3: نعم.
2: زار بلاد المغول البوذية والمسيحية، القسطنطينية المسيحية، الهندوس في الهند، البوذيين في الصين، وحرص حتى على فهمهم ولبس الملابس متاعهم وتعلم عاداتهم سي عمر.
3: نعم.
2: أما ما كانتش عنده عقدة التفوق، رغم أنه كان راه مقتنع بتفوق الإسلام
3: بالطبيعة.
2: أما على العكس لاحظ أنه الكثير من غير المسلمين هم أكثر منه علما وتقدم في بعض المجالات، وهذا يخليه يتعلم منهم. هذه نقطة. نعم. قوية برشا سي عمر.
3: اليوم احنا في زمن تصاعدت فيه الكراهية بين الثقافات والأديان، ولو كان نتعلم حاجة من ابن بطوطة هو التسامح، وكذلك معناها راهو ديما الإنسان يسعى باش يتعلم الشخص اللي هو متعلم أكثر منه.
2: به مسألة أخرى زيدة اليوم وشجاعة الاعتراف بالأخطاء متاعنا. ابن بطوطة ما كانش مثالي، كان مكتسب، احنا قلناه قبيلة.
3: إينا.
2: يمدح اللي يكرمه ويذم اللي ما يكرموش.
3: إينا.
2: رغم هذا الكل كتابه مازال يدرس ويقرأ حتى اليوم، ما منعتوش نقاط الضعف هذا باش يكون متميز.
3: ربما البعض منا اليوم يكتم عيوبه ويخاف من نقد الشخصية متاعه، ولكن وبعض الناس ربما يحب يحرص باش يكون معناها من الأنقياء ما عندوش عيوب، ولكن بعدين يصطدم وقت اللي يكتشف أنه بشر وأنه عنده عيوب. يعاد لو كان تعلمنا جميعا باش نقبله أنه رهنا احنا بشر عندنا عيوبنا، ونقبله كيف كيف النقد اللي يوجهه الناس لنا احنا، ونعترفه بأخطائنا باش نصلح رواحنا وربما نكون أكثر صدق وأكثر نضج.
2: مسألة أخرى زادة. نعم. نظرتنا للسفر أو للترحال والرحلة الرحلة. اليوم ما نغزوش للرحلة كوسيلة للمعرفة بصراحة. في زمن وسائل التواصل للسفر ولا مجرد صور على الانستغرام، والمعرفة وليت مجرد بحث في الجوجل. عاش ابن بطوطة خارج منطقة راحته وكالزون دو كونفور اللي حكينا عليها قبيلة، وتعود على الجوع وعلى العطش وعلى التعب وعلى المخاطرة، تعود وحده. المعرفة هذه هي المعرفة الحية اللي تجي من التجربة مباشرة، يعني لا يمكن لأي جهاز ينجم يعطيك المعرفة الحية هذه. يا سي عمر،
3: لو كانت علمنا حاجة من ابن بطوطة نتعلم أن الحياة لا تعاش بوسائل الرفاهة، وإنما بحب المغامرة والحرص على المغامرة، وربما وقتها مش يكونوا أكثر إقدام.
2: برشا دروس وعبر نجم نستخلصها من حياة ابن بطوطة، كيما مثلا فوائد الرحلة. ابن بطوطة ما قلنا تقريبا 29 ولا 30 سنة عديهم في الطريق، لكن عنده دار، ولكن عنده عائلة ثابتة ولا وظيفة مستقرة، الوطن متاعه كان هو الطريق فقط. معناها انه ليس المطلوب من كل واحد باش يعمل كيما عمل ابن بطوطة. أما شنو المطلوب سي عمر؟
3: نعم،
2: أنه ندرك قيمة الرحلة ودورها في تكوين الإنسان وتطوير المعرفة متاعه.
3: مدروس أخرى لربما نستفيدها من حياة ابن بطوطة أنه الشغف يقضي على الخوف، هات نتخلصوا من الخوف اللي هو بداخلنا. ابن بطوطة كان شغوف المعرفة والاكتشاف، هيك علاش لم يكترث بما يعترض من مخاطر من قطاع الطرق وأمراض وربما الغرق والجوع. فالخلاصة نصولها أنه الشغف يقضي على الخوف.
2: وزاد من الدروس المرونة لا تعني التنازل عن الهوية.
3: نعم،
2: ما هو ابن بطوطة تكيف مع كل بيئة عايش فيها، أما قعد مسلم مواظب على صلاته، حريص على التفقه في الدين، رغم أنه ارتدى ملبس الصين ونام في خيام المغول. أما المرونة في التفاصيل هذه راهو ما تعنيش التخلي عن الثوابت، هذه مسألة هامة جدا.
3: نعم،
2: العكس، العكس تماما، راهي المرونة دليل على قوة الشخصية.
3: من الدروس الأخرى كون العلاقات المثمرة هي مفتاح النجاح، فأينما حل ابن بطوطة كان يصنع شبكة من العلاقات مع العلماء، مع التجار، مع الصوفية، مع الحكام، مع الخدم. العلاقات هذه كانت توفر المال وكانت توفر الحماية والطعام والمعلومات. احنا اليوم في زمن تغلب عليه نوعا ما العزلة والرقمنة، نعتقد في بعض الحالات أن العلاقات الافتراضية كافية، ولكن الحقيقة لا شيء يعوض العلاقات الإنسانية الحقيقية المباشرة.
2: صحيح، هذا كلام في وقته، وما فماش خوف زاد عند البداية. قتل ابن بطوطة كنشوفه بدأ رحلته بالشجاعة وخرج من طنجة، لا عنده الفلوس لا رفيق لا خطة لا حد شيء، كل شيء بنيه خطوة خطوة. كل علاقة صنعها في الطريق اكتسب الثقة في نفسه والتعويل على الذات. البداية تراه تكون بالتوكل والحرص على إنجاح التجربة. ولهنا طبعا نحكي على الدراسة بالخارج والسفر للسياحة، لازم تتوكل على ربي وعلى روحك كولي سي عمر.
3: نعم، ومن الدروس الأخرى اللي نستخلصوها أنه من أهم المكاسب قوة الذاكرة وروح الدعابة. ابن بطوطة ما سافرش فقط بشيء مع معلومات جافة، كان يستمتع بالرحلة، يستمتع بالحياة، كان يحب الطعام الجيد، كان يحب الهدايا الثمينة، كان يحب القصص الطريفة، وكل هدايا سجلوا في الرحلة متاعه. وإحنا نسيروا اليوم في طريق حياتنا يلزم نستمتعوا بالطريق ونحرص على التحلي بروح الدعابة. ونتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها ساعة وساعة.
2: صحيح، فما زاد مسألة أخرى سي عمر، ياخي مش الحياة قصيرة جدا؟ علاش نبدأ نضيعوا فيها وإحنا نستناو؟ ابن بطوطة راهو قضى حياته كامل هو يتحرك من بلاد لبلاد، كان قعد هكا يستنى في بلاسته حتى تتوفر له الظروف المثالية، راهو ما سافرش بالكل. كان انتظر حتى يكبر ولاده كيف كيف، ولا حتى تهدأ أوضاع المنطقة ما يسافرش، ولا حتى يتوفر المال الكافي، راهو ما غادرش طنجة بالكل بالكل. خلينا نبدأ الآن، راهو الظروف المثالية راهي ما تتوفرش كاملة، صحيح ولا؟
3: نعم. ومن أسئلة نطرحوها، كيفاش قضى ابن بطوطة آخر أيامه؟ بالطبيعة هو عاد إلى طنجة بعد 29 عام من الترحال المستمر. رجع لطنجة عام 1349، وقتها كانت أمه توفيت الله يرحمها، والمنظر هذايا كان مؤلم بالنسبة لي هو بلا شك. هو اللي تركها وقتها باكية وتركها شابة، فعاد فوجدها في قبرها. ما استقرش واصل الرحلة متاعه وواصل في الترحال.
2: طبعا ابن بطوطة جلس في سنواته الأخيرة وملأ رحلته على الأديب ابن جزي الكلب اللي كان يوزع النص ويسقله ويضيف له بعض اللمسات الأدبية. فهذه دعوة لنا الناس الكل باش نحرصوا على الكتابة والتدوين حتى تحصل الفايدة للأجيال القادمة.
3: ابن بطوطة عالم فقيه رحالة مغامر كاتب مبدع، وهو أيضا كان يحرص على الكسب، ما كانش مثالي، كان إنسان عادي ولكن كان مع هدايا يحرص على حب السفر وعلى الترحال.
2: خذ رحلة بشرية مستمعين الكرام غير مسبوقة، 120 ألف كيلومتر تقريبا، 44 دولة، 30 عام عاشها كل على الطريق، ودون بعض تفاصيلها في كتاب خالد يذكر إلى اليوم. في زمننا هذايا قد نخاف من رحلة من عناء السفر، وقد نتعلق بالإقامة في أوطاننا وبيوتنا ووظائفنا ونعتقد أن السفر مجرد إجازة سنوية قصيرة. ابن بطوطة قال لنا مستمعينا الكرام أن رأوا الحياة مقامرة كبيرة جدا، وأنه من لا يغامر قد لا يربح شيئا. ونحن في هذا البرنامج في الختام نسأل سؤال،
3: أي لو كان بعضنا في مكان ابن بطوطة هالشاب هذي المقدام المغامر، هل كان مش يخلي أهله أحبابه ويرحل عنهم وحيدا في هذا العالم الفسيح؟
2: هل كان على استعداد باش يواجه قطاع طرق وأمراض وأعاصير وقراصنة وغضب السلاطين؟
3: ربما ما احناش مضطرين باش نكونوا تماما مثل ابن بطوطة،
2: لكن الأكيد أنه سيرته مستمعينا الكرام يلزمها توقظ فينا شيئا من الشجاعة وشيئا من الفضول وشيئا من حب المغامرة زادة.
3: نعم.
2: مستمعينا، الحياة لا تعاش بالجلوس في المنزل، بل بما يكتسب من تجارب ومغامرات ناجحة. أجمل تحية جوهر بوسيط على مستوى الديجيتال، سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني، أجمل تحية الدكتور عمر الملولي، وهوديك شو نتلقاو الأسبوع القادم بالنجاح والتوفيق لتلاميذ البكالوريا، وإن شاء الله يا رب الزغاريت في كل دار. إن شاء الله إلى اللقاء.

0: لو
1: لو
2: لو
0: لو
2: لو
0: لو نزرع العدل في القلوب
1: ونرفع الصبر فوق الدروب
0: لو
2: لو
0: لو, لو نصون القول والفعال
1: لما بكت أخلاقنا في الزوال
0: لو
2: لو
0: لو
1: لو
0: ليست حلما مضى وانقضى
1: بل طريقا لمن شاء ارتضى
0: أن يكون كما كان الأولى
1: نورهم يهدي الدنا
2: لو

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. باخرة الحياة تظاهرة صحية وتوعوية اليوم وغدا في قرقنا. قريبا انطلاق القسط الثاني من مشروع كشف التسربات الباطنية للمياه في شبكة التوزيع بصفاقس. المحافظة على نظافة الشواطئ محور روبورتاج النشرة. وزارة الصحة تكشف عن قائمة الشواطئ الممنوع السباحة فيها. تصعيد صهيوني في جنوب لبنان وتصاعد الخلافات بين ترامب ونتنياهو وإيران تنفي توجه وزيرها للخارجية إلى سويسرا للقاء المفاوضين الأمريكيين. فيما تسود العائلات التونسية حالة من الترقب في انتظار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة، اختتمت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، والتي ستعلن نتائجها يوم 6 من جويليا القادم. كتابي نهديه لأصحابي عنوان حملة أطلقها المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس في إطار مبادرة تضامنية تهدف إلى تشجيع تبادل الكتب والأدوات المدرسية وتكريس قيم التضامن بين التلاميذ والحد من ظاهرة تمزيق الكتب المدرسية نهاية السنة الدراسية. الحملة تنطلق من مقر دار الأسرة بصفاقس والمكاتب المحلية التابعة لها في مختلف المعتمديات لتتواصل إلى غاية بداية الموسم الدراسي القادم، وهو ما يؤكده لنا محمد العذار رئيس المكتب الجهوي.
3: هذه الحملة انطلقت وتتواصل إلى غاية مفتتح السنة الدراسية، جمع الكتب والأدوات المدرسية القديم منها والجديد، ويوقع بعد توزيعه على مستحقيه من التلاميذ اللي انحدروا من عائلات فقيرة ومحدودة الدخل. أنه نوصل إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية القادمة ما نلقاوش حتى تلميذ أو حتى صغير ينجم يكون خارج مقاعد الدراسة بسبب عدم القدرة على توفير أدوات ومستلزمات العودة المدرسية. الهدف منها هو نشر ثقافة التطوع والتضامن في صفوف الشباب وفي صفوف النشأة، ولهذا ندعو كل الأولياء أنه اللي ساهموا في هذه الحملة أنه يكون مصحوبين بأبنائهم. الهدف هو تجذير ثقافة التطوع وثقافة التضامن، والحملة كذلك من أهدافها هو التصدي والحد من ظاهرة التمزيق وإتلاف الكتب والأدوات المدرسية، ودعوة الأولياء إلى أنه نشجع أبنائنا على المطالعة على القراءة خاصة في العطلة الصيفية، وتعد على الهواتف الذكية في وقاية لأبنائنا من خطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي. والدعوة موجهة إلى الجميع إلى المساهمة في هذه الحملة. الحملة تسمح كذلك بتبادل الكتب، معناها إذا كان ونجم يجيب كتب السنة الأولى ويأخذ كتب السنة الثانية. والجديد السنة في الحملة هذه عنا يعني منسقين في كل معتمديات الولاية بإمكان كل المواطنين التواصل مع المنسقين وأخذ كل المعطيات اللي يحبها حول هذه الحملة.
2: باخرة الحياة تظاهرة صحية وتوعوية تنظمها جمعية حياة للوقاية والتوعية اليوم وغدا في جزر قرقنا، تشمل في يومها الأول يوما علميا تكوينيا بمشاركة نخبة من الأطباء والإطارات الصحية من مختلف الاختصاصات لتقديم محاضرات وورشات تكوينية حول عدد من الأمراض، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الطبية الحديثة. على أن يتم خلال اليوم الثاني من التظاهرة تنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى الجهوي بهدف تقريب الخدمات الصحية من أهالي الجزيرة وترسيخ ثقافة الوقاية والتضامن المجتمعي. من أخبار صفاقس، أيضا أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد عبد الحميد النجا عن قرب انطلاق القسط الثاني من مشروع كشف التسربات الباطنية للمياه في شبكات التوزيع بالجهة، وذلك في إطار التعاون التونسي الياباني، إلى جانب مشروع ثان يمول من البنك الدولي لتحسين جودة قنوات مياه الشرب مبرمج بين 2026 و2030 للحد من تسرب المياه وتحقيق موارد مائية إضافية.
0: نحن قمنا دراسة في إطار التعاون التونسي الياباني، قمنا بمشروع للكشف عن التسربات وتحديد نقاط الضعف في الشبكات. المرحلة الأولى انتهت وثم مرحلة ثانية تو مش نطلقوا فيها، لكن في نفس الوقت نحن عندنا مشروع كبير برشا إلى هو تحسين كفاءة شبكات الماء الصالح للشرب بصفاقس بتمويل من البنك الدولي، مش يكون في حدود 208 مليون دولار، وهذا تمت المصادقة عليه من إدارة البنك الدولي، والآن إن شاء الله في طور المفاوضات وإن شاء الله نوصل نحقق المشروع هذا اللي هو زاد مبرمج 26-30 واللي به هو مش نتمكنوا من الكشف عن التسربات، إعادة تهيئة الشبكات المتقادمة، إعادة تهيئة نقاط الضعف خاصة في شبكة صفاقس الكبرى، لأنه رأوا كل متر مكعب ضايع نربحه عبارة على مورد إضافي للمنطقة ككل.
2: خلال موسم الاصطياف تتتالى الدعوات إلى المحافظة على نظافة الشواطئ والحرص على إلقاء الفضلات في أكياس محكمة الغلق ورميها في الحاويات المخصصة لذلك في إطار مسؤولية جماعية مشتركة تؤكد الوعي المواطني والتدخل البلدي الناجع للحد من الأضرار البيئية وحماية الحياة البحرية من التلوث. ريبورتاج زور الحبيب.
4: يرمي كل شيء ولا يهم ويروح؟
5: ما يهموش، حتى في الكهرباء في الكياس يروح بلاستيك ويمشي على البحر، على البحر لو ماشي يمشي ويروح.
6: مشكلة أزمة متاع أخلاق، يطيش ويخلي فمه بعيد على الحاوية اللي موفرتها البلدية على طول الشط بعيد عليها 5 متر
7: يجي تفر هذاك هو،
8: لكن حتى المواطن يسر
6: يبخل باش يهز شيء يحطه غادي بوظ، يعني نسمعه مرته قالت له هز شيء قال لا البلدية مش قائمة بواجبها.
5: مواطن والكل ما يلوحش الدل الفضلات الكل ما يلوحهمش يزبو
9: شو يتفرهد يتفرهد على حساب الناس يهز دلاعة ومرقة. كملت كليت عملت بسالة شامتي ساشي وبعدك بعيد عليك 10 متر ماكسيموم مو بلديك اشتر البرميل.
8: ثقافة متاع نظافة الإنسان كل واحد يجي يحط حاجة بعد يلما ويهزما فما دي بوبيل فما احنا لا
5: مش البلاستيك ما مشاكي ما يخليش الفضلات المواطن ينظف ينظف
7: يزم الإنسان ينظف البلاصة شوية وعي كله شوية وعي. الحاويات نقصي ما مش بكثرة نورمال ما كتلثة ميت وتلقى حاوية
9: ديما نعود ونقول الوعي تاع المواطن
8: مشترك المسؤولية.
9: المواطن المواطن هو اللي ما يحب اليوم يمشي يعاود يمشي غد ولا حي ولا خليها البلاصة نظيفة كاولك سر الأقل
8: صحيح بلدي لازم توفر مي حد ما نقاوش نعملوا ديساشي ونلموا ونهزوا معنا.
6: الحاويات متوفرة بالشط والبرة بالشط في الشفار متوفر الحاويات والردع شكون باش نعملوا عون على كل واحد إذا كان واحد ضميره المواطنة بتاعه ما هيش حية ما عندك ما ترضع.
2: مع تزايد إقبال المصطفين على الشواطئ التونسية للاستجمام والسباحة أثبتت التحاليل التي أجرتها المصالح المختصة في وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة أن أغلب الشواطئ التونسية للشروط تستجيب للشروط الصحية للسباحة وأن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. الوزارة نشرت على صفحتها النقاط المعنية بتجنب السباحة فيها داعية المواطنين إلى احترام التوصيات الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. أكدت نائبة رئيس مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أحلام الهمامي أن الندوة الوطنية المنعقدة اليوم لتقديم توصيات بشأن الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة تمثل المحطة الختامية لمشروع يتابع خلاله المرصد أول تجربة للمجالس المحلية في تونس وشمل تنظيم 6 ورشات عمل بمختلف الجهات أجمع خلالها المشاركون على وجود نقائص على مستوى الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية داعيا إلى مراجعته وتطويره بما يضمن وضوح الصلاحيات والعلاقة بين مختلف الهياكل المتدخلة. في موضوع آخر أعلنت مؤسسة فداء اليوم ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. وأفادت مؤسسة فداء بأن ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة من الجرحى المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا صهيونيا متواصلا تركز خلال الساعات الأخيرة على مناطق النبطية وجيزين والبقاع الغربي بالتزامن مع غارات مكثفة وقصف امتد إلى عدد من البلدات الجنوبية والمرتفعات، ما خلف 16 شهيدا وعددا من المصابين، وصد حديثا عن محاولات قوة الاحتلال التقدم ميدانيا باتجاه مرتفعات علي الطهر وتصدا لذلك من قبل حزب الله، ما وقع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال. حزب الله أكد التزامه بوقف إطلاق النار منذ مساء أمس، واعتبر أن المحتل يتذرع بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه لوقف إطلاق النار. كما أكد الجيش اللبناني استشهاد أحد جنوده، مضيفا أن التصعيد الصهيوني يهدف إلى عرقلة أي حل لإعادة الاستقرار إلى لبنان. وفي وقت نقر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق نجاح في الحرب على إيران وأن الأخيرة منيت بهزيمة عسكرية كاملة حسب قوله، شكل الاتفاق مع إيران ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة نقاط الخلافات المتصاعدة بين ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي طالبه مسؤولون غربيون بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض. وفي الجانب الإيراني قال الطهران إن زيارة وزير داخلية الباكستاني إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن، ونفت صحة الأنباء عن توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سويسرا للقاء المفاوضين الأمريكيين، فيما قال موقع إكسيوس إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، وسط تأكيد الخارجية السويسرية بأنها تواصل توفير بيئة سرية وموثوقة لتيسير المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم. نذكركم في الختام بأبرز العناوين باخرة الحياة. تظاهر صحية وتوعوية اليوم وغدا في قرقنا. قريبا انطلاق القسط الثاني من مشروع كشف التسربات الباطنية للمياه في شبكات التوزيع بصفاقس. المحافظة على نظافة الشواطئ كان محور روبرتاج النشرة، ووزارة الصحة تكشف عن قائمة الشواطئ الممنوع السباحة فيها.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشر، أجمل تحية من جاكيشة وسونيا بن عمر، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة.

مرحبا بكم في موعدنا الثاني من سبور نيوز. باش نحكيو على المونديال, باش نحكيو على اخبار منتخبنا الوطني لكرة القدم وتحذيراته لمباراة المنتخب الياباني غدوة ان شاء الله في الخمسة متاع الصباح. لكن حبيت نبدأ باخر الاخبار اللي تهم الفيفا, وطبعا ونعرف انه القوانين الجديدة متاع الفيفا اللي باش يقع تطبيقها في المونديال الحالي بدأ تطبيقها الحقيقة من مباراة الباراغواي وتركيا. القانون فينيسيوس نسبة للاعب البرازيلي للمنتخب البرازيلي وريال مدريد, فما لاعب من المنتخب الباراغواي تم طرده بشكل مباشر في مباراة الباراغواي وتركيا. اللاعب هذا اسمه الميرون, تم إقصاؤه بالورقة الحمراء مباشرة بسبب تغطية الفم متاعه بيده عندما توجه بالتحدث لواحد من لاعبي المنتخب التركي. الخبر الثاني والحقيقة ننقلوه حسب موقع التونسي فوتبول, المباراة الألف في المونديال خمت فيها الجماهير التونسية في فرنسا بالخصوص, فما مجموعة متوانسة حضروا دخلة تكلفت 4400 أورو بما فيها مصاريف الشحن لمدينة مونتيري. المجموعة هذه اتصلت بالجامعة منذ فترة باش تساعدها وتتبنى الدخلة, لكن يقولوا ما تلقاو حتى إجابة. نوعية القماش الحقيقة تستجيب لمعايير الفيفا, يعني ما تتحرقش حتى إذا تم يعني إشعالها بالنار. التيفو صل اليوم لمونتيري لقى إشكال مع الفيفا اللي طلبت من المجموعة هذه التعاون مع الجامعة التونسية لكرة قدم, لأنها الفيفا ما تتعاملش إلا مع الهياكل الرسمية. قاموا بكل المحاولات دون أي تجاوب من الجامعة التونسية لكرة قدم حتى البارح. حبيت نأكد أنه الخبر هذا نشرته أو نشره موقع تونيزي فوتبول. الحدث كما تعرفوا يفرض نفسه الأيام هذه في المشهد الرياضي والإعلامي. فعالية مونديال كرة القدم ثلاثي التنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. الفعالية تتواصل مع الجولة الثانية من الدور الأول. أمس نذكروا بالنتائج, في المجموعة الأولى المكسيك تغلبت على كوريا الجنوبية 1-0 وضمنت التأهل للدور الثاني. في المجموعة الرابعة أمس الولايات المتحدة الأمريكية كذلك ضمنت التأهل للدور الثاني بعد فوز على أستراليا 2-0. البارح في المجموعة الثالثة اسكتلندا انهزمت تماما المغرب, وبالأحرى المغرب فازت على اسكتلندا بهدف إسماعيل سايبري في الدقيقة الثانية من المباراة بعد تمريرة من إبراهيم الدياز. نفتح قوسين بالنسبة للمنتخب المغربي, أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي باش يأخذ على المحاكمة بتهمة الاغتصاب. ذكروا أنه أمس دائرة التحقيق في محكمة فيرساي في فرنسا رفضت طلب حكيمي إسقاط الدعوة المرفوعة ضده بتهمة الاغتصاب. ذكر القضية ترجع للفيفري 2023 عندما تقدمت شابة فرنسية وقتها عمرها 24 عام إلى أحد المراكز الشرطة وصرحت بأنها تعرضت للاغتصاب من أشرف حكيمي. ذكركم ببقية النتائج بالنسبة لليوم الصباح. بكري البرازيل فازت على هايتي 3-0, ثم الأهداف الأول والثاني تسجلوا عن طريق كونا, والهدف الثالث سجلوا فينيسيوس بعد تمريرة من باكيتا في الدقيقة 45+3. يعني كونا سجل هدف له 23 دقيقة, 36 دقيقة كونا يسجل هدف الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس, ثم فينيسيوس في الدقيقة 45+3 يسجل الهدف الثالث. تركيا انهزمت أمام الباراغواي 1-0 هذا في المجموعة الرابعة. في المجموعة السادسة مجموعتنا في الستة هولندا مع السويد, في المجموعة الخامسة في التاسعة الليلة ألمانيا مع الكوت ديفوار. لحد الآن في المجموعات الأربعة اللي لعبت زوز مقابلات, المكسيك في المجموعة الأولى 6 نقاط وتأهلت, كوريا الجنوبية في المركز الثاني, وتشيكيا وجنوب أفريقيا في المركز الثالث والرابع بنقطة وحيدة هذه المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية كندا الأولى 4 نقاط ومعها السويس بنفس النقاط, بوسنا والهرسك وقطر في المركز الثالث والرابع الاثنين عندهم نقطة.
فالمجموعة الثالثة لو البرازيل بأربع نقاط، نفس النقاط بالنسبة للمنتخب المغربي في المركز الثاني، المركز الثالث سكوتلندا ثلاثة نقاط، وهايتي في المركز الرابع بصفر من النقاط. في المجموعة الرابعة الولايات المتحدة ست نقاط في المركز الأول وتأهلت للدور الثاني، النمسا في المركز الثاني بثلاثة نقاط، الثالث الباراغواي بنفس النقاط، وتركيا في آخر ترتيب بصفر من النقاط. نوصلوا للمباراة الحدث بالنسبة للشعب التونسي. غدوة الأحد في الخمسة بتاع صباح المنتخب التونسي في مواجهة حاسمة أمام المنتخب الياباني. طاقم تحكيم يقود الروماني ستيفان كوفاتش اللي كان أدار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بين بي جي وأرسنال في أبريل الماضي، وكان البي جي فاز 2-0. طبعا مباراة هامة بالنسبة للزوز منتخبات، وإن شاء الله منتخبنا يفاجأنا بانتصار يحول اليأس إلى أمل وطموح. مباراة كل شيء فيها جايز، والنتيجة ما يحسمها كان الميدان. كل النتائج في مباراة غدوة الصبح تبقى على أو تبقي على الحظوظ بنسب متفاوتة في انتظار المقابلة الثالثة ضد هولندا. في المباراة غدوة منتخبنا مطالب في أسوأ الحالات بالتعادل لتبقى حظوظه قائمة حسابيا ولو بنسبة ضعيفة، ولكن الفوز يفتح الأمال للتأهل على الأقل في المركز الثالث. المدرب منتخب التونسي إيرفي رونال كان عقد ندوة صحفية اليوم الفجر بتوقيت تونس طبعا، أبرز ما جاء فيها حول تحذيرات المنتخب للمباراة المرتقبة، المباراة المهمة أمام اليابان واستعدادات الملعبية. نسمعه واش قال. يلزم أن نطوي صفحة المباراة الأولى في أقرب وقت، يلزم نركز على المباراة الثانية باش نعتمد على الجوانب الأساسية في كرة قدم، حب الانتصار، الانضباط، وأي لاعب يلزم يشعر ويحسس روحه بأنه بإمكانه تقديم الإضافة للمنتخب. قوتنا الوحيدة غدوة وأملنا الوحيد في المجموعة في اللعب الجماعي، خاصة ضد اليابان اللي عندها إمكانيات متميزة على مستوى الملعبية بتاعها وعندها فكر جماعي موحد وفاعل، يلزمنا نكون في مستوى المسؤولية. نوصل توا للتشكيلة المحتملة. الحقيقة مازالت ما توضحتش 100%. دحمان في حراس المرمى، رباعي الدفاع عمر رقيق منتصر طالبي في المحور، يان فاليري علي العبدي على الأظهرة، في وسط الميدان الياس صخيري أنيس بن سليمان قدام محنة بعل المجبري، على اليمين خليل العياري، على اليسار سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري في كرأس حربة. هذه تبقى تشكيلة محتملة اعتمادا على الخطة اللي يلعبها إيرفي رونال في كل المنتخبات اللي يدربها، 4-3-2-1، وتتحول عند الهجوم إلى 4-3-3. في المواجهات المباشرة بين تونس واليابان، خمسة مقابلات، أربعة ودية واحدة رسمية. الرسمية في مونديال اليابان كوريا الجنوبية واليابان 2002، اليابان فاز على منتخب تونس 2-0 في شهر جوان. الوديات أربعة، منتخبنا فاز في زوز مقابلات.

0: والتسديدة من البعيد. للأسف محمد علي برمضان، فرجاني الساسي، عصام جبالي، وكذلك صاحب التمرير الحاسمة يوسف المساكني الرباعي هذا يغيب على المونديال الحالي. نحكيه على المواجهات إيرفي رونار مع المنتخب الياباني. إيرفي رونار ذكروا نسبق له مواجهة منتخب اليابان عندما كان يدرب المنتخب السعودي في ثلاثة مناسبات. 2021 المنتخب السعودي ولا إيرفي رونار كان انهزم أمام اليابان 2-0. 2022 إيرفي رونار فاز مع المنتخب السعودي على اليابان 1-0. و2025 إيرفي رونار مع المنتخب السعودي تعادل مع منتخب اليابان. على ذكر المنتخب السعودي والسعودية طبعا، وأكيد أن الجمهور التونسي باش يكون حاضر في ملعب مونتيري رغم هزيمة ثقيلة ضد السويد، لكن اللي يفرح أنه عدد من جماهير السعودية باش يدخل الملعب لتشجيع المنتخب التونسي، وجاء خصيصا من الولايات المتحدة الأمريكية من أتلانتا وين يلعب المنتخب السعودي في نفس اليوم لكن على بعد 12 ساعة. منتخب سعودي نهار لحد في الخمسة بتاع العشية باش يلعب ضد إسبانيا. ذكروا أنه إسبانيا كانت تعادلت مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى 1-1، وهي نفس نتيجة مباراة السعودية والأوروغواي. باش نسمع إشغال جانب من جماهير السعودية على المنتخب التونسي.
1: هنا أنا وأخواني وأصدقائي اشترينا تذاكر تونس ضد اليابان، جايين عشان ندعم تونس لأن أهل تونس، رحنا زرناهم في تونس، أكرمونا وشالونا على رؤوسهم من فوق، فإحنا حبا ووفاء لهم جايين ندعمهم إن شاء الله، ومع إن مباراتنا بأمريكا بس إحنا جايين عشان أهل تونس. إي والله جايين عشانهم، ونتمنى لهم التوفيق ويبيضوا الوجه، والمباراة الأولى منسية قدها هم في المباراة الثانية إن شاء الله.
2: تونس تستاهل، أنا زرت تونس أنا وأصحابي، قضينا فيها أجمل أيام. وجودنا هنا في مونتيري لدعم تونس ودعم منتخبها، ومتأكدين إنه إيرفي رينارد مع الشباب في منتخب تونس إن شاء الله يبيضوها ويعدلوا النتيجة بإذن الله تعالى لصالح تونس.
0: نختم برمزية مباراة تونس اليابان اللي يختزلها الرقم 1000 في تاريخ المونديال. خلت الفيفا تتخذ بعض الإجراءات اللي تميز المقابلة هذه على سائر المباريات، منها ارتداء طاقم التحكيم أزياء تختلف عن المعتاد، أيضا حمل كل اللاعبين في الزوز منتخبات على القمصان متاعهم شارة تحمل رقم 1000 بالإضافة إلى الجانب الاحتفالي على طريقة الفيفا. نهاية سبور نيوز، تحية ليك سمير طقطق كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحية لجوهر بوستة في الإخراج الرقمي، تحية أنا منجع طلة، متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.
2: شابك ايدي في ايده وجنبي راقصني بالحب حسسني غنوا معايا ومعايا.
1: يوم بيوم. يوم بيوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد عبد الحميد المنج عن قرب انطلاق القسط الثاني من مشروع كشف التسربات الباطنية للمياه في شبكة التوزيع بجهة صفاقس، وذلك في إطار التعاون التونسي الياباني، إلى جانب مشروع ثاني يمول من البنك الدولي لتحسين جودة قنوات مياه الشرب مبرمج بين 2026 و2030 للحد من تسرب المياه. تمكن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد من الحصول على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة وإيزو 21001 المتعلقة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة. أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهندسة أن ظاهرة هجرة المهندسين تفاقمت بسبب الأوضاع الهشة للقطاع في بلادنا، وأن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. أكدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم سقوط 7 شهداء و13 جريحا بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت وحدها في جنوب لبنان، إضافة إلى شهداء في بلدات أخرى بالجنوب، حيث يحاول حزب الله اللبناني منع تقدم من بري إسرائيلي رغم إعلان وقف إطلاق النار. نقل موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران تزامنا مع زيارة مماثلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سويسرا. أيضا قدمنا لحضراتكم عرضنا الإخباري الموجز من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.

النور والنوار، مساء الافراح في كل دار. اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي موجودين معايا اليوم. فرحانه برشا اني موجوده معاكم كل عام كل نهار سبت وقت تطلع النتيجه، ديما نكون معاكم في اجواء الافراح والمسرات وفرحنا بنجاحاتنا، نجاحات اولاد البكالوريا، اولادكم في دياركم، اولاد جيرانكم، اولاد العائله الكبيره، العائله واكيد كل دار فيها شكون عنده باك لازم واحد من العائله ولا من عرش الكبير كما نقولوا احنا هنا في صفاقس. وهالفرحه الكبيره اللي نعيشوها الناس الكل نبدأ نستنيو فيها، نبدأ نستنيو في النتيجة. لحظات الانتظار اللي هي تبدأ صعيبة برشا، الدرجة تعدى بخمسة سوية وخمسة سوية تتعدى بنهار كامل، وانتم الكل على أعصابكم، خليوا على ربي، ربي هو اللي يختار لنا الأحسن ويختار لنا لوليداتنا الأحسن والأفضل. وبعد شوية باش نحكيو في الموضوع هذية بتفاصيل أخرى مع أهل الاختصاص، لكن قبل هذية نقول لكم وسعوا بالكم، نعرف توا فيها دقائق هذوما يبدأ بصراحة خلينا نقولوا الوقت يرجع بينا بتويلي، نقعدوا نفكروا نرجعوا احنا لوقت النتائج متاعنا في البكالوريا كيفاش كانت، كيفاش عاشوها العائله. ان شاء الله الفرحه موجوده كما قلت لكم في كل دار. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هند الاسود تحييكم، اكيب سمح موجود معايا، سمير طقطق اهلا وسهلا بكم نورتنا فيها العشويه، الدكتور منعم جمل في الاخراج التلفزي اهلين وسهلين ومرحبا، يعني عندنا تو الصوت والصوره توصل لكم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل معنا موجودين ديما مع اذاعه صفاقس اللي تعيش معاكم اجواء الفرحة إن شاء الله اليوم العشية، اليوم العشية هي التوقعات وأكيد ربي يجيب لنا كين الخير، ربي ينجح كل الناس.

صلي على سيدي نبي. هذه الموسيقى اللي بدينا بها توا ليميسيون باش ندخلوا ان شاء الله مع اجواء الافراح، وخاصه وقت تبدا تطلع الريزلتا ندخلوا مع موسيقى زاد الفرحه والنجاحات. وشكرا لسميه كريشين زميلتنا وصديقتنا التقنيه اللي هي ديما في كل اوقات تلقاها حاضره، وخاصه في المناسبات لابياش كامل نتاع ليميسيون يبدا حاضر من عندها بالاغاني باللي سبوت الكل باللي تسمعوهم انتم من حاجات هكا فيها نقشيت وفيها لمسات فنية، هذوما الكل تبدأ تحضرهم على بكري. تحية لك سمية كريشين وربي يحفظك، وشكرا على كل المجهودات اللي تقدم فيها للإذاعة. أكيد هذوما الناس اللي نقول ديما عندهم غيرة على الإذاعة ويحبوا ديما حاجات تكون مميزة، حاجة كيفنها كحدث كيفنها كمنزموش يتعدى عادي، يلزم تعدى سبيسيال ويلزمنا نويكبوه وزيدة، ويلزم يكون فيه حتى أغاني مميزة باش الناس تعيش الفرحة وتعيش الأجواء هذية قبل ما تبدا عاد تنتظر في الباك. انتم سبقوا الخير، هذه اللي انا ديما نقولوا علاش احنا نفكروا في الخايب، نسبقوا الخير ديما. الفكره اللي لازم تكون موجوده فينا احنا الناس الكل، اذا اولادنا نجحوا راهو مشى معاهم مجهودهم الكل ونجاحهم وحظهم زيد في نفس الوقت، واللي ما نجحوش بطبيعه نقولوا الكنترول موجود باش انه تكون عندهم الحظ. وديما هذيك دوره الابطال للناس الكل اللي واحد يدارك فيها ديما اللي فاتوا به ان باش نمشي لاقصى تقدير، وما تقولوليش علاش تفول هكا. اي اللي ما ينجحش ما فاتش الدنيا فرصه اخرى، في عوض تجيب العشرة معدل ولا تجيب قد معدلك وتقول في الاخير مانيش قادر نمشي للحاجه اللي نحبها انا وعندي اختصاص لازم معدل معين ولقيت روحي تحرمت، ماكش باش تتحرم حتى كي باش تعاود ما فاتش الدنيا. هذيك علاش نقول انا للعائله تعيشكم ما تعودوش ستريس، ما تعودوش عندي جمعة ونقول لكم ردوا بالكم ستريس، ردوا بالكم من انكم تعديوا صغيراتكم بالاجواء المشحونة في داخلكم. نعرف برشا عائلات اللي هي تبدأ تسبق، رو فما اللي سبقوا في صالات وافراح ومناسبات وديزانفيتاسيون على بكري ويبدأوا الحلو على بكري، هي حاجة مؤشر مزيانة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول تفائلوا خيرا تجدوه، اما ريتوك التحذيرات هذه ساعات وقت تجيك النكسرة يزيد خائبة. بكاليش خليه على ربي، الحوانة تقريبا لي سوبر تقريبا تجمو تشريو في اخر وقت طرف جي وطرف جاتو فيت الدنيا ما فيتش، الحمد لله موجودين لي باتسيري كل ليكا في كل وقت، تجمو انكم تحضروا لصغيراتكم وتفرحوا بيهم. ودي ما راهي هذه كلها قشور، المهم الفرحه اللي من القلب، المهم الاهالي اللي تلقاها موجوده بحذيكم، المهم الجو العائلي اللي تخلقوه. وبصراحه توا نعرف انا اللي عنده الباك توا اذا تلقى جدته تستنى، العائلة الكبيرة تستنى، العائلة المصغرة كيف كيف هذوك عاد على حسابهم 100%، الكلكم تلمدوا فردار. خلينا نقول لكم هذه راي احسن، علاش كل واحد يقعد مقطع مريش زعما كيفاش باش يكون الريزلتا، تلمدوا فردار وان شاء الله يا ربي سمعنا كان الخير. ساعتين و12 دقيقة مانيش باش نحكي بالنسب، مانيش باش نحكي قداش كانت المعدلات ولا غيره، اليوم باش نحكي راي فرحة واحدة، كيما اللي جاب 10 كيما اللي جاب 16 بالطبيعة كل من هو متميز وتعب هذيك وقتها باش ناخذوه زيدا نهنيوه ونكرموه علي تعبوا هو الكل، مش المهم المعدل، اما في الاخير راكم الكل ناجحين ان شاء الله. ساعتين و12 دقيقه، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تنورونا في على عشويه، عشويه البكالوريا بالمسبق. توينا نسبق ونقول عشويه البكالوريا ونتكهن رانيا كيف اللي في العائله الكل، تقولوا لي تجم تقول لي انا ماني سبق الخير، ريتو محلاها كلمة تفائلوا خيرا تجدوه، إن شاء الله ما نجدو كان الخير. أغنية يهدي لكم أمير الجاموسي لكم اللي تسمعوا فينا توا، وأهلا وسهلا بكم الناس الكل ونورتونا فيها العشوية.

0: في حالة انتظار في الوقت هذي ونعرفوا احنا دقائق ربما تفصلنا ولا ساعات ولا اقل من هذي، لكن في الاخير ريزلتا متاع الباك ان شاء الله تطلع وتطلع بنسب كبيرة برشا في تونس، وهذا اللي تعودناه احنا عادة، اللي ما شاء الله احنا عن المادة الشخمة، ما شاء الله عن الاذكياء، ما شاء الله احنا قاعدين الاولي يستثمروا في وليداتهم، وخاصة تقول له اكبر مشروع عندك يقول لك نجم نلغي روحي، المهم ولدي ودراسته، عمري المشروع هذي من الغي، بالعكس انا ندعمه اكثر ونخدم عليه انا عمر كامل، وما يسالش تجيني في سويعة زيادة، تجيني في ميزانية مضاعفة في كل باك، لكن هذا في الاخير نعرف اللي من خلال ما حضرت له انا مش نجم نحضر له مستقبل احسن وافضل، وهذيا اللي نعرفه انا عند الاولياء الكل، وحاسيلو خنقول راهي هي نقطه قوه للاولياء انهم ينسيوا رواحهم قدام اولادهم اللي هما يحبوا يامنوا لهم مستقبلهم. اليوم كيف العاده انا نقول طارق القلعي، وقت نقصدوه نعرفوا اللي احنا قاصدين استاذ عنده البدائل المتجدده والجديده، وفي نفس الوقت صاحب فكرة المدرسة سعيدة، راهو كلامه باش يكون مميز وباش يحكي لنا في مواضيع اللي هي لازمها تتحكي في وقتها. اليوم نقول البكالوريا ونقول ساعات الانتظار، شو يقول وقتها طارق؟ مرحبا بك يا طارق، أهلا وسهلا بك، نورتني اليوم في العشوية.
1: أهلا وسهلا هند، أهلا بسادة المستمعين والذين ينتظرون نتائج أبنائهم على أحر من الجمر.
0: الانتظار هذايا
1: انا مش ناخذ من كلامك، انت قلت كلمه نقلا عن الاولياء، وباش نسالك سؤال، قلت انا نلغي روحي، علاش تلغي روحك؟ كيفاش تلغي روحك؟
0: مش معناتها نلغي روحي، معناتها انا عندي برشا حاجات مستلزمات الحياه اللي نسحقها عام كامل ننساها، وعندي مشروع انه ولدي لازم يقرا في احسن الظروف، لازم انا نوفر له كل شيء، واذا ما يكون كان ماديا بالفلوس اكيد.
1: سامحني بالنسبه للمدام هند، بالنسبه لي انا ولدي هو موجود في الدنيا هذه، عنده مسار يمشي فيه كما بقيه المسارات، كما الناس الكل عندها مساراتها، وبكالوريا عمرها ولا كانت محطه نهائيه، هي مجموعة من المحطات، هي محطة من مجموعة من المحطات، هي محطة في طريق طويل جدا، ويلزمنا نعرف حاجة، هو أن هذه البكالوريا هي ليست لنهاية الطريق. نحن نمشي في طريق، نحن مشينا في الطريق نتاعنا، وجدنا على هذه الأرض. والمدرسة بصفة عامة للسادة المستمعين اللي نقول هي جزء من الحياة، هي باب موجود في الحياة ونبسو فيها رواحنا، طيب باش تلقى هي صحيح أنه عنا نحن المنتظرون كثير ويعلقوا الآمال كبيرة على النتائج الإيجابية، أقوله
0: أكيد.
1: الإيجابية في نظرهم في هذا النظر اللي عنا، اللي أنت تقول لي راني أنا ولدي يلزم يجيب يلزم ينجح، فهمت؟ أكثر من النجاح باش تقول ولدي يلزم يجيب كذا كذا معد معك ولا لا؟
0: ما عندهم أحلام، خليني أقفني طارق شوية ونتفاعلوا، ما هو عنده أحلام ساعات راهو تربتك أحلامك اللي أنت أحلام مستقبلية، تقول مثلا مش ندخل ميدسين، باش ندخل صحافة، باش ندخل تدريس، لازم تعليم، لازم أنا يكون عندي معدل معين، اللي للأسف هذه المنظومة التربوية اللي ربطتنا به أنه يجم يدخل الاختصاص هذيك كي باش يجيب أقل المعدل هذيك، راهو يعرف روحه أنه يا ما يعاود العام، وسامحوني في الكلمة هذي يا راي مش نهاية الدنيا، ولا يقول لك ما باش تسكر الباب هذاك، يلزمني نلوج وقتها باب اخر.
1: أريد هند، نحن كيفاش نبنوا نعملوا احلام كبيره ومنيات كبيره نبنوها؟ نحن رغم من حقنا باش ننظر الى السماء، من حقنا انه باش نحلم احلام كبيره، ولكن خلينا نؤمن برواحنا بذواتنا، نعملوا احلام واقعيه قليلا.
0: كيفاش؟
1: نحط مثلا انا نقول عندي ثلاث ابواب، نقول باش نمشي ميدسين، وباش نمشي صحافة، وباش نمشي دروا مثلا، هذه مثال بسيط يعني، يقول انا نقول، واذا كان ما مشيتش في طب مثلا ميدسين، لا راني باش نمشي كذا كذا باش نجيب معادل مكة. ريت كيفاش انا حققت عندي ثلاثة حاجات نحطهم، ما نحطش هدف واحد، نحط ثلاثة اهداف واربعة اهداف، المهم في نهاية الأمر نقول وقت نحط الأهداف متاعي الأربع خيارات، هي خيارات في نهاية الأمر، وأنا مستعد نفسيا أنا والعائلة متاعي ولو المجتمع اللي داير بي كله، وهذه كله داير بينا، عارف روحي وين ماشي بالضبط. أما إذا كان أنا سبحان الله أنا ما جبتش 17 متاعي بتحكي عليها أنت يا أنستي، ما جبتش أنا 18 متاعي،
0: ما فتش
1: يعني أنا الحقيقة، وأنا نحكي معك الموضوع هذا، جاءت عندي تلميذة قرأت عندي، هي أم الآن هي أستاذة، ما تقولش توا وانا اضطريت يعني

0: جتني الحكاية، علاش ما لأنها بنتها قالت لها شوف أمي أو نخوض أنت لخميس عندك أنت خلي يجيك أنت إذا كان جبت 15 فما أقل ما تكلمونيش أصلا ما تحكوش معي. علاش ما تحكوش معي؟ أنا نحن بجيب 17 و18 والضغط شكون يعملوا مدام؟ الضغط هو اللي يعملوه شو حتى
1: الأولياء زيادة أو حتى الأولياء لأنه ساعات الأولياء عندهم أحلام مسقطة ما عاشوهاش هما ما تمكنوش من أنهم يوصلوا لها يحبوا صغارهم يحققوها من خلالهم
0: يعني أنا باش نفدي صار في الدنيا أفدي صار في الدنيا نفدي صاري من الدنيا بابني باش نقول بالحق شوف الكلمة اللي قلتها لك أنا مش لن أفأر لهذه من هذه الدنيا بابني لن آكل الشوكة بفمي غيري ولدي عنده أحلام أخرى راهو ولدي راهو قبل 30 سنة مش هذا الولد هذا
1: نتاع التصوير صحيح
0: أراني كيما عاد قلت لك البنية اللي نحكي لك عليها الكام تاع التلميذة هذه سيدتي شو يعني تصور هي عدد الرياضيات كملت الرياضيات يجاها اس ام اس من عند أستاذها ميساج يقول لها لا هذه نتاعك عاد انت باش تاخذ 20 في الدوار هذا شوف الكميه نتاع يعني الامانه اللي حطها على كتافها خذوا باش تعدي فيزيك البنيه بعد ما تكمل يقول لها الاستاذ لا بعد ما يجي الاستاذ اللي قرفها يقول لها اسمع انت نتصورك راكي باش تكوني كذا وكذا باش تاخذي 17 18 علاش هالاحلام هذه اللي نصدروا فيها
1: هي مش احلام راهي خلينا طارق هنا نقولوا راهو انا عندي ثقه في تلميذي اللي هو ما شاء الله في قدراته قادر انه يوصل للعدد هذاك هنا يعني نقول علاش ما تكونش هي راهي تحفيز له هو أنا نتصور بكل ما عندك أنت من مؤهلات باش توصل للعدد هذيك إيه أنت أهل لهذيا ما تشوفش اللي هو يبث فيه ثقة أكثر
0: شوف يا سيدة نعم بعد ما نكمل الامتحان علاش تقولي الكلام هذاك
1: معناتها سي حصي لما في الصدور دي وانا رجع لها
0: يعني انت تتبعني ليه انا سي عديت امتحاني وانت تتكلم فيها كيفاش تدخل الامتحان الاخر باش تدخل الثقه اللي عطاها لي استاذي يا ترى باش نولي نخمم ساعه ما انا راه حكيتك راه لانه التشكيات من من من, من التلميذ راه راهو قال لك راهو قال لي ارسلمون هو ارسلمون نفسي يعني
1: يعني هو التلميذ يعبر على روحه يقول لك على الاقل ما تعبنيش نفسانيا ما تحاصرنيش
0: خليني نرتاح لانه الحقيقه انا شو بالحق راهو انا ديما نقول البرامج نتاعك سيده هند هي قاعده تقدم لنا في تحسيس في يعني تعمل لي في تمشي شفت احنا سامحني بالكلمه انا اقولها كان كالاعمى نمشي وانت تمدين العصاني تحسس الطريق بالحق رانا نحن قاعدين نمشي في ثنية ماشي خاصة الهوس بالعدد والهوس بالنجاح في الامتحان مشكلة كبيرة ياسر صحيح ولادنا الكل يحبوا ينجحوا صحيح ولادنا كلهم يحبوهم يكونوا في مراقي عليا وفي درجات عليا لكن إذا كان أنا محصلش على النتيجة التي أبغيها هل انتهت الدنيا الولاد ترى ابنك الذي سيعود لك هذا المساء واللي بيجي له سماس بتعرف فيش تذكر ما يتذكرش المعدد يتذكر كلمتك اللي قلتها له الوقت ذاك
1: تقول انت رانا احنا تو نستنيو في اللي زي سماس متاع نجاح لي سماس هذيك وقت توصل سوى ناجح سوى لا راهي هذيك باش تعلم في ذكرت الصغير هذيك نهار اخر باش يتذكر نهار الباك راهو مربوط بالكلمه اللي تقالت لي ولا بالجيست اللي صار
0: بالشبقه باش تشوف وشم وشم يبقى وشم على الجبين يبقى خطا احنا نتبعوا انا واحده من الصفاقس بعثت لي رساله طويله عريضه جدا وهي تقرا في الجامعه ولكن وقت اللي تجي نتيجه البكالوريا تعرف يصير ولا دوخ ايمات البكالوريا علاش لانها تتذكر موقف امها وبوها نهار ذاك
1: كله يتخزن في النفسيه
0: اي لانها ما جابتش المعدل اللي حاجتهم به وهي تخدم توا ولبس عليها وكادر وكذا يعني نحكي يعني بالله خلينا نعامل اولاد خلينا قبل ما نقول كلمه لولدي نحسب ثلاثه واحد اثنين وبعد نقول له الفايده فيك انت انك انت امامي الان
1: راك مش لازم تحسب راك معناتها يقصد توا طارق المهم تفكر وترتاح شويه تعرف كيفاش تقول كلمتك وتعرف توزنها وفي بقعتها لازم تكون في بقعتها راهو عندها اثر كبير كما قلت طارق على المدى بعيد حتى في حياتك واحنا عطيتنا انت امثله ما شاء الله اللي هما على الاقل الاولياء اللي يسمعوا فينا توا رأينا احنا شنو نقولوا قبل الريزلتا شنو قاعدين نعملوا انا وطارق القلعي ان نفكروا فيكم في اللحظات هذيا اللحظات هذيا ما تنسيوهاش وفي نفس الوقت اعرفوا كيفاش تتعاملوا مع صغاركم لانه في اللحظات هذوما راكم رميين عليهم حمل ثقيل حمل مسؤوليه النجاح حمل التميز، حمل انك باش تمشي الاختصاص اللي لازم تمشي له. في الدنيا برشا بويب اخرين زيدا نجموا نطرقوها، اللي منجحش في الباك يجم يمشي زيدا الاختصاص اللي هو مهني. واحنا رانا في الدنيا هذية منجموش نعيش بمعزل عن الناس هذو، ما احنا الكلنا نكملوا بعضنا، كيما الميكانيسيان كيما البلومبي كيما النجار كيما اللي في بوست معينة، كلنا رانا منجموش نعيشوا بغناء عنهم، كلنا نكملوا بعضنا والدنيا هذية تكمل بالصورة هذية المزيانة، صورة انه وقت ولدي ينجح نكون معاه ونطبطب عليه ونقول له ألف مبروك، وإذا ما نجحش عندك فرصة، عندك دورة الأبطال.
0: أنا نقولهم الأولياء أنهم يجب أن تتذكروا اللي هم تو في اللحظة هذه هم أولادكم وتفخرون بهم، هم أنت تو ولدك
1: في كل الحالات تحبوا تفتخر به، نجح ولا ما نجحش
0: وسيبقى كذلك بعد النتيجة. أنه لازم يبقى ولدك اللي تفتخر به مهما كانت الأرقام، ما نقولش حتى النتيجة، مهما كانت الأرقام. وربما أجمل هدية تقدمها لولدك هي أن الطمأنينة والكلمة الهادئة، أو أن الكلمة الهادئة التي تبني إنسان، لأن ولدك رأوا شبتك العشرين سنة والثمانتاش سنة اللي معاك أنت، تقدم له في كل شيء، تقدم له في الغذاء وتقدم له في الدعم المادي والمعنوي وكذا، كذلك توه هو في حاجة إلى دعم نفسي، الدعم النفسي والدعم العاطفي أكثر من كل شيء. حالات كثيرة تجينا أن أولادنا نفقدوهم، نفقدوا وقت نقول نفقدوهم، نفقدوهم معنويين، تفقدوا معنويين في اللحظات هذه، خذرتك بركة، نظرتك، حتى حديثك في حواراتك معاه، انسى هذا اليوم، نحيه هكا اليوم 20 جوان، نحيه من الخارطة متاعك وخليه يبقى يوم عادي، يوم أبيض، يوم فارغ.
1: صحيح صراحة احنا رانا نعرف، احنا نقولوا توا كأنه ديما نقولوها، المستمع راهو كي يسمعك توا يقول لك المتفرج فارس، على خاطر ما احناش عايشين في قلب الحدث، ما عنديش شكون في البكالوريا، ما نعيشوش كيما يعيشوا هما.
0: سامحني مدام هندا، كلنا اباء وكلنا امهات ونعاش وعشنا اللحظات ونعرف وش معناها اللحظه هذه. وانا اقول، وانا على يقين مما اقول، هذه الاشياء التي يجب ان نتدرب عليها، هذه الاشياء ان نتربى عليها
1: على طويل ان شاء الله، على طويل ان شاء الله. هكا ولا هي الريزلتا مش تكون على المدى البعيد كيما الريزلتا التول باش تخرج لنا توا على المدى القريب ان شاء الله بعد شويه. تحيه كبيره لك طارق القلعي صاحب فكره المدرسه السعيده، ربي يحفظهم الكل. وكما قال تو طارق قال في الاخير شو يقعد في ذكره التلميذ البكالوريا، اللحظه اللي خرجت فيها الريزلتا، كيفاش يتعاملوا العائله معه سواء نجح سواء لا، وفي نفس الوقت كميه المحبه، لانه في الاخير احنا نوصلوا لهم رانا نحبوكم في كل حالاتكم، واذا تعثرتوا ما فاتش الدنيا، لكل جويد كبوه هذه تعلمناها من الصغرى، خلينا احنا في وقت اللحظه الفيصل نطبقوها بالفعل. تحيه لكم الناس الكل، ولادنا في البكالوريا ربي ينجحكم، وان شاء الله ديما دياركم عامره بالفرحه. احلى اغانينا على موجات سفاقس، ومرحبا بكم في مساء السبت.

تحية لكم المستمعين الكل. بصراحة نرجع للميسنجر ونشوف تفاعلكم الكبير، وخاصة الأسئلة اللي تتطرح. البورتابل ما يسكتش بالكل، الناس الكل تسأل على نتيجة البكالوريا. ديما نرجع لوزارة التربية، الإعلان الرسمي إن شاء الله عن نتائج البكالوريا مش بش يكون اليوم، الإعلان الرسمي إن شاء الله بش يكون نهار 23 جوان. أما الإعلان الرسمي عن طريق الإرسالية القصيرة حال جاهزيتها. ريتوك تسمعوا المعلومة هذه، حالة جاهزيتها يعني تجم تكون في الساعات القادمة، تجم تكون الليلة، تجم تكون غدوة. إذك علش ما تعيشوش حالة الانتظار على أعصابكم. احنا في الأخير صحيح الكنا ننتظر معاكم، الكنا نعيشوا في اللحظات هذية. أنا بصراحة نقول لكم الحاجة اللي نتبنيها اليوم أني ننقل فرحتكم، وككل سبت من كل عام ديما أنا معاكم في أوقات الفرحة هذية، ونعرف قديش تبديوا تنتظروا انكم توصلوا مشاعركم، انكم تقوموا بإهدائات لوليداتكم، اللي شكون عندكم في العائلة. هذية اكيد الكل والكل حق مشروع، لكن في الاخير بالهدى وانا مع بعضنا في اجواء الفرحة ان شاء الله مع بعضنا حتى للستة متاع العشية ان شاء الله. بعد النشرة مش يكون معاكم الدكتور انيس القليبي، دكتور في الموسيقى. انيس القليبي اللي عنده العديد من الانجازات، الدكتور هذية اللي نحت من صخر باش انه وصل، وفي نفس الوقت الزخم والكم الهائل من الثقافة الموسيقية ما خليهش ملكه هو، يوصل فيه للناس الكل عن طريق العديد من المحاضرات. كي رجعت وشفت انه في افريل واللقاءات متاعه اللي كانت في الام بي سي في العديد من القنوات التلفزية، والإشعاع متاعه لزانترفيو اللي صارت معاه، وفي نفس الوقت كان في تونس وزار العديد من المدن في تونس باش انه وصل المعلومات الموسيقية من خلال العديد من المحاضرات. اليوم قلت عليش منشارككمش في هذية، وتعيشوا معاه بعض الدقائق اللي من خلالها ناخذوا كم كبير من الهوس الموسيقي الفني الجميل. وأكيد كما يقتات أي إنسان من علم معين، أحنا ناخذوا من العلم هذا الموسيقي باش الأذن الموسيقية تتربى على النغمة الصحيحة، تتربى على النوتة الصحيحة، وتتربى زيدة على المعلومة الصحيحة اللي أحنا في حاجتها. لأنه ساعات رانا نخلطوا في بعض الكلمات وما نعرفوش مدى معناها. دكتور بتبيع في موسيقى يعني هو متخصص في المجال هذايا، باش يحكي لنا بالتفاصيل على العديد من المحاضرات اللي كان موجود فيها واللي افاتكم الناس الكل. ان شاء الله بعد الموجز مباشره يكون معنا الدكتور انيس القليبي. تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا الموجودين معنا، ونقول لكم معكم تتعدى العشويه السمحه، وان شاء الله شكون عندنا العديد من الضيوف، العديد من المجالات المتنوعه. وديما نوعدكم في صوره ما بديت لي اس توصل بنجاح البكالوريا اكيد باش تكونوا معنا. تحيه كبيره لاولادنا زيد هنا في الاذاعه، اولاد تونس كل اولادنا بصراحه في اللحظات هذوما، اولادنا في اذاعه صفاقس زيد عنا شكون هما مترشحين لامتحانات البكالوريا، واكيد نقول لهم ان شاء الله ربي ينجحكم ربي يوفقكم. هذه العائله المصغره زيد اللي عندنا في العائله نتاعنا الكل اللي هما في حاله انتظار، ربي ينجح وليدات تونس الكل، وان شاء الله كل ما نتعب يحصد اليوم ويحصد النتيجه اللي حب عليها. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية إن شاء الله بش يكون الموجز ونرجع لكم مرة أخرى. هندا تحييكم الناس الكل، نورتوني.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تسود العائلات التونسية حالة من الترقب في انتظار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة حال جاهزيتها. وحسب وزارة التربية فإن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. نظمت الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل. وفق المكلف بملف الإدمان صلب وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح فإن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و 17 سنة في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان إن اليوم إن تحديد موعد اختبار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويل، يعني علميا عمليا أن ألاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. في العالم وفي خبر عاجل، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز. في الأثناء أفادت الخارجية الإيرانية بأن وفد إيراني غادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف الأمريكي وفق مذكرة التفاهم بين الطرفين. وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن مضيق هرمز أغلق إثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب أمريكا بالبند الأول من مذكرة التفاهم، وأيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ختاما، أكد الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد 16 شخصا وإصابة العشرات بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة النبطية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة دايما.

0: ثلاثة ودرجين. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم ونورتونا فيها العشوية. خلينا كأجواء موسيقية وفنية باش تتفرادوا شوية، تغيروا الأجواء وانتم في حالة انتظار. المستمعين اللي بعثولي الكل يقولوا لي رانا احنا قرينا البليغ الصادر عن وزارة التربية، وبصراحة حالة جاهزيتها الكلمة هذية تعبت لنا أعصابنا أكثر. برب الجاهزية هذية تكون محددة بتوقيت معين، لأنه الكلنا احنا في حالة انتظار. أنا فهمتكم وفهمت تساؤلكم، وديما عندكم الإذاعة هي المصدر الأساسي اللي أنتم ترجعوا له، واللي أكيد أنتم من خلاله تعرفوا اللي مصداقية المعلومة هذية كيفاش. هذيك علشان نقول لكم راو في حال أنه يكون موجود أي خبر اتأكدوا احنا أول وسيلة إعلام رانا نكونوا معاكم وننقلوا فرحتكم ونعطيكم الأخبار في الإباء. هذيك علاش سيسر ويحكم اذا حبيتوا تحطوا الراديو بحذيكم، مش على الاقل هكا تنقصوا شويه هكا توتير الاعصاب والانتظار. في نفس الوقت تبقوا مع استضافتنا اليوم في العشويه معايا انيس القليبي. انا نقول انيس لانه ان كله من الاحترام الكثير، بدرجه انه حتى وقت نقول له الدكتور نحس شويه عليه، لانه ياسر نيمن بالاخلاق العاليه، وياسر نفرح كي تبدا الاخلاق العاليه مرتبطه زياده بالكفاءه العاليه، وتشوف انسان اللي هو يخدم في صمت والناس هذو ما نعشقهم، لانه ساعات فما ناس ترى جعجعه ولا ترى طحنا، تسمع هيك الجعجعه تشيخ بيها، وناس تحكي على رويحها في التالي كي تجي تلقى مشروع قدامك تلقى ولا شيء يتحدث عنهم. انيس القليبي او الدكتور انيس القليبي اللي هو دكتور في مجاله الموسيقي، ناشط كما سبق وقلت لكم من بكري، كان وقت اللقاء كان في الام بي سي كنت الفرحة عارمة، لأنه قلت محليه ولدنا كي مثلنا البرة، وكان العديد القنوات التلفزية العربية اللي هي تفك فيه، تعرفش أنت إنسان قيمة ويعرف قيمته مدى القيمة هذه الكبيرة في العديد من المحافل العربية والدولية، نفرحوا برشا. لكن اللي فرحنا أكثر اللي هو عنده علم في مجال الموسيقى، وما هوش يحب ويكون حكر عليه هو أكهو، لا، العلم هذي حاول بكل مساعيه وبكل قوته أنه ينشره في العديد من المدن، وحاول أنه يوصل المعلومة بكل الطرق وأهمها المحاضرات. أنا نقول في يوم من الأيام باش نلقى أديستانس الدكتور أنيس القليبي، تتخاطب فيه زي الدول العربية والدول الغربية باش أنه يعمل محاضراتها، والمحاضرات هذه يقدمها عن بعد. دكتور أنيس القليبي أهلا وسهلا بيك، مرحبا، منورني كيف العادة، وسعيدة جدا أنك موجود معنا اليوم في هالعشوية في ذات سفيقس.
1: عسلامة عندها،
0: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: شكرا على التقديم هذايا وعلى الكرم متاع يعني التقديم اللي حقيقة ففي شوك معناتها. أنا نفرح برشا لانه احنا نحبوا بلادنا ونحبوا كونه نضويوا على تونس قبل ما نضويوا على البراني. انا اول حاجه من خلالك تحيه لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا على امواج اذاعه سفاقس الحبيبه اللي انا تربيت في وسطها من صغرتي، من كورال الاطفال مع سي توفيق التريكي ربي فهمتني طول في عمره
0: ربي يشده بالصحه،
1: الى حضوري اذاعه سفاقس دائم ومتابعتها لي في مسيرتي الموسيقيه والجامعيه والبحثيه والعلميه. وانا كل ما تكون في عندي لقاء على امواج اذاعه سفاقس الا ان اكون ممتن للاذاعه الام هذه اللي انا تربيت فيها، وكل ما عندي جديد بحول الله نقولوه ونعلم به كل مستمعي اذاعه سفاقس الحبيبه.
0: انا عندي سكوب لا محاله، اما انا للامانه لانك تمنتني خلي سكوب هذا يكون في وقته،
1: نقولوه في وقت ان شاء الله.
0: هكا ولا هكا ولا، اما راهو سكوب ياسر ياسر ياسر مهم، انتظروه ان شاء الله باش يرى النور قريبا مع الدكتور انيس قليبي، وهو زبدة أعمال، ونقول أنا هذه كلا كريم اللي يستحق أنه الناس تعرفها اللي كنقبل هذية. دكتور أنيس القليبي، أنا كنقول ما شاء الله لقاءات عربيا تعمل في صمت، هذا نعرفه، لكن نحب أنا ديما نقول راهو فما وسائل الإعلام اللي هي تلتقطك وتلتقط أخبارك وفي نفس الوقت تفرح باش أنك تكون موجود في فضائتها لأنك قيمة مضافة لأي إيميسيون تتعدى فيها. اليوم كي نحكي على العمل متاعك الثقافي المتنوع والجيد واللي نلقاه أنا بأشهر الناس تقول لك لازم غايب ليه عمره ما كنت غايب، أنت موجود في المدن وموجود في المحاضرات وآخرها المحاضرة اللي صارت أمس هكا ولا؟
1: بالحق هو الحقيقة من دور الجامعي التونسي والجامعي في كل مكان في العالم انه هو ما يعيش في برجه العاجي، انه العلم اللي هو خذاه ينشره في المجتمع متاعه انه يفيد به بلاد بلاده. وانا بحكم اختصاصي المزدوج في التراث والموسيقى، لانه وجمعت ولات اسم التراث الموسيقي وكل ما هو عنده علاقة بتاريخ تونس وبتاريخ العالم وتاريخ الإنسانية. دونك أنا بعد ما مسيرة من الدراسة الجامعية والبحوث اللي عملتها في التراث والموسيقى كنت ولازلت نواكب وأقدم محاضرات ومداخلات في إطار ملتقيات ومؤتمرات دولية ووطنية، ولقيت اللي أنا نتحدث مع نخبة نيرة وممتازة وراقية، بقينا أنا والأوان باش ومديمة مش من طوى معتها إن نتحدثوا اللي تعلمناه للجمهور في الإذاعات في المكتبات في المدارس في دور ثقافة. أنا عندي مدة طوى سنوات نتنقل في مختلف جهات الجمهورية ونقدم محاضرات، كنت في المستير، كنت في حمامات، كنت في نابل، وكون وطوى من شاء وكوثاق برشا مرات قدمت فيها محاضرات على الآلات الموسيقية، وكنت في سليانة وكنت في جندوبة ونمشي البنزرت ونمشي زغوان، نمشي في كل مكان في بطبيعة في تونس العاصمة يعني. وبحاول لا أي دعوة تجيني من أي بلاصة إلا وأنا بكورة أعمالي وبكورة نشاطاتي وبكورة أبحاثي نقدمها للشعب التونسي وللجمهور التونسي ولولادنا خاصة الشباب الصغار باش يكتشفوا تاريخ بلادهم في علاقة بالنشاط الثقافي والفني، على خاطر ما أحوجنا في هذا الوقت باش الشباب متاعنا يتجذر في ثقافته وفي حضارته من مختلف الجهة معنى الجوانب متاعها. والجانب الفني هو جانب مهم، على خاطر نقولوا اللي لا غيلا دو سيليماخ، معناتها الموسيقى تهذب الذوق وتخلي الجيل هذايا متوازن في فكره وفي جسده وفي نفسيته باش نجم نقاومه اللي قاعدين نعيشه فيه من ضغط مجتمعي، وباش نخلقه جيل معناته يحب بلاده ومتجذره في نفس الوقت إيبانوي شايخ ومتفرهد.
0: أنا كنقول الدكتور أنيس القليبي كان موسيقي وباحث في علم الموسيقى ودكتور في علوم التراث وأستاذ مساعد، أكيد كن نحكي على الموسيقى ونربطها بعلوم التراث، نقول شو تحب توصل بالضبط؟ تحب توصل التقطقات اللي احنا قبل ما نعرفوهاش وتعاود تصدرها لأجيالنا توا، تحب تغوص في تراث دول اخرى وموسيقاتها، بالضبط شنو الهدف الاكبر؟ لانه نعرف انا نعرفك انيس اللي انت من نوعية الانسان اللي عنده استراتيجية في حياته، ما مش عايش بالهامش، يعني من نوعية اللي صراحة اسمك يحكي عليك وهذا نعرفه، لكن تحب تخلي بصمة، تحب تحكي في موضوع معين موسيقي، يعني صاحب مشروع موسيقي، بالضبط وين تحب توصل بينا؟
1: وكل هذا إن حبوا لخصوا في الكلام اللي قلت الكل، معناتها لخصت تقريبا الأهداف، وهي في حد ذاتها أنا ما أقولش أهداف، أنا أقول هذا الخبز اليومي متاعنا وهذا واجبنا، مش هدف هو واجب، لأنه معناتها الإطار التربوي والجامعي في تونس والفني بصفة عامة مطالب أنه يتدخل تو في الوقت الحاضر بكثافة باش يعم الثقافة وتعم الفنون وتعم المعرفة في البلاد، باش نرفع أكثر ما يمكن معناتها هالغشاوة متاع يعني أنه ما نعرفوش جانب مهم من تاريخنا ومن ثقافتنا، لأنه باش نحميه هو السد المنيع والحماية خير من العلاج. احنا باش نحميه مجتمعنا نبدأ بتثقيفه، لأنه العلم نور، العلم يعني نضويه الفكر التونسي، وديما الفكر التنويري ديما كان حاضر في تاريخ تونس في مختلف الفترات، لأنه المنورين اللي هما ينوروا عقول شباب هما مهمتنا في الإذاعة يعني في الإعلام ولا في المؤسسات التربوية وإلا كما نقولوا في كل معناتها المجالات. هذا واجب احنا توا في الوقت اللي نحن فيه والمستوى اللي بلغناه واللي الحمد لله الإنسان بلغ مستوى علمي يسمح له باش يكون هو قاطرة باش يقود المجتمع لثنية صحيحة اللي هي شنية ثنية صحيحة انه الشباب نتاعنا يكون ملم بثقافته ومش هركة ملم يكون يحب ثقافته ومش كان يحبها يدافع عليها وينشرها في العالم وقتا وليو عنا سياحة ثقافية ولا عنا كوميرس كولتورال يكون عنا معناتها تجارة ثقافية نروجوا للثقافة متاعنا وين نمشيو في العالم نهزوا روسنا لفوق نكونوا معتدين وفخورين بهويتنا الوطنية ونكونوا ندافعوا على الرأي الوطني من كل الجوانب يعني في الرياضة ولا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في العلم ولا في الثقافة ولا في الفن ولا في الإعلام
0: الكل تحكي على صورة تونس
1: هذا ما عادش بالنسبة لي أنا اختيار ولا خيار هو واجب أن نلقى روحي امبليكي معناتها ما غير ما نفيق ما نشعر ولازم في تدريس الطلبة متاعي مواد كما قلت يعني القوالب الموسيقى العربية أنا عندي مادة ندرسها هي تحليل قوالب الموسيقى العربية فنقول لهم هذه القالب يرجع الفترة الفلانية وهذا الفترة الفلانية لكن مش نقري فيهم تاريخ

0: محصورين يعني كل في يعني في نمط معين، لأنه مطالب الجيل الجديد باش هو بيدو، وأنا نشجع الأجيال الجديدة باعتماد الذكاء معناتها وباعتماد التقنيات الحديثة، الذكاء معناتها الاصطناعي، خاطر نحن توا فما تحولات قاعدة تصير في العالم على مستوى تكنولوجيا وعلى مستوى اعتماد الثقافة الرقمية، وإحنا ما نجموش نكونوا في معزل عن هذا التطور وهذه التحولات الجذرية العميقة واللي هي تمس كل قطاعاته في العالم أجمع. وكذلك الفن والتراث والتعليم الجامعي لازم يواكب هالتطورات هذه، وانا نحاول كل جهدي اني انا نواكب هذايا ونوصله للشباب ونشجعه، بس هو ينطلق لكن ينطلق من تراثه، يعني يروج معناتها للثقافة الوطنية باعتماد المنصات والوسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، بعوض ما يقعد يتلهاب حاجات اللي هي ضيعه ولا حاجات اللي هي معناتها اللي نشوفه فيه، يكون بالعكس نعتمد الصفحات والمواقع
1: والذكاء الاصطناعي اللي موجود توا حاليا لفائدة الموسيقى،
0: الموسيقى والفن والتدريس الجامعي والتدريس بصفة عامة والإعلام كذلك
1: أكيد في كل مجال.
0: المنبر الإعلامي اللي سيادتك تقدم فيه توا مدام هندة والوذاعة الصفاقس هو منبر مسموع، ومن خلاله هو نبث كل جوانب المجتمع ومن بينها النشاطات الموسيقية والنشاطات التراثية، هو نافذة من النوافذ اللي المجتمع عنده الحق باش يستفيد منها ويسمع. وانتم هاتكم الصحة كل مرة يعني توجهوا الدعوة المختصين باش هما ينيروا ويعطيوا معناتها معلوماتهم باش يسمعها الشعب ويستفيد منها.
1: أنيس القليبي، الحاجة اللي انت تحلم بها والحد الآن المشروع خلينا نقوله اللي تحلم به انت لحد الآن تحسوا مازال ما تحققش وعن قريب باش يرى النور؟
0: هي برشا حاجات ومش نحلم، أنا الحقيقة أنا تجاوزت فترة الحلم إلى الفعل،
1: يعني
0: معناتها وكيشقولها كي تزرع أنت ما وزرعوا فأكلنا ونزرعوا فيأكلون، خاطر يقول المثال مرة حكاية قالوا هنا وإحنا صغار، فما طفل صغير متعدي على رجل كبير كبير في العمر برشا يشوف ويزرع في نخلة والنخلة تقعد برشا باش تطلع وتعطي الثمار بتاعها، قالوا يا حاج كيفاش تزرع في نخلة توا وانت في العمر هذية ممكن ما تخلص عليها وعلى ثمارها، قالوا زرعوا فأكلنا ونزرعوا فيأكلون. احنا مهمتنا كوننا نعملوا مشاريع طويلة المدى، وانا مشروعي طويل المدى ما هوش قصير المدى، انا كونت اجيال ولا زلت ونقدم في بحوث ونقدم في دراسات ونقدم في اعمال فنية وعندي برشا مؤلفات وقدمت عروض موسيقية، التوجهات لزاكس متاعي معناتها أختي بيك معناتها التوجهات الفنية والتوجهات البحثية والتوجهات الأكاديمية والتدريسية واضحة، أنا معناتها التوجه متاعي خفي والثمرة اللي بيستخرج من العمل متاعي سواء فني ولا بحثي ولا تعليمي جامعي بيستظهر في الأجيال اللي أنا قريتها، تظهر في الأعمال الموسيقية اللي قاعدين تو بشباب شوية شباب ولا يدولهم، مازلت أنا ناشط على المستوى معناتها الموسيقي، لكن ممكن الفترة هذه شوية اتجهت للجانب البحثي والأكاديمي لأنه مطالب أنا باش نتقدم معناتها في المجال هذايا، لكن إن شاء الله وقت اللي معناتها نلقى الوقت ونأدي واجبي الأكاديمي ونتطور إن شاء الله في مجالات البحثية متاعي كل عادة نرجع سالة قوة للنشاط في الفني ونأسس مسارح تونس والوطن العربي وحتى في مسارح العالم
1: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله نستنيه. هذه دكتور أنيس القليبي نورتني برشا في العشوية ونورت المستمعين، شكرا على الدرجة الحلوة معك في عشوية السبت، شكرا وبسلامة، إلى اللقاء. 3:28 دقيقة، تحية لكم الناس الكل منورينا فيها العشوية ونهاركم مزيين في عشوية مزيين اليوم معانا، وإن شاء الله إن شاء الله الناس اللي مزلتوا توا تبعثوا لي وتقولوا لي على البكالوريا ولا الحلاوة إنه يعرفونا إحنا مصدر موثوق بربي، شنو سمعتوا شنو اللي باش تبثونا على قريب، فماش خبر كيفنا كيفكم، إحنا في حالة انتظار بطبيعة كي تخرج الجهات الرسمية الخبر ويخرجوا لي زي سميس متاع نجاح، إحنا أكيد إحنا نواكبوا الفرحة متاعكم. مرحبا بكم الناس الكل في مساء السبت منورينا، إن شاء الله فتحي السامت بشكون معاكم في 6:40، ما تنساوش أجواء سبور معاه، وتحية كبيرة لكيف الموجود معايا، تحية لدكتور منعم جمال اللي موجود معاكم من خلال الإخراج التلفزي، أمير الجموسي في إخراج فني صوتي تسمعونا زيدا من خلال الصوت كيف العادة، وتحية كبيرة لسوفيان خديمة الموجود معانا زيدا في تأمين المكالمات مع الضيوف. هند الأسود. تحييكم الناس الكل، أحلى الأغاني بثوهيلكم في ذات سفيقس. اسمعونا واستمتعوا بأغانينا.

تعرفوا الناس الكل فما العديد من العروض السينمائية والمسرحية اللي تبدأ في آخر الأسبوع، وأكيد الطقس يساعدكم على هذي باش تتفرهدوا وتغيروا الأجواء، خاصة السهرات، سهرات الصيفية بديت عاد موجودة في كل الولايات وكل المدن. فما تظاهرة سيني جنينة اللي هو تابع في عروض سينما في الهواء الطلق في كل خميس في 9 متاع الليل، والانطلاقة بديت نهار 18 جوان، يعرض فيه العديد من الأفلام في قاعات السينما التونسية، عرض أفلام جديدة هي أمريكية في أغلبها، هذه في عدد من القاعات في تونس العاصمة. لذلك انتوما اللي يكون موجود في تونس العاصمة أكيد يعرف اللي فما العديد من العروض السينمائية اللي موجودة في الويكند. هذه المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشراء متواصل ويتواصل حتى نهار 28 جوان في 12 ولاية تونسية بعروض مجانية في الفضاءات المفتوحة. أكيد فما برشا مستمعين توا ينتظروا، قل لك زعما شنو باش يتعدى توا مؤخرا في الفترة هذية، نقول لكم ما بين السينما ما بين المسرح بين الحمامات بين تونس فما برشا برشا عروض تجمو تحضروا لهم، وخاصة يحضروا لهم صغيراتكم في النهار. ديما ما ننسيش اللي يسفاقس ديما وليدة وديما عندها العديد من الأطفال اللي هما موجودين ليامات هذوما في العديد من العروض الموسيقية. مهرجان فن العرايس، نقول إنا مهرجان كامل لفن العرايس اللي تجمو أنتم تكونوا حاضرين به بصغيراتكم. ديما التوقيت في العشوية الأربعة متاع العشية التوقيت بالنسبة للأولياء إذا باش تحبوا تحضروا العروض زيادة الخاصة بكم أنتم في السهريات، تبدأ من 7 متاع العشية. وأكيد هنا لنحرموا الأصغار الكبار، الحاجة اللي يسر يسر مزيانة واللي تاخد بالها المندوبية الجهوية للثقافة مثلا في صفاقس وأيضا بلدية صفاقس في شراكة مع بعض الزوز إنه العروض هذه مجانية، معناتها ما عليكم إلا أنكم تخليوا كالندري كامل الأيام. توا فما فاكونس في نفس الوقت، زيدا ما ننسيوش اللي في الأخر فما العديد من العروض اللي قاعدة توصل لكم في الإبين. أنا هو توا يوصلوا لي توا المستمعين ويقولوا لي أي بالحق فما أخبار قاعدة توصل لي في الوقت هذي، يقولوا اللي تقديم التهاني لمحمد ياسين دمق ابن أختي لطيفة لاجتياز السوتنانس بملاحظة حسن جدا، عائلة عمار تحية كبيرة لكم، وتقول لي رانا نهنيوه ونقولوا له ألف مبروك، فخورين بك برشا، تهنينا للعائلة ونهنيو زيدا بابا وماما، هكا تقول الجيهين. ألف مبروك لك لطيفة، ألف مبروك لمحمد ياسين دمق، إن شاء الله ديما فرحانين. أنا نستنى قلت هاي عايشة نتيجة البكالوريا، بدينا إن شاء الله بياسين ونكملوا إن شاء الله عايشة إن شاء الله في الساعات القادمة. ألف مبروك هذا التألق، وأكيد فرحانين برشا وإن شاء الله ديما فرحانين في عائلتكم، وإن شاء الله يا ربي نسمعوا زغروتا في كل دار. أغانينا نهديوها لكل مستمعينا وابقوا معنا في العشوية هذية، رينا كيفكم أنتم زيدا في حالة انتظار باش ننقل لكم أجواء الفرحة. مرحبا بكم الناس الكل في مساء السبت.

بصراحة بالعشوية نحب نقفلكم على ذمار التوينسة حميدة الشيب، تقول تعديت بالغسرات الكل وعندي خبرة محترمة في ستريس نتيج الباك بحكم التجربة، وهذيك علاش اللي حبني بحذيه نستنى معكم كمرافقة عاملة برومو ساعة بمية دينار، وإذا جبران خاطر متفائلين مع بعضكم تلقاو تخفيض خاصة مع ضمان العشير بفرح كل دار. اليوم أنا حبيت نوصل لكم اللقطة هذية أو التدوينة هذية، حبيت نقول لكم قديش التونسي عنده ذمار وقديش في وقت الغسرة يخلق من الغسرة هذيك أجواء مريحة فيها جو فيها كلام سمح فيها تفاعل خاصة مع الناس اللي هما موجودين واللي هما في حالة انتظار. تعرفوا برشا ناس اللي هما وصلوا تدوينة، منهم الأستاذ محمد العذار وقال بربي إذا ممكن مسؤول من وزارة التربية أو إصدار بليغ ينور كل الناس ويقول وقتاش نتائج البكالوريا، وهكا احنا رانا ناس ما احناش قاعدين نعيشوا في السسبانس بطريقة سمحة، وفي نفس الوقت ما احناش نلوجوا على البوز ولازم واحد يعطينا تدوينة يقولنا زعمة في الأخير شنو اللي باش يصير وقتاش النتيجة باش تكون به. التفاعل كان أيضا من وزارة التربية على تعليقات كل المستمعين وكل المواطنين في تونس، يقولوا البلاغ التوضيحي اللي نزل تو منذ لحظات يقول حسب المعطيات أعلان النتائج ما هوش بشي يتجاوز الساعة 8 ليلا من هذا المساء، إن شاء الله الفرحة لكل أسرة وفي كل دار. هكا بدينا توضحنا الصورة، يعني اللي عايش ستريس يخليه على رب العالمين، إن شاء الله في الساعات القادمة باش نسمعوا النتائج وإن شاء الله تكون مشرفة في كامل أنحاء الجمهورية التونسية. نعرف إن برشا ولايات تتسابق على الصدارة والمراتب الأولى، منهم صفاقس اللي تعودنا على أن نكونوا متصدرين نتائج البكالوريا. أنا شو نقول، هي كالأمطار أينما تعم فهي تثمر في كامل أنحاء الجمهورية التونسية. هذيك علاش كل تلميذ باكش سواء في تونس في سوسة في رديف في أي بقعة كانت في المناطق الظل اللي داخل هكا في الأرياف وننتظروا في نتائج بكالوريا تكون متميزة، راهم ديما راهم أولاد تونس وما هما زيدة فرحة لتونس كاملة. احنا معاكم نبقى وزيدة في حالة انتظار، لكن في نفس الوقت نبثوا لكم أغاني ياسر مزينة واستضافات زيدة تنور لكم عشويتكم وتأنسكم. أحلى الأغاني على موجي ذات سفاقس، مرحبا بكم الناس الكل، نرجع لكم بعد الأربعة نكملوا مع بعضنا المشوار حتى لستة متاع العشية. هندا تحييكم الناس الكل في دياركم، إن شاء الله عشيتكم نور ونوار.

0: شوية إن شاء الله باش يكون معاكم آخر الأخبار مع إمنا. كي تحية لكم من الناس الكل منورينا. تعرفوا العديد من اللقاءات اللي باش تكون فيها مواكبة لكل ما هو ثقافة. اليوم باش نحكيو على مهرجان الجاز بتبرقة. كونوا حذرين، فما العديد من المقاييس الجديدة الموجودة في المهرجان هذية. فما أخبار باش تميز الدورة هذية، وما ننسيوش بتبيعة كل ما نطلوا على مدينة من مدن أنحاء الجمهورية التونسية إلا ما نرجعوا زيدا ونضويوا على أخبارنا الثقافية في صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل منورينا فيها العشوية، وتحية لقسم الأخبار، ونخلي الخط بعد شوية لآمنة.
1: الرابعة مساءً.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. في انتظار صدور نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تستعد عمادة المهندسين التونسيين لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 تحت شعار معا نبني مهندس الغد، وذلك يومي 27 و28 من جوان الجاري بمقرها بالعاصمة. في صفاقس، وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تنتظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني قرقنة بالمستشفى الجهوي سليم الحضري. كما تنظم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بالشراكة مع الدائرة الصحية بمنزل شاكرة قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة بير بن عياد من معتمدية منزل شاكرة، وتشمل القافلة الاختصاصات طب القلب والشرايين وطب الأطفال وطب المفاصل والروماتيزم وطب العظام والنساء والتوليد وطب الأسنان. كما سيتم بالمناسبة إجراء عمليات تقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتقصي سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، عفى الله الجميع. في إطار التوقي من مرض داء الكلاب، قامت دائرة الإنتاج الحيوانية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس اليوم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بحملة تحسيسية لتلقيح الكلاب والقطط ضد هذا المرض، وذلك لحماية للصحة العامة من خلال تعزيز التغطية بالتلقيح لدى الحيوانات الأليفة والحد من مخاطر انتقال هذا المرض. في العالم، أكد قيادي في حزب الله أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى احتلال مرتفعات علي الطهر والإمساك بأوراق ضغط على لبنان، كما يسعى إلى تكريس حرية الحركة خارج إطار الاتفاق الإيراني الأمريكي. أوضحت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز أغلق بسبب جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار، وعلى السفن عدم الاقتراب من مضيق هرمز وإلا فإن أمنها سيكون معرضا للخطر. ختاما، وبالتزامن مع هذه التطورات، تعقد وفق الخارجية الباكستانية محادثات تقنية أمريكية إيرانية غدا في سويسرا، وستكون برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: عشوية مزينة مع كل مستمعينا ومستمعاتنا. أهلا وسهلا بيكم الناس الكل، عشويتنا متواصلة معكم حتى للستة متاع العشية. أكيد كل المستمعين اللي يسمعوا فيها يسمعوا برشا أخبار، اتفرهدوا شوية، بقاوا معنا وخليوا شوية ما تفكروش في النتائج. أمورنا إن شاء الله لباس وربي نجح وليداتكم. اليوم نحكي مع السيدة هيلة النفطي، المديرة التنفيذية للشبكة التونسية لتنمية الموارد الرقمية في التربية. أهلا وسهلا بيكم، مرحبا ونورتنا.
1: عسلامة، مرحبا بكم الكل في سيفوس.
0: ايه عايشكم، مرحبا بك انت زيدة. اليوم نحكيه على دور الحكاية في التغيير المجتمعي، حفل تخرج الدفعتين الخامسة والسادسة، كيفاش كان اليوم في الحداشة متاع صباحك ولا؟ ايه
1: نعم، اليوم في سيفوس على خطر احنا عنا تكريم في كل جهات تونس اللي احنا موجودين فيها كشبكة. فاليوم في صفاقس تبارك الله فرحنا بوليداتنا اللي كرمناهم اليوم على تفوقهم في البرنامج هذية متاع دور الحكاية في المجتمع. كنا احنا عنا توا 3 سنين نخدم فيه البرنامج هذا، واللي احنا اكثر حاجة فرحانين بها اللي تلامذتنا اليوم، وانا شفته والله اليوم متأثرة برشا برشا على خاطر اللي سمعته من تلامذتنا، من استعمال اللغة الانجليزية، من استعمال المهارات اللي هما معناها كونناهم فيهم مهارات الحياة اللي كي تقول لي اليوم أنا تلميذة، أنا وليت ما عادش عندك الحشمة، أنا وليت نتكلم قدام عبيد،
0: ما عادش موجود الخوف، ثقة بالنفس،
1: أنا عندي ثقة في نفسي، أنا تعلمت كيفاش نحل المشاكل، أنا تعلمت كيفاش عندي الفكر النقدي. وقت لي نسمع هذا الكل نقول البرنامج بالحق نجح، وهو البرنامج اللي معناها كان اولا احنا ديما نأمن برشا في الشبكه نتاعنا بتكوين المدرسين والمكونين، معناها احنا اول حاجه بدينا بها بدينا بتكوين المدرسين في كل مجالات الاهداف التنميه المستدامه، وكذلك في المهارات الحياتيه. كي بعد ما كونهم هما كونوا تلامذتهم، ثم صار معناها التبادل بين البلدين الثلاثه اللي احنا خدمنا فيهم اللي هي تونس والجزائر والولايات المتحده في المدارس نتاعهم عن بعد. كانوا عندهم لقاء اسبوعي يتلاقاو فيه هالمجموعة من المهارات، وفي نفس الوقت يتحدثوا مع بعضهم، يتحدثوا على حياتهم، يتحدثوا على البيئة متاعهم، يتحدثوا على بلادهم ويفتخروا بها. ثم هما قاموا احنا علمناهم كيفاش إذا يعملوا فيديو، مش الفيديو اللي يعملوا فيهم كل يوم وما يصوروا
0: مش ستوري تقول انت اللي تعديه هما يومين، أما فما دي تكنيك معينة اللي يستعملوها.
1: أيوة. علموهم وفي دقيقة اختاروا هما كل اللي طلبنا منه باش يختار موضوع اللي هو شائك في البيئة متاعه ويلقى له حل، على خاطر نتحدث على المشكلة بالحق، لكن أنا نحاول كعنصر فاعل في المجتمع، وأنا لازمني نكون نحمل رؤية جديدة على كل ما بش يصير في البلاد هذية. أنا كمواطن فاعل يلزمني بش تكون عندي حلول للمشاكل البيئية مثلا. اليوم حكيولنا على مشاكل زادة التنقل للمدرسة، حكيولنا على التلوث، حكيولنا على كيفاش نجمو نلقى حلول. هذا اللي نحبوه احنا، هذا اللي نحبوه، هذا اللي تمحنا له، وهذا اللي وصلنا له والحمد لله. ونقول اللي بالحق نجمو نقول البرنامج
0: هذايا انجح. مدام هيلة النفطي، خلينا نقفوا على نقاط معينه، ان نتصور تو المستمعين اللي سمعوا فينا الكل يحبوا يتسالوا عليهم. انا اليوم نقول باش ندخل في الدفعه هذه الجايه، دفعه نقولوا السابعه، شنو لازمني يكون، شنو المقاييس اللي لازمها تتوفر فيها اولا؟ لانه انا كي تحكي لي تقول لي مثلا تونس والجزائر وامريكا، نقول اكيد فما اللغه الانجليزيه اللي لازمها متوفره، ويكون انسان اللي هو يدير اللغه هذه بمهاره. واحد، شنو هو المهارات اللي انتم ما علمتوه لهم؟ لانه انا كي تقول لي ما عادش عندهم خوف ولا ثقه بالنفس، نقول بالضبط كيفاش كان البرنامج ما بين التيوري والبراتيك اكيد فما تقارب كبير برشا، اما على شنو ركزتوا اكثر؟
1: يعطيك الصحة، احنا الحق المعايير نتاعنا ما همش باش يكونوا هما متألقين في اللغة الإنجليزية، لا هما باش يجيو يتعلموا معانا. وكيفاش احنا هدايا المعيار هو الأستاذ، الأستاذ اللي يحب هو يطور نفسه ويطور تلامذته. وإحنا في الشبكة عنا برشة خاطر نعمل في برشة حاجات أخرى زادة، إحنا نعملوا في برشة تكوين للمدرسين، معناها ماذا بينا اللي قد ما يدخلوا معنا أساتذة قد ما إحنا نفرحوا على خاطر هذيك التكوين هو اللي بش الأستاذ وقتها هو يحكي مع تلامذته ويجيب تلامذته. إحنا عنا تلامذة من السنة الأولى الثانية الثالثة حتى للبكالوريا، والله اليوم معنا تلامذة من البكالوريا
0: ما شاء الله،
1: معناها عندهم جهد كبير يقوموا به باش يوصلوا للبكالوريا، لكن حبوه البرنامج هذا. وكما قالوا لنا هما اليوم قالوا لنا احنا نحبوا نعطيوهم صوت، الصوت المسموع والصوت اللي احنا يلزمنا نردوا بالنا باش نسمعوا بالكدي شنو يحبوا يقولوا لنا. اليوم الشباب اليوم شنو اللي يحب يقولنا، مش احنا شنو نحبوا نقولوا له، مهم برشا احنا باش نسمعوه، باش نسمعوه باذان يعني نحبوا نكونوا احنا في الانصات.
0: اي ياسر حلوه كلمه الانصات، راه مش نسمعوك عادي، ننصتوا ليك، نعطيوك عقلنا وقلبنا ونسمعوك ونعطيوك الوقت الكامل باش تعبر على روحك.
1: ايوه وهي هذه وليت مهاره حياتيه راه الانصات،
0: اي مش سهله زاد راه كي توصل لها،
1: ماهيش سهله، هي اللي لازمنا نوصلوا لها. واحنا هالمهارات اللي قلت لك عليهم المهارات الحياتيه، انه غدوه لازم يكون هو يصبح قائد يقود في المجموعة متاعه، يزمو يكون عنده الانفتاح، يزمو يكون عنا احنا زيد القيم متاعنا مهمة، ان احنا القيم هذوما يوليو هما شبعين بها، ما همش على خطر في الحياة ما همش بش يقراو برك. احنا منحبوش التلقين، نحبوا انهم يشاركونا في التعلم متاعنا متاعهم هما، ويشاركونا كيفاش اكتساب هالمهارات الحياتية، انه يعرف يخدم مع اصدقاء، يخدم في مجموعة، يحل النزاعات، عنده كالفكر الناقد، عنده كحل المشاكل، هذم كلهم يكونوا معناها مهارات سميوها حياتية بالحق، لأنها حياتية، لأنه اليوم هو في المدرسة وغدوة هو باش يولي في الجامعة، باش يولي يشتغل مع عباد أخرين، كيفاش يوصل غاليك. فأحنا قلنا هذه من المهم أحنا اليوم قبل غدوة نكونوا معاه باش نرافقوه، احنا اكثر حاجة هي المرافقة. وكي ترى اليوم معناها العلاقة ما بين الأساتذة اللي كانوا موجودين اليوم والتلامذة اللي جاوا، معناها علاقة خارقة العادة على خاطر تبنيت بيناتهم الثقة.
0: يسر حلوة الكلمة هي الثقة والمودة، وليت علاقة عائلية حلوة
1: برشا، علاقة هيلة. وانا المدرسات والله العظيم توا قديش من سنين نخدم معاهم انا، ونشوف في كيفاش معناها هالاجيال اللي كونوهم هي بالحق اجيال، بعد ترجع لهم ويقولوا ريتوا انتم وصلتونا، انتم وصلتونا باش ولينا احنا مواطنين فاعلين. هذا
0: مش سهل، هو
1: ما هوش سهل،
0: هو راهو خليني نقول ساعات تبنيه في الصغير من الصغرى ويلزم عمر كامل يتعايش فيه. لكن انت قلت لي مدام هيلا نفتي فما توقيت معين، معناتها ظهر لي بالشهور ماهوش بالاعوام انكم تعاملتوا مع الشباب هذوما.
1: اي لكن انت كي تشوف الاساتذه هما قاعدين يدرسوا، وقت اللي الاساتذه هذوما يكونوا حاملين هالافكار وهالقيم هذه، معناها انت تتمام اللي
0: عرفت وين تخلي التلامذه هذوما الامينه.
1: اكزاكتومون، وهما كما قالوا اليوم التلامذه هالشهر اللي خدمنا فيهم احنا 7 شهور، معناها خليوا فينا اثر كبير، لانهم هما تفاعلوا مع عباد اخرين اللي هما ما همش كيفهم، اللي هما مختلفين، لكن في نفس الوقت هما نفس الشباب، عندهم نفس الطموحات، عندهم نفس الاحلام، واحنا لازمنا نخليو صغارنا تحلم، راه مهم
0: انك تعيش الحلم،
1: راه مهم.
0: اي مدام هيلا انا توا بصراحة نتصور فما شباب زيدا حتى هما في الثنية ويسمعوا فينا، يقول لك أنت شرهتنا وشهيتنا باش نكونوا احنا في الدفعات القادمة ونتخرجوا من عندكم، لكن في نفس الوقت أعطيني مهارات اللي معطيه لي للعائلة ولعطوه لي المجتمع ولعطته لي المدرسة لحد الآن. شو المهارات اللي خدمتوا عليهم أكثر باش وصلتوهم وقلتوا أنتم بعد عملية تقييمية اللي صاير في المجال التربوي والمجال المجتمعي راهم ناقصين ويلزمهم يكونوا موجودين وخدمتوا عليهم أكثر؟
1: احنا أكثر حاجة اللي خدمنا عليها هي مهارات التنمية.

0: كمربي كأستاذ كجمعية باش نحاول أني فكتلام ذلك ونفسر لهم اللي تشات جي بي تي راهو مهم أنك أنت تعرفه لكن باش تتعلم معاه لكن باش يوصلك البقايا عقرين احنا نعرفوا اللي غدوه راهو التلامذة هذوما باش يوليوا يلزمهم يلقاو فرص عمل. فرص العمل قاعده تتكاثر اليوم ولو بطريقه اخرى ثم معناها حاجات اللي ما كانتش موجوده اليوم باش توجد لو كان انت ما تتعرفش عليهم بكري في المدرسه بهذه بهالمهارات هذوما اللي احنا علمناهم لك ما تنجمش غدوه ترقى مكانك في المجتمع اللي انت تحب توصل تخدم فيه وتعيش فيه والعيش معن راهو العيش معن مهم برشا احنا هذية العيش معن والتعايش ومعناها كي تقبل الفكر الاخر وتقبل اني انا وياك مانيش كيف كيف لكن في نفس الوقت احنا عايشين في بيئة حتى كان تكون ماهيش نفس البيئة لكن عنا نفس المشاغل عنا نفس المشاغل واكثر حاجة انا نقول اللي كان نحطوا فيهم القيم احنا باش نعيشوا في عالم اللي يكون فيه السلم اكثر حاجة احنا اكثر حاجة نخدموا فيها هي على السلم. السلم في كل معناها موجود في كل حاجة راهو السلم ماهوش
1: يمكن احد يسمع الكلمة يقول لك السلم في المجال السياسي اما يمكن زيادة فما انكم تحبوا توصلوا للسلام النفسي.
0: السلام في كل المستويات نبداوه انا نتصالح مع نفسي مهم برشا ونتصالح مع الاخر اللي بحذايا ونتصالح مع غيري ونقبل غيري هو القبول الاخر واحترام الاخر مهم. انا كان نحترم الكبير في الشارع كان نحترم ونحترم انسان ماهوش كيفي هذايا هو اللي نحب انا نوصل له.
1: فما نقطه مدام هيلا خليني انا نقول لك من خلال انطباعات الأولياء أو معايشتهم لصغيراتهم فما نقاط زادة وليت مهمة نتمنى لو كين تخدموا عليها لأنه الأولياء تو يقول لك أنا تربيت على الإيثار تربيت على نحب العائلة تربيت أني نفكر أني نعطي للعائلة من قلبي نلقى صغيري أو صغار الجينيراسيون هذوما في أغلبهم يفكروا بأنانية في رويحهم بأنانية مطلقة في رويحهم في حياتهم فما كان هما يلغيوا العائلة يلغيوا التعاطف ما بين العائلة وفي نفس الوقت عدم الاحترام اللي نلقاوه لأنه يقول لك أنا نعبر عن ذاتي يجم يكون بكلمات جارحة ويقول لك لا هيك كيفاش لازمني نعبر عن ذاتي هذوما نقاط مهم جدا ان نحكيوا عليهم
0: هذوما احنا نخدموا عليهم علاش نخدموا عليهم على خاطر وقت اللي انا يقولوا الاولياء اللي الجيل هذايا هو اناني انا نقول احنا ربيناهم باش يوليوا اناني احنا قبل
1: علاش ما ربيونيش باش نكونوا انانيين هي راهو الكلام هذا يمكن
0: احنا سامحني
1: مدام هيلا
0: اولياءنا كانوا يقولوا لنا انا نتفكر كي تربيت يلزمنا نكونوا العائله يد واحده يلزم الكل كيف كيف وسط العائله احنا اليوم نقول عنده دروس خليها رايح وخليه ليه هو عنده دوره في العائله هو وقت اللي انت تقضيه ولا تقول له اجي قعد بحذايا خلينا نحكيه وخلينا نتعرفوا على برشا حاجات مع بعضنا هكيك تعلموا على خاطر انت باش تعديلوا القيم متاعك واحنا عندنا قيم مهمه برشا وكان ما تتعداش في العائله من اللول بالكل وقت اللي نهز صغيري للمكتب ونقول له عايشك ما تعطيش لصاحبك كيفاش ما تحبوش يولي اناني وقت اللي تهزه وكي تقول له انت يلزمك تفرحوا مع بعضكم مثال صاحبك ما عندوش انت تعطيه تاكل معاه اللمجة ميشيلش تخبيش عليه ريت وقت اللي انت تعلمه يخبي كيفاش تحبه هو ما يوليش يخبي انا نقول اللي القيم متاع اليوم ومتاع غدوة متاع أجيال أجدادنا متاع أجيال أبائنا متاع أجيالنا والأجيال القادمة هي نفسها لو كان نحبه احنا نحرصه باش تكون فعلية في العائلة أولا وفي المجتمع وقت اللي تقول له كان ضربك أضربه ليه ما يضربك ما تضربوش كان ضربك شوف عليه يجي احكي معاه. راهو هذا الكل علاش وليت فما
1: الصحه برافو
0: الفيولانس الكل في المدارس. لو كان جينا
1: نحكي احنا عندنا مشكله يقول لك كان ضربك دافع على روحك.

0: ما تسكتلوش.
1: فوالا احنا راهو مهم النقاش، النقاش نقص على خاطر الاولياء يقولوا احنا لاهين ولا نشوف فيهم يعني لي يلزمهم عندهم وقت مهما كان الوقت، راهو مش فايده باش تعدي معاه 24 ساعه في الدار وانت ماكش تحكي معاه انت، ونشوفوا فيهم الناس الكل اللي
0: ما هو احنا مثالش. خليني نقول لك مدام هيلا، وبصراحه خلي نقول هنيئا للدفعات اللي هي مرت على يديك ولا الساده الموجودين معاك، لانه الفكر اللي تحمله محليه. اما مدام هيلا هنا، خلينا نرجع لحكايه البورتابل. البورتابل هو ولا سيد الموقف، ولا هو اللي فيكك صغيراتنا واللي صغيراتنا يحاول باش انهم يبعدوا يهربوا عليه؟ هو ساعات انت في وسط العائله تلقاهم يتكلموا باللي ميساج، وهذا هو اللي قاعدين نشوفوه صاير في اغلب العائلات، حتى في القعده نتاعهم كل واحد غارس راسه في وسط بورتابل وما يتكلمش، وكي تجي تحكي مع صغير يهز البورتابل ويمشي يدخل البيت ويقول لك احنا الكبار رانا ضعنا، ما لقيناش نقطه وصل بيننا وبين بين صغيراتنا، ما احناش فاهمين كيفاش نتواصلوا معاهم، ما احناش عارفين الطريق، اعطيونا احنا. ريتك اللي يقول لك قريب يقول لك اعطيني استراتيجي خليني نعيش مع صغيري بسلام. انا اللي قاعده نشوف فيه، وبصراحه كما قلت انت راك تحليلك قديش منطقي، وانا بصراحه خليت المجال انك تتكلم لانه ماذا بيا الناس تسمع منك. توا ولا الولي او الوليه تخاف من صغيره شنو باش يقول لها كموقف او يجرحها بكلمه، وهذا الموجع راني نشوفه انا في حتى كتلقاها انت ام صغيره حتى عند طبيب تقول في سال داتونت تقول غريب احنا وين وصلنا.
1: صحيح انت كلامك صحيح، احنا كان وصلنا هكا خاطر انا ما نمشيش نقول غلطتنا اما مسؤوليتنا. انا كل وقت اللي الصغير كان ما تعطيش انت اداب في الحياه العيش مع في العائله، احنا فما وقت فطور يلزمنا نقعدوا مع بعضنا ونتناقشوا باش ناكلوا مع بعضنا، مش خاطرها يلزمنا باش ناكلوا، على خاطر هذاك وقت مهم باش نحكي فيه مع بعضنا. وقت اللي انت صغيرك تحط قدام التلفزيون قبل ما يكون حتى تلويح برا قعد تفرج خليني انا لاهي نلم في الدار، ليه انت عطيه باش يشاركك في الدار. وقت اللي هو يشاركك في كل ما يلزم في الدار زاد باش يحمل معاك وينظف معاك وياخذ مسؤوليات، وقت ما عادش عنده برشا وقت.
0: ريتا خليني نقول لك انا ما حسيتش بالوقت وانا معاك بدرجه اني خديت برشا وقت، ونحب نقول لا بالعكس باش نقول لك انا محلى الكلام معاك مدام هيلا النفطي. اذا هذا كلام وانا متاكده اللي هو ولا فعل من خلال الدفعتين الخامسه والسادسه واللي سبقهم، حبيت نقول لك هنيئا مره اخرى بالكلام ده اللي تخرجوا على يديكم. شكرا ليك اليوم على انك تقدم في مجهوداتك وفي كل ما عندك انت من قيم هاللي فالور هذوما اللي محتاجينهم.
1: هذوما مدام انا معناها اول حاجه مدرسه كنت
0: اكيد ظاهر
1: هذوما القيم انا
0: إذا ما خلاص تحياتك أكيد نورتي برشا اليوم في العشية في ذات فاقس، تحية كبيرة من قلبي لك أنت. يعيشك إلى اللقاء. شكرا مدام هيلا النفطي المديرة التنفيذية للشبكة التونسية للتنمية الموارد الرقمية في التربية. قديش مهم جدا أن نحكيه مع ناس كيف هكا عندهم لي فالور، عندهم طريقة الحكمة الموجودة واللي يحاولوا باش يوصلوها لصغيراتنا. ديما معاكم مع أغانينا ونشوفوا شو اختاروا لي من أغاني اليوم نسمعوها مع بعضنا. هدي كل مستمعينا ومرحبا بكم ونورتونا في هالعشوية.

به مستمعين شو يقولوا. يقولوا صحيح فما الصورة والصوت، أما في نفس الوقت رانا احنا قاعدين نتابعوا فيكم ونحبوا نسمعوا زيادة إهدائتنا، رانا موجودين معكم. هنا نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل ونورتوني في العشوية هذية. هندا غربي المنورتنا، مرشد خريفش نفس الشيء، رامو أوليفيي اللي هي سيدة ترودي من السعودية، سعاد قلسي، وأيضا منصورة جويدة، هدى ريجين، وفيزة ربيعي، والكلهم يقولوا راهو التحية نوصلوها ليكم، وفي نفس الوقت نقول لكم رانا عايشين معاكم زيدا ونستنيو في أجواء النجاحات. فيزة ربيعي، سندس بن عمار اللي هي تبعث لنا في ديكارت بوستال وفي إهدائيات، تقول أيمن البريدعي وأمين الله الغراب، يا ربي نجح الجميع. تقول رانا نستنيو زيدا في أجواء نتائج البكالوريا. مساء الخيرات هند عبيد، تقول زيدا كل احتراماتي ليك، شكرا. ولا الضيوف الأعزاء اللي كنا نسمع فيهم توا واللي قدمونا الإضافة، شكرا. ليلى غربيل بن مسعود، تحية كبيرة ليك، تقول رانا نستني وزيدة النجاح والتوفيق ليتلي مثل بكالوريا. رو أغلبيتهم ما عندهم شكون رو صغار في البكالوريا، ما يقولك أنا نستنى في النتيجة زيدة في نفس الوقت. ريم جراجا، مرحبا بيك، تقول لي تم تحديد توقيت الإعلان عن نتائج البكالوريا، وتسأل زعما وقتيش، مازلنا ما نعرفوش الناس الكل. تقول إن شاء الله يا ربي النجاح لجميع التلاميذ والفرحة للأولياء، أمنيتي بالنجاح لكل من مهدي وزياد وإليف. سارة قطاتا زيدا نفس الشيء، تقول ولدي محمد ربي نجحوا وجميع التلاميذ، ربي نجحوا وليديتكم. فتوي فيصل، مسي النور والسرور، أهلا وسهلا. قبي سمير، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. أحمد هجر عمار، تقول تحية كبيرة لكم الكل، لكيب كاملة. حسني حيات، مسال أنوار، ابتسام الشريفة عبد المولى، أهلا وسهلا بيك ونورتني برشا برشا. تحية تقول لي طارق، ربي يشفيه ويعافيه يا رب، وأيضا تقول تحياتي لأسرة البرنامج كل نجاح لمناصر. مرحبا حمادي رويد، أحمد حاج عمر اللي هو معنا زيدا، بعثنا دي كارت بوستال مزينين هيدي بواسيدة. رامو أوليفي، مرحبا بيك مرة أخرى. أحمد حاج عمر يقول بربي عايشكم زيد، عطيونا نتائج البكالوريا هيديا بوعسيدة. وسندس بن عمار، نور دين يحيى، ابتسام مرة أخرى، أهلا وسهلا بك. عمران بن صالح من فرنسا يقول تحياتي لكل أفراد العائلة الموسعة لإذاعة فاقس وكل المستمعين. سندس بن عمار مرحبا بيك، برافو، يعطيكم الصحة أنتم زيدة منورينا، مبروكة هدي، أهلا وسهلا بيك. مسال فل والياسمين، محليكم في هالعشوية وانتم منورينا، وتحية ليكم الناس الكل. أخبار الساحة الثقافية، شكون في الساعة الثانية ليكم الكل، نقولكم مساء النوار، مساء النور والنوار، وإن شاء الله يا ربي الفرحة في كل دار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يعيش ألاف التلاميذ وأوليائهم حالة من الترقب في انتظار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة حال جاهزيتها. وحسب بلاغ سابق لوزارة التربية، فإن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بإصفاقس غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات بكل من منطقة بير بن عياد بمنزل شاكر وبالمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة. وتشمل القافلات الصحية الاختصاصات هذه طب القلب والشرايين وطب الأطفال وطب المفاصل والروماتيزم وطب العظام وطب النساء والتوليد وطب الأسنان، كما سيتم بالمناسبة إجراء عمليات تقصي لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتقصي سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، عفى الله الجميع. أكد المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح خلال يوم علمي حول الإدمان الفهم والوقاية والتكفل، أكد أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين السن 15 و17 سنة في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية الشهر الجاري في جملة من التدخلات الرقابية المشتركة التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية وزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية وتعديل مستوياتها على عين المكان، على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها. في الرياضة، تتجه الأنظار فجر الغد عند الساعة 5 إلى ملعب مونتيري بالمكسيك الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي تونس واليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال كونه يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. في العالم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها أن الجيش الإسرائيلي له حرية العمل لإزالة ما وصفها بالتهديدات في جنوب لبنان. وأضافت المصادر أنه في حال خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار فإن إسرائيل سترد بقوة. عقب غلق مضيق هرمز، أكدت الرئاسة الإيرانية أن اجتماعا برئاسة الرئيس مسعود بازكشيان وبحضور رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ناقش مسار المفاوضات المقبلة وسبل صون المصالح الوطنية. قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن مدينة برجنشتوك بسويسرا ستستضيف غدا جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. إلى قطاع غزة المحاصر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة من مسيرة على غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفق مصادر محلية، أسفرت العملية عن سقوط شهيد وعشرات المصابين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
1: عشرة دائما.

0: عسلمتكم الناس الكل، مازلنا في الساعة الأخيرة اليوم من المنوعة هذية، منوعة العشوية السبت، وأكيد المنوعة هذية فيها برشة برشة أخبار، مشينا فن موسيقى وعملنا جولتنا ياسر مزينة، مازلت جولة اللي هي مش أنتم تحبوها تعشقوها، إذا نقول فتحي صامت نقول يوين هالغيبة هذية، بكري قلت لكم راه باش يجيكم في 6:15. فتحي اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بك هند، تحيه لي.
0: حابين لك الميسيون هذه ما تصيرش مزيانه كان انت موجود فيها.
1: عايشك عايشك هند. اولا تحيه للمستمعين،
0: اولا مش رمي ورود راه
1: المشاهدين الكل يتابعوا فينا الان في المباشره على موجه ذات صفاقس، تحيه لهم الناس الكل.
0: ايوه
1: كيف تحشتوا برشا من المستمعين منوعات مساء السبت، تعرفوا الظروف
0: شكرا متعودين،
1: الظروف خلتنا يمكن ما نحضروش ديما، يكون برمجه يكون تعويضات كذلك في نفس الوقت الى غير ذلك.
0: غيبه راني غيبه على فتحي الصامت تعرفوا، وكانه ولا يخدم في برنامج اخر.
1: لا لا لا
0: اذا برنامجك
1: تعويضات
0: تعويضات صارت
1: احيانا في بعض البرامج تخليك
0: ست شهور. لا ومبادلات رياضيه بينك وبين وليد الشاهد.
1: عمال وليد الشاهد خاصه وليد الشاهد
0: بيخاف. نقولوا للمستمعين ساعات نهار السبت يحب يتفرج على ماتش.
1: صحيح صحيح
0: برشا مرات برشا مرات مش مره مره
1: يتفرج، لازم نخدم انا بلاصتو انا لحد دونك علاش ساعات
0: ريتو كتبادل المحبه ما بيناتهم، نعرف اللي انا قلب سمح. المهم خليت عليك خليت بلاصه كبيره برشا، وفتحي توا اللي يقول تو كاس العالم صراحه نقول نرجع لفتحي هو اللي باش يعطينا المعلومه الصحيحه. فما ماتش غدوه صباح الخمسه نتاع الصباح، الناس الكل تستنى فيك.
1: شكون انا معك ان شاء الله الخمسه نتاع الصباح؟
0: الخمسة نتاع الصباح انت موجودة هنا؟
1: الأربعة ونص نتاع الصباح نبدا من هنا.
0: معناتها باش تبدا الماتينال غدوة انت
1: ان شاء الله باش نكون
0: والماتينال قبل بساعة، متعودين الستة نتاع الصباح.
1: الخمسة خاطر بصفة استثنائية، خاطر مقابلة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي ضد اليابان. تبدا الخمسة ان شاء الله في ملعب مونتيري في المكسيك، تعرف فرق التوقيت انت تقيم ستة سوايع فرق. متلزمين باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في الموعد، وان شاء الله اللي شفناه في الماتش الأول ما يتعودش. ان شاء الله خير
0: خيبات الأمل اللي صارت قبل.
1: ان شاء الله الماتش هذا على الاقل نسينا شويه مع الظروف الجديده بتاع المنتخب، مع التغيير اللي صار في الاطار الفني مع الناخب الوطني الجديد هيرفينو نار. ان شاء الله ثم حاجه جديده نقول في المنتخب الوطني التونسي، حسينا يعني انه ثم
0: حظوظ الفوز ان شاء الله،
1: خاصه من الناحيه المعنويه نحكي، يعني الامور الفنيه مش تبدلها هند، وكي تعرف معنا في 3-4 ايام مستحيل صعيب مش تصير تغيير فني في 3-4 ايام، لكن امور معنويه تصير نحفز انا ونعطي مساج بوزيتيف وحاجات ايجابيه للعناصر، يعني حتى الملاعب اللي يكون عنده 50-60% واللي يعطي حتى 100%، هذيك امور نفسيه.
0: ليه خاصه يعني خاصه الامور النفسيه راه اي حافز تقدمه لاي انسان في اي مجال راه باش يعطيك في الدوبل.
1: صحيح.
0: وزيد انت تو عندك ملاعبيه ملاعبيه هذوما عندهم تكنيك معين يخدموا بيه، عندهم قدرات زاد انت تعرفها.
1: لكن كما قلت
0: عطاو في الماتشويت الاخرين ولا ما عطاوش؟
1: خيبه الامل هذه اللي خلتنا لربما بعض اللاعبين ما عرفناهمش، بعض اللاعبين مش المستوى اللي نعرفوه عليهم، معناها ثم يمكن حاجه بشده، ثم حاجه ما عقليا ما تمشيش، يمكن ثم امور زاد تاع تاقلم ما صارتش، ثم يمكن جو عام زاد في المجموعه خلات برشا لاعبيه ما تعطيش اللي يستحقها، وثم زاد برشا لاعبيه يمكن نتسائلوا علاش هما موجودين اصلا في المنتخب الوطني التونسي باعتبار انه مستوى ما يخليهمش يلعبوا في المنتخب. ان شاء الله نقولوا هالشيء هذا يتبدل تو مع
0: ان شاء الله
1: رينار، لانه كما قلت 3-4 ايام مش سهل باش تبدل حاجه كبيره، لكن نلعبوا على الامور المعنويه فقط. هند حبيب نذكر انه كما قلت المقابله الخمسه نتاع الصباح ان شاء الله الجمهور التونسي يكون في الموعد، ان شاء الله يقوم بكري كالعاده.
0: هما لا يمثل ذلك الكل يقوموا على بكري مسكني
1: العدله وقتها
0: ان شاء الله. ما نعرفش علاش كي تخسر تونسي رقدوا يكملوا النوم.
1: كملنا الماتش الاول قدنا في ساعه، كملنا الماتش الخمسه نتاع الصباح وفا الناس الكل كانت منرفزه على اعصابها ورقدت بكري. ان شاء الله المره هذه نكملوا السبعه
0: ان شاء الله، يا رب الفوز ان شاء الله،
1: وكلوا فرحانين برشا برشا.
0: خمسه نتاع الصباح انت غدوه معاهم
1: ان شاء الله باذن الله، مش كل معنا
0: على موجه ذات صفاقس ان شاء الله تسمعوا
1: بوشيبه كذلك باش يكون في نقل المباراه،
0: وعندكم تحاليل زاد هناك
1: في الاستوديو كامل من 5 ل 7. ان شاء الله نكملوا ساعه بعد الماتش اذا كان النتيجه ايجابيه. ان شاء الله نتيجه ايجابيه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: فرحه اذا كان النتيجه كبرى الغلب، اما ان شاء الله احنا متفائلين انه ثم امكانيه كبيره انه ان شاء الله ثم رده فعل على الاقل. ثم تسريبات على مستوى التشكيله، الناس كل تسرع التشكيله من الساعه بالليل، شنو هي التشكيله؟ شنو هي التشكيله؟ لا تشكيله حسب
0: يعني المراسلين
1: نتاعنا غاديك وحسب ما يقولوا لنا راهي التشكيله باش تكون ايمن دحمان في حراسه المرمى بنسبه 100% 99.99%، دفاع منتصر الطالبي نقطة الاختلاف ديوني ديلان براون أو منتصر الطالبي، لكن الأغلبية باش يكون منتصر الطالبي ومع عمر رقيق هذه محور الدفاع. بالنسبة ليان فاليري باش يلعب على اليمين، وعلي العادي باش يلعب على اليسار. في وسط الميدان باش يكون ليس صخيري، حنا باع المجبري، يعني نسبة سليمان في الاجنحه، ليس العاشوري او خليل العياري مازال ما نعرفوش بالضبط شكون، لكن الاغلبيه باش يكون ليس العاشوري على اليمين. سيباستيونيكتي باش يلعب على اليسار، وفي الهجوم مازال شك في فراس شواط او حازم المستوري، لكن الاغلبيه باش يكون فراس شواط في مركز قلب الهجوم. تقريبا هذه التسريبات اللي قالها صايره، لكن مع ايرفي رينار الدار اللي هو نفسه البارح في النادي الصحفي قال ما ثم حتى ملاعب يعرف روحه مش يلعب ولا ما يلعبش. دونك احنا قاعدين نقولوا
0: هي تخريباتك هاو
1: تخمينات وتقريبا حسب اخر حصه تدريبيه هذا هو الملامح نتاع التشكيله اللي باش تكون حاضره اليوم في المباراه. يا ربي فجر غد فجر يوم غد
0: ثم ملاعبيه اللي هما خلينا نقولوا نقاط الضعف نتاع
1: برشا في المقابله الاولى برشا نقاط ضعف
0: باش يقع الاستغناء عليهم.
1: من المنتظر انه حسب اللي نعرفوه على المدرب هذا الفرنسي مشهور انه ما يتسهلش في الامور هذه.
0: شو مشهور المدرب هذا؟
1: مشهور اولا بالصعوبيه نتاعه
0: اي حاجه مهمه
1: صعيب مدرب محفز
0: اذا فما انضباط
1: محفز ياسر للاعبين يعني يلعب برشا على التحفيز
0: هي البرش
1: من المدربين والسي في نتاعه والنتائج نتاعه تشهد له انه في الاخير حقق نتائج كبيره مع المنتخبات الاغلبيه اللي شدها بالكل تتويجات موجود مدرب يعني يعرف شو يعمل. ان شاء الله احنا نقولوا الكرة القدم التونسيه تعرف معاه بعض الاستفاقه اللي فقدناها في السنوات الاخيره وهذا ما نتمناه بالتاكيد. وحاجه الباهيه مو احنا ديما نقولوا هند انه المنتخب التونسي ديما مع الاولياء الصالحين سيدي محرز سيدي
0: عايشين بالتقوى
1: ان المنتخب الياباني من حسن الحظ المنتخب التونسي المنتخب الياباني مش يفتقد لمجهودات النجم نتاعه تاكيفو ساكوبو بسبب الاصابه تعرض الى اصابه ضد منتخب هولندي حسن الحظ المنتخب التونسي. وكذلك نعرف انه المنتخب الياباني كذلك مش يكون محروم من قائد واتراندو بسبب الاصابه كانت تعرض لها قبل كاس العالم وكذلك محروم من لاعب تاكومي ميناميو وكاورو ميتيوما يعني اربع ملاعبيه مصابين من حسن الحظ المنتخب التونسي مش شكروا حاضرين فجرة يوم غد الأحد من حسن الحظ العناصر الوطنية. إن شاء الله الغيابات هذه تكون في صلاحنا إن شاء الله نستغلوهم كأحسن ما يكون.
0: بصراحة ما أكثرش من هكا معناتها ما أكثرش من أن فرغنا ليكيب ضربة واحدة من عناصر والقوية برشا. أما هنا خليني أقول فتحي علاش احنا في دقيقة 90 احنا وين جبنا رونار؟ علاش ما فماش قبل؟
1: وهذا هو السؤال.
0: علاش ما عنديش تفكير استباقي من قبل؟
1: توا خلينا نكملوا كاس العالم كما يجي. تنجم تصير حاجة على فكرة. راه كلامنا توا هكا تنجم نتيجة نتاع غدوة تبدل كل شيء في المنتخب. لأنه يعني انتصار يقلب المعطيات الكل.
0: أي باهي برشا.
1: دونك معناتها احنا خلينا نمشيو توا بالمرحلة بالمرحلة. لكن المرحلة اللي لازمها تصير واللي عمرها ما صارت هي أنه لازم ثم تقييم. لأنه يعني اللي قاعد صاير راهي فضيحه بالحق على مستوى التسير الرياضي في كره القدم.
0: انا بصراحه نشوف الفضيحه الاكبر اللي نجي في وقت كاس العالم بدل المدرب اخر
1: الناس اللي قاعده تخدم تو لازم تتحاسب. الناس الكل يعني كل واحد لازم مسؤوليته يعني تتحاسب قدام الناس الكل قدام الراي العام. هذا شو عمل وهذا شو ما عملش وعلاش جبت هكا وعلاش ما جبتش هكا وعلاش هكا خلصته هكا وعلاش هكا ما خلصتوش الى اخره. يعني في الاخير لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته. هذوما مليارات قاعدين يتصرفوا. دونك مليارات اذا كان انا قاعد نصرف في مليارات وما ثمش نتائج ونتائج تكون بالصوره السيئه هذه فما خلل. دونك الخلل لازم يتحاسب. احنا كل مره كل مشاركه تو نقولوا مش تلقى التقييم وفي الاخر ما يصير حتى شيء. ان شاء الله المره
0: هذه ان شاء الله المره هذه تصير التقييم هذه
1: التقييم الصحيح
0: والتغيير زاد
1: التغيير وصل. لكن ان شاء الله
0: هي التغيير كي يصير في وسط كاس العالم راهو من المضحكين المبكيين بصراحه.
1: والله الحال احنا عملنا رقم قياسي في كاس العالم لانه تونس
0: الوحيد
1: سلبي. لا ثاني مره غير مدرب في كاس العالم غيرناه عام 92 مع كاسبرزا
0: هي ظهري تونس الوحيده اللي تقوم بالتغيير
1: مدربي في كاس العالم. والمره هذه مع المدرب لموش يعني عملنا رقم قياسي جيد في التغيير المدربين. راهو مشكل احنا راهو قطر بدلت مؤخرا يعني قبل كان المنتخب الاسباني زاد غير في قطر في 2022 بدل. يعني ثم برشا تصير الاكسيدون هذوما تاع تغييرات المدربين لكن مش حاجه مش علامه صحيه ما تصيرش.
0: من بدايه كاس العالم لتوا شكون ليكيب اللي تشوفوا انت قوي واللي الفرجه فيه متعه؟
1: والله هو الحقيقه الكاس العالم هذايا معناها كمستوى فني بقطع النظر لانه ثم مقابلات معناها تشوفها يجيك النوب موجوده لكن قله قليل. انا بصراحه بصفه عامه ثم ماتشات افوار ثم حاجات باهيه في كاس العالم ثم اهداف برشا ثم فرجه ثم الملاعب زاد ممتازه الفرجه وتصوير واخراج وحاجه اخرى بتاع كاس العالم سي لما حالم نسخه قطر ديما تقعد ريفيرونس اللي صارت في 2022 حاجه ما تنساش. لكن اللي قاعد صاير تو لحد الان في الولايات المتحده الامريكيه خليني من الامور التنظيميه اللي فيها وعليها خاصة على مستوى الإقامة على مستوى بعض ملاعب التدريبات اللي غير ذلك. لكن في الجملة اللي قاعدين نشوفوا فيه الآن من مستوى تنظيمي على مستوى المقابلات نحكي تلعب في المقابلات والتحكيم خاصة والتقنيات اللي يقع الاعتماد فيها في المقابلات حاجة ممتازة ممتازة لغاية برافو لحد الآن. صراحة قاعدين نشوفوا في كاس عالم نجم نقولوا ب قلة كبيرة من الأخطاء التحكيمية، معناتها بفضل التقنيات المعتمدة على مستوى التسلل، على مستوى الكرة دخلت ما دخلتش، على مستوى المخالفات، يعني ما ثماش يعني مقابلة تصور بريسك 20-24 كاميرا، معناتها بريسك هامش الخطأ يكون ضعيف،
0: قوة إخراج،
1: قوة إخراج وقوة زادة كما يقولوا التقنيات في خدمة كرة قدم، يعني المهمة ما تغلطش، الحكم اللي يغلط عندي أنا معناها ماهوش حكم.
0: أي. إذا كان يوفروا له التقنيات كل التقنيات ليش مازال؟ كما في قطر بعد ما صار قلت أنت النسخة هذه عمرها ما تجي كيفها، استثمروا في امور السياحه تو ما شاء الله، معناتها قطر بريد دوله اخرى
1: صحيح.
0: بعد الرياضه بدلت عالمها كامل، احنا ان شاء الله يرمي نبدلوا، احنا على الاقل في الكره في الماتش
1: ويتقعد ما كل شيء لازم نبدلوا تجهيزاتنا مش من بعد نجموا ننظموا تظاهرات كبرى قبل ما نفكروا باش نعملوا استثمارات اخرى، لازم نبدلوا التجهيزات
0: نتاعنا ونبدلوا اختياراتنا زيد ونختاروا زيد الناس اللي تسحق تكون في مكانها تملى مكانها. هذا نستناو ان شاء الله القديم.
1: على كل فقط باش نختم بدنا نحكي على كاس العالم المقابلات البرنامج نتاع اليوم ان شاء الله بعد شويه في الستة.
0: أيوة.
1: هولندا مع السويد، كذلك المانيا مع الكوت ديفوار في التسعة نتاع الليل. الماضي ساعه نتاع الصباح الاكوادور مع كوراساو، وفي الخمسة نتاع الصباح تونس مع اليابان. هذوما البرنامج نتاع مساء اليوم وفجر يوم غد الاحد، هذا البرنامج الناس اللي تحب اليوم
0: نتمنى لهم سهريه مزينه
1: ان شاء الله، مساء ممتاز وفجر ممتاز،
0: والفجر ممتاز باش يكون زيد مع فتح حسام تكونوا وانتم معه وتبقى معنا ان شاء الله السهريه الليله. تحيه كبيره لك فتح، اكيد باش نرجع لكم الستة وربع وباش تسمعوا زيد اخر الاخبار الرياضيه.
1: نعم، خليكم مع النغم اللي ديما شيخ بيه بصراحه، شاكيرا
0: هي شاكيرا
1: ما شاء الله ثم على مستوى الاغاني الرسميه لكاس العالم،
0: وهي من اقوى ما ثم في اختياراتهم يعطيهم صحه في كاس العالم.
1: نعم داي داي.

0: موسيقى جو الافراح تواصل للمستمعين الكل اللي عندهم بكالوريا. الف الف مبروك. بدينا باسره البرنامج. نبداو فتحي صامت. عندك افراح في الدار اليوم؟
1: وي برشا اليوم افراح
0: الحمد لله. الف الف مبروك ما شاء الله. عندك زوز في العائله؟
1: اكيد ولد خويا قبل
0: اي
1: حبيب في مستشفى الجزائر بالقيروان. تحيه ليه بالمناسبه هذه.
0: تحيه كبيره
1: خويا فراس صامت. برافو. معدل 17.02
0: ما شاء الله.
1: الاقتصاد والتصرف
0: ما شاء الله.
1: برافو برافو برافو
0: ما شاء الله. معدل مشرف جدا 17.1. الف مبروك. الف مبروك لعائله صامت الكل.
1: الناس كل هو خويا سليم ومرته ولفا الكشاو الناس كل اللي يعرف سليم صامت
0: صغارهم تنسى حد انت راه
1: مش نسى كاش محبش نسمي مش منسى.
0: لا والحاجه اللي اكبر من هذه الولده اللي قاعده تو تستنى
1: وهذيك هي البرين هي قاعده تسمع كثير معهم غادي
0: ربي يخليه لكم وان شاء الله تيجي على روحكم. هذا الاول. هذا الاول في العائله
1: هو عزيز شطورو. عزيز شطورو هذا ولد اخت المدى.
0: فيد الف مبروك. الف مبروك العزيز.
1: ابوه كمال شطورو امه فيروز بن شيدة. تحية كذلك سينجيب بن شيدة. تحية لجدته خاصة فتحية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: برشا تحية الناس الكل اللي تعبت معه. تحية لأخواته كل عائلة شطورو عائلة بن شيدة الكل. برافو كذلك عزيز شطورو معدل تقريبا 13
0: ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة.
1: برافو هذوما الاثنين اللي نعرفهم ان شاء الله. كانوا واحد اخرين ما يعرفونيش كلموني بس
0: العائلة بربي العائلة الكل. بعد انت تو ضامن سهريتينا.
1: عندي سهريتينا
0: تاع جو
1: سهرية تو لا لحد
0: برمجتوها معناتها
1: الجمعة الجاية السهرية الأخرى.
0: إيه صحة ليك معناتها انت عندك ضيافات ليميت هذوما عندك الفرحة زيد
1: قداش واحد يوزن تو 90 هكاك
0: ترجع لنا فوق ال 100
1: هكاك تقريبا ان شاء الله. المهم الفرحة موجودة. برافو الناس الكل تحية كما قلت لعائلة بن شيدة الكل.
0: ألف مبروك ليهم الكل. ألف مبروك لعائلة صامت وعائلة بن شيدة وعائلتك شو وإن شاء الله ديما يا رب نجاح موجود في كل دار. مازال عندنا زيدة نجاحات نقول لنا عائلة زيدة عمار. تحية كبيرة برشا لعائشة عائشة وأكيد عائشة اللي هي متميزة في قرايتها من الأول. طبعا ناخذ لكم من التفاصيل شكون يحب يهنيها لكن عائشة قبل أمها جيهين وأخويتها وأبوها عبد الله اللي هنيوها وكمال القصة سنتيني وزوجته ملكة الأسود وهندا والعائلة الكل. عايشة نعرف اللي انتي من الأول حابة على الميتسين إن شاء الله بقدرة ربي باش تكون فيها ونعرف قديش تعبت سنة. ألف ألف مبروك لعايشوشة. هذو ما بنبديو بيهم احنا هي الدفعة الأولى. هذه المفتحات. مزيل ناخدو إن شاء الله بقية الليستة. عنا زيدة مستمعين يحبوا يتكلموا يحبوا يدخلوا يحبوا يهديوا وما ننسيوش قبل أسرتنا أسرة إذاعة صفاقس نعملوا جولتنا ونشوفوا إن شاء الله النجاحات.
1: إن شاء الله إن شاء الله الأخبار الطيبة.
0: إن شاء الله يا رب. ألف ألف مبروك ليكم الكل وإن شاء الله يا رب يزغروتها في كل دار وإن شاء الله الديار الكل فيها الفرحة كبيرة وتعيشوا الليلة سهرية مزينة وسهرية أفراح وإن شاء الله غدوة نكملوها بالماتش زيدة فيها أفراح.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: نبدأ مع غنينا. تحية لكل مستمعينا وتحية لكم وألف ألف مبروك.

0: نحب نهني وليداتنا الكل بصراحة. ما وسعادت انت تبدأ هكا عندك المستمعين الكل وتقول يا رب ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما صغيراتهم ناجحين وتنجح وتفرح لنجاحاتهم في البكالوريا. اما زيدا عندك نيسك واهلك واصدقائك اللي هما عزيز وغالين عليك، تلقى روحك انك تفرح لفرحتهم. اليوم عندي صديقة اللي هي في مقام اخت وعشرة صغرى لحد توا، خلينا نقول فوق 30 سنة عشرة، معناتها انك نقول شيراز نقول اختي الثانية، نقول شيراز محبة وعشرة كبيرة ما تتنساش، نقول كي تفرح شيراز بفرحة ولدها راني انا فرحت زيدا بفرحته وكأنه ولدي انا اللي نجح. شيراز وكمال اللي هما نقول اخواتي وتحية كبيرة اليوم، الف الف الف مبروك، فرحانة لفرحتكم، فرحانة الحلم تحقق المحمد، واهلا وسهلا بكم شيراز. اليوم انت وكمال، كمال زميلنا زيدا هو كاميرا مين في التلفزة التونسية. شيراز مرحبا بيك، أهلا وسهلا وألف مبروك.
1: عسلام أختي هند على بيت.
0: أنا فرحانة على الأخر وانتي تعرف
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: شيراز نعرف اللي انت استنيت برشا وخليتني نستنى معك وخليتني على صابي نهار كامل، وين نستنى على خاطر فرحة محمد راهي كبيرة برشا، وخاصة نستنيه في الموين متاعه اللي هو باش يخوله وسافر البرة ويحقق حلمته
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: شو تحب تقول محمد اليوم راهو انت قاعدة على كرسي الاعتراف، شو تحب تقول له؟
1: قل له فخورة بي، ما هو مصدر السعادة مصدر الفخر بالنسبة لي. إن شاء الله يكمل مسيرته كما يحب هو، فهمتني؟ ونقول إيه بالنجاح ديما نقول ندير روح بابا، خاطر من اللي هو في النبي يقولوا يا محمد نحب الباك موسيون. الحمد لله
0: ألف مبروك لله. الله يرحم الوالد وربي يخلي لك الوالدة وأكيد خويتك الكل. أنا معروف اللي هما راهم كلهم ملمومين اليوم في الدار. لو كان فما تزغريتها خلي نسمع تزغريتها هذه قبل يمير. أعطيني خلي مازلنا نكمل مع كميل. كميل بحذيك أهلا كميل، هذا زميلنا وصديقنا زيدا في التلفزة التونسية. مرحبا بك يا كميل، أهلا وسهلا.
2: ألو عسلامة.
0: ألو عسلامة.
2: مرحبا بك، عايشك يا أختي هند.
0: ألف مبروك كميل،
2: عايشك ربي يبارك لك، عايش وعقبال الأولاد الكل وربي ينجح المجتهدين والأولاد الكل إن شاء الله بإذن الله.
0: الحمد لله فرحة كبيرة هذه، ظالي ما تجمش توصفها كميل.
2: فرحة تمرة هي تمرة، مواصل وتواصل في التحضيرات وفي القراية وفي المثابرة، وربي ينجح جميع
0: اي سيدي. الف مبروك ليكم. اعطيوني محمد، اعطيوني محمد.
2: خلي معك محمد، محمد بالخضره معك.
0: يا محمد بالخضره مرحبا بيك، الف الف مبروك. زغروت السمحه المزينه اللي نسمع فيها توا في داركم، ان شاء الله يا ربي زغروت تفرحك ونجاحك زيده كي تكمل لنا القرايه. محمد كنت تستنى في الموين هذيا ولا
3: اي الحق؟ الحمد لله.
0: قديش قولي اعطيني قديش يا بالضبط؟ 17
3: والله هكاك معناها
0: 17 قديش؟
3: 17-70.
0: ما شاء الله ما شاء الله 17-70 يعني قريب ل 18. محمد ان شاء الله الحلمه وين باش تكون؟ ان شاء الله وين باش تكمل قرايتك؟
3: والله مازال داني خير نشوف اللي فيه خير ربي يسهل فيه وكا.
0: امين يا رب العالمين. محمد فما صحابك اكيد اللي هما معاك، فما صحابك اللي استنيو، شنو تحب تقول لهم؟ ونحب زيدا في الاخر شنو تحب تقول لامك وبوك للعائله كامله؟
3: والله نحب نقول للي معناه خدمه وما لقاش اللي استنى فيه يؤمن بقضاء وقدر نتاع ربي، وربي كتب له الخير ان شاء الله. ان شاء الله كل واحد معناه فرحان والناس الكل، واللي معناه تاجلت له الفرحه ان شاء الله معناه في الكنترول
0: ان شاء الله،
3: وان شاء الله الناس الكل تاخذ اللي تحب عليه ونقدم معناه تحيه لامي وبابا وربي فضلهم تعبوا معايا والعائله كامله وقفت وفرحانه والحمد لله، وربي ما ربي داوم الفرحه هكا.
0: وتتهندى يا محمد بالخضرة، راني خليتني على اعصابي نهار اليوم. راني خالتك خليتني اليوم على اعصابي ونسيت بهيش ولدي. انت راك ولدي راني، وراني فخوره بيك محمد على الاخر. الف الف مبروك محمد بالخضرة، ليك انت احلى احلى الاغاني اليوم نقدموها اليوم، وان شاء الله يا ربي في نهايه المشوار الدراسي نشوفك توصل للمراتب اللي انت حابه عليها وتحقق كل امنيتك ان شاء الله. يعيشك وبسلامة، تحية للعائلة كاملة، ألف مبروك مرة أخرى. نسمو الأغنية.
4: إذاعة صفاقس تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا.

0: احنا ما بين الفرحه بنجاح البكالوريا وزيده حتى اللي تخرجوا وكملوا قرايتهم، علي وخديجه رجاعي هني والانسة عبير رجاعي بمناسبه تخرجها، زيد اخويتها يسري ورجاء ويقولوا لها الف الف مبروك الف مبروك لعبير. رنا السبعي ابنه المدرب مراد السبعي، هذه مش توصيه خاصه من فتح الصامت، عندهم مدربينه يلزمهم يتقالوا توا، قال لي زيدا ونقول لهم ألف مبروك وفرحني لهم برشا برشا. ألف مبروك لي رنا السبعي ابنة المدرب مراد السبعي، عائلتك الكل يهنيوك. يسري بشا ابن المدرب لسعد بشا، ألف مبروك لك يا يسري. محمد الهادي الخميسي ابن صديقنا فوزي الخميسي، ألف ألف مبروك تهنينا القلبية. زيدا محمد أمين إسماعيل، ألف مبروك لك محمد أمين إسماعيل، الهدية يوصلك من بوك محمد إسماعيل وأم مكسيميا بالحسن، ويقولوا لك ان شاء الله يا ربي ديما ناجح واحنا فخورين بيك على الاخر. فما زيدا اجواء اخرى متاع الزملاء ونرجع لهم بعد شويه، لكن قبل هذيا خلي نكلم اليوم عايشه. عايشه مرحبا بيك، تتقدم لكم روحها نقول لها الف الف مبروك عائله القسنطيني كامله وعائله الاسود الكل كمال ومليكا وهندا والعائله كامله، يقولوا لك الف مبروك عايشه من انت صغيره تبارك الله عليك، عندك حلمه وحققت الحلمه هذيا ان شاء الله يا ربي من نجاح النجاح. عايشة أهلا وسهلا.
1: عسليمة
0: عسليمة تاتا هندا كملها. أنا فرحانة بك يا بنتي، ألف مبروك ألف مبروك.
1: عايشك عايشك.
0: قدم, عايشك. قدم روحك للناس قلهم أنت عايشة شكون قبل
1: بعشاء من نفس الكل. أنا عايشة كمون باكي شيون في المونديكليم، الحمد لله يا ربي كيف مدربي ونهار الحمد لله يا ربي نزحت.
0: ألف ألف مبروك. قد جبت المعادل عايشة؟
1: صدقش والله العظيم تو مريتو مش مزينيش
0: المهم راني نجحت كلها يا عايشة. هذا
1: نجحت الحمد لله يا رب نجحت بعد عامي صاروا طيب، صاروا في برشا حاجات برشا حكايات، اما يصير في حاجه برشا حاجات باهيه الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله
1: برشا لينا فرحت ماما وبابا ربي يخليهم ليا يا ربي ولا تحرمني منهم.
0: جيهان وعبد الله
1: جيهان عمار عبد الله كمون يفتيف ربي خلي لي جدي ولدتي ولدتي الأخرى جداء مني جليلة وما سميرة بابا توفيق عمار ربي يحفظهم لي ويخليهم لي
0: ربي يحفظهم.
1: عيلت أي واحد كني لي شكر عام السنة وبالحق ما خليه سبيع تنجي معايا بحق عندي تحضيات المحليهم شجعوني كنا ببعضنا كنا أخوات ربي تخلي لي أخويلي وعمامي جدا كانوا معايا عام السنة ما خليه سبيع وكنوا دينا شكر لعقليلي.
0: وألف مبروك مرة أخرى. عندك شكون نسيت؟ عندك شكون نسيت؟ قولوا يا عايشة ما ننسيوش حد حدا، ما ننسيوش حد. ألف مبروك مرة أخرى عايشة.
1: نحب نقول لهم عايشكم، نحب نعطي أنكون ميرسيمون لرضا حازات يدار شباب ساقيت الزيت، خاطر أنا وصلت نهار نجم نحكي كيما هكا كيما أنا وليت في راديو مجنتا تبع دار شباب ساقيت الزيت. ونشكر مدام مديحة
0: برميش
1: بالحق
0: ونادي قطاطا
1: بالحق عايشكم على كل شيء عملتوه معايا كانوا سبب باش خديت ثقة في روحي ونجم ونجم نحكي ونفيدو بالإذاعة والميديا والجوهرية بالحق عايشهم. وميرسي زادا الكلوب تونيزي تي ايت اللي كنت شريد في ليسي مونجيتي وتعلمت منه برشا حاجات وتعلمت برشا حاجات بيا الحمد لله يا رب.
0: ألف مبروك مرة أخرى عايشوشة.
1: بشتغل محلية في المونديكليم وتعلمت برشا حاجات الحمد لله يا ربي حققت هذا وفيت العام الرابع بنجاح محلي
0: الحمد لله. ان شاء الله ديما ناجحه، ان شاء الله ديما متميزه عايشك. عايشه كمون ليك انت البابي ومامي للعائلة الكل لامك وبوك والناس اللي يحبوك الكل، نقولوا الف مبروك ان شاء الله يا ربي زغروته توصلنا من داركم هكا خلينا نسمعها توا جيهين تسمعنا زغروته مزينه عبد الله ان شاء الله ربي يهنيك بها ويهنيك بوليداتك زيده. جيهين جيهين تبكي معناتها اخرتها تبكي هذيك ببكي الفرحه. الف مبروك ليك انت عايشه وان شاء الله من نجاح لنجاح بسلامة. خلنا نمشي توا لزملائنا في الإذاعة، مهدي الحاج قاسم ابن زميلنا مراد الحاج قاسم، ألف مبروك ألف مبروك من بوه مراد الحاج قاسم وأمه لميا عبيدة. مهدي الحاج قاسم فرحة كبيرة في الدار وأكيد راي فرحتكم هي فرحتنا زيدا. ابنة زميلنا قيس القارة ياسمين، ألف مبروك ليك ياسمين، بابتك على خاطرك خذي يكون جيلي لا مش بش يخدمش بش على الأقل يعمل سهرية مزينة إن شاء الله سهرية مزينة. قيس وزوجته هي والعائلة كاملة كيدراو فرحة كبيرة كبيرة برشا، ألف مبروك لكم. مازلنا نعملوا جولة ما بين زيدا، مازلنا نشوفوا احنا ريمبو عسيدة سمير الحسيني قيس هماني، مازلنا نعملوا جولتنا ونشوفوا البقية شنو النتيجة إن شاء الله ما سمعوا كان حاجة تفرح. نبقى مع أغانينا اللي هي تشارككم الفرحة في دياركم ونرجع لكم مرة أخرى.

0: الأغنية تشبعوا بيه في دياركم إن شاء الله. الأغاني هذوما تخليوهم اليوم في السهرية. خنشوف قيس هماني. قيس هماني مرحبا بيك، أهلا وسهلا. نقولكم عشيري من الصغرى قيس، نقولكم خويا، نقولكم صديقي، نقولكم راه فرحتي فرحة كبيرة برشا ليك والسميح. أهلا وسهلا قيس، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك، تحية ليك، تحية طبعا لكل من يتابع إذاعة الشاقص في كل مكان. نعرفوا لو إذاعتنا تتبع المناسبات هذه.
0: ألف مبروك الزغروطة السمحة يا سميح.
1: كل كلام ذا كل اللي تعبوا
0: إن شاء الله
1: مجهودهم ونشفوا إن شاء الله.
0: بنوتتنا بنوتتنا أعطيني الاسم تاع بنوتتنا.
1: ملك.
0: ملك اليوم ملكة يا ملك، أنت اليوم راك زينت الدنيا. ألف ألف مبروك لملك، ألف مبروك لك يا قيس، ألف مبروك لسميح. فرحانة لكم برشا برشا، وتعرفوا أنتم أوليدكم هم أوليدي، إن شاء الله نشوفهم في أعلى المراتب.
1: يعيشك يا هند، يعيشك يعيشك، بارك الله فيك، وإن شاء الله تحية لكل تحية لكل من يتبع فينا، وكل من يفرح، وكل إن شاء الله ديما فرحانين،
0: إن شاء الله ديما
1: كل فرحانة
0: إن شاء الله يا رب،
1: شبابها وبولادها وبالأساتذة اللي تعبوا معانا وبالأولياء اللي تعبوا عام كامل، وهذه ثمار مجهود كامل، مجهود وطني كامل من لوطة للفوق، والحمد لله تونس ما زالت تعاول على شهيدة وتعاول على مستويات وكفاءتها
0: إن شاء الله. شكرا لك، ألف مبروك مرة أخرى قيس هماني. نمشي ليسري بوراوي. يسري بوراوي عشرة عمر يا يسري. أمير بوراوي، عبد العزيز بوراوي، أسامة، الكلكم، أسامة مليتي، الكل راكم فرحانين، ونعرفش معناتها الفرحة هذية وفي زيد الفرحة كبيرة. يا يسري راكم عقب لأني مع البليش اللي عندك شكون في الباك. يسري مرحبا بك ديما بعميلك، أهلا وسهلا. إذا عاد باش نقول أنا يسري، باش نقول في فرحي موجود، في غسراتي موجود، سند لي أنا من الصغرى، رانا أخوين، وإن شاء الله ديما تكمل الحياة هذية الكل أخوين. يسري تكلم أنت تو، أنا باش نسكت. ألف مبروك قبل، شكون عندنا ناجح في الدار؟
2: الله يبارك لك.
0: ألف مبروك، وأصريت أنك تكون موجود يا يسري اليوم.
2: يعيشك يعيشك، الله يبارك لك، والحمد لله الله يفرح الناس الكل، والحمد لله الفرحة والطعم نتاع فرحة الباك ديما تبقى بعد
0: أكيد وحدها.
2: ربي يفرح كل الناس اللي خاطر أربعة من الناس
0: قل لهم قل لهم ينقصوا شوية الصوت باش نسمع شكون هما اللي نجحوا.
2: عندك أحمد بوراوي،
0: أي ألف مبروك لأحمد.
2: ياسمين الهداد،
0: ياسمين الهداد، أي ألف مبروك ليها.
2: ميسة دمك،
0: أي
2: وزينب كنو،
0: باهي مرحبا.
2: نقول لهم نجحوا احنا
0: ان شاء الله ديما ناجحين،
2: اذا ينجح واحد نجحنا الكل.
0: الف مبروك ان شاء الله ديما ناجحين ان شاء الله. زغروطه مزينه وباي باي، مبروك ليكم. مريم غربيل بنت المدرب احمد غربيل، الف مبروك لك مريوم، ان شاء الله من نجاح الى اخر. سليمين المسلمي الاب وسيم والام سلمى شرشور، تحيه خاصه من عمو عبد القادر ميراوي، الف الف مبروك لكم. مهدي الحاج قاسم قلنا عليه، ابن زميلنا مراد الحاج قاسم، الف مبروك. وقيس القاره بنته ياسمين، مريم خليف ابنة زميلنا منعم خليف، الف مبروك. يدخلوا لي الاوراق كانهم داخلين فوسكيت، تو كل مره يبعثوا لي حاجه. شوفوا لي يا جماعه مزيل وبقيه الزملاء زاد كون اللي نجح. خلينا نطمينوا على ريم بوعسيدة والسمير زيدا الحسيني، نشوفوا زيدا صغارهم وين وصلوا بالنتيجة. أكيد راهو سهرية كاملة اليوم باش تكون نتائج البكالوريا، وأفراحنا مع البكالوريا. ألف مبروك ليكم الكل، إن شاء الله ديما ناجحين مع أحلى أغانينا اليوم، اللي كل ناجحين في دياركم، إن شاء الله ديما الزغروطة موجودة.

0: عائلة ريم بعصيدة اللي بنوتتها اللي نجحت اليوم، ألف مبروك صراحة والله فرحتكم كبيرة، والفرحة رانا نشارككم فيها، وإن شاء الله يا ربي بقية البرامج الكل يذكروا كل وليداتنا، إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الفرحة، إن شاء الله كل دار فيها زغروتة وفيها فرحة وفيها دموع فرحة، واللي راهو تحت وتحت كنترول احنا ما يبيهاش نقولوا، احنا دورة الأبطال قريبة وإحنا إن شاء الله نقلعوها الباك هذية وننجحوا، واللي زاد باش يعاود ما هيش نهاية العالم، ربي نجح الناس الكل. تحية كبيرة لكم الناجحين، تحية فتحي الصامت شيخ عامل جو يشطح في وسط الستيديو، عنده زوز فرحات، عنده زوز سهريات، ما شنو باش يزيد برشا كيلويت. تحية كبيرة لأمير أمير جموسي منورنا أمير، وتحية كبيرة للدكتور منعم جمل ومنورنا، وتحية زيدة لأسامة عبابسية ديما ديما معنا، بعد شوية باش تكون معاكم فاطمة زلوزي توعويم ويولي محمد ياسين حتى هو نستنيه في الباك متاعو، تقول لي حتى يدخل سنة أولى ربي نجحه. هند الأسود تقولكم باي باي بسلامة، شاء الله ديما فرحانين.
1: السادسة مساء
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار مساء اليوم، نشر نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة. غدا قافلتان صحيتان بكل من قرقنة ومنزل شاكر. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية تضم 5 مراكز لعلاج الإدمان بعد تزايد استهلاك المواد المخدرة في تونس. في أخبار العالم، إيران ترسل وفدا إلى سويسرا من أجل التفاوض بعد غلق مضيق هرمز. واستشهاد وإصابة 10 أشخاص في غارات للعدو الصهيوني جنوبي لبنان. إلى تفاصيل الأخبار، وبعد حالة من الترقب والضغط النفسي عاشتها العائلة التونسية، انطلقت في حدود 25 دقيقة من مساء اليوم عملية الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء القادم. وتضمنت الإرساليات القصيرة الموجهة إلى المترشحين المسجلين بهذه الخدمة مختلف تفاصيل النتيجة النهائية بما في ذلك القرار النهائي والمعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بلغ 162,435 مترشح، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، في حين ترشح 5% بصفة فردية. ألف مبروك للناجحين وحظ أوفر للمؤجلين. هذا وتجرى دورة المراقبة للبكالوريا أيام 29 و30 من جوان الجاري وغرة جويليا والثاني من نفس الشهر، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من جويليا القادم. تربويا أيضا، اختتمت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، على أن تعلن نتائجها يوم 6 جويليا القادم. فبالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ. نبقى في السياق الدراسي، وتحت عنوان كتابي نهديه لأصحابي، أطلق المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس حملة وطنية تهدف إلى تشجيع تبادل الكتب والأدوات المدرسية وتكريس قيم التضامن بين التلاميذ والحد من ظاهرة تمزيق الكتب المدرسية نهاية السنة الدراسية. الحملة تنطلق من مقر دار الأسرة بصفاقس والمكاتب المحلية التابعة عليها في مختلف المعتمديات لتتواصل إلى غاية بداية الموسم الدراسي القادم، وهو ما أكده للأخبار محمد العذار رئيس المكتب الجهوي.
4: هذه الحملة تتواصل إلى غاية
1: مفتتح سنة دراسية جمع الكتب والأدوات المدرسية القديم منها والجديد، ويوقع بعد توزيعه على مستحقيه من التلاميذ اللي حضروا من عائلات فقيرة ومحدودة التخت، أنه نوصل إن شاء الله في مفتتح السنة الدراسية القادمة من القوش حتى تلميذ ينجم يكون خارج مقاعد الدراسة بسبب عدم القدرة على توفير أدوات ومستلزمات العودة المدرسية. الهدف منها هو نشر ثقافة التطوع والتضامن في صفوف الشباب وفي صفوف الناشئة، ولهذا ندعو كل الأولياء إنه اللي يساهموا في هذه الحملة إنه يكون مصحوبين بأبنائهم. الهدف هو تجذير ثقافة التطوع وثقافة التضامن، والحملة كذلك من أهدافها هو التصدي والحد من ظاهرة التمزيق وإتلاف الكتب والأدوات المدرسية، ودعوة الأولياء إلى إنه نشجعوا أبنائنا على المطالعة على القراءة خاصة في العطلة الصيفية، وتعد على الهواتف الذكية. والجديد السنة في الحملة عن منسقين في كل معتمديات الولاية، بإمكان كل المواطنين التواصل مع المنسقين وأخذ كل المعطيات اللي يحبها حول هذه الحملة.
3: من أخبار صفاقس أيضا، وفي المجال الصحي، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بالجهة بالشراكة مع الدائرة الصحية بمنزل شاكر قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة بير بن عياد، وتشمل القافلة لاختصاصات طب القلب والشرايين وطب الأطفال وطب المفاصل والروماتيزم وطب العظام وطب النساء والتوليد وطب الأسنان. كما سيتم بالمناسبة إجراء عملية تقصي مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتقصي سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، عفى الله الجميع. في ذات السياق، وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تنتظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني قرقنة بالمستشفى الجهوي سليم حضري بالجزيرة. نبقى في المجال الصحي، حيث نظمت الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل. هذا وأشارت آخر الإحصائيات إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 سنة في المدارس والمعاهد، وفق ما أكده الدكتور نبيل بن صالح مكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة والمكلف بملف الإدمان للزميلة خولة السليتية. وأشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة.
4: مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص تضرب في 4. الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات. ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي، اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية. وصلنا تقريبا 18 عيادة، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية، ثم قبال قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين في كل إقليم ثم مركز.
3: في موضوع آخر، ومع تزايد الإقبال على الشواطئ التونسية للاستجمام والسباحة، أثبتت التحاليل التي أجرتها المصالح المختصة في وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي، بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، وأن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. كما نشرت الوزارة على صفحتها النقاط المعنية بتجنب السباحة فيها، داعية المواطنين إلى احترام التوصيات الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. وخلال موسم الاصطياف، تتتالى الدعوات إلى المحافظة على نظافة الشواطئ والحرص على إلقاء الفضلات في أكياس محكمة الغلق ورميها في الحاويات المخصصة، في إطار مسؤولية جماعية مشتركة تؤكد الوعي المواطني والتدخل البلدي الناجع للحد من الأضرار البيئية وحماية الحياة البحرية من التلوث. زهور الحبيب في الربورتاج التالي.
5: يرمي كل شيء ولا يهمه يروح؟
6: ما يهموش، حتى في الكهرباء في الكيس يروح بلاستيك ويمشي على البحر، لو ماشي يمشي يروح.
7: المشكلة أزمة متاع أخلاق، يطيش ويخلي فمه بعيد على الحاوية اللي موفرتها البلدية على طول الشط، بعيد عليها 5 متر
8: يجي تفر هذاك هو.
9: لكن حتى المواطن يسر
7: يبخل باش يهز شيء يحطه غادي بوذن، يعني نسمه مرته قالت له هز شيء، قال لا البلدية مش قائمة بواجبها.
6: مواطن هو الكل ما يلوحش الدلة الفضلات الكل ما يلوحهمش يزبوه
10: شو يتفرهد يتفرهد على حسب الناس يهز دلاعة ومرقة. كملت كليت عملت بسالة شمتي ساشي وبعدك بعيد عليك 10 متر ماكسيموم مو بلديك اشتر البرميل.
9: الثقافة متاع نظافة الإنسان كل واحد يجي يحط حاجة بعد يلما ويهزها ما فما دي بوبيل فما احنا لا
6: مش البلاستيك مها مشاكي ما يخليش الفضلات. المواطن ينظف يزم ينظف
8: يزم إنسان ينظف البلاصة
10: شوية وعي كل شوية وعي.
8: الحاويات نقصي ما مش بكثرة نورمال ما كتلاثة ميت وتلقى حاوية
10: ديما نعود ونقول الوعي تاع المواطن
9: مشترك المسؤولية.
10: المواطن هو اللي ما يحب اليوم يمشي يعاود يمشي غد ولا حي ولا خليها البلاصة نظيفة كاولك سر الأقل.
9: صحيح بلدي لازم توفر مي حد ما نقاوش نعملوا دي ساشي ونلموا ونهزوا معنا.
7: الحاويات متوفرة بالشط والبرة بالشط في الشفار متوفر الحاويات والرد عشكون باش نعملوا عون على كل واحد. إذا كان واحد ضميره المواطنة بتاعه ما هيش حية ما عندك ما ترضع.
3: في الرياضة تتجه الأنظار فجر الغد إلى ملعب مونتيري بالمكسيك الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي تونس واليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال كونه يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائية كأس العالم منذ انطلاقها سنة 1930. التفاصيل مع زميل فتح الصامت. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم وفي تطور جديد للوضع في الشرق الأوسط أعلنت إيران اليوم إغلاق مضيق هرمز وأرجع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق المضيق لإخلال أمريكا ببنود مذكرة التفاهم وأيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار جنوبي لبنان. إلى ذلك هددت بحرية الحرس الثوري الإيراني السفن من الاقتراب من مضيق هرمز وإلا فإن أمنها سيكون معرضا للخطر. وبالتوازي مع إعلان غلق مضيق هرمز أكدت الرئاسة الإيرانية أن اجتماعا برئاسة الرئيس مسعود بوزشكيان وبحضور رئيسي البرلمان والسلطة القضائية ناقش مسار المفاوضات المقبلة وسبل صون المصالح الوطنية. في الأثناء أفادت الخارجية الإيرانية بأن وفدا إيرانيا غادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف الأمريكي وفق مذكرة التفاهم بين الطرفين. وبالتوازي مع هذه التطورات قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن مدينة برزنشتوك بسويسرا ستستضيف غدا جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت أن ممثلين على الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. وعلى الجبهة الشمالية وفي تصعيد متواصل أكد الدفاع المدني اللبناني استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة النبطية جنوبي لبنان. يأتي ذلك فيما أشار قيادي في حزب الله أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يهدف إلى احتلال مرتفعات علي الطاهر والإمساك بأوراق ضغط على لبنان، كما يسعى إلى تكريس حرية الحركة خارج إطار الاتفاق الإيراني الأمريكي. إلى قطاع غزة المحاصر حيث شن جيش الاحتلال الصهيوني غارة من مسيرة على غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع أسفرت عن سقوط شهيد وعشرة المصابين. نقطة نهاية النشرة وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. بعد نشر نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عن طريق الإرسالية القصيرة 35.67% هي نسبة النجاح في الدورة الرئيسية و 32.43% هي نسبة المؤجلين. غدا قافلتان صحيتان بكل من قرقنة ومنزل شاكر. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية تضم 5 مراكز لعلاج الإدمان بعد تزايد استهلاك المواد المخدرة في تونس. وإيران ترسل وفدا إلى سويسرا من أجل التفاوض بعد غلق مضيق هرمز واستشهاد وإصابة العشرات في غارات للعدو الصهيوني جنوبي لبنان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
11: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة.
2: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف. كافح الفساد خليها تنظف. سبور نيوز.
12: أربعتاشر دقيقة على الساعة السادسة مساء. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. إذن البداية بآخر أخبار كأس العالم، مش نبدأ ببرنامج المباريات الخاص هذا المساء وكذلك فجر يوم غد الأحد. مقابلة بدأت تقريبا منذ ربع ساعة في هولندا مع السويد، تسعة تعليل ألمانيا مع الكوت ديفوار، في الواحدة صباحا الإكوادور مع كوراساو، وفي الخامسة من صباح يوم غد المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. ذكروا الأنظار إذن ستتجه غدا الأحد عند الساعة الخامسة صباحا لملعب مونتيري في المكسيك اللي بيحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي اليابان والمنتخب الوطني التونسي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026. لقاء أكيد يشكل محطة بارزة على مستوى تاريخ المونديال، كونه يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهاية كأس العالم منذ انطلاقها سنة 1930. المنتخب التونسي أكيد يتطلع إلى تعويض الخسارة الثقيلة ضد المنتخب السويدي 5-1 والعودة إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل، بينما المنتخب الياباني ذكروا أنه اللقاء ذا بشيخوضه بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع هولندا بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى. ذكر طبعا كذلك المنتخب التونسي يخوض هذه المواجهة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رونار اللي تم تعيينه هذا الأسبوع خلفا لصبري لموشي بعد الخسارة ضد المنتخب السويدي. ذكروا كذلك أن الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا قام بتعيين الحكم الروماني شتيفان كوفاتش لإدارة المباراة التاريخية بمساعدة مواطني فرنس تونيو جي وميهاي ماريكا، فيما بشتول الكوستاريكيين خوان كالديرون وخوان كاروس مورا مهمتي الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي. كوفاتش ذكروا 41 سنة من أبرز الحكام الأوروبيين في السنوات الأخيرة، سبق لي المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 كحكم رابع في 8 مقابلات، وبش تكون مواجهة اليابان وتونس أول مباراة يديرها حكم للساحة في نهائيات كأس العالم. إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني في المؤتمر الصحفي لسبق المباراة أكد أن العمل الجماعي والانضباط والروح العالية باش تمثل مفاتيح عودة المنتخب إلى أجواء المنافسة، وشدد على ضرورة نسيان المباراة الماضية واحترام المنتخب الياباني دون الخوف منه.
13: Tout le monde est conscient de ce qu'il va falloir apporter en plus pour être bon demain. Tout le monde est conscient des efforts supplémentaires qu'il va falloir fournir contre ces très équipes japonaises, une très très bonne équipe, très disciplinée, et notre force collective doit être irréprochable pour pouvoir affronter cette équipe. Il faut nous supporter, y croire, avoir de l'espoir. Et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Et j'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile. Maintenant, il faut agir. Si on pensait qu'on ne pouvait pas gagner ce match demain, il vaut mieux rentrer à la maison.
12: اللي أبرز كلمة قالها المدرب الفرنسي هيرفي رونار هي الكلمة الأخرانية، لكن اللاعبية ما عندهمش ثقة في أنهم قادرين باش يرجعوا في المونديال وفي سباق المونديال، مش لازم يخوضوه المباراة صباح الغد ضد المنتخب الياباني. طبعا هيرفي رونار تحدث أنه اللاعبين مسؤوليتهم كبيرة على مستوى طبعا العودة في المنافسة، وكذلك لازم يلعبوا ويتلخصوا الأخطاء ويحترموا الجماهير التونسية من أجل تقديم مردود جيد وتقديم صورة طيبة عن كرة القدم التونسية. طبعا إذا كان حكينا على المدرب الفرنسي يرفينو لار مش حكيه كذلك على الجماهير التونسية في مونتيري بالمكسيك، أكيد مش يكون في الموعد لتقديم الدعم المعنوي اللازم لعناصرنا الوطنية. في هذا الروبورتاج رصد لأراء الجمهور التونسي في مونتيري تطلعاتها في لقاء فجر يوم غد الأحد ضد اليابان، لأكيد عدد هذا الجمهور باش تكون أكثر مما كان عليه في المباراة الأولى ضد السويد.
14: الجماهير التونسية دائما في الموعد، دائما وراء المنتخب الوطني التونسي. وعلى ذكر الدخلة فهمني هو اللي بس يتزامن حدث كبير ياسر غدوة إن شاء الله، اللي هو بس يتزامن مع المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال، وما ثماش فرصة فهمني جينا لتونس أكثر من الفرصة هذه. إن شاء الله المنتخب التونسي فهمني يكسب الرهان، وإن شاء الله إن شاء الله غدوة منتصرين، وإن شاء الله إن شاء الله ينسينا في الخيبة اللي فاتت.
15: الحمد لله الجمهور يجي وما زال باش يجي اليوم، وغدوة إن شاء الله يخلطوا الكل. ما شاء الله أعداد أكثر حتى من المرة من الماتش اللي فات. الحمد لله بدعوة الخير اليوم بالأمطار كل شيء إن شاء الله وديما تونيزي
16: غدوة تتغير كل شيء تبغير كل شيء.
17: والله عندي أمتي مساج نقصوا شوية من النقد، خلونا ناس كل وراء الإكيب ناسيونال، خلونا كلنا عاملين دي ديبلاسمون طيارات ورا طيارات، ما شاء الله الناس كل وراء الإكيب ناسيونال ما تسمع كلمة البين.
18: الدخلة الدخلة الدخلة التاريخية هي النشيد الوطني، تسمع النشيد الوطني ثلاث مرات في أكبر محفل دولي، هذا هو الإنجاز.
12: إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. ذكر أن المنتخب الياباني خلال مواجهته المرتقبة ضد تونس فجر يوم غد الأحد باش يفتقد لمجهودات وخدمات نجمه الجناح الأيمن تاكيفوسا كوبو بسبب عدم تعافيه من الإصابة اللي كانت تعرض لها ضد المنتخب الهولندي. نذكر أنه كذلك سبق أنه انسحب قائد المنتخب الياباني نجم نادي ليفربول واتر ويندو من قائمة منتخب بلاده في مونديال 2026 بسبب الإصابة. كذلك منتخب اليابان مش يكون محروم من لاعبين مهمين بسبب الإصابة تاكومي مين نامينو وكذلك كاورو ميتوما. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله صباح يوم غد الأحد بشكون على نحو التالي: في حراسة المرمى أيمن دحمان، خط الدفاع منتصر طالبي وكذلك عمر الرقيق، في على مستوى الرواق الأيمن بشكون يان فاليري، الرواق الأيسر بشكون علي العابدي، خط وسط الميدان الياس صخيري حنا بعد المجبري أنيس بن سليمان، الأجنحة بشي لعب الياس العاشوري على اليمين وسيباستيان تونيكتي على اليسار، وخط الهجوم شكون المهاجم قلب الهجوم فراس شوات. هذه طبعا التشكيلة الأقرب صباح يوم غد في مباراة اليابان. وما دمنا مع مجموعة المنتخب الوطني التونسي، رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي أكد التزامه بإدارة مقاعد البدلاء بشكل أفضل خلال مواجهة السويد في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بكأس العالم، واعترف بأن تبديلاته في المباراة الافتتاحية فشلت في إحداث التأثير المطلوب. كذلك من أخبار كأس العالم، الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان أودع شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا احتجاجا على بعض القرارات التحكيمية اللي عرفتها مباراة الجزائر ضد الأرجنتين في كأس العالم. إلى أخبار كرة القدم على المستوى الوطني الآن، تم مساء أمس غلق باب الترشحات لرئاسة النادي البنزرتي دون ورود أي قائمة، وبالتالي باش يقع ألغاء الانتخابات والدعوة لجلسة جديدة في أجل أقصى شهرين. نذكر الجلسة العامة التقييمية والانتخابية كانت مبرمجة نهار 25 جوان. نذكر كذلك مدونة مع أخبار رياضة على الصعيد الوطني، حصول اتفاق بين دسفيقسي ومتوسط الميدان الدفاعي البوركينا بحسمادو دراغو، تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029. نذكر اللاعب هذا مواليد 30 جوان 2005 وانتدب نادي دسفيقسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي في نطاق الإعارة لمدة موسم واحد من فريق ريال ديفاسو البوركينابي مع أحقية شراء عقده. وما دمنا مع أخبار نادي دسفيقسي، نذكر بقرار اللجنة المستقلة للانتخابات المديرة لفريق نادي دسفيقسي للفترة النيابية 2026-2028 المجتمعة بتاريخ الخميس على الساعة الخامسة برئاسة السيد شفيق الدورة وعضوية السيد محمد معالج والسيدة سلمى بسباس، في إرجاء النظر في مطلب الترشح الوارد عليها من قبل قائمة السيد مادي الفريخة إلى يوم الثلاثاء الموافق 23 جوان، ومطالبته بتقديم أصول البطاقات على ثلاثة لكافة المترشحين. في صورة التعذر يقوم كل مترشح بتقديم تصريح على الشرف في ضمن أنه يتعذر عليه تقديم البطاقة على ثلاثة لعدم جاهزيتها، وأنه لم يسبق أن اصدر ضده حكم من أجل جريمة ماسة بالشرف، على أن يكون ذلك بواسطة البريد الإلكتروني اللجنة المستقلة في أجل أقصاه يوم الاثنين 22 جوان الجاري. أعلنت كذلك إدارة شيبة القبائل الجزائري اليوم عن تعيين الدولي الجزائري السابق يزيد المنصوري في منصب المدير الرياضي للنادي. ذكر المنصوري كان خاض تجربة الإدارة الرياضية الموسم الماضي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. أخيرا يدخل نادي برشلونة سوق الانتقالات الصيفية بتركيز عالي لرصد كافة الفرص المتاحة، حيث يراقب العملاق الكتالوني عن كثب تطورات موقف المدافع الهولندي ميكي فان دين فين مع نادي توتنهام هوتسبير، على الرغم من أنه محادثات تجديد العقد بين إدارة النادي اللندني واللاعب بدأت منذ فترة، لكن تقارير إعلامية بريطانية أكدت تجمد المفاوضات بين الثنائي هذايا وتوقفها مؤقتا في الوقت الحالي، وبالتالي إمكانية أن نشوفه المدافع ذايا في فريق FC برشلونة الموسم القادم. 25 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء، نشرت التوقيت على موجة صفاق سقطة النهاية لسبور نيوز جمعة حيات أمير جاموسي كذلك منعم جمل وفتح الصامت، تلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
2: سبور نيوز.

اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل على ايقاع الفرح على ايقاع النجاح. نتلاقاو اليوم في عدد جديد من كول تايم، عدد نهايه الاسبوع. الف الف مبروك لكل الناجحين في الدوره الرئيسيه للبكالوريا، برشا اللي خذوا النتائج والبعض مازال يستنى في الاس ام اس ويدو على قلبه. لاباس ان شاء الله، ربي ينجحكم ربي يوفقكم. والمؤجلين لدوره المراقبه لاباس ان شاء الله، نقول لكم لاباس، تنجحوا ان شاء الله وتفرحوا وتفرحوا عائلتكم. تحية كبيرة برشا ليكم، خاصة الناس اللي كانت اليوم عايشة ضغط كبير برشا، هي من أمس ربما ويتستنى في الاس ام اس في المساج، زعما بنتي والدي مش ننجح نفرحوا ونزغرتوا ولا لا. حاصلوا نحب نقول لكم إن شاء الله ربي يعطيكم القوة، والله لأنك عشتوا ضغط كبير برشا وإن بيدي عشتوا معاكم، معناتها حسستوني لي عندي شكون في العائلة بكالوريا، هذيك علاش فرحانة برشا بالنتائج وفرحانة برشا بانضمامكم لنا الإذاعة. تصفيقس برشا تحايا، برشا إهداءات، برشا أسامي ناجحين تبارك الله بسم الله وما شاء الله في الانطلاقة. حبيت نهني زميلنا قيس القارة بنجاح بنوته، ربي يفضلها وتفرح بيها إن شاء الله بنوتك الغالي ياسمين القارة. ألف مبروك ليك ياسمين، وأيضا تحية توصل من شكون زيد، شكون زيد ألف الكراي، نقول لك ألف مبروك يا فوفا، ألف مبروك ألف الكراي شعبة العلوم. وتحية توصلها من والدتها شادية بوستة ووالدها منير الكراي واختها أميمة الكراي وكل عائلتها، يقولوا لها ألف ألف مبروك النجاح بسم الله وما شاء الله عليك يا فوفا المزيانة. تحية زيدة كبيرة برشا زميلتنا زميلتنا ريم بوعسيدة، تحية كبيرة برشا. كان دي جي حاضرة معانا الأسبوع الفارط وحكيت على بنتها آية، قالت سلا تنجح، نجحت بمونسيون تخي بيان بارك الله بسم الله ما شاء الله عليك آية كعنيش. تحية لعبد الرحيم الزيدي من والده الأستاذ مراد الزيدي، ميسى الحديد من والدها ثابت الحديد، وريهيم بنت المرحومة سجيعة شلوف، هذو هما الأسامي اللي باش نبدا بيهم، لكن مازالت عنا التحايا والهدايات. وتنجح منتوما إذا كيف تطلبونا على 70-164-280 70-164-280، ومرحبا بكم الناس الكل، تحية مازلت متواصلة. تحية كبيرة برشا لأيوب كريد، ألف مبروك ليك يا أيوب النجاح إن شاء الله للتخرج يا ربي، وتحية وديديكاس يوصلك من والدك سيسليم والوالدة سجير بن عبد الله وعمو طارق وأخواته يوسف وسمر. تحية كبيرة برشا برشا لكل الناجحين، ومازلنا مازلنا تيبوا الأسامي تباعا من هنا لثمانية نص مش نعيشوا على إيقاع الفرح وإيقاع البكالوريا. تحية كبيرة لكم، نمشيوا بالغنية هذه يا أمير، نمشيوا بالغنية هذه.

0: ما زلنا نعيش على إيقاع أجواء البكالوريا وفرحة البكالوريا من هنا إن شاء الله الثمانية ونص بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا أحمد الحاج. طيب وقت تكون حاضر أحمد الكلمة ليك، مرحبا بيك تتواصل معنا وتكون معنا في المباشر بطبيعة الحال. ضيفنا حاضر معنا، مرحبا بيك أمين ترجمان، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك مدام حنان ومرسي على الاستضافة.
0: جيتنا اليوم فرحتنا فرحتين أمين،
1: فرحة بكالوريا. فرحتين وبكالوريا أخوي صغير نجح بالمناسبة.
0: ألف مبروك، حطيت هنا سيربريز حتى الخلونتين
1: بيانسور.
0: أشوف اسم رسم أخوك
1: أحمد، أحمد ترجمان.
0: ألف مبروك ليك أحمد ترجمان، نجاح في البكالوريا وإن شاء الله للتخرج، إن شاء الله لكل التلام ذا يا ربي. أمين ترجمين كنت حاضر معايا سابقا عندك مدة ومن اللي جيت بحذية وفنين بركلا عليك.
1: شكرا.
0: شفتك مؤخرا زدا في معرض صفاقس الدولي وكان محليه الجو اللي قدمته للناس اللي أول مرة يسمع أمين ترجمين شنو ينجم يعرف عليه.
1: أمين ترجمان هو فنان تونسي محترف مختص في أغاني الطفولة، ننتج القطاع هذا لما يحمله بصراحة من رسائل تربوية ورسائل ثقافية. دونك كذلك عازف أورغ محترف، كان لي الشرف أني يعني ختمت مع جل فرق الموسيقية بصفاقس وتظاهرات دولية أخرها المحفل التونسي عملي أول في صفاقس الدولي، مهرجان صفاقس الدولي. والآن إن شاء الله نكمل في المرحلة الأخيرة متاع التكوين الأكاديمي اللي هو إن شاء الله مربي طفولة أولى مبكرة، لخطر الميدان هذا يعني لي برشا مع ميدان الطفولة وننتج فيه وإن شاء الله نوصل ونعمل ثورة فنية في الميدان هذا. خطر بصراحة مدام حنان يعني موسيقى الطفل عندها أثر واقع كبير في تكوين شخصية الطفل وفي تكوين معناتها التربوي والثقافي، لازمنا نخدم عليه.
0: نعم، وتنشط برشا الأكثرية في رياض الأطفال وقت اللي فما جو متاع صغيرات تكون موجود هكا ولا؟
1: في رياض الأطفال وفي المدارس الابتدائية العمومية والخاصة نشرف على عديد الكورالات ما شاء الله 12 كورال.
0: تغني وتعزف؟
1: غني ونعزف.
0: مش نستحضر معك ذكريات الطفولة؟ أنا بدي نحب نستحضر ذكريات الطفولة وأغاني اللي نغنيها وإحنا صغيرات هكا قبل ما نصدر البكالوريا وجو البكالوريا وضغط البكالوريا. طفولة هذيك محليها كي نرجعوا بيها بالذكرى، وخاصة زمن الأغاني الجميلة متاع الأطفال اللي ما ننسيوهيش. راهو برشا منا توا مش يسمعوا يقول لك إيه يا حسرة على الأغنية هذيا، شنو باش نسمعوا ويخسرها هو لورك موكش مرافقك اليوم سبقك لمكان آخر سبقك لمكان آخر، لكن تنجم تغنينا حتى من غير أورج. شنو نجمو نذكروا معاك مين؟
1: نجمو نذكروا أغنية تعرفت على إيبوك بالقدا والتو تتغنى اللي هي طول عمرك يا ميمة يا حنينة
0: مثلا.

0: تحية كبيرة ليك أمين، تحية لكل أباء والأمهات اللي تعبوا وضحوا وشقوا وسهروا باش صغارهم ينجحوا.
1: نهديوا للأمهات والأبهات،
0: نهديوا للأمهات، وأيضا مش ما ننسيوش عيد الأباء اللي هو غدوة الحية، ديما منسيين مسكينات الأباء قد ما يجري وقد ما يعملوا ويضحيوا في عيد الأباء. إن شاء الله القيمة لقينا صور الأمهات في عيد الأمهات مع أولادهم، نلقاو زي صور الأباء موجودة تغزو صفحات تواصل الشبيعي، إن شاء الله ربي يفضلهم ربي يرحم المتوفين الكل إن شاء الله. شنو اخر نجم نسمعوا مين؟ خاطر حاب نسمعوا اكثر راهو اليوم، خاطر عندنا جديد باش نحكيوا عليه بالطبيعه. انت جيتنا خاطر جديد، اما نحبوا نسمعوا الاغاني نتاع الطفوله نتاعنا.
1: نقولوا احنا مره في حينا زرنا فيل ظريف برفق قال لنا

0: فيل. هو فمش أجمل لما عالم الأطفال وعالم الصغيرات وعالم الطفولة، عالم ممتع جدا ومحليها ذكرياتنا طفولة ومع بابارو فيل.
1: وعلى قد ما هو ممتع لكنه بصراحة فيه مسؤولية كبيرة.
0: نختار الكلمة والنغمة
1: واللحن والتوزيع، خاطر مش سهل انه صغير معناتها عمره 4 أو 5 سنوات باش تجم تحفظ غنية وتوصل له المساج اللي انت تحب عليه. دونك لازم يكون لحن نوعا ما يعني بسيط، الكلمة كيف كيف معناتها تكون هاتفة وفي نفس الوقت مختصرة، والتوزيع لازم يكون ريتمي معناتها خاطر الموسيقى يعني تتطور. احنا تو في عصر الاي اي وفي عصر الذكاء الاصطناعي، يعني مش صغير كي يسمع غنية عام معناتها دون لي زاني 80 كيما تو.
0: صحيح تبدلت الامور
1: وتبدلت المعطيات،
0: اما فقدت الكلمه لازم تكون هادفه ومعبره وتهم الطفل اكثر،
1: رساله تربويه.
0: لانه اليوم نلقاو صغيرات يغني وراب ويغني هيب هوب ويغني ويطلبوها زادا حتى من الفنانين يحبوا
1: يسمعوا.
0: انت قاعده تتغير
1: في المشاريع التربويه زادا، يعني كيما ديما نحكي ونقولوا معناتها فما مشاريع تربويه نخدموا عليها، اللي هي مثال معناتها عن حب الوطن، حب الام، المشاريع مثل في الطفولة المبكرة، مشاريع الفصول، يعني احنا نخدمو ان كولابوراسيون مع المنشطين نتاع رياض الاطفال والليزون كادرور معناتها نتاع لي كلوب في المدارس. دونك نخدمو عندنا توجه واضح مش اعتباطي، فهمتني؟
0: اكزاكتومون، فما بيداغوجيا تخدموا عليها، فما نفسية الطفل، فما الكلمة الهاتفة.
1: احنا تو
0: برافو والله
1: معناتها على العلاج بالموسيقى.
0: Exactement. كانوا حاضرين معنا برشا مختصين في حصة من الحصص وحكينا على العلاج بالموسيقى والصغيرات اللي عندهم توحد وغيره وقديش
1: أفادتهم
0: وعندهم فرط الحركة قديش أفادتهم الموسيقى، وكانت فعلا علاج كبير برشا. عنا جديد أمين هكا ولا ايه؟ وانت حاضر معنا لانه عندك جديد، وديما فما الجديد مع مين ترجمان نتحدثوا على جديدك.
1: هي أغنية على الوطن، معناتها تقول بلادي زينة في عينينا، الموت عليها تعز علينا، نهواها وما بنهواها، ريحتها فلة وياسمينة. هي أغنية تتغنى بال يعني بالوطن من كلمات الشاعر الكبير رابح المجبري،
0: تحية كبيرة لي
1: سي رابح، وكذلك من توزيع الفنان يسري فراتي، وهي كلمتي، هي ربي ألحاني وأنا اللي قدمتها يعني في الغناء.
0: ناخذ منها شوية لأن طول نسمعها إن شاء الله في المباشر، ناخذ منها شوية هكا. هي هبطت على اليوتيوب، موجودة
1: موجودة
0: موجودة على اليوتيوب بالعنوين، عاود ذكرنا باش الناس تدخل لها، ندخلوا على اليوتيوب
1: نكتبوا أمين ترجمان،
0: شين يوتيوب أمين ترجمان، نكتبوا بلادي تنلقاو الأغنية، وإحنا في حاجة للأغاني هذيا. شنو تقول الأغنية أمين؟

0: تزهينا. خدمنا ريتمي يعني ريتم فلامينكو دونك ريتم رحنا صيف شوية
1: جو فيها جو تغنى في الصيف تغنى في كل مناسبات
0: تغنى الوطن ويعني احنا ديما تونس عزيز علينا يعني انا ديما نحب برشا الاغاني الوطنيه وكنت بتاثر برشا بال يعني اغاني مثال سلاح مصباح كيما حق المروج الخضر ولا
1: خلينا نغنينا من شويه.

0: لا والله بالحق الواحد يلحق القشعر والله والله الأغاني الوطنية والله ومرتها ونهديها زادة اللي كل حب الرياضة واللي يعشق سبور زادة كيف كيف هكا ولا إن شاء الله غدوة الحي مش تكون فما مقابلة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله موافقين مع المدرب مدرب المنتخب الجديد هيرفي رينار. قال حتى اللاعبين تو ما نعرفوش شكون هما التشكيلة باش يكونوا في التشكيل لكن الأغاني الوطنية هذه إن شاء الله والجرينتا واللعب نحبوا غدوة الحي لخمسة متاع الصباح كي يقوموا نلقاو فما كورة فما لعب تنسينا الهزيمة السابقة وتنسينا الخسارة السابقة لأنه برشا ناس تقلقت وقديش عزوا عليا بالحق الناس اللي سهرت وتعبت الكل بعد النتيجة كانت مش في المستوى إن شاء الله المرة وطن. هذه المنتخب الوطني التونسي اللي كمل ديجا تحذيراته اللي المقابلة الثانية في المونديال باش تكون غدوة نعاود نذكر الخمسة متاع الصباح ضد منتخب اليابان إن شاء الله موافقين وإن شاء الله نقولوا فما فرجة فما شو فما ربح علاش لا زيد ان شاء الله فما ربح باش خلي لك انا كلمه الختام اولا نحبوا الجميع اللي يسمعوا فينا البكالوريا شو تحب تقول لهم هنيت انت خوك لكن توا ربما تهدي لهم بالنغمه بالكلمه كيما تحب انت مره اخرى نقول لهم الف مبروك كل الناجحين في الدور الرئيسي للبكالوريا
1: حاب نقول لهم الف مبروك يعني بصراحه فرحه النجاح ما تضيع حتى والله. فرحه انا اتذكر عام الباك بتاعي يعني فرحه كبيره والحمد لله الخويا احمد ان شاء الله ربي يوفقه وربي ينجحه في مسيرته القادمه وكل كل الناجحين دونك نهدي له مغنيه في الاخر
0: ماله نخدموا بها ان شاء الله

0: أيامكم عيد.
1: تحية الفنان القدير جمال الشيبي.
0: جمال الشيبي تحية كبيرة لي.
1: كان حاضر في معرض صفاق الدولي دانيال مو تكريم المصايف وخدمنا له الأغاني متاعه. هو ديما منورنا الحق معناتها حتى في ميدان الطفولة عنده عديد الانتاجات اللي تشرف بصراحة كلمة ولحن.
0: اكزاكتومون يعطيك صحة مين ترجمان. شكرا على حضورك معنا نورتنا. وشكون اللي جاء للسميس نحب نعرف هنا نتاع نجاح.
1: هو أحمد
0: ما قال حتى واحد بالحق قال لهم السميس عندي انا اللي نقول لكم دبروا روسكم
1: الى سيم لا ريسبونسابيلتي
0: بغفو والله يعطيه الصحه خاطر نعرف عائلات الام والبو والخويت والجيران اللي تجي لي السميس لا ولا هكا
1: لا
0: هو قال لك انا وحدي ناخذ المساج ونفرح ونفرح العائله. تحيه كبيره ليك الف مبروك نجاح اخوك وان شاء الله مزيد تالق امين ترجمان يعطيك صحه.
1: شكرا ميرسي على الاستضافه.
0: شكرا على حضورك معنا في راديو سفيقس في كول تايم. تقعد معنا امين لو تسمح لأنه فرحة البكالوريا باش تكون معانا توا من غير من قص الأجواء المزيانة هذية في متابعة خارجية واستوديو خارجي مع زميلنا أحمد الحاج طيب. أهلا وسهلا ومرحبا بك أحمد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا
3: يا مساء الأنوار. أهلا وسهلا بك بين الأوفياء هذية في الحقيقة كل تايم حبينا
0: اسمع زمار كرابو شيء كبير بحذك
3: الحضور الكريم هذا صديقنا أسامة اللامليتي اللي حبينا هكا ندخلوا أجواء منعشة ونعملوا مفاجأة كبيرة برشا لزميلتنا العزيزة ريم بسيطة بسبب نجاح بنتها في البكالوريا. وتحية لكل الناجحين من زملائنا. هكا فرصة أن اليوم حبينا نصبحوها على المباشر
0: يعني والله أنا بدي عملت المباشرة
3: نهنيوها بالنجاح.
0: ألف مبروك.
3: أحلى زغروتة أحلى زغروتة توصلك من عند ريم بسيطة.
0: تحية لزميلتنا
3: إن شاء الله كل شيء بالبركة أي وفي المباشر.
0: ألف مبروك يا ريم ألف مبروك يا ريم
2: الله يخليك الله يخليك
0: مبروك ليك النجاح ريم اللي بنوتك ان شاء الله ربي يفضلها
2: عايشك يا حنين
0: والله ما تصورش قد اين بيدي اين بيدي فاجئوني معناتها بالزياره هذه فرحتني برشا عباره جاي ولدي
2: اين بيدي
3: هكا الزوز مفاجئات
0: يا ريم زغرت زغرت يعرفك تتكلم في الراديو زغرت لنا يا ريم محليها والله
2: اه
0: جو كبير
3: وقتاش سمعتوا بالريزلتا يا ريم
2: ريزلتا بالضبط بالضبط انا يقولوا لي طلعت يجوني في المساجات يقولوا لي طلعت وين التوم وصلني المساج لان لبنتي يتقول يما راهي طلعت اصحابي سمعوا ووخرت شويه كلمني بنتي بالتليفون تقول يما راهي بنتك نجحت نقول لها لازم اسم تو ما جا
3: يسمك تصدق لما تشوف
2: كان ما نشوف كان ما نشوف نعيطوا يزغرتوا قول لهم لا حتى يجيني الاسميس
3: وين البنوته خلينا نهنيوها بالبنوته
2: مشات لصاحبتها خاطر طلعت كونترول مشات تواسي صاحبتها وتجي ان شاء الله
3: ان شاء الله
0: يعطيها الصحة
3: صاحبتها وكل المعجبين
2: الحمد لله يعيشك يعيشك يا أحمد
3: يعيشك.
2: ألف مبروك لكل أبناء الزملاء ألف مبروك لكل الناجحين إن شاء الله واللي ما نجحش نقول له عام الجاي راهي فرحة مؤجلة يا ربي إن شاء الله عام الجاي راكم تو تنجحوا وتجيل الفرحة دوبل واللي كونترول إن شاء الله بإذن الله تو ينقزها في دورة الأبطال لبس ما تقتلوش الفرحة في ديار والديكم بربي افرحوا بالباك
3: لبيز ان شاء الله
0: مش تبكينا يا ريم يا ديك
3: صحة يا ريم
0: ألف مبروك يا ريم وتحية للعائلة الكل اللي بحريك نسلموا عليهم ونباركوا لهم مباشرة من استوديوهات إذاعة صفاقس
4: مباشرة من استوديوهات.
0: شكرا لك أحمد يعطيك صحة وكانت هذه مداخلة ومحطة مباشرة من دار زميلتنا ريم بوحسيدة ومرة أخرى تحية كبيرة لزميلنا قيس القارة وألف مبروك نجاح بنوته المزيانة إن شاء الله إن شاء الله تفرح بها آية كعنيش وياسمين القارة إذا كيف كيف نقول لكم ألف مبروك بارك الله عدد كبير من الأسماء بعد شوية كل مرة نسمي مجموعة لأنه الحقيقة برشا بسم الله ما شاء الله معناتها برشا يا سامي ان شاء الله من نهاية الحصة تهنيوا وعدتكم باش نقرا الاسامي الكل نقراهم الكل وما عندي حتى مزية عليكم والغنية هذه ديديكاس سبيسيال من إذاعة صفاقس لكل الناجحين في البكالوريا.

0: فألف مبروك لكل الناجحين مرة أخرى في هذه في الدورة الرئيسية للبكالوريا. ألف مبروك لكل الناجحين، لكل العائلات. سمعنا صغاريت الحقيقة من قبل ما ندخل الاستوديو وأنا نسمع في الصغاريت وفي الأجواء المزيانة. فألف مبروك مرة أخرى، وتحية توصل من هند شلوف، تقول لي بربي تحية لريهام بنت المرحومة سجيعة شلوف. إن شاء الله النجاح هذي لولدتها ريهام، إن شاء الله ربي يفرحكم بها. تقول لي سرور بن عمر أحلام الخبيبي، ثابت حديد، ميس الحديد، ياسين العيدي، يوسف شطورو، أولاد أخت مواهب الملولي. ألف مبروك فتحية شلوف الغالية. تقول لي بودور الرحيمي، عمر العفيسي، يقول لي محمد عبد الناظر، أمين خماخم، هذه ديديكاس من عبير كانون. أم محمد تقول لي ولدي محمد ولد لسعد السلامي، تقول لي ألف الحمد لله. سي وليس حنون، إمام سحنون، بسم الله ما شاء الله، معدلها 18.75 بملاحظة حسن جدا، مريم اللوز حسن جدا، بسم الله ما شاء الله. أنس الفريخة، مروى المصفار، هدايا الكراي، أمين ولها ومحمد دمق، ألف مبروك. مروى الكراي تقول لي زينب الهنتيتي، ألف مبروك يا زينوبة. سهير بوسرسار تقول لي فرح كانون، نشحة بكالوريا تقنية. وياسمين بن عمر، بكالوريا اقتصاد وتصرف، ألف مبروك. مريم البريت عيش الراية تقول لي ياسمين عليلة بملاحظة حسن جدا، مونسيون تخي بيان، تبارك الله عليك، ازدهار بو علي، ألف مبروك. اليمنى أبو جلبين، سناء بالحاج الطيف، ألف مبروك. وردة جليدة وأماني بالحاج الطيف، فاتن دربيل، آمنة معلة، ألف مبروك يا آمنة. هدى أبو جلبين تقول لي تحية كبيرة، المنسة العفيس ريين. حسين شلغم تقول لي يقول لي مبروك نجاح وسيم شلغم، ألف مبروك ليك يا وسيم. لم يبو شعالة شهد بالقروي، ألف مبروك شهودة. رحمة طريقي شريف بتقول لي إسماعيل العيدي ولد حنان الطريقي، ألف مبروك يا حنونة. في بالي حنان اللي كنت تجيب حذية الاستوديو، كان ذكر. ريم بودوار تقول لي تحية لأمينة ليلي الحامدي وعمر الطريقي، ألف مبروك ليكم. سيدي القلصي يقول لي خديجة القلصي بنت خويا نبيل القلصي، ألف مبروك النجاح. سمير الحمامي يقول لي تقول لي ريان كريشين وملك القليل، شهد بالقروي بنت ريم الجربوعي، وتحية توصلها من لميا بوشعالة. لينا البريدعي تحية توصلها من محمد وجدي تريكي، ونجلة عروس مبروك النجاح، فاطمة بن عامر، نجوى ملاك جمل تحية كبيرة ليك، تقول لي تحية لينا الفقي حفيدة زميلتك نجوى جمل، ألف مبروك يا للا نجوى، ألف مبروك نجاح حفيدتك. سلوى المانع تقول لي نجاح مريم المهذبي، بهيجة مليك، ملك التونسي، وأشرف سلام، ألف مبروك. محمد وجدي تريكي قال لي مهدي شعبين، ألف مبروك يا مهدوش. بعد شوية نواصل فتحيات، وصلنا عبر الصفحة الرسمية، نمشي وتوالي للتليفونات. يقول يا أمير نمشي للتليفونات، أنا مكلمات حب تعمل ديديكاس وتحايا. مرحبا بالتليفون اللي معنا. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: شنحوالك؟ لباس عليك
0: الحمد لله.
1: نجاح للصغيرات الكل يا ربي، افتح عليهم فتح العارفين يا ربي.
0: أمين. شكون
1: عندك؟ الحمد لله. في نهار مبروك بنتي نشحت.
0: أي مبروك.
1: باكسيونس 14 معدل، الحمد لله عليها. سيرين بالحاج صالح،
0: انت اللي كلمتي
1: مفيده البناني،
0: انت اللي كلمتني قبل وقلت لك كلمنا كي تنجح البنوته.
1: اي
0: عرفت صوتك، شفت ايه، نعرفت صوتك.
1: يعيشك يعطيك ما تتمنى.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله
1: رب من قرا وخطب.
0: امين.
1: الحمد لله في نهار مبروك. الحمد لله
0: يا ربي ديما. هلا
1: الحمد لله
0: يا ربي، محليها والله، ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله في ما اهم يا ليلى.
1: يا رب عيشك.
0: شكرا لك، الف مبروك عيشك. مره اخرى النجاح، الف مبروك،
1: عيشك يبارك فيك، عيشك.
0: شكرا. نمشي المكالمه مويله. على السلامه.
2: الو،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عيشك.
0: هاي شكون نجح لنا في البكالوريا؟
2: شيناز احمد.
0: يا عين صح عليكم مره.
2: عيشك. تحيه لشيناز.
0: شيناز هكا اسمها؟
2: شيناز. اي
0: شيناز احمد.
2: اي
0: بكالوريا شنو؟
2: ايكونومي جيستيون.
0: يا عيني على الصغاريت وعلى اذاعه سفاقس، كي تدخل الوسط ديالكم
2: وتفرحكم. من امها هدى، امها سوداس، امها عيسى، امها شاديه، من اخواتها منال ووئام وسيرين، ومن اخواتها الاولاد شهاب وضياء واحمد وسام وسيف
0: واحمد. احمد قلني ألف مبروك ألف مبروك النجاح، تحية كبيرة برشا ليك. هيا فيصل نحبوا برشا موزيكا مع التليفونات، نعيش إيقاع الفرح مع العائلات وبرشا صغاريت. يعطيك صحة ألف مبروك نجاح شيراز أحمد باكيكو. نمشيو للتليفونات، التليفون اللي معنا. لو عسليمة.
3: ألو عسليمة.
0: أهلا وسهلا، مبروك النجاح. شكون اللي نجح لنا في البكالوريا؟
3: نحب نقدم ديديكاس لولدي معتز لجنة.
0: معتز ألف مبروك نجاحك يا معتز،
3: ونتمنى له النجاح والتوفيق.
0: ألف مبروك نجاح معتز، عقبة ما أهم إن شاء الله. باك شنو معتز؟
3: أنفو.
0: باك أنفو انفورماتيك. ربي يزيدوا في النجاح والتوفيق، وإن شاء الله ديما فرحانين يا لله.
3: يعيشك.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك. وين صغاريت؟ وين جونا؟ والله ما نعرف.
3: أنا في السيارة في السيارة.
0: أي زغرت أنت في الكهرباء باش العباد يسمعوا. والله زغرت في الكهرباء.
3: يعيشك. نتمنى ونتمنى لكل صغير ينجح، ونقدم تحية للوالد وعادل لجنف، ونقدم لكل إنسان فرح معتز لجنف.
0: ألف مبروك ليك يا معتز، فرحانين ديما يا لله.
3: من والدته سهيلة اللومي ايكو زي لجنة،
0: تحية كبيرة لوالدته، ان شاء الله ديما فرحانين. ربي يفضلك ربي يخليك،
3: والعقبة البقية
0: ان شاء الله يا ربي، عقبة الاجلين الدورة تتدارك، وإلا اللي عام الجاي ان شاء الله ينجحوا هكا بتميز. يعطيك صحة لله، فرحانين ديما. شكرا ليك. قبل الموسيقى مدام مينا قوبعة تقول لي بربي ديديكاس المصطفى عبد الغني بملاحظة حسن. عبد الرزاق محمد يقول لي تحية كبيرة لنور الحامدي من نابل، ألف مبروك ليك يا نور. لينا تركي وتحية توصلها من نجوى كريشين. رضوان بسبيس يقول لي ألف مبروك لشيمة بسبيس. نورهان المكور تحية وألف مبروك لسيف الهنتيتي وياسمين المكور. ألف ألف مبروك المريم العابدي، تحية توصل لها من فدوى الغريبي معدلها 18.86. بسم الله ما شاء الله، ربي يزيد ويبارك. والله بسم الله وما شاء الله عليك يا مريم، إن شاء الله التخرج يا مريومة يا غالي، ربي فضلك. نمشي للتليفون اللي معنا. لو عسليمة.
4: الو عسليمة.
0: مرحبا بيك.
4: شحالك لبيسة؟
0: الحمد لله. مبروك مبروك.
4: اي عايشك يديرك في عمرك يا حنونة.
0: يعيشك.
4: وانت لبيبتي يا امين الله.
0: امين الله.
4: اي نهني سميح المصفار. ربيبتي. ونقول العفيف اختها ان شاء الله ربي ان شاء الله ينشح وليدك في الكنترول ان شاء الله يا ربي. ولدها ايمن. فهمتي ايمن البريدعي. وإن شاء الله ربي يفرحهم إن شاء الله بالكلام ده الكل. ومريم ومريم المصفار
0: محليك، والله محليك محليك مع ربيبك. والله
4: هذه بنت والسلفي محمدي حمادي المصفار. أمو جيهان
0: ما شاء الله.
4: أمو جيهان يعطيك الصحة
0: ما شاء الله يا لله، إن شاء الله ديما فرحان. يعيشك ربي يفضلك ربي يخليك. شكرا شكرا لك يا رب. أيوة. يمين شكرا لك، يعطيك صحة ربي فضلك. وألف مبروك مرة أخرى لحبيبة مروة، هذه تحية توصلها من فداء مروة مدام جراية. ليلى الحمداوي تقول لي تحية لولدي محمد عزيز حمداوي بكالوريا تقنية. ألف حمد وشكر لك يا رب يمين. أشتور بملاحظة حسن جدا، وتحية توصلها من مدام لبنى ناجي. إنيس التومي تقول لي تحية وألف مبروك لمريم التومي. كوثر كسكيس تقول لي قمر البقلوتي ألف مبروك يا قمر. ملك بنت نزار كمون ومنال وتحية توصلها من فاطمة كمون. فتحية بن منصور تقول لي ألف مبروك لشيمة عبعوب. نويل تحية كبيرة لك يا نويل، كنت زميلتنا في إذاعة صفاقس لفترة، مرحبا بك يا نويل. تقول لي تحية لياسين نويرة بكالوريا رياضيات، لسي فرحات حشيد تنيور، وأي دمق بكالوريا علوم، لسي محمد علي ألف مبروك، ولد أختي يحيى ألف مبروك. ذي الريم اللي تواصلت معنا من المهدية، سي محمد فتحي شوك مروة سيفي قولي ألف مبروك. بسم الله ما شاء الله. محمد نور الهمامي بكالوريا علوم تجريبية بمعدل 17.42، وتحية توصل من مدام ريم بن حسين الورغي الأستاذة العزيزة ريم بن حسين. نهدي كل أغنيات السوسة نختي ورجلها الأزهر بمناسبة نجاح بنتهم لينا بمعدل 14 في البكالوريا رياضيات، والهدية من خالتها سيدة ترودي من الدمام السعودية. ألف مبروك لكم النجاح. ريم البهلول عبد الغني البهلول وسليمة معتوق باك تكنيك ألف مبروك. أيوب كريد ألف مبروك. هبة العميري ألف مبروك. شهد ويلي ألف مبروك. شهود المزيانة بنت زميلتنا ريمة ذي تحيات وصلها من لبنى كريشين. تسليم العامري شيمة الجراتي. فرح جابر شعبة اقتصاد وتصرف بسم الله ما شاء الله عدد كبير مئات الحقيقة من الأسماء موجودة أمامي على شاشة على شاشة الحاسوب بسم الله ما شاء الله. محمد التريكي يوسف التريكي وأحمد التريكي يسر العفيس. محمد العقربي يقول لي بربي تحية الحفيتي ياسمين القصار. بكالوريا رياضيات بمعدل 14.8 ألف مبروك. النجاح ألف مبروك لي عزيز القراتي. وتحية من فكرية الغرياني ألف مبروك يا فكرية. نمشيوا للتليفون ولا الأغنية؟ قل لي نمشيوا للموزيكا. موزيكا على إيقاع الفرح وأنا راجعين.

مبروك، ألف مبروك النجاح لكل المتفوقين، قائمة المتفوقين على المستوى الوطني بكالوريا 2026، رغد عشي شعبة الأديب معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17-29. ألف ألف مبروك رغد عشي. ياسمين اليعقوبي شعبة الرياضيات المعهد النموذجي بالكيف، بسم الله ما شاء الله، صليوا على النبي، معدلها 20-01. بسم الله وما شاء الله على ياسمين اليعقوبي المعهد النموذجي بالكيف، ألف مبروك. ملك الوحيشي شعبة العلوم التجريبية المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19-76، ألف مبروك. ملك الوحيشي آدم الكوكي شعبة الاقتصاد والتصرف المعهد الخاص تينيجر سكول بمعدل 18.70، ألف مبروك. لمحمد الورتيني شعبة العلوم التقنية المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72، محمد أمين شوشين شعبة العلوم الإعلامية معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54، أحمد المذيوب شعبة الرياضة معهد أبو الحسن اللخمي بيس فاقس 19.02. بسم الله ما شاء الله على ولد فاقس، زدا على ولاد تونس الكل، تحية كبيرة أحمد المذيوب وكل عائلته. والله من قبيلة راني حاولت الاتصال، عندي أرقام كل المتفوقين موجودة عندي، الكل الكل لكن الكلهم أوكيبي، الكلهم ما يستقبلوا في التهاني، وأكيد الإذاعات الكل زادة تجري باش تاخذ المتفوقين، هذاك علاش راهو ديما نلقى تليفوناتهم مشغولة. من هنا لآخر الحصة إن شاء الله نتمكن من التواصل معاهم. ألف مبروك لابن صفاقس أحمد المذيوبة شعبة الرياضة بمعدل 19.08. بسم الله ما شاء الله على صفاقس، وبسم الله وما شاء الله على كل المتفوقين في كل الولايات وكل الجهات جهيد. تحية كبيرة ليهم المتفوقين اللي قرأوا وتعبوا وضحوا وسهروا الليلي ونجحوا بمعادلات ممتازة، لقاعات متواصلة، لقاعات الأفراح، ومرحبا بكم 70-164-280. تنجموا تتواصلوا معنا في المباشر الموزيكا ولقاعات من جديد.

0: النجاح والله ما فهميش كيما فرحة النجاح. وانا قبيلة شوية كنت نقرأ لكم في قائمة المتفوقين على المستوى الوطني محمد بن شوشين شعبة علوم الإعلامية معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54 ألف. مبروكة محمد بن شوشين معانا على الخط الهاتفي على موجودة داعة فاقس. أهلا وسهلا محمد أمين.
1: سلام.
0: اهلا وسهلا. مبروك يا ولدي، مبروك، بسم الله ما شاء الله عليك، الف مبروك النجاح محمد امين. قل لي قل لي، كنت تتوقع النتيجه هذيه، المعدل هذيه؟
1: والله الحقيقه لا، خاطر ستريس كما وصل لعبك قاعد يزيد،
0: قعدت هكا ستريسي، قلت لا صعيب شويه نتحصل على 19. قداش قلت معدلك؟
1: عندي شويه ثقه بعد
0: قلت لا لا بالك شيء اقل. قداش هكا حديد معدلك باش يكون محمد امين؟
1: شنو؟
0: قديش قلت باش يكون معادلك تقريبا؟
1: أكل لي قلت نجيب في 18.
0: ما شاء الله ما شاء الله، 19.54 أكيد هذيا ثمرة مجهود سنة كاملة. كيفاش كانت الدراسة متاعك تيلة السنة، وكيفاش استقبلت النتيجة محمد أمين؟
1: والله العام هذا حبيت نبذل أني نبدأ مرتاح وفي نفس الوقت نقرب، أنا ما نحبش نكثر على روحي نتعب روحي، حبيت نعمل جو على القرايه.
0: فهمت؟ عملت جو بالقرايه معناتها.
1: ايه
0: برافو والله، يبين الجمله عجبتني، عملت جو بالقرايه، نقرا على روحي لكن ما تكونش مضغوط برشا معناتها هكا ولا محمد امين؟
1: هذاك هو
0: باهي. كي خبيت الميساج جاتك ليك انت ولا لشكون؟
1: جاني لي يعني، ما شفتهاش انا اول واحد، ما حبيتش نشوف وحدي.
0: بلي عطيتها للوالده؟ قلت لها خذ التليفون. اي يا اخي شنو عملت؟ كيفاش كانت ردة فعلها؟
1: اي 19.54.
0: كانت فرحة كبيرة اكيد لوالدتك. بحذيك هي محمد امينة؟ بحذيك الوالدة؟
1: اي بحذيك.
0: هي تعديها لنا خلي نباركولها. مرحبا ميسي، مرحبا مرحبا بها يا سيدي، تحية لوالدتك ولوالدك، كنت قبيلة شوية معاه بالتليفون وباركت له بطبيعة الحال. ألف مبروك ليك محمد أمين، الكل لعائلتك النجاح هذية. شنو ناوي بعد الباك وبعد المعدل هذية محمد أمين؟
1: إن شاء الله هنجنيرال في حكاية في البروغراماسيون، خاطر هذاك الغرام تاعي من كل
0: انجنيرال في البروغراماسيون. ما شاء الله عليك، ربي يوفقك وربي ينجحك وربي يعطيك ما تتمنى محمد أمين.

0: ألف مبروك، تحية كبيرة ليك من الفائزين من الناجحين من المتفوقين على المستوى الوطني، محمد أمين شوشين شعبة علوم الإعلامية بمعهد محمد بن سينا بالمهدية بمعدل 19.50. نهني وعائلتك مرة أخرى محمد أمين. شكرا شكرا ليك. باهي نمشي للتليفون اللي معانا. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة يا غالية.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: يعيشك وبيك أكثر يا
0: ربي فضلي.
1: نهني كل الناجحين،
0: ألف مبروك.
1: إن شاء الله ربي يفرح كل الناس.
0: أمين.
1: ونهني خويا قيس ونسبة نجاح ياسمين، ونهني ريم، ونهني خوي الغالي زاد محمد بنجاح نجاح ولده مهدي حمداني.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ونهني بنت أختي في تونس ألفة بنسبة حتى هي نجاح ولدها وسام يحيى وسيم يحيى. ونهني كل، واليوم عيد ميلادي اليوم يا حنونه.
0: هاي ان شاء الله كل عام وانت بخير. ما فرحتك فرحتيني يا لاله.
1: والله هاني كنت في دار خوي الصغاريت والجو عاديك هاكا في التقريبه ابني باش نرجع.
0: الحمد لله يا ربي.
1: ربي يفرح كل الناس.
0: سلم لي سلم لي
1: يا غالي.
0: عندك حق، سلم لي عليهم الكل. وقل لهم
1: يا اهلك يا ابني يعيشك
0: يعيشك ربي فضلك يا لاله. شكرا ليك ومره اخرى الف الف مبروك.
1: تحية للإذاعة وللي يسمع فيا كل.
0: ما شاء الله ربي يفضلك يا لاله. شكرا ليك يعطيك صحة. تذكروها أمي دوجة اللي كانت معايا في رمضان وكانت معايا في برنامج كول تايب. أمي دوجة تذكروها، أمي دوجة نجحت في البكالوريا. إي نعم إي نعم إي نعم، أمي دوجة اللي فرحتنا واللي ضحكتنا واللي زهيتنا وتعدي في البكالوريا وقتها نجحت في الباك. أمي دوجة اللي كان يقوم بالدور متاعها التلميذ تلميذ البكالوريا محمد عبد العزيز الشعري. يقول لك ألف ألف مبروك يا عزوز، ألف مبروك لمحمد عبد العزيز الشعري. تحية كبيرة ليك لكل عائلتك ولكل الناس اللي يحبوك واللي فرحتهم. أكيد الفرحة كبيرة برشا برشا برشا في عائلتك. بسم الله وما شاء الله. 20.01 نحاول نذكر هو أعلى معدل وطني تحصلت عليه تلميذة ياسمين اليعقوبي. ألف مبروك ليك ياسمين اليعقوبي، نجاحك 20.01 بربي اللي في دياركم صفقوا عليها وزغرتوا لها وباركوا لها. اكيد الثمره ثمره تعب كبير ومجهود كبير ونجاح كبير. خلينا ناخذ فكره على نسبه النجاح في الدوره الرئيسيه للبكالوريا اللي وصلت ال 35.67 وشعبه الرياضيات كانت في الصداره شعبه الرياضيات. تحية كبيرة للي نجحوا في البكالوريا والمتفوقين، التحية كبيرة ليهم وألف مبروك مرة أخرى للمتفوقة ياسمين اليعقوبي الأولى على المستوى الوطني بمعدل 20.01. بسم الله وما شاء الله على ياسمين، بالحق معناتها شيء قشعر البدن. تحية كبيرة لكم الناس الكل. معدل نجاح في الدورة الرئيسية 35.67% نسبة الناجحين، 35.67 هذه هي نسبة النجاح. نمشي ومن جديد تليفونا، نمشي للتليفون باهي قبل ما نمشي للتليفونات على 70.164.280. نمشي للموزيكا والإيقاعات، إيقاعات الفرح على إذاعة الفرح الدائم.
2: إذاعة صفاقس تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا.

0: امتحان البكالوريا
1: ألف مبروك.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تايم.
1: مبروك يا ناجح، مبروك يا فرحة أمك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك يا فرحة أمك وبوك.

0: ألف مبروك.
1: مبروك الباك.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم، مبروك البكالوريا. نذكر ان عدد المترشحين لامتحان البكالوريا 162,435 مترشح، ينتمي 83% منهم الى المعاهد العموميه و12% الى المعاهد الخاصه، فيما ترشح 5% بصفه فرديه. نذكروا انه رقم كبير برشا الحقيقه، 50,000 مؤجل لدورة المراقبة بكالوريا 2026، عن أكثر من 50,000 مؤجل لدورة المراقبة. إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يفرحهم. من قبل نحاول اتصال بصاحبة المعدل الأعلى وطنيا، من قبل نحاول اتصال بها إن شاء الله نتمكنوا من هنا لنهاية الحصة. ومرحبا بتليفوناتكم، بتحاييكم، بهدئاتكم على راديو صفاقس على 70-164-280 70-164-280. أحلى ناس معانا، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند فيم. مرحبا بكم الناس الكل، وألف مبروك مرة أخرى لكل الناجحين في الدورة الرئيسية والمؤجلين في دورة الأبطال. إن شاء الله ربي يوفقكم، ربي ينجحكم. شوية هكا مجهود، شوية تتعبوا، لباس لباس في آخر السنة نسمعوا النتيجة الإيجابية، لأنه كما قلنا عدد كبير برشا بالنسبة للمؤجلين لدورة التدارك. ميسالش بالنجاح والتوفيق للجميع. إن شاء الله ألف مبروك للناجحين. غدوة إن شاء الله غدوة نحتفيه بعيد الأباء. عيد الأباء ذكرى مزيانة برشا، كما احتفلنا في آخر حد من شهر ماي. غدوة عيد الأباء يمكن ننساو العدد، غدوة نجم ننساو العيد متاعهم، أما عمرنا ما ننساو تعبهم، عمرنا ما ننساو تضحيتهم، عمرنا ما ننساو الصبر متاعهم، عطاء متاعهم، المسؤولية الكبيرة اللي كانت على عاتقهم. اللي ما زال معانا نقول له ربي فضلك، واللي توفى نقول له ربي يرحمه إن شاء الله في عيد الأباء. زيدا كيف كيف شنو تقول لوالدك ما خيرش من المناسبة هذه، نجم نحكي فيها على عيد الأب وعلى الأباء بصفة خاصة. شنو تقول لوالدك بمناسبة عيد الأباء؟ وطلبونا على 70-164-280 ديديكاز زيدا كيف كيف لجماعة البكالوريا. مرحبا بكم، تطلبوا أسامة على 70-164-280 وانا راجعين. مرحبا بكم من الناس الكل.

0: ألف مبروك لكل الناجحين وتحية أنور زديم ومنيرة زيد، يهنيوا بنتهم سمر زديم على نجاحها بمناسبة نجاحها في البكالوريا ويتمنولها التوفيق في حياتها والتخرج إن شاء الله. ألف ألف مبروك يا سمر. وسيم الحكيم وزوجته إيمان الكراي يهنيوا بنتهم سليمة الحكيم بنجاحها في البكالوريا، وتقولها بنتي العزيزة راني نحبك برشا ربي فضلك. سيد كتب عام بلدي سقيد الزيت سي محمد عقيد، تحية كبيرة ليك سي محمد، يقول لي بربي تحية خاصة لكل أبناء وبنات زملائي في بلدي سقيد الزيت، وأيضا يخص بالتحية زيدة السيدة معتمدة سقيد الزيت بمناسبة نجاح ولدها. ألف ألف مبروك لكل الناجحين، ألف مبروك لزميلنا منعم خليف نجاح بنته مريم خليف، أو أيضا ولد زميلنا سمير الحسيني ألف مبروك ليك، وولد زميلنا مهندس التقني مراد الحاج قاسم ألف مبروك النجاح إن شاء الله فيما أهم يا ربي إن شاء الله ديما فرحانين. باش نمشي والمكالمة معانا الواسلامة يسلمك. مرحبا بيك، شكون معانا للا؟
1: مدام سميرة جمل.
0: مرحبا بك يا مدام سميرة، شكون عندك نجاح في البكالوريا؟
1: بنتي
0: ألف مبروك.
1: ألف مبروك إن شاء الله للنجاح وإن شاء الله العقبة للتخرج الكامل.
0: أمين يا ربي.
1: ألف مبروك لأولاد تونس كاملين اللي نشفوا اللي تعبوا اللي أخذوا ثمرة سنين، الحمد لله عليهم.
0: والله والله
1: والله مش كان والبنتي، يعني أنا فرحانة للجميع الكل التلاميذ اللي نشفوا إن شاء الله، والعقبة
0: اللي مازال يا ربي
1: ان شاء الله
0: عقبال اللي مازال يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يسكن تنجح. يعطيك صحة مدام سميرة ربي فضلك ربي يبارك في عمرك.
1: نحب نزغرت زايد
0: ميلا ميلا اش تعمل اش تعمل تفضل زغرت زغرت يا لله بسم الله ما شاء الله على سميرة هذي من عنا احنا زيادة
1: عطيني غنية مع ألفي مبروك
0: بيه احنا مساعة نحطه في الغنية بتاع التباريك والأفراح. مرحبا بيك
1: ما سمعتش بالبيه
0: ذيك. مرحبا بيك للا سميرة ربي فضلك وإن شاء الله ديما فرحانين يا للا.
1: الهادي مساكني هو الهادي مساكني
0: الهادي مساكني. ألف مبروك يا هدهود، ألف مبروك الهادي مساكني. شكرا ليك ربي فضلك يعطيك صحة على التحية. قال ايش نعملوا فيصل وين نمشيوا للموزيكا؟ يقول لي فيصل برشا موزيكا وبرشا غنيات على راديو صفاقس في كل تايم في عدد خاص سبيسيال بمناسبه صدور نتائج الدوره الرئيسيه بكالوريا 2026.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في هذه الدورة بنسبة بلغت 79.41%، وسجلت شعبة الأداب أضعف نسبة نجاح بنسبة 24.24%. وفي تفاصيل المعدلات، تحصلت التلميذة ياسمين اليعقوبي المرسمة بالمعهد النموذجي بالكافة على المرتبة الأولى وطنيا وأعلى معدل في شعبة الرياضيات بمعدل 20.01، وتحصلت التلميذة بالمعهد النموذجي بنابل ملك الوحيشي على أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76. وعن المعهد النموذجي بسيليانا تحصل محمد الورتاني على أعلى معدل في شعبة العلوم التقنية بمعدل 19.72. وبخصوص أعلى معدل في علوم الإعلامية، كان من نصيب محمد أمين شوشان عن معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54. وتحصل التلميذ بمعهد أبو الحسن اللخمي بإصفاقس أحمد المذيوبة على أعلى معدل في شعبة الرياضة ب 19.02. وفي شعبة الاقتصاد والتصرف، تحصل آدم الكوكي عن معهد خاص على أعلى معدل وطني ب 18.70. وأخيرا في شعبة الأداب، تحصلت التلميذة رغد عشي المرسمة بمعهد خميس الحجري بجندوبة على أعلى معدل على مستوى وطني ب 17.29. ألف مبروك للناجحين وحظ أوفر للمؤجلين. في باقي أخبارنا الوطنية، أقر مجلس وزاري عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة إجراءات جديدة على غرار إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة تابعة للمشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، وأيضا اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، مع تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع وتقييم ومتابعة أداء المقاولات. من أخبار صفاقس، انقطاع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على الأماكن التالية: طريق كرمدة من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 12 ومركز بخذير العوابد. عالميا، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب لبنان. في الأثناء، أعلن حزب الله أن مجاهديه تصدوا بأسلحة مناسبة لمحاولة قوة للعدو والتسلل باتجاه مرتفع علي الطهر، وأوقعوا قتلى وجرحى. وأضاف الحزب أنه لن يتهاون في التصدي لأي محاولة للعدو لضم الأراضي وتوسيع احتلاله. تستضيف سويسرا غدا جولة محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. ختاما، استشهد مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاحة بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفق مصادر مستشفيات غزة، ارتفع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 10. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إذاعة صفاقس تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا.

0: امتحان البكالوريا.
1: ألف مبروك.
2: ألف مبروك لكل الناجحين. وتحذر معانا من المتفوقات على المستوى الوطني رغد العشي شعبة الأداب بمعهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. ألف مبروك يا رغد. ألف مبروك ليك النجاح.
3: يعيشك يا رب يبارك.
2: الحمد لله يا ربي. الحمد لله. قل لي مش نقول لك شنو تحس. نعرف فرحانه برشا معناتها.
3: اكيد
2: برشا. اكيد العائله. شكون اللي استقبل الاس ام اس؟ قل لي انت ولا شكون؟
3: لا وصل لامي قبل هي اللي ولا الاس ام اس وصل مؤخر شوي. صحابي كل وصلتهم للادمين وانا نستنى وكلمتني امي قالت لي ايجي رغد شوفي الموعد. جيت نشوف شوفي 17 مجروعين في بالنا غلطه في الموعد خاطر ما توقعناش 17 جمله ومشينا نشوف كيف الموعد. فجاه ثاني كلمني السيد وزير التربيه يقول لي انت رغد عشي راكي الاولى على الجمهوريه. وتصدقت خاطر ماشي صدقه في بالي بحق غلطه في الموعد.
2: اتصل بيك سيد وزير التربيه قال لك هكا. قال لك راني سيد الوزير معاك. ما حليها والله ما حليها الجيست.
3: ايوه حليها على الاخر.
2: وبارك لك هو معناتها شخصيا. قال لك الف مبروك ليك النجاح. والله لحمي قشعر بالحق. الف مبروك يا رغد. وكيفاش كيفاش تقبلت المعدل الوالده نتاعك هكا؟ فرحت برشا؟ عيطت؟ اش عملت؟
3: اي فرحانين برشا وتغريت وكل شيء.
2: تحيه كبيره ليك. تحيه لكل مستمعينا في جندوبه. جندوبة الجميلة خليني نقول بعد المعدل هذية المعدل العالي بسم الله وما شاء الله. وانت شعبة البكالوريا 17-29 شنو تخمم بعد؟ شنو مش تعمل رغد؟
3: والله ما زلت نخممت خطر كنت حاطة توقعات أقل بشوي يعني مش على المعدل هذا. بس هو كتبدل المعدل مش تتبدل
2: التوقعات والأفاق والأهداف. عندك حق عندك حق. تحية توصلك من صفاقس الجندوبة يا رغد. وقلولك ألف ألف مبروك هذا النجاح. ابقى معايا يا رغد ابقى معايا ترى.

0: في كلام الاداب هو شعبه الاداب. الاغنيه هذه ديديكاس سبيسيال منا ليك من زميلي فيصل المرزوقي، تحيه كبيره ليك، ليك انت وانت لولا في شعبه الاداب. الف الف مبروك ليك رغد، توصلك تحيه من صفاقس ومن كل من نجح في البكالوريا. اكيد راهم اللي نجحوا بتفوق عندهم شعور خاص معناتها مع العائله ومع الناس اللي حبوهم. تحيه كبيره ليك ولكل اطار التربويه. يعطيك صحه رغد، الف مبروك مره اخرى. شكرا بيجارك. شكرا ليك، الف مبروك مره اخرى لكل الناجحين في البكالوريا. ونمشيو بعد رغد، نمشيو للتليفونات. الو، اهلا وسهلا ومرحبا بيك. الو الو، اهلا وسهلا.
1: الو عتمة،
0: مرحبا بيك. شكون معنا لالا؟
1: حنان بن حليمه.
0: حنان بن حليمه، الاسم على الاسم يا حنونه.
1: يا عيسك يا عيسك.
0: هاي شكون نجح في البكالوريا يا حنان؟
1: ولدي ولدي.
0: الف مبروك النجاح، مبروك يا لله، مبروك
1: يا عيسك.
0: شعبه شنو وشنو اسمه؟
1: انفورماتيك، اسمه عمر بن حليمه.
0: عمر بن حليمه، الف مبروك يا عمر.
1: يا عيسك
0: تحيه لي وتحيه لكل العائله. كان نجاح منتظر هكا ولا يا مدام حنان؟
1: أي الحمد لله، تعبوا
0: خدموا الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله ديما ناجح وفرحانين ديما في عائلتكم مدام حنان.
1: بارك الله فيكم.
0: ربي يخليك.

0: الله ديما فرحانين نمشيو للتليفون الموالي لو عسليمة. اي مبروك. وين الزغاريت؟ وين الزغاريت؟ وين الكسكسي؟ وين البقلاوة؟ ايوه ايوه وين الزغاريت يا مدام؟ هذه من عندنا راي. مرحبا بك، شكون معانا؟ يا لالا مرحبا بك، شكون معانا؟ انت في المباشر، شكون معانا؟ مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك لينا دي. تحية للأمة بركات على نجوع عصر بك.
0: هاي هاي صغاريت، هاي صغاريت، هاي أمة بركات. ألف مبروك النجاح يا آل أمنا بركات. شعبت شنو أمنا؟
1: أمنا أمنا بركات.
0: شعبت شنو تقرأ؟ أديب؟
1: باكليتر.
0: لا أديب.
1: تكنيك.
0: باك تكنيك. ما شاء الله عليك يا أمنا، ربي ينجحكم ويفرحكم، ان شاء الله ديما فرحانين. لا شكرا لك ايمن.
1: ربي
0: لسي جرمده، تحيه لمعهد جرمده، وتحيه لمندوبيه التربيه صفاقس واحد صفاقس اثنين. الحقيقه مازال ما عنديش الكلاسمون شكون الاول وشكون في المرتبه الاولى، لما نتخيل ديما صفاقس في المراتب الاولى، اما ما عنديش المعلومه الدقيقه وصحيحه شكون في المرتبه الاولى. اي بي توصلني مساج من صديقي عمر الشعري، ألف ألف مبروك يا عمر، نجاح ياسين الشعري في مناظرة البكالوريا بملاحظة امتياز. ألف مبروك ليك ياسين عمر وكل العائلة متاعك ماتخ. شكرا ليك. نمشيو التليفون موالي. لو عسلامة.
2: لو عسلامة أختي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: تحياتي يا عسلامة أختي، لبس عليك.
0: ربي يفضلك. الحمد لله لبس.
2: يا رب ورضاك. الحمد لله. عايش أختي فرحك.
0: شكون معنا؟
2: وليد، وليد الحمرولي من الصغر.
0: مرحبا يا سي وليد، شكون عندك نجح؟
2: عندي بندختي نجحت، اسلام العماري.
0: اسلام العماري، شعبة شنو اسلام؟
2: شعبة باكسيون.
0: الف مبروك الاسلام، توصلها التحية من إذاعة صفاقس. ربي يفضلك، فرحانين ديما، ربي يخليك. شكرا.
2: عايشت. ربي ينجح صغيرتك وان شاء الله تعطي
0: يا ربي. امين امين، ما احلاها الجمله. ربي يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله. امين. هذيك اهم حاجه. ربي يفضلك يا سي وليد، ربي يخليك. الزغاريت هذه نحب نهديها مرة أخرى لياسمين اليعقوبي، الأولى وطنيا بمعدل 20.01. بسم الله وما شاء الله عليك يا ياسمين. أنا من قبيلة نحاول الاتصال بها لكن ديما كونستاما أوكيبي تليفونها. أكيد كل الإذاعات تتواصل مع ياسمين. ألف مبروك ياسمين اليعقوبي اللي تتصدر قائمة المتفوقين في البكالوريا. تحية كبيرة ليك ياسمين، لكل عائلتك مرة أخرى نقول ألف مبروك. نمشيو للتليفون الموالي. على السلامة. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلامة حنان، شحوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. بليل لحظة واحدة، لحظة فقط، خلينا نتوجه بتحية للمندوب الجهوي للتربية صفاقس اثنين سي محمد قاسم بمناسبة نجاح بنته. أي أنا قبيلة كنت معك يا سي محمد، توكا ما تقوليش والله، قبل شوية قلت حبيت ناخذ من عنده النتيج. ألف مبروك نجاح بنوتك يا قاسم. سي محمد قاسم المندوب الجهوي للتربية صفاقس اثنين، مرحبا بك. شكون معنا سيدي؟
3: أخوك محمد.
0: مرحبا يا سي محمد.
3: شكون؟ حنان، نحب نقدم تحية لكل الناجحين معايا، تفهمتي؟ الناجحين الكل، وإن شاء الله ربي معناتها من نجاح إلى نجاح إن شاء الله.
0: يعيشك يا سي محمد.
3: ونحب نهني زادة إذاعة صفاقس بالاستديو الجديد معايا.
0: ربي يخليك، شكرا ليك.
3: ربي يبارك لك. وبالله تعمل مزيه، سامحني يا اخت حنان.
0: تفضل.
3: بالله كل الجينيريك اللي تعملوا فيه راه مقلقنا شويه. عندي مراه مريضه مخلقه تمشي معايا مقعده، راحنا نتفرجوا عليكم في التلفزه في الصوره. هيك الجينيريك نقولوا احنا مقلقها شويه، معناتها اللي تعملوا فيه معناتها
0: شنو اللي قلق يعني في الجينيريك؟
3: اللي وراك يا اللي وراك يا بيك.
0: اي الاكرون هذه،
3: الاكرون هذيك يعطيك الصحه.
0: فاش نحيوها معناتها؟ نحيوها
3: يعطيك صحة معناتها، تمشي إمكانية تبدلوها.
0: هكا توا احنا نستناو فيها سنوات، ربي الكرون هذيا احنا نستناو فيها
3: تبدلونا معناتها جينيريك آخر، تصوير آخر معناتها
0: اللوجو بتاع إذاعة صفاقس الجميلة. هكا تقول لك
3: نعرف.
0: تحياتنا لزوجتك يا سي محمد، ربي يفضلك. شكرا. شكرا ليك سي محمد، ربي يفضلك المدامة. شكرا ليك. نرجع من جديد للموسيقى والإيقاعات معاك فيصل. اش حطيت لنا فيصل؟ من ساعه نهنيه كعبه بقليوه ما جيتنيش بالهكا. فيصل ريتا ها يقنا الشيح وعمل

ان شاء الله نعرف نكونوا متفائلين، نفيقوا بكري ونتفرجوا ونتبعوا وان شاء الله نكونوا ناجحين. تحيه كبيره برشا ليك فيصل المرزوقي، ربي فضلك ربي يخليك. اسامه مليتي تحيه كبيره ليك يا اسامه، ربي يخليك، شكرا ليك. تحيه لزميلنا احمد الحشري، وتوصلكم تحيه ولزميلنا يسري، راكم ما في باليش بالحق، الف مبروك الف مبروك لابن زميلنا يسري. شنو اسمه يا اسامه؟ احمد، احمد الف مبروك الف مبروك احمد. هاي الغنية هذه ليلة شوي الله يبارك، ما نحب نختم لو تسمح فيصل مش نقول حاجة. ألف مبروك مرة أخرى لكل الناجحين في الدورة الرئيسية البكالوريا، حظ موفق للخمسين ألف المؤجلين لدورة المراقبة، ربي ينجحكم ربي يوفقكم. إن شاء الله الفرحة والزغاري اللي سمعناها اليوم نسمعوها في دياركم في دورة المراقبة المؤجلين، إن شاء الله عام الجاي نفرحوا مع بعضنا بنجاح كما فرحنا اليوم. تحية لبرشة رسالات وصلتني، سامحني اللي ما قريتش الأسامي متاعكم على الغالب، إن شاء الله الزملاء بعد يكملوا معكم المشوار وتقدموا تحية متاعكم، ويكون فما ديما سبيسيال على راديو صفاقس، سبيسيال فرحة وجو مزيان. أجمل تحيات لكيب الكل، حنين لحشيش تقول لكم إن شاء الله ديما فرحانين.

0: تصفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. تهانينا للناجحين وحظ أوفر للمؤجلين. في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تنتظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني قرقنة بالمستشفى الجهوي سليم الحضري بالجزيرة. ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على الأماكن التالية، أي طريق جرمدة من الكيلومتر 11 إلى الكيلومتر 12 مركز بوخثير العوابت. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداء طائرات الاحتلال الصهيوني على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار ولا بعدها، إلا إذا فرضت من قبل بلاده ولصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق على حد قوله. شن الجيش الصهيوني 69 هجوما على لبنان اليوم، أسفرت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل في تصعيد استمر ساعات بالمخالفة لنصوص الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة دايمة.

يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل

على سلامتكم. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل ومساء الورود ومساء النجاح والفلاح والأفراح والحاجات المزينة الكل. إن شاء الله ألف مبروك للناجحين لتلامذة البكالوريا اللي نعيشوا معاهم اليوم. إذاعة أسفاق تعيش معاهم فرحة البكالوريا، واللي ما عنديش برشا من اللي خرجت النتيج نعرف مصباح وانتم تستني ويدوكم على قلوبكم. برشا عائلات بقات تستنى هكا وتعيش في ذيك اللحظة. قولوا لهم إن شاء الله ألف مبروك للناجحين، إن شاء الله ربي يزيدكم من النجاح ومن التألق. تحياتي لكم الناس كل، انتوما الليلة نجوم الليل، انتوما الناجحين في البكالوريا، تلامذة اللي تعبت وسهرت الليالي، والديهم زادة، والديهم اللي تعبوا وسهروا واللي تعبوا برشا، واللي الأهل زادة والأصحاب والناس كل اللي عندهم فرحة بكالوريا، انتوما الليلة نجومنا، انتوما الليلة اللي باش تكونوا حاضرين معنا مع أهدائاتكم مع تهانيكم مع أمانيكم، ونعيشوا معاكم أجواء فرحة البكالوريا. وإن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله ديما ناجحين يا ربي. فما برشا إهداءات الحقيقة وصلتنا، برشا ما شاء الله، أعداد كبيرة، وكيف العادة ما شاء الله ديما أصفاقس ديما في الطليعة، توا أكثر من 50 سنة ديما أصفاقس هي الأولى في نتائج البكالوريا. أصفاقس 1 وأصفاقس 2، واحدة جي في المرتبة الأولى والثانية جي في المرتبة الثانية، معناها هذا هو ديما متعودين عليه، وفي كل عام إن شاء الله ديما هكا نشحين يا ربي، وإن شاء الله ديما متألقين. فريق كامل اللي أثث هذا اللقاء يحييكم الناس كل، ويعيش معاكم فرحة البكالوريا وأجواء الفرحة المزيانة، وإن شاء الله ديما دياركم عامرة بالفرحة وبالبهجة وبالحاجات السمحة الكل. فيصل المرزوقي في الإخراج الفني محضركم برشا غنيات مزيانة، كيف كيف زاد أسامة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية. يحييكم ونقولكم أهلا وسهلا بكم. اليوم معكم ريم بن جويرة بصفة استثنائية، تحياتي زميلي قيس القارة اللي هو زادة بنته نجحت في البكالوريا، ياسمين المزيانة، نقولوا لها ألف مبروك يا ياسمين، وكل الزملاء باش نهنيهم الكل، مش باش ننسى حتى حد، باش نهنيو مستمعينا الكل، باش نهنيو نعيشوا معاكم فرحة البكالوريا إن شاء الله من توا حتى للنص الليل. قولكم فقط تبقوا معنا. ريم بن جويرة تحييكم.

0: محليها فرحة البكالوريا ومحليها فرحة النجاح ما تشبهها حتى فرحة. هي إن شاء الله ديما الأفراح في دياركم والأفراح تتنوع وتختلف وكل فرحة وشنية نكهتها وشنية رونقها. أما فرحة البكالوريا الحقيقة ما تتوصفش وفرحتها ما تشبهها حتى فرحة أخرى ونبقى ونتذكروها حياة عمرنا ونسترجعوا للذكريات المزينة. إذا كانت حبوا زيدا تحكيونا على ذكرياتكم مع البكالوريا خاصة البكالوريا القديمة وقت اللي كان فما هيك صوت البوق اللي خشخش هكايا وانت تبدا تسمع وتستنى وتبدا تستنى كيفاش باش تسمع اسمك ولحظه النجاح الحقيقه وتبدا هكا في المعاهد نكهه اخرى وطعم اخر اللي يعيشوه اليوم شبابنا فرحه اخرى بروح اخرى. لكن ديما فرحة البكالوريا عندها الحقيقة رونق خاص ونكهة ما نسويهاش بالكل. هي بوابة إن شاء الله النجاحات. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين وإحنا نعيش معاكم فرحة البكالوريا. نحب نقول ألف ألف مبروك الدكتورنا الدكتور سليم معلا على نجاح ابنه ما شاء الله كريم معلا. ألف مبروك يا كريم بالنجاح الباهر معدل 18.68 ما شاء الله. ربي يحفظه ربي يبارك فيه. ألف مبروك لوالدته روضة بن عرب. تهانينا ليكم عقبة إن شاء الله لأخي وإن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وإن شاء الله عقبة للتخرج وإن شاء الله تفرحوا بيهم وتشوفوهم صغيراتكم في أعلى المراتب. نحب نهني زملاء ريم بعصيدة نهنيها بشهدودة بنجاحة شهدويلي. نهني زيدة زمينة مراد الحاج قاسم بنجاح ابنه. نهني زمينة سمير الحسيني كيف كيف بنجاح ولده. نهني زمينة قيس القارة اللي قلت اللي هو صاحب الحصة واللي اليوم يغيب عليكم باعتبار ويعيش أجواء الفرحة في داره. إن شاء الله يا ربي يا قيس ديما الفرحة في دارك بياسمينة. ألف مبروك. كيف كيف زيدا يسري بوراوي ابنه قولوا له زيدا ألف مبروك. قيس هماني زيدا قولوا له زيدا ألف مبروك لنجاح بنته. إن شاء الله يا ربي ديما هكا ناجحين وديما تشوفوهم في أعلى المراتب وشوفوهم كيما تحبوا أنتوما وفي حياتهم الكل. إن شاء الله يا ربي ديما نشحين نهنيو الناس كل نهنيو زيدا أكرم المعلول وفاطمة قوبعة اللي هما يحبوا يهنيو ولدهم وفرحانين به برشا وفخورين به شاد لي المعلول بعد نجاحه في امتحان البكالوريا ويتمنيوا له مزيد من التألق في مسيرته الجامعية. كيف كيف زيدا حلمي جريبي وأمال المعلول يهني ولدهم محمد جريبي بعد نجاحه في امتحان البكالوريا ويتمنوا له التوفيق في مسيرته الجامعية. وهذه الإنجاز هو بداية إن شاء الله لمستقبل مشرق ليكم أبنائنا الكل والناجحين الكل.
1: إذا تسفي قصة هني الناجحين في امتحان البكالوريا
2: ألف مبروك.

0: إذا تسري قصة هاني النجحين في امتحان البكالوريا.
1: ألف مبروك.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل.

0: من ناجحين في امتحان البكالوريا.
1: ألف مبروك.
2: ألف مبروك. ألف مبروك للناجحين لتلمذة البكالوريا. نهنيوهم ونعيشوا معاهم أجواء الفرحة. برشة تهاني إن شاء الله رضيوكم الناس كل المستمعين الكل. زيدا مرحبا بكم، مرحبا بتليفوناتكم، أرقامنا على ذمتكم. زميلنا أسامة عبابسية يستقبلكم على الرقمين 74-240-262 و 74-246-417. برشة تهاني زيدا توصل لي على مواقع التواصل الاجتماعي. ألف مبروك للنوارة المزيان نور عز الدين، نجحت في البكالوريا، نقول لها ألف مبروك نور عز الدين. نهنيو مماتها هدى الحضري ونهنيو والدها والدها عبيد عز الدين. ألف ألف مبروك، خاصة خويلها يحبوا يهنيوها ويقولوا لها إن شاء الله يا ربي ديما ناجحة وديما متألقة. شمس الدين الحضري ومنصور وخلتها زيدا السيدة وخلتها أميل ومميتها اللي تحبها برشا فضيلة، تقولها إن شاء الله يا ربي نشوفوك في أعلى المراتب وإن شاء الله يا نور ديما ناجحة وديما منورة وديما متألقة. كيف كيف زيدا تهاني أخرى توصلنا من والد الوالد مالك القرقوري ومن الأم الفرحانة بنجاح بنوتتها يا ربي إن شاء الله ديما ناجحين رانيا، ومن جدتها ومن جدها رجب خليل ومن جدتها راضية بن كرم ونزيها القرقوري. للبنوتة العزيزة والغالية عليهم المتألقة مرام القرقوري بمناسبة نجاحها بتميز في امتحان البكالوريا، ألف مبروك مرام القرقوري وألف مبروك لوالدها مالك القرقوري ولوالدتها رانيا والأهلها وناسها وللناس الكل اللي يحبوا مرام واللي فرحانين برشا بنجاحها، وإن شاء الله يا ربي ديما متألقة هكا وديما منورة وديما متميزة. ألف حمد وشكر زيدا للناجحين الكل. ألفة الكراي تحصلت على شهادة البكالوريا 2026 بعد انقطاع 29 سنة عن مقاعد الدراسة. انقطاع 29 سنة معناها واحد يبعد على القراية 29 سنة ويرجع من جديد باش يقرأ وباش يثابر وباش ينجح في البكالوريا. ألف مبروك ألفة الكراي، إن شاء الله بعد شوية زيدا تكون حاضرة معنا ونشاركوها فرحة البكالوريا، أجواء الفرحة إن شاء الله ديما في دياركم. كيف كيف سامي سيلا المربي الفاضل، تحياتنا ليه وتحياتنا لكل الناس اللي تابعونا. سامي سيلا يقول لنا سامي سيلا رئيس ديدية أعوان وموظفي المدرسة العليا للتجارة بصفاقس، نحب نقدم التهاني بمناسبة نجاح أبناء الزملاء في البكالوريا وديدية أعوان وموظفي المدرسة العليا للتجارة بصفاقس. تهني أحر التهاني وأصدق التباريك لزملائنا الكرام. صباح الأسبوعي نورمان الملولي، دليلة ترابلسي، ناصر بن منصور بمناسبة نجاح أبنائهم في امتحان شهادة البكالوريا، ويتمنى لهم مزيد من التألق والنجاح في مسيرتهم الجامعية والعلمية وحظ موفق للبقية في دورة المراقبة دورة الأبطال. تهنئة خاصة لأسرة المرحوم مني لفقي بنجاح نجلها، إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين. مازلنا معاكم، احنا مازلنا سهرين انتوما كيف ما قلت لكم نجوم الليل الضوية ليلتنا السمحة هذية بنجاح صغيراتنا وبالفرحة اللي تعيشوها في دياركم. قولوا ألف مبروك زيدا كيف كيف سلمى شخروخو صديقتنا الوفية اللي مبروك نجاح ابنها، نقولوا لها ألف ألف مبروك إن شاء الله عقبة للتخرج.

معك تحياتنا للزملاء سمية كريشين وفاطمة خنفير، محليها الفرحة ونشكرهم على الاجتياد ذي والخدمة المزيانة واللي يعيشكم في أجواء سمحة، أجواء الفرحة اللي إن شاء الله ديما في دياركم، إن شاء الله يا ربي ديما زيين وديما منورين وديما ملمومين في الخير. والميمة هذيك اللي تعبت واللي سهرت الليالي واللي ربما الفرحة تعيشها مضاعفة أكثر حتى من الأبناء في حد ذاتهم، هما فرحة البكالوريا صحيح يعيشوها ويفرحوا بيها وما ينسوهاش حياة عمرهم الكل، لكن الوالدين ديما يعيشوها بشكل مضاعف. احنا نهنيهم الناس كل اللي عندهم صغيرات ناجحين، نقول لهم ألف مبروك، وأكيد التعب الكل نسيتوه والسهر والمصروف زيادة وكل شيء نسيتوه مع النجاح ذي، ينسيكم في كل التعب إن شاء الله يا ربي ديما الأفراح في دياركم. نحب نهنيكم الناس كل، برشا تهيني توصل لنا، برشا أماني توصل لنا لكل مستمعينا، نحب نرضيكم الناس كل. نحب نذكركم أنه أرقامنا زيادة على ذمتكم، زميلنا أسامة في استقبالكم، أرقامنا 74-240-262-74-246-417. ما شاء الله صفاقس دائما سباقة وصفاقس دائما في الطليعة وديما نتائجها باهرة. من بين النجاحات اللي والطريفة زيادة بعد الانقطاع عن الدراسة الأكثر من 46 سنة، أكثر من 46 سنة ينقطع عن الدراسة، نجيب بالغيث اللي هو من معتمدية القلعة الكبرى، بكالوريا آداب من ولاية سوسة، ينجح في البكالوريا في معدل تقريبا معدل 11.57، ما شاء الله عليه، يعود من جديد لمقاعد الدراسة وينجح في اجتياز مناظرة البكالوريا. ألف مبروك، وكتشوفوا معناتها القراية والنجاح ما عندهمش عمر وما يعترفوش لا بالعمر ولا بحتى صعوبات وبحتى عوائق، معناها النجم وننجحوا. المهم الإرادة والعزيمة. نقولوا زيدا ألف مبروك الفنان المتألق والمتميز عدنان الشواشي اللي فرحان برشا بنجاح حفيده اللي يقولوا اسمه على اسمي عدنان زيدا، واللي نجاحه فرح قلبي برشا، نجاح باهر في امتحان البكالوريا بمعدل ما شاء الله 18.48 في شعبة العلوم، بهجة واعتزاز كبير بابني قلوب حفيدي عدنان. الحمد لله على هذا النجاح، كسبها الرهان العلمي الهام والمفصلي في قادم مسيرته التعليمية الموافقة إن شاء الله. ويقول زيدا نهني العائلات الكل المحتفلة الآن كيف ما أنا فرحان ونحتفل بنجاح أبنائهم، زيدا نهنيهم وبنجاح بناتهم الكل. كيف زيدا نهني صديقنا وأستاذنا أستاذ دار الشباب سي محمد العود بنجاح بنته ياسمين العود. ألف مبروك ياسمينة على النجاح، يا رب إن شاء الله تشوفها في أعلى المراتب سي محمد العود، وإن شاء الله ديما صغيراتنا ناجحين. كيف نهني والكابتن الأستاذ أحمد غربيل على نجاح مريومة بنته المزينة مريومة غربيل، نقول لها ألف مبروك يا مريومة أنت والعائلة الكل، وإن شاء الله يا ربي يشوفوك في أعلى المراتب. احنا مازلنا معاكم، مازلنا نعيشوا جو الفرحة، مازلنا نعيشوا جو البهجة والحاجات السمحة اللي نشارككم فيها ليلة في برنامج وفي منوعات نجوم الليل.

9:45 دقيقة. شنو أحويلكم؟ شنو أحويل لميتكم؟ أكيد الأهل والأصحاب الكل توا في دياركم ويعيشوا معاكم الفرحة، فرحة البكالوريا جيوكم من كل حدب وصوب. نعرف الجيرين وقت الفرحة الكل هكا تحب تشارك وتحب تعيش الأجواء كيف كيف الأهل والأصحاب، فما حتى اللي يجي من قبل النتيجة الحقيقة، فما شكون اللي ما ينجمش يصبر يبقى يستنى يجي يقول لك أنا نبقى معاهم باش نعيش معاهم اللحظة لحظة بلحظة، لحظة الانتظار ولحظة الفرحة. إن شاء الله يا ربي ديما فرحين. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين. حاب نقول ألف مبروك لمريم، مريم بن جويرة اللي اليوم حفل تخرجها ما شاء الله عليها بملاحظة حسن جدا. قول ألف مبروك للوليد، أخويا وليد بن جبيرة، لوالدتها فاطمة لوكيل، لجدتها جميلة بوزية، لجدها إبراهيم بن جبيرة، الوسيم وبسام اللي هنيو وليد بنجاح، ينهنيو وليد بنجاح بنته مريومة وبتميزها وبتألقها. إن شاء الله عقبل أحمد، وإن شاء الله يا ربي تفرح بيها، وإن شاء الله ديما ناجحين وديما متألقين وديما متميزين كيف كيف مميتها فضيلة وكيف كيف خلتها نادي وكل العائلة وكل الأهل والأصحاب. يهنيو مريومة بنجاحة. تهنينا لكم الناس كل، تهنينا لكل الأصدقاء اللي تابعوا فينا واللي يتواصلوا معنا ويقولوا لي زادة فما تليفونات كيف كيف. تهنينا زميلنا محمد رضا السويسي على نجاح بنته ياسمين في امتحان البكالوريا. ياسمين السويسي ألف ألف مبروك، إن شاء الله ديما ناجحة وديما متألقة كيف كيف. زادة منيا بن شرودة أستاذتنا نهنيوها بنجاح ابنها نجاح معتز، ألف مبروك بنجاح ولدها في بكالوريا إعلامية. إن شاء الله يا ربي تشوفوا في أعلى المراتب. مازالوا التهاني ومازالوا الإهداءات، فقط ابقوا معنا، نحن متواصلين معكم حتى للنص الليل. كيف كيف نذكركم أرقامنا، اللي حب يتواصل بالتليفون واللي حب يسمع صوته واللي حب يوصل تهانيه وأمانيه مرحبا بي أسامة في استقبالكم. أرقامنا 74-240-262 و 74-246-417. مرحبا بكم الناس كل، ويا رب إن شاء الله ديما ناجحين. قرأ قرأ.

0: ألف مبروك.
1: مبروك الباك.
2: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
3: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
2: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
2: في عمرنا هذا، وهنا نفكروا في السي ان اس اس.
5: صناعية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
6: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية تضم 5 مراكز لعلاج الإدمان بعد تزايد استهلاك المواد المخدرة في البلاد. في العالم، إيران ترسل وفدا إلى سويسرا من أجل التفاوض بعد غلق مضيق هرمز. نستهل النشرة بالشأن التربوي، إذ بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في هذه الدورة الرئيسية بنسبة بلغت 79.41%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. وفي تفاصيل المعدلات، حصلت التلميذة ياسمين اليعقوبي المرسمة بالمعهد النموذجي بالكاف على المرتبة الأولى وطنيا وأعلى معدل في شعبة الرياضيات بمعدل 20.01. وتحصلت التلميذة بالمعهد النموذجي بنابل ملك لوحيشي على أعلى معدل وطنيا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76. وعن المعهد النموذجي بسليانة تحصل محمد الورتاني على أعلى معدل في شعبة العلوم التقنية بمعدل 19.72. وبخصوص أعلى معدل في علوم الإعلامية، فقد كان من نصيب محمد أمين شوشان عن معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54. وتحصل التلميذ بمعهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس أحمد المذيوب على أعلى معدل في شعبة الرياضة ب 19.02. وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل آدم الكوكي عن معهد خاص على أعلى معدل وطني ب 18.70. وبالنسبة لشعبة الآداب، فقد تحصلت التلميذة رغد عشي المرسمة بمعهد خميس الحجري بجندوبة على أعلى معدل على المستوى الوطني بمعدل 17.29. تهانينا للناجحين وحظ أوفر للمؤجلين. يذكر أن دورة المراقبة لبكالوريا 2026 ستجرى أيام 29 من جوان والأول والثاني من جويلية 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. تربويا أيضا، اختتمت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، على أن تعلن نتائجها يوم 6 جويلية القادم. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ. في باقي أخبارنا الوطنية، أقر مجلس وزاري عقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سار الزعفراني الزنزري إجراءات جديدة تخص تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، على غرار إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. وأيضا اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية بأكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، وتعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات. في المجال الصحي، نظمت الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل. وأشارت آخر الإحصائيات إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و 17 سنة في المدارس والمعاهد، وفق ما أكده الدكتور نبيل بن صالح مكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة ومكلف بملف الإدمان.
1: مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص تضرب في 4. الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات. ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي، اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية. وصلنا تقريبا 18 عيادة، وما زالوا عيادات أخرين مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية، ثم قبال قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم الخمسة مراكز باش يكونوا موجودين في كل إقليم. ثم مركز
0: في علاقة بموسم الاصطياف ومع تزايد الإقبال على الشواطئ التونسية للاستجمام والسباحة، أثبتت التحاليل التي أجرتها المصالح المختصة في وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي، أثبتت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، وأن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. ونشرت الوزارة على صفحتها نقاط المعنية بتجنب السباحة فيها، داعية المواطنين إلى احترام التوصيات الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. وخلال موسم الاصطياف تتتالى الدعوات إلى المحافظة على نظافة الشواطئ والحرص على إلقاء الفضلات في أكياس محكمة الغلق ورميها في الحاويات المخصصة، في إطار مسؤولية جماعية مشتركة تؤكد الوعي المواطني والتدخل البلدي الناجع للحد من الأضرار البيئية وحماية الحياة البحرية من التلوث. الروبورتاج للزميلة زهور الحبيب.
2: يرمي كل شيء ولا يهمه ويروح؟
3: ما يهموش، حتى بالكهرباء في الكيس يروح بلاستيك ويمشي على البحر. هي على البحر هو ماشي يمشي ويروح.
4: المشكلة أزمة متاع أخلاق، يطيش ويخلي فمه بعيد على الحاوية اللي موفرتها البلدية على طول الشط، بعيد عليها 5 متر
5: يجي تفر هذاك هو.
6: لكن حتى المواطن يسر
4: يبخل بشي هسا شي يحطه غادي بوضن، يعني نسمه مرته قالت له هسا شي، قال لا البلدية مش قائمة بواجبها.
3: مواطن هو الكل ما يلوحش الدرد الفضلات، الكل ما يلوحهمش يزبو
7: شو يتفرهد، يتفرهد على حساب الناس، يهز دلاعة ومرقة. كملت كليت عملت بسالة شمتيسة شي وبعدك بعيد عليك 10 متر ماكسيمو، مو بلديك اشتر البرميل.
6: ثقافة متاع نظافة، الإنسان كل واحد يجي يحط حاجة بعدي لما يهزمها، فما دي بوبيل فما احنا لا
3: مش البلاستيك ما مشاكي ما يخليش الفضلات. المواطن ينظف يزم ينظف
8: يزم إنسان ينظف البلاصة.
9: شوية وعي، كله شوية وعي.
10: الحاويات نقصي ما مش بكثرة، نورمال ما كتلها ميت وتلقى حاوية.
11: ديما نعود ونقول الوعي بتاع المواطن
6: مشترك المسؤولية.
11: المواطن هو اللي ما يحب اليوم يمشي يعاود يمشي غد ولا حي ولا
12: خليها البلاصة نظيفة كاول اكثر الاقل.
6: صحيح بلدي لازم توفر مي حد ما نقاوش نعملوا ديساشي ونلموا ونهزوا معنا.
13: الحاويات متوفرة بالشط والبرة بالشط، في الشفار متوفر الحاويات، والردع شكون باش نعملوا عون على كل واحد؟ اذا كان واحد ضميره المواطنة بتاعه ماهيش حية ما عندك ما ترضع.
0: في الرياضة، تتجه الأنظار فجر الغد إلى ملعب مونتيري بالمكسيك الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي تونس واليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال كونه يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. في العالم والبداية بالشأن الفلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء اعتداء طائرات الاحتلال الصهيوني على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي تطور جديد للوضع في الملف الإيراني، أعلنت طهران اليوم إغلاق مضيق هرمز، وأرجع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني ذلك لإخلال واشنطن ببنود مذكرة التفاهم، وأيضا ردا على الانتهاكات الصهيونية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. إلى ذلك هددت بحرية والحرس الثورية الإيرانية السفن من الاقتراب من المضيق، وإلا فإن أمنها سيكون معرضا للخطر وفق الحرس الثوري الإيراني. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار ولا بعدها، إلا إذا فرضت من قبل بلاده ولصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق على حد قوله. في الأثناء، تستضيف سويسرا غدا جولة محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. في الملف اللبناني، شن الجيش الصهيوني 69 هجوما على لبنان اليوم، أسفرت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل في تصعيد استمر ساعات في انتهاك لنصوص الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. من جهته، أقر الجيش الصهيوني اليوم بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب لبنان. بهذا الخبر وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية تضم 5 مراكز لعلاج الإدمان بعد تزايد استهلاك المواد المخدرة في تونس. وفي العالم، إيران ترسل وفدا إلى سويسرا من أجل التفاوض بعد غلقها مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
8: إذاعة صفاقس،
14: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
8: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
15: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
16: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشي والمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل والليل.

0: نجوم الليل، هذه هي منوعتنا العشرة وخمسة وعشرين دقيقة، ونجمة تتلألأ من نجوم الليل الضوية. ضيفتنا اللي توا باش ناخذوها بالتليفون ألفة الكراي، ما شاء الله عليها، تعود من جديد لمقاعد الدراسة بعد انقطاع دام 29 سنة، ترجع من جديد واليوم تبدأ تتحقق الحلمة وتنجح في البكالوريا، وتقول لي مازالت الحلمة مازالت. أهلا وسهلا يا ألف، أهلا وسهلا يا ألفة، مرحبا بيك وألف مبروك ليك.
1: يعيشك يعيشك، ربي فضلك، الله يبارك فيك، يعطيك الصحة.
0: يعيشك، مبروك، نجاح، فرحة كبيرة، خاصة بالنسبة ليك، معناها بعدت على القراية ومن بعد رجعت من جديد، أكيد تحديات كبيرة. هات نبدأ الساعة من البداية، باي احكي لي على الفرحة.
1: الفرحة الحمد لله للإنسان، الحمد لله تعبت ووصلت توجت بشهية البكالوريا اللي هي في يوم من الأيام كانت نجم تكون حلمة، هو معناتها ما تنجمش تكون حقيقة. الحمد لله وصلت حققتها.
0: كيفاش حققتها؟ أيوة،
1: كيفاش حققت؟ بون، انا كملت كما خرجت من القرايه 96 96 وكاو كما كل طفل عرست وجبت الصغار وكاو، الحمد لله قعدت ديما متابعه، ديما نقريهم، ديما معاهم، ما نسيتش حاجه اسمها قرايه، ما نسيتش لغات، ما نسيتش كل شيء. لين جا نهار بنتي الدوزيام اني كملت ليكونومي اللي هو مده 3 سنين التالي، هكا سديت الكتاب نشوف فيه الايكونومي، نشوف الجيست، لقيت حاجه معناتها محلاها، معناتها علاش ما نرجعش. اول ما حكيت مع عشيري راجلي قلت له نحب نرجع نقرا، قال لي علاش لا، وشجعني برشا برشا.
0: تحية كبيرة لي، مهم برشا انه معناها الشريك يكون سند ليك ويشجعك.
1: يد وحدها ما تصدقش، يلزم زوج يدين، يلزم دعم كامل معناتها، وبرشا تضحيات باش الانسان ينجم يوصل يحقق حلمه.
0: العائلة الكل ضحات نتصور، الزوج الاولاد
1: الحمد لله الناس الكل ضحى، وان شاء الله يسامحوني خاطر باللي يكون الانسان يحاول يكون معناتها بيرفكت.

0: اللي انا وقت نقرا في بعصيدة قبل وبعصيدة كما تعرف عام نعرفش 2021 ولا 2020 فترة تحرق مع تصارت في مشكلة دوسية من جملة الدراسة اللي تحركوا رزموتها ما حاضر الجلسات وتحية كل التحية المدير جنتي تسمو بعصيدة تواكة 25 جويلية اللي عاوني برشا باش مدلنا لكم المحاضر الجلسات وين الحمد لله معناتها ما نعرفش علاش يمكن الحكاية البريطانيات اللي مستحفظة بهم تو قديش 26 سنة يعني 3 سنين حيت رجعت عرفت هما اللي خلوني نجم نتحصل على دوسية ورجعت نقرأ الحمد لله الليسي اللي مشيت قريت فيه توفرت لي برشا ظروف انه لاتاذة محليهم الكل والناس الكل الدستية الناس الكل تشجع فيها لقيت دعم كبير ياسر من ولو اني معناتها راني خليتها لحكاية بسكات مو معناتها كنش الراجل بصغاري معناتها ما خرجتش للناس الكل ما نحبش كالحكاية تكبر في وقتها ونبدأ فاش عملت يا ولفا وقتش باش تقرأ وقتش باش تقرأ وقتش فهمت سؤالات برشا حبيتش ستريس وبالمناسبة اللي حكاية التلامذة اللي يبدأ عندهم صغير في البكالوريا بصفة عامة يبدأ وقت يقتش يفرحوا بيك يا وقتش نجي حي وقت راهو يستريسها من غير ما يشعر الحاجة هذه انا عشتها بالحق راهو
1: زيدوا تحملوه ضغط مضاعف
0: قريت الحمد لله وتألقت حتى 3 سنين اللي نقرأ فيهم معناتها ضحيت
1: كيفاش قيت الأجواء مع تلامذة ربما أصغر منك في العمر
0: جيتهم حاجة غريبة كيفاش وشنو باش تعمل بيها أنت يوم فانت كونت في العمر هذا شنو باش تعمل بيها اللي نقوله حلمة اللي نقوله معناتها حاجة عرفت واحد يكتب كتاب وفما صفحة في الكتاب ما تكتبتش معناتها ماذا بيها شهادة البكالوريا تقعد ديما معناتها حاجة مميزة في حياة الإنسان وبعد ولينا أنا ما عادش تلامذة وما عادش أصحابي ولي صغاري اللي معناتها بالحق ولت علاقة محلاها اليوم الكل اللي يكرموا فيها فيهم اللي نجحوا مبارك لهم وفيهم اللي تأجلوا فيهم اللي ما نجحوش إن شاء الله عام الجاي يا ربي ونقول لهم ما تسلموش كملوا أقراوا بنفس العزيمة وبإذن الله توصلوا إن شاء الله
1: ما شاء الله عليك محليك معني فما هكا روح سمحة فما عزيمة فما إرادة وفما حلمة يبدو أن الحلمة بعد البكالوريا مازالت الحلمة متواصلة
0: مازالت بإذن الله إن شاء الله مكملة إن شاء الله أنا ناوية بإذن الله على ربي بالنسبة لي للحلمة هي البزار أنا ديجا عندي جيلة معناتها اليد موجودة والحمد لله
1: فنانة معناها
0: صحيت الحمد لله معناتها يدي مطاوعتني في الدسعة في كل شيء يعني نجم نلقى روحي إن شاء الله منوية مكملة وعليش لا الماستير وعليش لا التيز وعليش لا دكتورة كان
1: ما شاء الله
0: ربي يسر لنا كان ربي يسر لنا في الحياة إن شاء الله فهمت وربي يقدر خير ورسالة لكل أم قصات على قرايتها وكتبت في روحها عرفت كتبت في روحها كيفاش باش نقول انا نحب نرجع كيفاش العباد كيفاش الناس ما تقولش قالوا كانك انت عندك اراده قويه انك تحب توصل ما يهمك في حد سامحوني في الكلمه معناتها امشي قدم القدام راهو لازم ربي باش يسخر لك شكون كيف ما سخر لي انا ربي عباد ما نعرفهمش عباد بسم الله ما شاء الله وقفت معايا دزتني شجعتني من اساتذه من اطارات من اصحاب بالحق اللي عندها رغبه إنها تكمل علاش لا تكمل مع صغارك أنا الحمد لله معناتها وصغاري كبروا كملوا معناتها الكبير ما شاء الله انجينير ولدي الثاني
1: ما شاء الله
0: ماستر والقضية إن شاء الله سيريور وبنتي عاملية رغدية الباك وقيت روحي معناتها كبروا عرفتك اللي نجموا
1: كيفاش هما كانت ردة فعلهم وأنت رجوعك للقراية؟
0: أنا نتشكر في الصيف اللي قررت فيه باش نقرأ نتفكر ولادي زوزي لقفوا فيا كي قلت لهم راني مش نكمل باش نرجع نقرا يلقفوا فيا بالحق ولا خفت حتى نطيحش على حجامي على حاجه في الموقف
1: ما قلت ما فرحوا معناها
0: ما قلت ما فرحوا نتفكر اول انا نقرا ولدي يدخل يقول لهم والله نحشم على روحي انا كيفاش ضميري انبني كيفاش انت تقرا وما انا ما نتفكر روحي عم تلقاك انتم كيفاش تدزوا فيا وانا بالسيف نقرا بالسيف معناتها حكايه فهمت وحتى اللي يقرأوا معايا تحسن ما أنت في الأخر ما أنت شوف أنا يقولوا يتألفة بعض منه وبعضهم يقول لي ألفة وكل حد شي عيط لي كل حد اللي مرتاح يحب يقول لي ما ينادي لي باسم ما يما اللي يريحوا خذيه برشا دروس ساعات نكون قاسي عليهم شوية كنا نلقاهم غالطين

0: ساعات نكون لهم أخت، ساعات نكون لهم صاحبة، معناتها نهبط للتفكير نتاعهم كيفاش هما يفكروا، كيفاش هما يحبوا يوصلوا للحاجة هذيك. وعشرة معناتها كبيرة بيناتنا الكل، كسوا تلامذة كسوا الأساتذة اللي معناتها كما قلت لك، كما سبقت قلت لك يعني الحمد لله. تونس تصغر تسخر
1: بالكفاءات
0: والكفاءات، والحمد لله
1: الحمد لله
0: ديما صغيرين يا ربي.
1: يعطيك الصحة يا ألفة، ما شاء الله عليك، أنت مثال للمرأة الناجحة، قصة نجاح ياسر متميزة، فيها تحديات وفيها صعوبات مش سهل، خاطر كي نعرفوا مرأة متزوجة وعندها مسؤوليات وأم لثلاثة أبناء، وترجع من جديد لمقاعد دراسة وتعدي امتحانات وبكالوريا اللي احنا عادة صغيرات كيف ما أنت تحكي تقول لي ولدي يحشم، معناها صغير توفر له كل شيء، ويا ماما راني بكالوريا، افهم راني بكالوريا، وتلقاه معناتها اللي يحب يقضي لا يحب يعمل حتى شيء، كل شيء
0: وسامحني اختي
1: وفروا لي كل شيء
0: في وقت من الاوقات، معناتها مطالبة باش تمشي تهني مثلا حد، احنا في احنا بصفة عامة الناس الكل تهني وتعزي وتقوم بواجبك مع
1: واجباتك العائلية والأسرية
0: فوالا دونك مسؤولية بالحق. ساعات نحس في روحي نقول انا معناتها ما غير غرور، نقول ان نحس في روحي معناتها سترونغ وومن، راني نحس في روحي ساعات نعمل في حاجه اكثر من طاقتي. انا الحمد لله ربي وفقني
1: الحمد لله. اكيد توا تحس برشا بالفخر هكا وفخوره باللي انت عملته بالمثابره وبالاجتهاد وبالنجاح اللي حققته.
0: اكيد الحمد لله والله، اول ما حاله مش من فراغ، من برشا تضحيه، وكما قلت لك برشا عائلتي المصغره اللي فريما وقفت معايا بالبي بالبي، حتى كي الحاجه نقصة ما سالت، حتى كي الحاجه ما صارتش مش مشكل. والحمد لله الحمد لله ديما نقول
1: ما احليك يا ألفة، ان شاء الله مزيد من النجاح، ان شاء الله تحقق كل الاحلام اللي تطمح لها، وربي يبارك لك في الأبناء زيدا وفي الزوج اللي كان لك أحسن سند.
0: أكبر سند
1: تحياتنا ليش، هو اسمه الزوج
0: فهد
1: لفقي، تحياتنا
0: فهد
1: تحياتنا ليه فهد لفقي. إن شاء الله ربي يدوم معشتكم في الخير ويفرحكم بالأبناء، وإن شاء الله هكا ديما ناجحين في حياتكم الكل.
0: عايشك ربي فضلك
1: أختي، يعيشك يا ألفة، تحياتي ليك، أنت أحسن مثال وأحسن قدوة البرشة ناس والبرشة شباب، ربما تصعب عليهم يقول لك مش سهل نجيح، مش سهل البكالوريا، مش سهل، راو شوفوا معناها كيفاش امرأة متزوجة وعندها برشة مسؤوليات وأم ملتزمة وغيره، وحققت النجاح وواجهت برشة تحديات وصعوبات، لكن رغم ذلك نجحت وحققت حلمتها، وإن شاء الله الحلمة ما زالت متواصلة. ألف مبروك ألفة، ألف مبروك للناجحين الكل.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية،
0: والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي

0: فرحة النجاح وفرحة البكالوريا نعيشوها معاكم مستمعينا أو فينا ناس كل اللي تابعوا فينا. نقولوا ألف ألف مبروك لمحمد عزيز كمال على نجاحه، إن شاء الله يا ربي ديما ناجح ديما متألق، إن شاء الله عقبة تشوفوه في أعلى المراتب. والده يحضر معنا بالتليفون هنيوة مباشرة، وهو زيد بجي قدم التهاني. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، ألف مبروك النجاح.
1: مدام ريما عايشك،
0: ألف مبروك، إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وديما الأفراح في دياركم، إن شاء الله تشوفوا في أعلى المراتب.
1: إن شاء الله إن شاء الله بحول الله.
0: يحكي لنا على جو الفرحة.
1: والله فرحة لا توصف، باعتبار محمد عزيز الابن الأكبر في العائلة، فهمت ولا، نجح بملاحظة حسن، فهمتني؟
0: ما شاء الله. شنو هي الشعبة؟
1: شعبة
0: اقتصاد وتصرف.
1: اقتصاد وتصرف
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله يا ربي، الفضل يرجع لله، يرجع لإحاطة العائلة، وخاصة وخاصة وخاصة أمه، الفضل يرجع لأمه، هي اللي كانت سبب المباشر في النتيجة هذه، فهمت ولا. احنا فرحانين، فرحة لا توصف، نتمنى إن شاء الله النجاح لكل، إن شاء الله النجاح هذا إن شاء الله نتمنى ونصرها لكل الناجحين في البكالوريا سنة، فهمت ولا، ونتمنى إن شاء الله النجاح للي ما سعمش الحظ إن شاء الله في الدورة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله محمد عزيز ديما هكا ناجح وديما متألق. تعدي هنا بيركولو مباشرة.
1: نعدي لك.
0: أهلا وسهلا محمد عزيز، ألف مبروك.
1: دقيقة دقيقة، عزيز عزيز
0: أي نعرفوا عادة الدار ما شاء الله تبدأ مليانة، والأهل والأصحاب. محمد عزيز ألف مبروك نجيح.
2: عايزك عايزك
0: فرحة كبيرة في الدار.
2: مالا إن شاء الله.
0: قل لي، أكيد بحذيكم برشا ناس وجيران وأصحاب وأهل وحبيب، ما شاء الله عليكم، ان شاء الله ديما منورين. محمد عزيز ان شاء الله ديما ناجح، ان شاء الله ديما متالق. بديت تخمم شنو من بعد النجاح توا، ولا مازلنا نعيشوا في الفرحه؟
2: والله حد الايه مازلنا نعيشوا في الفرحه، اما ان شاء الله نطمحوا ديما نمشوا نعملوا حاجه سمحه
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى.
2: عايزك
0: ان شاء الله ربي يوفقك، وان شاء الله مزيد عايزك من النجاح. ان شاء الله هذه البوابه اللي باش تمشي من خلالها المسيره الجامعيه متالق فيها، وكل التوفيق ليك، ان شاء الله مستقبل مشرق
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. تهانينا للعائله الكل، تهانينا للوالده.
2: عايزك
0: يعيشك. شكرا ليك محمد عزيز، والف مبروك النجاح. كيف كيف زيدا فما مكالمات أخرى يقولوا لي فما برشة تليفونات يحبوا يتواصلوا معنا ويحبوا يقدموا تهانيهم وأمانيهم بمناسبة النجاح. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين، ألف مبروك نقولوها للي على جهاز الهاتف نستقبلوا ورحبوا بي. أهلا وسهلا، مساء النور، ألف مبروك النجاح. أنت معنا مباشرة على موجات إذاعة صفاق، نهنيوك.
3: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: المونجي العيساوي من الرباط.
0: سي المونجي العيساوي، شكون عندك نجاح؟
3: بنتي مصطفى أمين، والبنتي أميرة، وبوها توفيق العرفي.
0: ألف مبروك الأميرة والتوفيق واسم البنية الناجحة.
3: اسم الوليد مصطفى أمين.
0: مصطفى
3: أمين.
0: ألف مبروك النجاح، إن شاء الله تشوفوه في أعلى المراتب.
3: عايشك ولقبل جميع المؤمنين بجاه النبي.
0: آمين. ما لا أنت توا في دار بنتك؟
3: لا والله يا خرجت توا وصلت للدار بتاعي. خليت
0: ريحك. كملنا احتفلنا، قل لي وتوا روحت للدار.
3: أي توا فرحنا وشيخنا شوية واشتحنا زادة.
0: أي
3: باهي. شوية
0: مدين فما الجو، مدين فما الجو والزهو والفرحة. الحمد لله، إن شاء الله ديما زهين وإن شاء الله ديما منورين. وذي الغنية ليك أنت والمصطفى الناجح لولد بنتك، إن شاء الله تشوفوه في أعلى المراتب.
4: إذاعة صفاقس تهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا. الله

0: مبروك النجاح،
1: مبروك نجاحكم.
0: إذا تسليق ستهني الناجحين في امتحان البكالوريا،
1: ألف مبروك.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل
1: هذه هي

الحديث هذا هو توقيتنا في استديوهاتنا. تحياتنا لكم الناس الكل، ألف مبروك للناجحين الكل اللي في دورة الأبطال المؤجلين، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق لكم. ما تحطوا حتى شيء في بالكم لباس المفيد، أنتم صحتكم لباس ونفسيتكم اخدموا عليها شوية، وإن شاء الله النجاح يتحقق ونجاح بيد ربي، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. المهم أنتم هما أنتم رأس المال راهو في الأخر، حتى الوالدين اللي يحسوا برشا على صغيراتهم واللي يبداو يستناو واللي يتقلقوا شوية كيف يسمعوا نتيجة الكنترول، وأكيد ديما كتشوفوا صغيراتكم قدامكم لباس بالدنيا نجاح ما جيش توا، يجي مؤجل راهو يجي بعد حين. المهم صغيراتنا موجودين ولباس إن شاء الله وفي صحة جيدة، وسلامتهم أهم حاجة، سلامتهم الجسدية وسلامتهم النفسية أهم من كل النتائج، وماهيش نهاية العالم إذا كان ما نجحناش اليوم تو ننجحوا غدوة، والحياة كلها تجارب وكلها امتحانات وكلها نجاحات. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله ربي يبارك في أبنائنا الكل، وحتى اللي ربما ما نجحش في مساره باش ينجح في مسارات أخرى، والحياة كلها ربما مسارات مختلفة، وكل صغير وشنية القدرات متاعه وشنية الذكاءات وشنية المسارات اللي نجم ينجح فيها ويتألق فيها. المهم سلامته بالدنيا الكل، وربي يحفظهم صغيرات الكل، وربي يبارك فيهم إن شاء الله. وتهنينا للناجحين الكل، نحب نهنيه سي لسعد بن أحمد وفدوى الوحيشي اللي هما بدورهم فرحانين برشا بنجاح ولدهم يحيى بن أحمد، يهنيوه يقولوا له ربي يحيك لينا، نورتنا وإحنا فخورين بيك وبنجاحك في البكالوريا، وإن شاء الله ديما ناجح يا يحيى في امتحاناتك الكل في المستقبل، وإن شاء الله عقبة للتخرج نجح في البكالوريا يحيى بن أحمد بملاحظة حسن جدا ما شاء الله. إن شاء الله الحياة كلها نجاحات، وتهنينا للعائلة الكل، قال بن أحمد وقال الوحيشي والوالد خاصة لسعد بن أحمد والوالدة فدوى الوحيشي وكل من يعرف يحيى بن أحمد. احنا مزلنا معاكم، مزلنا متواصلين، مزلنا مع أجواء الفرحة اللي في دياركم، ومزلنا نعيش الإيقاعات المزيانة. فرهدوا عليكم مستمعينا الكل.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية،
0: والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي نجوم الليل. نجوم الليل.
2: هذم هما نجوم الليل، هذم هما نجومنا المنورين والناجحين والمتألقين والفرحانين، واللي دخلوا الفرحة والبهجة لعائلاتهم والوالديهم والأسرتهم والأهلهم وأصحابهم وأحبابهم. نهنيوهم ألف مبروك سي منظر خميخم على نجاح بنته زينب، زينب خميخم في البكالوريا تنجح وتتألق. ألف مبروك، إن شاء الله يا ربي ديما ناجحة. كيف كيف ألف مبروك لأمين دربال، ما شاء الله عليه، أمين فنان متميز يحب برشا موسيقى ويعمل برشا إيقاعات سمحة هكا ومبدع في مجاله، ينجح في البكالوريا. ألف مبروك أمين دربال، نهني وآل دربال العائلة، الوالد والوالدة، أختك رؤية زيدة دربال تهنيك وتقول لك ألف مبروك، إن شاء الله يا ربي نشوفك في أعلى المراتب يا أمين. كيف كيف زيدة نهني وسي فتحي جراية بنجاح بنوتو وتحصل على شهادة البكالوريا، إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله تشوفها في أعلى المراتب، إن شاء الله كل التوفيق ليها والكل صغيراتنا. كيف كيف زيدا صديقنا وزميلنا سي علي قريعة، نهنيوها نقول له ألف مبروك النجاح ابنه يوسف قريعة بامتياز في البكالوريا، ما شاء الله، إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق في مسيرته الجامعية. كيف كيف سي وليد المذيوب زيدا، نهنيوه بنجاح ابنه، نهنيو كل الناجحين وكل متميزين وكل متألقين وكل أبنائنا، إن شاء الله هذه البوابة لنجاحات أخرى وتألقات أخرى ومسيرة نجاح في الجامعة وفي الحياة المهنية وفي الدنيا الكل وفي حياته الكل صغيراتنا الكل. يقولوا لي فما مكلمات، فما شكون زيدا يحب يقدم التهاني؟ أكيد رحبوا بي، أهلا وسهلا، مساء النور ومبروك نجاح، أهلا وسهلا.
3: ألو،
2: مرحبا بيك.
3: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة، مبروك نجاح. شكون عندك نجاح؟
3: مرحبا أختي ريم،
2: يعيشك الله يبارك فيك. شكون معنا؟
3: والله أنا منصف الزيني.
2: سي المنصف
3: الزيني،
2: مرحبا يا سي المنصف.
3: مرحبا، أنا كنت نشارك في الليلة هذه مع أخويا قيس في برنامج، واليوم نحب نبارك له بنجاح بنته.
2: تحب تهني قيس؟
3: أخويا قيس، ربي إن شاء الله يهنيه بها ويفرحه بصار الكل. كذلك عندي ولد صديقي وزميلي صاحبي الشيخ محمد السويسي، زاد آدم السويسي، نجح نهنيه، مبروك للنجاح الكل.
2: يعيشك، مبروك لآدم السويسي، مبروك من جديد لزميلنا، مبروك لكل أبناء الزملاء والناس كل،
3: وإن شاء الله نهنيهم لازمة الكنترول، إن شاء الله ربي فريق.
2: نعم، إن شاء الله عقبة ليهم، إن شاء الله في دورة الأبطال إن شاء الله ينجحوا ويحققوا حلمتهم، وشي ما يدوم راهو شوية هكا مثابرة وكوراج، وإن شاء الله نجاح حليفكم. شكرا ليك سي منصف، تحياتنا ليك،
3: سهرة طيبة إن شاء الله.
2: يا عايشك، سهرة طيبة ليك وللناس كل اللي تابعوا فينا واللي اختاروا موجات إذاعة أسفيقس، الكل نحييهم وسلموا عليهم ونشكرهم على المتابعة. كيف كيف زدا كريم داود، نهنيوة بنجاح ابنه الياس داود، ألف مبروك نجاحه في البكالوريا، إن شاء الله عقبة للتخرج. احنا مازلنا معكم، مازلنا نعيشوا في أجواء الفرحة في دياركم ونشاركوكم ونتقاسموا معاكم الفرحة هذية بالإيقاعات وبالموسيقى وبالتهاني بالطبيعة وبالأماني اللي توصلنا من خلال إرسالياتكم، من خلال زيدا مساجاتكم، ومن خلال زيدا تليفوناتكم.
4: إذا تسفيق قصة هاني الناجحين في امتحان البكالوريا،
5: ألف مبروك.

محليها الفرحة في الديار ومحليها فرحة النجاح ومحليها الزغروتة اللي نسمعوها في كل دار. إن شاء الله يا ربي الأفراح ديما في دياركم، الناس كل اللي تسمعوا فينا صغيراتكم الكل، إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وديما فرحانين وديما زهين وديما منورين. نحب ونوصل تهانيكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي توصلونا في أصواتكم الكل، مرحبا بكم ومرحبا بكل إهداءاتكم ومرحبا بكل تهانيكم وكل أمانيكم، وإن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وديما فرحانين الأصدقاء الكل. كيف كيف نهني وهادية الكتاري بنجاح شهدودة الغالية، تقول نحب نهنيها شهدودة بنت أخويا محمد، نقولها ألف ألف مبروك يا شهدودة يا مزيانة، إن شاء الله عقبة لنجاحات أخرى وإن شاء الله ديما متألقة. سونيا الفريخة كيف كيف تهني ولدها قرة عينها، تقول ربي يحفظه أحمد اللي نجح في البكالوريا بملاحظة حسن جدا، إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله عقبة تشوفه في أعلى المراتب. كيف كيف زادة المربية إيمان تقتق مرزوق اللي تهني ولدها أحمد مرزوق مونسيون أسي بيان، وتقول إن شاء الله ألف مبروك أحمد، إن شاء الله ديما ناجح، إن شاء الله ديما متألق، وإن شاء الله نشوفك هكا في أعلى المراتب وإن شاء الله عقبة للتخرج. إيمان تقتق مرزوق. كيف كيف زادة صديقتنا وسيدة دار شباب نوفل السماوي، ألف مبروك للبنوتة بنوتتها الغالية بالنجاح نادين اللحييني، ألف مبروك نادين، إن شاء الله عقبة للتخرج وإن شاء الله تفرح بها نوفل وتفرح بنجاحاتها. مازالت النجاحات شيراز شوية خذويب، كيف كيف زادة نجاح بنوتتها شهد، شهد ذويب، ألف مبروك لشهدودة، إن شاء الله ديما نجاح وإن شاء الله ديما متألقى شيراز شوية ذويب. نهنيوها ونهنيو العائلة الكل، كل الناجحين أكيد نهنيوهم وإن شاء الله يا ربي عقبة للمؤجلين، إن شاء الله كيف كيف زادة ينجحوا ويتألقوا. 30 دقيقة بعد ال 11 متاع الليل، احنا مازلنا معاكم مديمكم سهرين مديمكم تعيشوا في جو الفرحة، احنا اكيد نعيشوا معاكم الفرحة ونشاركوكم ونزيد نهديوكم كل ايقاعات الحصة لليوم.

هذه أجواءنا، أجواء الفرحة اللي نعيشوها معاكم مستمعينا الكل، اللي نجيح في دياركم واللي نهنيكم من جديد ألف مبروك ليكم. محليها الفرحة الحقيقة، ومحليها الإيقاعات اللي نعيشوها ونتشاركوا احنا وأهلنا وأصحابنا وحبيبنا اللي يجيوا هكا ويفرحونا من قلوبهم، وإن شاء الله ديما الفرحة في دياركم الناس كل. من بين النجاحات والتميزات ما شاء الله نجاح أربع توائم في الدورة الرئيسية لنجاح البكالوريا بولاية بدنين. أربع توائم نجحوا في الدورة هذية، وهما رباب العتيقي، رباب عتيقي شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي مدنين معدل 17.77 ما شاء الله، ومرام العتيقي شعبة علوم تجريبية معدل 16.05، ومريم العتيقي بمعدل 14، وريحاب العتيقي بمعدل 13.50، وكلهم ثلاثة هذوما يقرأوا بمعهد مدنين شعبة علوم تجريبية. ما شاء الله عليهم، أربعة أخوة أربعة توائم ينجحوا في البكالوريا، ما شاء الله فرحة كبيرة أكيد في ديارهم، فرحة كبيرة لوالديهم، وإن شاء الله يا ربي يشوفوهم ديما هكا ناجحين ويفرحوا بنجاحاتهم وبتألقهم الدائم. كيف كيف زيدا نقولوا ألف ألف مبروك المعهد النموذجي سقيت الزيت بكل فخر واعتزاز الحقيقة، نشاركوهم فرحة النجاح والنتائج المشرفة في البكالوريا 2026، نسبة النجاح 100% للمعهد النموذجي بسقيت الزيت، نسبة المتحصنين على ملاحظة حسن جدا 80%، أفضل معدل بالمعهد تلميذة فاطمة جمل معدل 19.66، ما شاء الله ألف مبروك لفاطمة جمل، وهنيئا للناجحين الكل والناجحات، وهنيئا لهم على هالتألق، وأكيد كل الشكر وكل التقدير والامتنان للإطار التربوي والإداري وكل من ساهم في هذا النجاح وفي هذا التألق وفي هذا التميز. وما شاء الله معناها الحقيقة نجاحات كبيرة تحققها صفاقس، وكيف ما قلنا ديما صفاقس متميزة من حيث النتائج في مناظرة البكالوريا على امتداد أكثر من نصف قرن، أكثر من 50 سنة، صفاقس دائما هي الأولى في نتائج البكالوريا، دائما وأبدا كانت هي الأولى وهي الثانية. صفاقس مندوبية صفاقس 2 هي النتائج الأولى، هي النسبة، نسبة النتائج الأولى بالنسبة للناجحين في البكالوريا، ومندوبية صفاقس 1 كيف كيف تحقق النجاح بالمرتبة الثانية بالنسبة للناجحين. ما شاء الله على النجاح وعلى هالنتائج، وإذية مش من فراغ أكيد، لأنه فما حرص شديد على الدراسة وعلى العلم، فما وعي كبير عند الأولياء وحرص على أنهم على التحصيل العلمي وعلى النتائج المتميزة، وعلى وربما يحطوا التعليم هو من الأولويات القصوى، ساعات يسبقوها على الماكلة وعلى الشراب وعلى الاحتياجات الكل، ويقول لك المهم ولدي يقرأ، والمهم بنتي توصل، والمهم تنجح، والمهم تتميز. وهذا ما ربما يميز صفاقس عن عديد الجهات. إن شاء الله ديما ناجحين يا ربي، إن شاء الله ديما متألقين. كيف كيف زادة أخوات زوز أخوة شقيقان من عقارب ينجحوا بامتياز في مناظرة البكالوريا، يحيى الطاهري ما شاء الله عليه رياضيات شعبة رياضيات معدل 18.56، ويوسف الطاهري تقنية شعبة تقنية معدل 15.30. أبناء الأستاذ تيسير الطاهري والدكتورة فتحية الحاج عمر ألف مبروك للأبناء يحيى ويوسف الطاهري، إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين وإن شاء الله في أعلى المراتب، وإن شاء الله تفرحوا بيهم وربي يحفظهم وربي يبارك فيهم الأبناء الكل والناجحين الكل. كيف كيف وهيبة دمق
نهنيها على نجاح ولدها كريم. ألف مبروك بالنجاح، إن شاء الله ديما ناجح وديما متميز. كيف كيف زيدة أنور الزيري، ألف مبروك نجاح ريان ابن ريان في البكالوريا، تهنينا لكم. زيدة نيلة القرقوري غربيل، نجاح ابنها مختار، إن شاء الله ديما من الناجحين، وإن شاء الله عقبة للي مازال إن شاء الله. كيف كيف زيدة الابن الطيب زيدة في دورة الأبطال يلتحق إن شاء الله بالناجحين. ما شاء الله عليكم عدد كبير من التهاني ومن الأماني ومن النجاح اللي نلقاوها في عائلتنا. نهنيكم الكل. كيف كيف زيدة نهنيو قرية أطفال SOS المحرس بنجاح ثلاثة توائم في عائلة واحدة في البكالوريا، ألف مبروك ليهم، أكيد مجهودات كبيرة قاموا بها، نهنيهم وإن شاء الله عقبة للتخرج، وإن شاء الله ديما ناجحين يا ربي، وإن شاء الله ديما متألقين. تهانينا السي محمد العود، تهانينا لكل الأصدقاء، تهانينا للدكتور سليم معلا، تهانينا الابن على نجاحه الباهر ما شاء الله، وعلى تميزه وعلى تألقه، نهنيه ابنه كريم معلا بنجاحه، وإن شاء الله يا ربي تشوفوا في أعلى المراتب. تهانينا لكريم معلا، وتهانينا للدكتور سليم معلا، والروضة بن عرب، ولكل الناس الناجحين لصغيراتنا الكل نهنيكم. تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم، كنا فرحانين برشا بإن نشاطروكم الفرحة، نعيشوا معاكم الأجواء السمحة، وإن شاء الله يا ربي ديما هكا زهين وديما منورين وديما فرحين. تحياتنا للفريق التقني، شكرا شكرا زميلي فيصل، تحياتي ليك فيصل المرزوقي، شكرا ليك على الإيقاعات المزيانة وعلى الهندسة وعلى هالتميز اللي ديما هكا تتحفنا به. كيف كيف تحياتنا لأسامة عبابسية في استقباله للمكالمات الهاتفية، شكرا ليك. كنت معاكم اليوم حاضرة ريم بن جويرة في الأعداد والتقديم، جد لكم التهاني وألف مبروك لكل الناجحين، وعقبة للي مازال.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030. في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تنتظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني قرقنة بالمستشفى الجهوي سليم الحضري. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جرمدة من الكيلومتر 11 إلى الكيلومتر 12 وبمركز بوخدير لعوابت. تتجه الأنظار فجر اليوم عند الساعة 5 إلى ملعب مونتيري بالمكسيك الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني واليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم 2026. في العالم، أسفرت غارات صهيونية في غزة أمس عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، وفقا لمسؤولين في قطاع الصحة الفلسطيني. قال مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثات فنية ستعقد اليوم في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران، ومن المتوقع أن يلتقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم برئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عرقجي ومسؤولين إيرانيين من البنك المركزي وقطاع النفط، إضافة إلى وسطاء من باكستان وقطر تم إفادهم إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.